0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

بشرايط أشكال وألوان وبتعرف تزعل وتكشر مع ماما كمان ويا ويلي لو أخرج ولا كون شي واخدة استئذان أفرح بشبابها وأقول يا أختي يا أختي

قول لها كم سنة يا اختي يا قطة وصدق اللي قال القات قريب ومانيش عايزة ولا جاه ولا مال. قول لها كم سنة يا اختي يا قطة وصدق اللي قال القات قريب ومانيش عايزة ولا جاه ولا مال.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال، صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

أفداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأدمع فاكراك أرجع تاني.

قالت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قلت لها بطلت

مليتيلي قلبي جراح قلت له راح اللي راح مليتيلي قلبي جراح قلت له من هالاخبار اللي تمن هميت

بفنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب، هالمرة تربيت

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: أحلى صباح من قرية كفر كنا، قانا الجليل.
2: صباح الخير من باك الغربية.

0: أحلى صباح لأحلى مستمعين من قرية الفراديس.
1: أحلى صباح من جبل الطور من دبورية.
0: صباح الخير من مدينة الناصر.
2: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و107.8 FM.
1: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و107.8 FM.
1: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: الله يهدي البال. الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمي 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.

0: 103.3 107.8 FM.
1: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجدلي.

0: السابعة في استديوهات راديو الناس، الثلاثاء 9 يونيو حزيران، أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والتطورات. وإلى العناوين:
1: صافرة إنذار في إيلات والشمال الليلة الماضية جراء إطلاق مسيرات من اليمن ولبنان بعد ساعات من إعلان نتنياهو وقف إطلاق النار مع إيران.
0: أجوبة الداخلية تخفف القيود التي فرضتها عقب التصعيد الأخير مع إيران، والمدارس تعود إلى التعليم الوجاهي بعد حالة من عدم الوضوح.
1: ترامب يؤكد قرب توصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب، ونائبه يؤكد أن إسرائيل قد لا تحب هذا الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران.
0: أسعدتم صباحا وأهلا وسهلا بكم مستمعاتنا ومستمعين الكرام في هذا النهار. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير سناء، ساعتان مقبلتان من هذا النهار، والبداية كما العادة مع جولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. إذن نبدأها مع هذه التطورات والتصريحات، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستعلن انتصارا كاملا على إيران خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرا إلى أن المفاوضات الجارية مع طهران تتقدم وأن الجانب الإيراني يريد التوصل إلى اتفاق جيد جدا ومستعد للتخلي عن برنامجه النووي على حد تعبيره. وأضاف ترامب أن تحقيق هذا الاتفاق أو إعلان الانتصار سينعكس على أسعار النفط، متوقعا انخفاضها قريبا.
2: Iran cannot have a nuclear weapon and it's as simple as that. They cannot have, the destruction is so powerful, they cannot have a nuclear weapon. And Lindsay has been fighting with me all the way for that. We've been a very tough team and I think we are winning that battle, but you're really going to win it over the next 2 weeks when we declare total victory. It'll be a total victory, it'll happen very soon and oil prices will come tumbling down. And by the way, the stock market today just hit another record. So your 401ks are higher than they've ever been. The stock market's stronger than it's ever been, despite this military, I call it a military conflict.
0: وفي ذات السياق قال نائب رئيس الأمريكي جيدي فانس أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ترى إمكانية التوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع إيران حتى وإن لم يحظى بتأييد إسرائيل. وأضاف ديفانس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية أن الولايات المتحدة تبقى الحليف الأهم لإسرائيل، وإذا قررت واشنطن المضي في هذا المسار فسيكون على إسرائيل في نهاية المطاف التكيف مع القرار.
3: Well, look, I think obviously the Israelis and I, or excuse me, the Israelis and the United States, we have a lot of shared interests, but we also have some situations where our interests diverge. And I think where the president has been very clear here is that while Israel obviously has some objectives that it has, the United States' main objective in Iran is to ensure that Iran does not have a nuclear weapon. And we've actually, thanks to what's happened over the last few months, but really over the last year and a half, we've created the space necessary where the president believes, and I think that he's right, that we can get the long-term settlement to Iran's nuclear deal. Now, Israel may like that, they may not like that, but fundamentally, we think this is in the best interest of the United States of America. So we're going to keep on pursuing it because that's what the President of the United States was elected to do. That's what we have to do in order to properly serve the American people.
1: إذن تصريحات غير مطمئنة لربما للإسرائيليين بشأن الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران. في ذات السياق قال الرئيس السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر إن بلاده تأمل بانتهاء الحرب مع إيران خلال أسبوعين، بما يضمن منع طهران من امتلاك برنامج نووي أو صاروخي ووقف دعمها لحماس وحزب الله. طبعا هذه الشروط غير واردة أبدا في النقاش ولا المفاوضات، هذا بيألف يعني لايتر. وأضاف طبعا بأن تحقيق هذه الأهداف عبر التفاوض يعد انتصارا، مؤكدا بأن المحادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تتسم بالتنسيق، وأن إسرائيل لا ترغب في عرقلة الجهود الدبلوماسية. ولا إيش صح في تصريحاته؟
0: ممكن نسمي هذا الوظيفة الجديدة أو المنصب الجديد منصب العلاقات العامة الدولية
1: أو إنه سفير
0: الأمريكية بدلا من
1: أو إنه سفير إسرائيل في المريخ. مش معنى مش عايش على الكوكب.
0: من جانبها أكد مسؤول إيراني أنه لا يمكن التوصل لأي اتفاق إذا لم يتم الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات المفروضة. وأضاف المصدر لقناة الجزيرة أن الولايات المتحدة أدخلت تعديلات على مسودة مذكرة التفاهم المطروحة في المفاوضات، واصفا الأمر بغير المقبول، مشيرا إلى أن أي خرق لوقف إطلاق النار قد ينعكس على مسار المفاوضات.
1: ميدانيا وعسكريا، أعلنت بالأمس القيادة المركزية الأمريكية تجديد إجراءات الحصار البحري المفروض على إيران، مؤكدة تعطيل عدد من السفن التي خالفت التعليمات وعدت توجيه سفن أخرى في ذات المنطقة. وأضافت القيادة الأمريكية بأن حركة الملاحة الإنسانية ما زالت مستمرة، يعني دخول المساعدات الإنسانية وما إلى ذلك، فيما تواصل القوات الأمريكية تنفيذ إجراءات الرقابة البحرية المرتبطة بالحصار الاقتصادي.
0: إلى ذلك، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن طهران أحبطت بحسب تعبيره محاولة فرض وقف إطلاق النار من خلال الانتهاكات الميدانية المتكررة. وفي ذات السياق، قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني علي خضريان أن طهران ستواصل هجماتها إذا تعرض أمن الشعب الإيراني أو حزب الله في لبنان أو أي من حلفائها في اليمن والعراق وقطاع غزة لأي انتهاك. وأضاف خضريان أن قبول إيران وقف إطلاق النار كان مشروطا بوقف إطلاق النار في جميع الساحات وحصر المفاوضات بإنهاء الحرب بناء على طلب الطرف المقابل.
1: طبعا تم إعلان وقف إطلاق النار، ولكن ما قبل هذا الإعلان هناك الكثير من التفاصيل والمعلومات اللافتة التي جاءت بالأمس على لسان وسائل إعلام إسرائيلية وكذلك أمريكية بما يتعلق بكواليس وقف إطلاق النار الذي فرضه ترامب. وفي هذا الجانب، أفادت تقارير إسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد طلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي بالأمس وقف الهجوم على إيران. وأضافت ذات التقارير بأن ترامب كان قد حذر نتنياهو من أن تصعيد أو توسيع التصعيد إلى حرب شاملة قد يترك إسرائيل في مواجهة إيران لوحدها دون الولايات المتحدة.
0: من جهته، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إيران وحزب الله حاولا فرض معادلة جديدة على إسرائيل من خلال إطلاق النار من لبنان وإيران باتجاهها. وأضاف نتنياهو أن جبهة القتال الحالية تشهد هدوءا في هذه المرحلة، محذرا من أن أي هجوم جديد سيقابل برد عسكري قوي بحسب قوله.
4: אחרי שחיזבאללה ירה לשטח ישראל, הוריתי לצהל לתקוף מטרות טרור בבירות ולחסל שם פעילי חיזבאללה. עשינו זאת. לאחר שאיראן תקפה את ישראל, הנחיתי את צה"ל לתקוף מטרות צבאיות וכלכליות ברחבי איראן. גם את זה עשינו. כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה. כי לישראל יש זכות מלאה להגנה עצמית, ואנו מממשים אותה ככל שהדבר נדרש.
1: أخف مع هذا النبأ الذي ورد قبل قليل، تطور لافت جدا وفق بعض الأنباء، فإن مروحية تابعة للجيش الأمريكي تحطمت بالقرب من مضيق هرمز، طبعا بالقرب من الخليج العربي وكذلك أيضا إيران. وطبعا من يتواجدون على متن هذه الطائرة، أي أن الطاقم الحربي الأمريكي أنقذ بنجاح دون وقوع إصابات أو قتل. في هذه الأثناء طبعا الولايات المتحدة تقوم بإجراءات لفحص ما الذي حدث هناك، وهل تم إسقاط هذه المروحية بنيران إيرانية أم أن الحديث لربما يدور عن خلل تقني أو حادث ما. طبعا هذا حدث هام جدا، لأنه قد يدخل هذه الحرب في منعطف جديد. سنتابع ونرى كل هذه التطورات.
0: وننتقل الآن إلى الجبهة اللبنانية، حيث قال رئيس اللبناني جوزيف عون أنه لن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الدائرة. وأضاف عون في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية أن لبنان يجري مفاوضات مع إسرائيل بشأن اتفاق عدم اعتداء، مؤكدا أن الحل العسكري لن يوفر الأمن لسكان شمال إسرائيل.
1: في ذات السياق، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن الجيش الإسرائيلي شن 3491 غارة جوية و407 عمليات هدم و6 عمليات تجريف في جنوب لبنان منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 17 من أبريل نيسان الماضي. وأضاف سلام أن التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل تسبب بموجات نزوح جديدة، مؤكدا أن لبنان يواصل العمل للحفاظ على الهدنة، وذلك على الرغم من استمرار العمليات العسكرية والسيطرة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من جنوب البلاد.
0: ميدانيا، دوت صفرات الإنذار ليلة

0: الماضية في عدة بلدات في الجليل الغربي وفي مدينة إيلات إثر الاشتباه بتسلل طائرات مسيرة. وقال الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه إيلات، فيما أعلن إسقاط مسيرة في الجليل الغربي دون وقوع إصابات. وأعلنت قيادة الجبهة الداخلية لاحقا السماح للسكان بمغادرة المناطق الآمنة.
1: طبعا بما يتعلق بالتقييدات وكذلك أيضا التعليمات، بالأمس كانت قد أعلنت الجبهة الداخلية عودة معظم مناطق البلاد إلى النشاط الكامل دون قيود، وذلك طبعا اعتبارا من صباح هذا اليوم وحتى مساء الأربعاء في حال إصدار تقييم أمني جديد. وفق التعليمات ستبقى بعض البلدات الحدودية في الشمال ضمن مستوى ما يعرف بالنشاط الجزئي، مع السماح بفتح أماكن العمل والمؤسسات التعليمية وفق الشروط المعتادة.
0: إلى ذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم استئناف الدراسة اليوم في جميع المؤسسات التعليمية بشكل وجهي، وذلك استنادا إلى التعليمات المحدثة الصادرة عن الجبهة الداخلية. وأضافت الوزارة أن امتحانات البكالوريوس الخارجية لن تجرى هذا الأسبوع وفقا للقرارات التي أقرت سابقا.
1: إلى هذا التطور وكذلك القضية التي تابعناها باستمرار ما يتعلق طبعا بأسطول الحرية وهذه الاعتداءات التي كان قد وثقها وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير، بالأمس وكالة الأنباء الإيطالية أفادت بأن الإدعاء العام في إيطاليا فتح تحقيقا بحق وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير، وذلك على خلفية التعامل مع ناشطين شاركوا في الأسطول الأخير الذي اتجه إلى قطاع غزة. وأضافت وكالة الأنباء الإيطالية بأن التحقيق يشمل مواد مصورة نشرها بنغفير بنفسه وهو يتفاخر طبعا بالتنكيل بناشطي هذا الأسطول. بدوره أكد بنغفير بأنه يرفض هذا التحقيق وانتقد السلطات الإيطالية، وأكد أنه سيواصل دعم القوات الإسرائيلية ولن يتأثر بهذه الإجراءات على حد تعبيره.
0: نبقى مع التداعيات الدولية. أوقف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن أداء مهامه مؤقتا إلى حين تصويت الدول الأعضاء على مستقبله على خلفية تحقيق في اتهامات بسوء السلوك الجنسي. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر دبلوماسي أن التحقيق الذي استمر 18 شهرا خالص لارتكاب خان سلوكا غير لائق وجسيما، فيما أكدت وكالة أسوشيت بريس أن قرار التعليق مؤقت وأن الحسم النهائي يعود للدول الأعضاء، وينفي كريم خان جميع الاتهامات الموجهة إليه.
1: في ختام جولتنا الإخبارية، المونديال على الأبواب، كأس العالم بانتظارنا قريبا، ولكن في المقابل هناك الكثير من الانتقادات التي توجه للولايات المتحدة، وهي طبعا إحدى الدول المضيفة لهذه البطولة الأهم كرويا. بالأمس أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بأن الحكم الصومالي عمر أرتان لن يتمكن من إدارة مباريات في كأس العالم لعام 2026، وذلك بعد رفض السلطات الأمريكية منحه التأشيرة. أضاف الاتحاد بأنه تلقى إخطارا يفيد بأن وضع الحكم لن يتغير في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الحكومات المضيفة هي صاحبة القرار النهائي في منح التأشيرة. طبعا هذا قرار مجحف، وواضح بأنه يعني ينطوي على الكثير من العنصرية من قبل السلطات الأمريكية تحديدا، وأن الحديث يدور عن أحد أبرز الحكام وكذلك أكثرهم خبرة يعني في إدارة المباريات الدولية. لكن من الواضح بأن إدارة كأس العالم من قبل الولايات المتحدة لا تخلو أبدا من السياسة حتى بما يتعلق في الرياضة. إذن كانت هذه أبرز الأخبار الواردة في جولتنا الإخبارية الصباحية. نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
2: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: سخنين راح تلمع لمع.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار.

0: مليوم لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة، قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
2: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
4: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
3: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة، الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
2: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
6: سبع عشر دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد، وتفكير بالعناوين.
7: الجبهة الداخلية تخفف القيود التي فرضتها عقب التصعيد الأخير مع إيران، والمدارس تعود إلى التعليم الوجهي بعد حالة من عدم الوضوح.
6: سفرات الإنذار في إيلات والشمال الليلة الماضية جرى إطلاق مسيرات من اليمن ولبنان بعد ساعات من إعلان نتنياهو وقف إطلاق النار مع إيران.
7: ترامب يؤكد قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب، ونائبه يؤكد أن إسرائيل قد لا تحب هذا الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران. إذن نتجه الآن إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. البداية من صحيفة هآرتس، وطبعا الحديث هنا عن كل هذه التطورات الأخيرة، تحديدا بما يتعلق بوقف إطلاق النار الذي كان قد أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالأمس الموافقة عليه. عموس هرئيل وهو محلل الشؤون العسكرية لصحيفة هآرتس يكتب بأن هذا الإعلان لربما هو وقف إطلاق نار مؤقت لا أكثر ولا أقل، وبأن الحديث يدور فعليا عن جولة جديدة من التصعيد، وبأن هذه الجولة ستعيد إسرائيل إلى سياسة ومعادلة الجولات السابقة. في كل مرة يكون هناك جولة من هذا القبيل أو مواجهة من هذا القبيل ستعود من جديد. إذا كان هناك في السابق جولات شبيهة مع غزة، مع لبنان، مع اليمن، هذه المرة أيضا إيران تنضم إلى هذه المعادلة، وما كان أو بدأ بحرب كان من المفترض أن تخضع إيران تحول إلى جولة من التصعيد ثم جولة أخرى، وهذا لربما سيكون من بين المؤشرات لما ينتظر إسرائيل في المستقبل.
6: حول الآن إلى دعوت أحرنوت، ونتحدث بشكل عام محمد بأنه يعني اللغة أو الروح العامة في دعوت أحرنوت هذا الصباح بما يتعلق في الأخبار المركزية وكذلك مقالات الرأي فيها نبرة واضحة من الانتقاد على سياسات نتنياهو وعلى هذه الجولة القتالية التي يعتبرونها إسرائيليا قصيرة جدا.
7: صحيح نقدي لأنها قصيرة مش لأنها
6: لا لا لأنها قصيرة. نبدأ بداية فعلا في هذا الخبر المركزي، ولكن أصف بداية صورة جميلة، يعني صورة مفاجئة وجميلة واستثنائية، ذيل صاروخ إيراني صحيح. في الذي سقط بالأمس في يعني إحدى المستوطنات في منطقة الضفة الغربية.

0: أرز ماخذين نفس الصورة.
1: نفس الصورة؟ تلم أحلى الصورة. يعني جميلة. رجل يعني رجل مستوطن طبعا حريدي إلى جانب ذيل كبير جدا يجب
0: القول بهذا. التصوير في دعوت أقوى من التصوير فيها أرض صحيح.
1: طب نقرأ كذلك هذا العنوان كرافت بليما باللغة العبرية أو معركة كبح إنجاز التعبير، ونقرأ في هذا الخبر في أقل من 24 ساعة بعد الهجوم على الضاحية الجنوبية في بيروت التي أدت إلى إطلاق صواريخ من إيران ورد سلاح الجو على الإسرائيلي طبعا على بعد 1300 كيلومتر، انتهت الجولة القتالية الحالية. في إسرائيل يعترفون بأن ترامب فرض على نتنياهو وقف إطلاق النار، ولكن يوضحون بالقول بأنهم لم يسمحوا لطهران تحديد معادلة اشتباك تقوض حرية العمل العسكري أمام حزب الله. هذا الصباح ستنتظم الدراسة باستثناء في بلدات الشمال.
0: نبقى مع صحيفة هارتس، وبالفعل كما ذكرت يعني في هذه الصورة هي الأخرى صحيفة هارتس تصدرها طبعا لصفحتها الأولى محاولة تخليص أو إخراج هذا الصاروخ أو ذيل الصاروخ الذي سقط بالأمس في إحدى مستوطنات الضفة الغربية. العنوان الرئيس هنا في صحيفة هارتس: إسرائيل وإيران توصلتا إلى وقف لإطلاق النار أو إلى وقف الهجمات المتبادلة. ولكن اللافت في هذا العنوان وهو لربما بالفعل يركز على النقطة الأهم بأن عدم التوصل إلى اتفاق في لبنان سيبقي إمكانية التصعيد من جديد مفتوحة بين إسرائيل وإيران. طبعا بالأمس بعض المصادر الإعلامية وكذلك أيضا جهات إسرائيلية مختلفة كانت قد أفادت بأن نتنياهو يقول لمقربيه أو يقول في الغرف المغلقة بأن المواجهة المقبلة بين إسرائيل وإيران والتصعيد الجديد فقط مسألة توقيت، لربما سيكون هناك تصعيد جديد أو متجدد بين إيران وإسرائيل في الفترة القادمة. هذا لربما أيضا يعني سيكون من بين المؤشرات سنة بأن هناك جولة ما مرتقبة ستكون ما قبل الانتخابات أو لربما في الانتخابات، ما حدش بيعرف ما الذي يخططه
1: إذا كانت الانتخابات في موعدها. طبعا يعني طبعاً. الكثير من علامات الاستفهام حتى اللحظة. طب ننتقل مجددا إلى دعوت أحرنوت، ونتوقف هذه المرة عند تقرير موسع لرونين بيرغمان المحلل السياسي الذي يكتب هذا الصباح تحت عنوان إيران قالت كلمتها الأخيرة، ونقرأ في هذا التقرير: حتى لو بذلنا جهدا يصعب إيجاد إنجاز إسرائيلي في ختام جولة القتال القصيرة. إسرائيل لم تنجح باستئناف الحرب، لم تجرف وراءها ترامب، وحدت الساحتين اللبنانية والإيرانية من جديد، ومنحت طهران قول يعني إمكانية قول الكلمة الأخيرة، وفي نهاية الأمر قد تجد نفسها أمام اتفاق أمريكي إيراني تعارضه. في أقل من 24 ساعة اتضحت حدود القوة الإسرائيلية وعمق الاعتماد الإسرائيلي على الولايات المتحدة. يكتب كذلك بيرغمان: أعداء إسرائيل يعني بالنسبة لهم على الأقل من ناحيتهم هذه صورة استراتيجية قيمة للغاية.
0: طيب نقف مع هذين المقالين التحليليين هنا في صحيفة هارتس، والأول هو ليوسف هيرتر الذي يكتب في نهاية جولة جديدة: نتنياهو أكد الواقع المتعلق بجولات التصعيد. طبعا ينتقد هو الآخر نهاية وإدارة وطريقة التعامل من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع جولة التصعيد الحالية مع إيران، يؤكد بأن لم يكن هناك يعني حالة من الحسم، وكذلك أيضا بأن هذه المواجهة ستؤدي في المستقبل إلى المزيد من الجولات الإضافية. وطبعا هنا كذلك مقال تحليلي لنتائيل شلوموفيتش الذي يكتب مرة أخرى: ترامب أجبر على أن يظهر هو بمظهر يعني هذا الرجل الكبير المسؤول الذي يحافظ فعليا على المنطقة وعلى أمنها. طبعا يتحدث هنا عن ما يتعلق بفرض ترامب لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران بعد الجولة الأخيرة، وهو الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى إعلان نتنياهو وكذلك أيضا إعلان إيران بأن هذه الهجمات المتبادلة ستتوقف.
1: في ذات السياق وبالعودة إلى دعوت أحرنوت، نتوقف هذه المرة عند مقالة نداف إيال المحلل السياسي الذي يكتب هذا الصباح تحت عنوان آن الأوان لقول الحقيقة، ونقرأ من مقاله: إن حقيقة اضطرار رئيس الحكومة الإدلاء بخطاب والشرح بأن إسرائيل سترد على الهجوم الصاروخ الباليستي الإيراني ضد إسرائيل يشير إلى الحضيض الذي وصلت إليه إسرائيل في الوقت الحالي. نتوقف في ذات السياق كذلك يتكاتب مع هذا يعني هذه المقالات عموما كاريكاتير دعوت أحرنوت لغاية مرادة الصباح الذي نرى فيه فعليا نتنياهو يقف

0: مذعورا إلى جانب وزير الأمن كاتس المحرج ومن خلفهم أسد، يقول لهم غاضبا: لهذا السبب أيقظتموني. زائر الأسد يعني اسم طبعا بالإشارة هنا إلى الحملة العسكرية الحالية يعني طبعا. وهذه هي الصورة محمد، يعني جميلة فعلا. هون أيضا يعني واضح أن هناك نبرة نقدية طبعا واضحة في كافة المقالات، حتى في الكاريكاتير وكذلك في الأخبار المركزية هذا الصباح.
1: طيب نتجه الآن إلى صحيفة إسرائيل هيوم، وهذا العنوان الأبرز الذي تختاره هنا. وطبعا إلى جانب هذا العنوان يعني صورة للهجمات الإسرائيلية التي كانت في إيران بالأمس، والعنوان هو حرب المعادلات. يتحدث هنا صحيفة إسرائيل هيوم عن المعادلات التي تحاول إيران رسمها أو فرضها على إسرائيل، وكذلك أيضا هذه المعادلة التي تحاول أن تكسرها إسرائيل. وتكتب هنا الصحيفة تحديدا للأخ شوفال وداني زكين مراسلة الشؤون العسكرية ومراسلة الشؤون الدبلوماسية السياسية، بأن طهران تشدد تهديداتها وتهدد من جديد إسرائيل بأنها في حال هاجمت الأراضي اللبنانية فإن إيران ستقوم بالرد. اللافت هنا طبعا بأن وزير الأمن إسرائيل كاتس بالأمس كان قد صرح أيضا بأن إسرائيل لن تقبل بكل هذه التهديدات. وكذلك أيضا هنا على الصفحة الأولى في صحيفة إسرائيل هيوم هذا الاقتباس على لسان مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، طبعا هو نتنياهو يتحدث دائما بهذه التسميات المختلفة، يقول بأن يعني الأمر لم ينتهي ولربما ستكون هناك جولة جديدة من التصعيد بين إسرائيل وإيران. كذلك أيضا تتطرق هنا صحيفة إسرائيل هيوم لكل التطورات الأخيرة للتعليم أولا، بعودة التعليم، كذلك أيضا بما يتعلق بالرحلات الجوية، رحلات الطيران. مطار بن غوريون عاد بالكامل للعمل على الرغم من أن بعض شركات الطيران الدولية ألغت بالأمس رحلاتها، وكذلك أيضا بكل ما يتعلق بالمستشفيات التي تلقت بالأمس تعليمات من وزارة الصحة بأن تعود بالكامل إلى عملها، أن تعود كذلك أو أن تخرج يعني كل الأقسام الطبية من ما يسمى الطوابق المحصنة التي كانت قد انتقلت إليها في عقاب التصعيد الأخير.
0: نتحول إلى دعوت أحرنوت مجددا، نتوقف عند خبرين يعني على عجالة صغيرين في ذيل الصفحة الأولى. الأول تحت عنوان حملة حصانة أو مفتاح حسينوت، نقرأ من هذا الخبر: صواريخ من إيران، قتال في لبنان. للإئتلاف كان من الضروري أن يعقد جلسة استماع بناء على طلب النائبة تالي غوتليب للحصول على الحصانة من الملاحقة القضائية بعد أن اتهمت بكشف اسم موظف في الاستخبارات العامة الشباك. إلى خبر آخر الآن يتعلق هذه المرة في الشؤون الاقتصادية، نقرأ في هذا العنوان: إنه مجرد تريليونير. ونقرأ في هذا الخبر: عرض شركة سبيس إكس للاكتتاب العام في البورصة يوم الجمعة المقبل، ستحول إيلون ماسك للرجل الأول الذي يجتاز سقف تريليون دولار، الأعلى من اقتصادات معظم دول العالم.
1: كم صفر هذا التريليون يعني؟
0: شعر فيها بعرش أحسب إنها دولة
1: أنه يعني 12 صفر بعتقد، لا هيك اشي. طيب يعني رقم كبير،
0: مش رح نختلف على صفر.
1: قال انت اعطينا 9 10 بنمشي حالنا، 6 برضو مليح مش مشكلة، اما 12 يعني كثير. الله يهني. طيب اذا كانت هذه ابرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. ينضم الينا الان الزميل وديع عواودي. صباح الخير وديع.
0: صباح الخير وديع.
2: صباح الخير سناء ومحمد كل المستمعين.
1: ليش اسألك انا كم صفر يا عندك في الحساب؟
0: كم من صفر تريليون بداية وديع؟
2: 1000 مليار على علمي.
1: يعني كم صفر بيطلع؟ 12 اذا انا مش غلطان. 12
2: بتصور.
1: هاي زميلنا رياض فضل من الانتاج بأكد انه فحص الموضوع.
2: هي لرياض. سناء شو وضع دولاراتك في؟
0: والله يا وديع بتضلك تسمع انت على الدولارات اللي بسمعك بصدق. انا بقول نسألك انت على دولاراتك واليوروهات عندك كيف حالك؟
1: بلكي بتحوش باليورو مثلا مش بالدولار. شو عرفك؟
2: شريت
0: شو افضل؟ شو افضل الدولار ولا اليورو؟
1: اخر فترة نازل الدولار يا جماعة الخير يعني.
2: اليوم؟
1: لا مش اليوم يعني، بالفترة الأخيرة عم بنزل. بطل يعني بطلت توفي تحوش دولار
2: من كم يوم بطلع محمد.
1: ما هو دخل بنك إسرائيل.
2: مش مهم ليش، المهم إنه في معانا هيك بال يعني على جانب
0: كم تحت البلاطة.
1: ها هي طرف، هي طرف. طيب ممتاز.
0: طيب
2: نروح على المزاج اللي بعكس مزاجنا اليوم في صحيح. الشارع الإسرائيلي في نوع من المزاج المحبط المتكدر في إسرائيل غدات هذه الجولة السريعة بين إيران وبين إسرائيل، وطبعا

0: هاي الحموضة الحامض سود اللي تستخدم عادة في المقالات الرأي في إسرائيل في المصطلحات السياسية الإسرائيلية. ونتنياهو دائما كمان يتندر على خصومه بيقولوا إنه تيم حمود سيم محمضين فيش شو بيعجبكو. كانت أسبابها كثيرة، أنا بقولهن بثلاث أسباب بثلاث كلمات. أولا إيران لم تهزم، وحزب الله في لبنان كذلك الأمر لا نصر مطلق ولا يحسنون، وأنا بتحدث عن حموضة الإسرائيليين عن هذا الشعور الثقيل، يعني فيه شيء من الإحباط في الرأي العام في إسرائيل لدى الإسرائيليين. إيران هددت ونفذت ووضعت معادلة جديدة اللي فيها تل أبيب مقابل بيروت، هذا ما كانش، كانت يعني كثير من الأوساط الإسرائيلية تحلم أن يكون العكس. ثانيا بقاء الجليل تحت الصافرات، يعني الاتفاق انه حزب الله لن يستهدف الكيبوتسات والمستوطنات والبلدات الاسرائيليه في الشريط الحدودي، لكن الصافرات مستمره، اصوات الذخائر الاسرائيليه اللي تقصف فيها اهداف لبنانيه ايضا تسمع من هناك، وحاله الحرب بشكل او باخر موجوده. السبب الثالث الاسرائيلي البتلابي برضه بتطلع بقول انه في جزء من الدوله بعدها تحت النار او في حاله حرب او في حاله طوارئ. السبب الثالث انه القرار اجى من ترامب، القرار اجى من البيت الابيض. قد ما يكون الانسان له صديق وفي وقريب، بس بنهايه المطاف الانسان خلاصه من راسه مفروض يكون عنده قرار سيادي منه مش يجي من برا. اسرائيل تبدو من جديد غير سياديه، رجعنا لقصه انه اسرائيل تبدو جمهوريه مش موز، جمهوريه جواف، احنا اتفقنا عليه كم مره،
1: صحيح،
0: اعتبارا واحتراما للموز. كيف ينعكس ذلك اليوم في الصحافة المطبوعة بشكل واسع جدا محمد وسناء؟ نظرة واحدة كافية تدلل على أنه في جو مثقل، جو ثقيل في إسرائيل. عنوانها أرض إسرائيل وإيران أعلنتا عن وقف متبادل للنار، لكن فقدان الحل في لبنان يبقي خطرا لتصعيد جديد. وهذا بالمناسبة صحيح، لأن إطلاق النار على الجليل حتى مصيرة دخلت ربما تكررت مرة مرتين ثلاث. إسرائيل راح بالأول تبلعها لأنه بدأت تتورط مع ترامب من جديد، ربما يدفع لرد إيراني في الضاحية، وبالتالي رد إسرائيلي في الضاحية بسبب ضغوط داخلية كبيرة ومزاودات إسرائيل موجودة في مرحلة انتخابات، وبالتالي هذا يدفع إيران للرد من جديد على تل أبيب. ما عادش بالإمكان إيران تتراجع على وراء ترجع تقول كانت تقول سوريا مرة سنرد بالمكان والزمان المناسبين، نحتفظ بالحق بالرد بالمكان والزمان المناسبين. عودة لنقطة السفر باختصار شديد، محلل الشؤون الحزبية فيها آرتس أيضا يتكاتب مع هذا الجو المحبط. في نهاية المعركة يوسف إرتر في نهاية هذه المعركة نتنياهو وعد بواقع جولات متتالية، لكن الجبهات كلها محسومة مفتوحة بدون حسم. ومحلل الشؤون العسكرية كمان عم سرائيل يعبر عن ذلك تحت عنوان هدنة مؤقتة، وبقول أن الهجمة المحدودة في إيران تمكن نتنياهو من التظاهر أنه رد بعزم وتصميم. إنهاء التراشق يسمح لترامب بالتركز مجددا بالمفاوضات، لكن الوضع في لبنان ما زال يهدد بتصعيد إقليمي. هذا ما يقوله عام إسرائيل، ويضيف أنه في التزامن إيران باتت أكثر جرأة وإسرائيل باتت أكثر تبعية للولايات المتحدة الأمريكية. هذا كلام كبير، كلام خطير وكلام عميق وينطوي على كثير من الدلالات. كاريكاتير الدعوت نغش ودمه خفيف ومعبر جدا عن هاي الصورة، عن هذا المزاج. نتنياهو كاس طبعا بحالة إرباك، وأسد يقف خلفهما ويقول بشفل زيه عارت وموتي عشان هيك صحيتوني. طبعا هو بتكاتب مع العملية الأولى اللي كانت عام كلافي، يعني قيامة الأسد وبعدين أزت الحرب الثانية، العملية الثانية اللي سموها زئير الأسد. للتذكير بين قوسين محمد وسناء كان في مراقبين في إسرائيل اللي عبروا عن حالة الإحباط من عدم الحسم في الجبهة الإيرانية حتى قبل شهور، قبل شهرين ونص، منهم نحوم برنيع اللي تجرأ وقال هذا مش زئير أسد، هذا أقرب لمواء القط. كلام كثير صعب وموجع لإسرائيل ولصورة إسرائيل ولنتنياهو بشكل شخصي. وهذا الأمر موجود في دعوات أحرنوت وفي لعب في الكلمات عند رونين بريغمان وعند نداف أيال. رونين بريغمان اللي هو مراسل شؤون الاستخباراتية كمان في نيويورك تايمز، بس في إسرائيل محرر شؤون استخباراتية في دعوات أحرنوت، دكتور رونين بريغمان بقول تمنات كيشالون، صورة انكسار. نتنياهو قعد لحرب في إيران وترامب قال له خلص بكفيك، يعني بيحكي حتى بلغة سخرية. وهذا يعني للتذكير أيضا محمد وسناء، هاي مش المرة الأولى، قبل مرة قال له تضربش بيروت ارجع وأنا بمنعك، هذا قبل 10 أيام أسبوعين، وكان فعلا
2: والليلة حكي تصريح كمان مرة ترامب أنه يعني نتنياهو بيعمل شو أنا بقول له سوي شغلي بيعملها.
0: بتتخيل انت اليوم تقول هذا الكلام لرئيس مجلس محلي بشي قرية عندنا عربية بتقوم القيامة. الإسرائيليين بسمعوا بصغوا وببلعوا بريكن، بشوفوا انه يعني نتنياهو جرهن لمرحلة صعبة جدا. نداف أيال بقول نفس الشيء، نتصحون محلاش. رونان بيرغمان بكل 8 كيشالون بدل 8 نتسحون طبعا باللغة بتلاعب ونداب عيال بدل نتسحون محلات نتسحون محلاش نصر ضعيف إلى آخره ما لقيتش كلمة كتعمل يعني سجع في اللغة العربية زي نتسحون محلاش. في الصورة الأوسع المشكلة أكبر، تراجع قوة الردع يعني لإسرائيل بخلاف ما كان في بداية الحرب أو الحرب السابقة، وتحسين إيران موقعها في ميزان رعب جديد. إسرائيل يعني إيران هددت أمام العالم الساعة 12 الظهر وقالت تضرب في بيروت في الضاحية، أنا بضرب في في في على المحل صواريخ. لم في البداية ضربت في الأطراف في حيفا وفي النقاب، بعدين ضربت تل أبيب. وبالسطر الأخير محمد وسنة حتى في أمريكا وضع إسرائيل ووضع نتنياهو صعب جدا مقابل الرأي العام الأمريكي ووضع يعني الرئيس الأمريكي. إسرائيل على موعد مع مشكلة كبيرة مع الأمريكان اللي بتهم إسرائيل إنها حرب مش إلنا. بطول سير محمد وسنة زائر الأسد ربما مش يكون بس ولا قط، ولكن أكيد مش زائر أسد. نتنياهو أكيد بالمليون بالمية وعلى كيسي وعلى مسؤوليتي بقول الآن نتنياهو لا هو سيد أمن ولا هو أبو علي ولا هو تشرشل الإسرائيلي ولا نابليون حتى ولا ملك إسرائيل، كل هذا ما فيش منه لا ملك ولا يحسنون في ظل هذا النزيف المفتوح وهو من صنع إيديه.
2: السؤال مش أنت شو بتقول وديع، السؤال شو المجتمع الإسرائيلي بيشوف، لأنه حاليا الرجل بعده في استطلاعات الرأي يعني صحيح ما عندوش إمكانية لتشكيل الحكومة، ولكن على الأقل في الاستطلاعات نتنياهو والليكود الحزب الأكبر في إسرائيل من كان يصدق يعني
1: بعد كل محمد الاستطلاع الأخير الذي أشار يعني في قناة 12 لأنه أيزنكوت يتصدر يعني في منافسة ما بينه وبين نتنياهو لأول مرة.
2: السؤال الملائم لرئيس الحكومة
1: صح.
0: يعني خلينا نقول على
2: بس بعيد جدا في المقاعد يعني.
0: هيبته محمد على مستوى هيبته وصورته مكانته، تخيل انه هذا رئيس حكومة، التجربة لها دور محمد. رئيس حكومة لما بكون مجرب صار له 20 سنة ب96 تخيل في مثل هذه الأيام تماما تم يعني دخوله كرئيس حكومة في إسرائيل يجد نفسه في هذا الوضع. إلا إذا بقول لك بآخر لحظة يعني ممكن أنا أقترح يعني اقتراح عليه وعلى مدام سارة إذا بتريده، إنه اليوم مثلا الساعة 4 المساء يعلن عن أن إسرائيل مملكة، هو ملك وصارت تصير الملكة ويعمل عيد الجلوس مثل ما أنه في عيد جلوس اليوم في الأردن اليوم تماما. رائد عبد الله تم تنصيبها ملكة قبل يعني في مثل هذا اليوم، في اليوم التالي تزوجها الملك عبد الله، وهي بالمناسبة سيدة من أصول فلسطينية من بلدة طول كرم
2: صحيح.
0: رانيا العبد الله، وهي ليست السيدة الفلسطينية الأولى اللي تصبح ملكة في الأردن، سبقتها الملكة عالية زوجة الملك الراحل زوجة أبوه اللي قتلت بحادث سقوط مروحية في شباط 77 للأسف الشديد، كانت من 28 سنة. رانيا اليوم الله يطول بعمرها بين 56 بين بنت 26، سامحيني يا سناء أنه تغزل بالأميرة بالملك اليوم الدنيا الصبح
2: مش واقع يعني. هي صراحة هي صراحة عن جد تبين عمرها 26 سنة حتى 16 سنة بعض الأحيان،
0: بس هي مش أمه كانت سيدة بريطانية اسمها أنتوانيت، بدلت صار اسمها منى عشان تكون قريبة للشعب الأردني. باختصار شديد أنا اللي أعمام وعمات بالأردن في إن أتواسط عند الملك وعند الملكة إنه يجوا يحضروا حفل الجلوس وتنصيب نتنياهو وصار ملك في إسرائيل ويلغي الانتخابات ويريحنا ويريح الأحزاب العربية والمشتركة، بطل في انتخابات لأنه حتى الآن كمان الأحزاب العربية اللي عندها اجتماع اليوم مع الرؤساء أشبعونا حكي ومن كلهم شدوا الهمة هلكتونا، إحنا ننتظر الأقوال والأفعال منكم.
2: أريد أن أشكرك جزيلا شكرا زميل وديع عوابدي، يسعد صباحك.
1: شكرا جزيلا لك.
0: الله يصبحكم بالخير.
2: طيب العودة إذن إلى شؤون وقف إطلاق النار والعودة لربما إلى الحياة الاعتيادية، كما ذكرنا قيادة الجبهة الداخلية بالأمس كانت قد أعلنت إلغاء جميع التقييدات المفروضة في أنحاء البلاد بما في ذلك رفع قيود التجمهر واستئناف التعليم. طبعا الخارج عن هذه المعادلة هي البلدات الواقعة على الحدود الشمالية على الحدود مع لبنان. ينضم إلينا شمس أبو فارس قائد قسم التوعية للمجتمع العربي في الجبهة الداخلية لكي نرتب الأوراق ونوضح التعليمات. صباح الخير.
1: صباح الخير.
3: صباح الخير لكم والجميع المستمعين.
1: أهلا بك. إذن بداية لو توضح لنا شمس يعني وضعية التعليمات في هذه المرحلة وحتى متى من المفترض أن تكون سارية المفعول؟
3: نعم عمليا نحن دائما بنعمل تقييم للوضع، بس يكون في حاجة إنه نغير تعليماتنا إحنا نغيرها، زينا عم نشوف عم بيصير في تغييرات بصورة كبيرة جدا نحن بنسميها بالجيش يعني الانتقال من 0 إلى 100 بسرعة رهيبة جدا. هذا عمليا هذا اللي صار، يعني كنا في حالة روتين نوعا ما وانتقلنا إلى حالة الطوارئ بشكل سريع، والآن نفس الشيء، إحنا أزلنا القيود على تقريبا معظم أنحاء البلاد.

0: وهناك أيضا تقييد على أماكن العمل، نفس الشيء بالنسبة لتوفر مكان محمي معياري، ولكن عمليا بس هاي المنطقة فيها تقييدات، بجميع أنحاء البلاد الأخرى ما في عندنا تقييدات بتاتا، يعني روتين نوعا ما. ولكن لازم نتذكر أنه في بعد عندنا جبهة اللي هي فعالي، الجبهة الشمالية اللي ممكن يصير في منها إطلاق صواريخ وأيضا طائرات مسيرة وأيضا من اليمن، ولذلك لازم يكون دائما نظل عندنا يقظة، وكمان يكون عندنا تطبيق الجبهة الداخلية المحدث اللي احنا عملنا نسخة أخيرة منه قبل أسبوعين اللي فيها عملنا تحسينات حتى نتعرف بشكل سريع جدا ما هو التهديد وكيف لازم أتصرف حسب ألوان ونغمات. عم نحكي على اللون الأصفر، يعني في هناك خطر وتهديد بطريقه لإلي، فلازم أجهز نفسي أقترب من المكان المحمي. اللون الأحمر، أنا الموجود في مكان خطر وعلي أنه أدخل للمكان المحمي خلال فترة زمنية المتاحة وأبقى هناك حتى يبقى حتى إشعار جديد. إشعار جديد بيجي مع اللون الأخضر أنه انتهى والحدث بإمكاننا أنه نكمل سيرورة حياة.
1: طيب شمس، التعليمات التي كانت سابقا من الجبهة الداخلية بأن السلطة المحلية تحديدا في مناطق الشمال بإمكانها يعني أن ترفع من منسوب الحظر ولكن ليس أن تخفف من التقييدات، ما زال ساريا؟ يعني هذا المبدأ ما زلتم تعملون به؟
0: عمليا نحن نحاول نعمل دائما نشتغل بشراكة مع السلطات المحلية. في بعض السلطات اللي هي بتحاول تعمل تشديد أكثر على التعليمات تبعتنا، نحن نعطي عمليا شو لازم يتوفر حتى المدرسة أو المصلحة تقدر تشتغل، ولكن هي إذا هي بدها تعمل تجديد على حالها هي تقدر تعمل، ولكن نحن بنحاول دائما نكون يعني على نفس الوتيرة مع بعض ونشتغل بتناغم تام. مهم جدا ننتبه كمان لأولادنا، احنا عم بحكي عن تغيير سريع اللي بصير من حالة الطوارئ لحالة الروتين، فمهم جدا كمان نعمل مع المحادثين ننتبه انه هم حاسين منيح، انه هم يعني متفاهمين الوضع، وكمان نحكي معهم انه ممكن مصفرات الانذار مع انه في وقت اطلاق النار ممكن كمان تيجي زي ما شفنا كيف بيجي بشكل مفاجئ. احنا اكيد بنحاول نعمل التوجيه المسبق، بنحاول نطلعه بس تسمح لنا الظروف. كلنا كلمه اخيره في هذا الموضوع انه لازم ننتبه من وين التوجيه المسبق جاي، يعني لما بيكون في عندنا توجيه مسبق من ايران او من اليمن اللي هي بلاد بعيده
2: في وقت كافي
0: عندنا بضع دقائق ثمينه حتى نستغلها ندخل للمكان المحمي. لما بتسمح لنا الظروف كمان نقدر نعطي توجيه مسبق من لبنان، لازم نطلع على الشاشه حتى نتاكد اذا هو من لبنان، ما بيكون عندنا متسع من الوقت، بيكون عندنا بضع ثواني في خط المواجهة ودقيقة واحدة في منطقة الشمال وحتى دقيقتين في منطقة
1: يعني المنطقة. احنا بنتمنى لا نطلع لا من لبنان ولا من إيران.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله.
1: أريد أن أشكرك جزيل الشكر شمس أبو فارس، قائد قسم التوعية للمجتمع العربي في الجبهة الداخلية. شكرا،
2: شكرا جزيلا لك. نبقى في ذات الموضوع، ولكن السؤال الذي يطرح يعني في الساعات الأخيرة كل ما يتعلق في انتظام التعليم من عدمه، ولذلك تنضم إلينا لتوضيح هذه الصورة مديرة المعارف العربية دكتورة شيرين ناطور حافي. صباح الخير.
3: صباح النور.
2: أهلا بك دكتورة شيرين. إذن كثير من التساؤلات لدى الطلبة وكذلك الأهالي في الساعات الأخيرة، لو ترتب لنا الأوراق بداية.
3: ترتيب الأوراق بحسب الجبهة الداخلية، يعني الجبهة الداخلية فرضت علينا إغلاق مدارسنا ومؤسساتنا التربوية، والحمد لله رب العالمين بالأمس كان في قرار مختلف بفتح المؤسسات التربوية، فإحنا اليوم المؤسساتنا التربوية مفتوحة من رياض الأطفال للمرحلة الثانوية. طبعا بلواء الشمال في تعليمات تختلف بحسب المنطقة اللي المؤسسات موجودة فيها، وهون لازم يكون في متابعة من الأهل للتعليمات اللي تصدر من مدراء المدارس والألوية.
1: ولكن فعليا يعني صحيح الجبهة الداخلية من تقرر، بس شفناكم شوي استعجلتوا في وزارة المعارف، يعني وزير التربية والتعليم يوقف كيش كان يصدر تعليمات انه هناك تعليم، هناك الغاء للتعليم، ثم تراجع عن هذه التعليمات. هذا الامر لربما ادى الى حالة من عدم الوضوح او التخبط لدى الاهالي. الان يمكن القول بان وزارة المعارف بتنسيق تام مع الجبهة الداخلية، صحيح؟ مش راح يكون يعني تعليمات مختلفة للوزارة عن الجبهة الداخلية.
3: الصورة اللي عندي تختلف عشان محمد، احنا بالتنسيق دائما مع الجبهة الداخلية. وزير التربية والتعليم ما اخذ قرار على انفراد،
1: لا هو بطلع بيان وبعدين تراجع عنه.
3: لا، البيان اللي صدر عن وزير التربية والتعليم وفقا لتوجيهات الجبهة الداخلية. احنا في عنا منظومة طوارئ، في عنا اجتماع الساعة 10 الصبح، في عنا اجتماع الساعة 5، في عنا تقييمات على 8 بالليل، يعني الوزارة تعمل

0: بدون كلل في حالة الطوارئ، بالتنسيق مع الجبهة الداخلية، مع الألوية، مع مدراء المدارس، مع الأهل. كان في حالة طوارئ في في في البلاد، فوزير التربية والتعليم من باب المسؤولية، يعني لو الوزارة ما سكرت المؤسسات التربوية فكان في انتقاد علينا انه كيف هيك في حرب وفي هيك وضع والطلاب في المدى، يعني ما رؤساء السلطات المحلية بيطالبوا انه مؤسساتنا تكون ملاجئ للسكان، الطلاب ما بنفع يكونوا في مؤسساتنا. ففيها طبعا مشاورة مع رؤساء السلطات مع الجبهة الداخلية، والقرار ما كان متسرع، بالعكس.
1: طيب دكتورة شيرين، لنفهم منك كذلك ونستغل الوقت في هذه الساعة التي ربما يستمع إلينا الكثير من الطلبة، كل ما يتعلق في برنامج امتحانات البقروت، طلاب الحوادي الثواني عشر، كيف تبدو الصورة في هذه المرحلة؟ ما المتوقع؟
0: أولاً مبدأ الوزارة أن امتحان البقروت مفروض يكون بحالة، مش بحالة حرب. الطالب بالنسبة له امتحان البقروت امتحان مصيري، فلا يعقل أن يكون في صواريخ ويكون في حالة حرب، والطالب لازم يكون متفرغ تماما عشان يقدر ينجح في امتحان البقروت. فقرار الوزارة انه بحالة حرب وحالة اضطراب ما في امتحانات بقروت. كل امتحانات البقروت اللي كان مفروض تنعمل، القرار رح يصدر بالايام القريبة من قسم الامتحانات بطريقة موزونة. بنعرف انها مصير الطلاب مربوط في امتحانات البقروت، ما بدنا يأثر عليهم سلبيا لما يتوجهوا للجامعات. انا حكيت مع مدير قسم الامتحانات بالامس وبعرف انه في قرار، بتأمل من هون ليوم الاحد يكون في قرار بالنسبة لامتحانات البقروت اللي ما تقدموا لها الطلاب.
2: يعني ممكن يكون تأجيل او ايضا يمكن اللجوء لإلغاء،
0: ممكن يكون تأجيل، ممكن يكون علامة الواقع تكون بديل لامتحان البقروت. يعني بالآخر احنا بناخد بعين الاعتبار شو مصلحة طلابنا وولادنا، ما بناخد قرارات عشوائية. ومهم جدا تفهموا قديش صعوبة القرار وقديش المسؤولية اللي عكتفنا
2: بدون أدنى شك، وهذا أمر مهم جدا. نشد على أيديكم، نتمنى لكم دائما التوفيق، وكذلك أيضا لكل الطلاب والمدارس والطواقم التدريسية العربية. دكتور شيرين ناطور حافي، مديرة المعارف العربية، شكرا جزيلا
1: لك. شكرا جزيلا لك. نبقى في ذات الموضوع مجددا، هذه المرة نريد أن نستمع إلى صوت الأهالي، وينضم إلينا الناطق باسم اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب سيد فادي طرات. صباح الخير.
3: صباح الخير إليك ولجميع مستمعي راديو الناس، أخ سناء وأخ محمد.
1: أهلا بك سيد فادي. يعني موقفكم بداية في لجنة أولياء أمور الطلاب من كل هذه الترتيبات التي أقرتها وزارة المعارف في ظل حالة يمكن القول أنها ضبابية نعيشها جميعنا، إلى أي مدى هي مقبولة أو مرضية بالنسبة لكم؟
3: للأسف إحنا بفترة ضبابية لطلابنا ولمجتمعنا العربي ولدولي نفسها كمان بالأربعين يوم اللي مروا، مش بس إسا. طبعا في أنا دائما بقول إنه في تخبطات وفي قرارات اللي هي ضبابية اللي هي مش مبينة للنور على المحك أو بالساعة الآنية. للأسف المتضرر الوحيد دائما إحنا بنطلع عليه هو الطالب. هذا الأمر عمال بوسع الفروقات الكبيرة ما بين المجتمعين العربي واليهودي، وللأسف كمان إذا أنتم بتنتبهوا صح عمال بوسع الفروقات ما بين الطالب العربي والطالب العربي نفسه. يعني للأسف بالفترة الأخيرة بعديه حرب الأربعين يوم قامت وزارة التربية والتعليم كمان بتوفير 100 ساعة تعليمية لجميع المدارس في مجتمعنا العربي، ولكن هل نفذوا على أرض الواقع؟ كمان سؤال كبير. للأسف دائما في عنا أمور اللي هي مش واضحة، اللي هي فيها تخبطات. وبتمنى، وكيف قالت الأخت شيرين، أنا سمعت قسم من المقابلة، نعم أنا بالنسبة لإلي لا يعقل أنه كمان الطالب يعمل بقروت وفي حرب، لا يمكن أنه يركز، لا يمكن أنه يعمل امتحان بقروت أو يقرأ الامتحان بقروت ويفوت على الملجأ.
2: سؤال سيد فادي، أنت من قبلكم هل تعامل وزارة المعارف أمامكم يعني أولياء أمور طلاب كان بالشفافية الكافية، كان بطريقة يعني دعنا نقول مدروسة ومرتبة، ولا شعرت بأن هناك يعني تخبط وعدم إدارة للأمور؟
3: للأمانة يا أخي محمد، إذا بدنا نقول عن الأخت شيرين، الأخت شيرين شريكي، والأخت شيرين دائما معنا بتواصل واتصال كلجنة أولياء أمور قطرية. ولكن أنا دائما بفصل ما بين شيرين بنت المجتمع العربي وما بين شيرين وزارة التربية والتعليم. بالنسبة للأخت شيرين كممثل للمجتمع العربي أنا بشوفها أنه بتحاول تعمل تغييرات معينة لمجتمعنا ومساعدته، ولكن أنا بقول لك في تخبط لا كوزارة

0: التربية والتعليم احنا عندنا امتعاض بالكثير من الامور على ما تقوم فيه، لانه في عندنا عن جد امور اللي هي تقوم فيها بضبابية. دائما المتضرر هو الطالب، دائما ما بيشوفوا انه الطالب بسلم الاولويات. وبديش انا افوت على عنيان السياسي اخي محمد، يعني للاسف لما اللي بيمثل وزاره التربيه والتعليم وبلجنه الكنيست هو واحد زي سكوت، فاعتقد انه هذا هو الوجه الحقيقي لوزاره التربيه والتعليم.
1: طب بمعزل عن الجانب السياسي والشخصيات الموجوده الان يعني في هذه المنظومه، نسالك لا طبعا بدون ادنى شك، انا بدي اخذك لمحل عملي اكثر، لانه كل من يستمع الينا الان من اهالي وطلبه يمكن المهم لهم الان هي فعلا هذه القضيه المصرية التي تتعلق في مستقبلا، كل مسألة امتحانات البقروت على سبيل المثال. هل من رؤية، هل من مبادرة من طرفكم كلجنة قطرية لأولياء الأمور الطلاب العرب بالحلول المرجو المتوخاة في هذه المرحلة؟ هل قدمتموها؟ هل طرحتموها؟ هي يعني مفتوحة للنقاش أصلا مع وزارة المعارف؟
2: وشو اللي انت بتفضلوه يعني بموضوع البقروت مثلا، التأجيل أم إلغائها واعتماد العلام الواقي؟
0: احنا بالنسبة لنا اعتماد العلام الواقي هي افضل حل لامتحانات البقروت. اخي العزيز، الحرب هي كانت ليوم واحد، اسا الحرب الاخيرة، احنا راح نبرق مكتوب لوزارة التربية والتعليم وطلبنا راح يكون واضح انه يستعملوا العلام الواقي. للأسف بحرب الأربعين يوم احنا طلبنا نفس الطلب في عدة امور في عدة امتحانات، ولكن للأسف كمان لم يقوموا بتسهيلات كبيرة لطلابنا بالامتحانات السابقة اللي قاموا فيها. فإحنا الحل برأي اللجنة القطرية إنه تكون الإعلام الواقي هي مكان امتحان البقروت.
2: طيب سنتابع معكم كل هذه التطورات لنرى بالفعل لأين يعني سيتجه هذا القرار. نريد أن نشكرك جزيل الشكر فادي تراد الناطق باسم اللجنة القطرية. تفضل
0: أخي العزيز محمد، بس نستغل كمان طبعاً المنصة لتهنئة طلابنا اللي تخرجوا بمجتمعنا العربي من الثانويات، وبتمنى لي إن شاء الله مستقبل مشرق عما قريب.
2: كل التوفيق والنجاح. شكرا جزيلا. ونضب
1: صوتنا لصوتك. نشكرك جزيل الشكر سيد فادي تراد. شكرا لك.
0: هلا.
3: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك، فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
2: شارع رقم 1 مزدحم من مفرق شابريم وحتى كيبوتس غاليوت، شارع رقم 65 مزدحم من كفر تفور وحتى جزيت. بعد نأتي إلى ختام ساعتنا الأولى من هذا النهار، نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لنواصل معكم الساعة الثانية هذا النهار. راديو الناس، لا تذهبوا بعيداً.

0: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
1: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
2: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و 90. شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 ميل الثلاثة ب 24 شيكل و 90. مسحوق غسيل إيريال 7 كيلو جرام 1 ب 49 شيكل و 90. شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلو جرام الواحد ب 14 شيكل و 90. بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و 90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و 90. الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و 90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و 90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و 90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و 90. الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
5: سخنين راحت وج وج.
6: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
7: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
6: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.

0: الجبهة الداخلية تخفف القيود التي فرضتها عقب التصعيد الأخير مع إيران، والمدارس تعود إلى التعليم الوجهي بعد حالة من عدم الوضوح.
1: سفرات إنذار في إيلات والشمال الليلة الماضية جرى إطلاق مسيرات من اليمن ولبنان بعد ساعات من إعلان نتنياهو وقف إطلاق النار مع إيران.
0: ترامب يؤكد قرب توصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب، ونائبه يؤكد أن إسرائيل قد لو تحب الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران.
1: إلى ملفنا المركزي الآن، أعلنت كل من إيران وإسرائيل

0: وقف الهجمات المتبادلة بينهما التي استمرت لنحو 12 ساعة استجابة لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطوة جاءت وسط تجاذبات حول معادلات الردع العسكرية وتوازنات القوى الإقليمية، فيما تتواصل المواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله على الجبهات الشمالية. للحديث حول مشمل هذه التطورات ينضم إلينا بداية إيليا عبد رئيس المجلس المحلي في معليا. صباح الخير أستاذ إيليا.
1: صباح الخير لكم، صباح الخير لجميع المستمعين.
0: أهلا بك. يعني بداية نسألك عن الأجواء لديكم في الساعات الأخيرة منذ إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، هل لمستم تغييرا ما في مستوى التصعيد الميداني أم أن الأمور لا تزال على حالها في المنطقة الشمالية؟
1: حاليا لا تغييرا، في هدوء نسبي نوعا ما، ولكن هدوء مشوف في التوتر، أصوات القصف موجودة، يعني نسمعها بشكل مستمر في ساعات النهار والليل من المراكز العسكرية في المنطقة حولنا من الحدود الشمالية. نشعر أنه المعركة والفعاليات العسكرية في الحدود الشمالية مستمرة كالمعتاد.
2: وكيف شعوركم أستاذ إيليا؟ يعني الجميع بيحكي عن عودة إلى الواقع، عودة التعليم، الحياة ستعود إلى ما هي عليه، وكأنه أنتم الموجودين على المنطقة الحدودية أو في الشمال يعني خارج هذه المعادلة. نتنياهو يعني يعلن عن وقف إطلاق نار، المدارس تعود إلى التعليم، كله برجع يعني كما كان، أنتم موجودين ما زلتوا في نفس المعادلة.
1: الشعور عندنا أنه المتخذين القرار يعيشين منطقة تانية، يعني احنا موجودين بدولة تانية، هذا الشعور عندنا. احنا بالبلاد كلها خضرة من اليوم، معليا والمنطقة الشمالية وخط المواجهة تصنفت كمنطقة صفراء، كانت امبارح برتقالية مع تقييدات شديدة. احنا بعدنا بنعاني من الحرب في المنطقة الشمالية، في هون الحياة مش طبيعية بالمرة، الأماكن التجارية قسم منها مغلق، السياحة معطلة، المطاعم مغلقة أغلق قسم منها. أكيد احنا موجودين بوضع لا نحسد عليه. التعليم في المنطقة الخط المواجهة مش منتظم، في أيامات في تعليم عن بعد، أيامات بتتعطل التعليم كليا، في أيامات تعليم وجاهي، فيش استقرار بالمرة.
2: أنتوا اليوم في معليا مثلا شو الوضع عندكم؟ في تعليم في المدارس ولا
1: اليوم تعليم؟ عدنا للتعليم حسب التعليمات اللي تم نشرها امبارح ساعات المساء، ساعات الصبح ساعة 6 احنا صنفنا كبلد كمنطقة صفراء اللي بتسمح في التعليم. التعليم احنا كيف حسب الظروف اللي عندنا موجودة، الطلاب موجودين في غرف في الصفوف في الغرف، ولكن بالغرف اللي ممكن يصلوا خلال الوقت المتاح لهم للملاجئ أو غرف الأمام اللي هن عبارة عن 15 ثاني من ساعة سماع صفارات الإنذار، لذلك كل الطلاب موجودين في هذه الغرف أو قسم منهم موجودين في الملاجئ، لأن الغرف الموجودين كانوا فيها سابقا لا تسمح لنا الوصول في الوقت المتاح.
0: طب والصورة العامة سيد إيليا، يعني بالحديث على أنه كان يعني في هناك التزام مبدئيا في وقف إطلاق النار من إيران وإسرائيل، ولكن في المقابل يعني التصعيد لازال موجود في جنوب لبنان، يعني ضربات الإسرائيلية مستمرة، ولذلك هل من قلق لديكم، هل من خوف أنه ترجع الأمور وتزداد تعقيد ويزداد التصعيد مجددا في ظل يعني ما نسمعه من تصريحات إيرانية حول يعني ضرورة وقف إطلاق النار بشكل كامل؟
1: صراحة احنا مش شايفين انه في حل في الفترة القريبة، يعني الاشياء بتعود على نفسها، بصير في نوع من الهدوء النسبي وبعدها بصير في تصعيد، واحنا موجودين في هذا الوضع عدة فترة طويلة ومنعاني من هاي الفترة، منعاني من هاي من هذا الجو، عدم الاستقرار في الحياة اليومية، في المدارس، في الأماكن التجارية، ومش قادرين، مش شايفين الحل. بالنهاية أنا حسب رأيي الحل إذا ما كانش في مفاوضات مش راح نوصل لحلول في المنطقة. الحل العسكري بعد أشهر طويلة، حتى احنا موجودين بعد سنتين تقريبا، أكثر من سنتين من الحرب على متقطع بشكل متقطع، ولكن احنا أكثر من سنتين من الحرب وبعده فيش حل في الأفق. يعني أنا بشوف أنه بس الحل هو المفاوضات ووصول لحل سياسي سلمي بين لبنان وإسرائيل.
2: مع أنه اللهجة لربما تبدو أحيانا مختلفة أستاذ إيليا، يعني من يستمع إلى كل رؤساء السلطات المحلية في الشمال تحديدا ما يسمى خط المواجهة، يعني يريدون المزيد من القوة والمزيد من التوغل والمزيد من يعني استخدام الحلول العسكرية، في نقاش بيناتكم كرؤساء

0: سلطات محلية عربية مع هؤلاء؟
1: محمد طبعا نحن موجودين في منتدى سلطات محلية الخط المواجهة، وطبعا في خلافات في الرأي إن كان في الوسط العربي واليهودي، وكل واحد عنده أراءه ودعاته. سبقت تذكر يمكن قبل حوالي سنتين تم نشر مكتوب بالنسبة لاستمرار الحرب في لبنان، وأنا واحد من رؤساء السلطات المحلية رفضت أمضي عليه، حطوا إمضاتي وسحبته طبعا من دون موافقتي. فكل واحد عنده أراءه، كل واحد يشوف تصوره. فبالنسبة لي مثل ما بعض الرؤساء بالذات في الوسط اليهودي بيطالبوا باستمرار الحرب في المنطقة الشرقية، أنا بشوف أنه مناسب صار الوقت، لأن الحل العسكري مش رح يوصلنا لنتيجة. صار الوقت يكون في مفاوضات جدية لإيجاد حل أساسي وسلمي للمنطقة الشمالية.
2: نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة سيد إليا عبد رئيس المجلس المحلي في معاليا، شكرا جزيلا لك.
0: أتمنى لكم السلامة جميعا دائما.
1: شكرا لكم.
0: طيب إذن هذه الأجواء على الحدود الشمالية، يعني يمكن أن نقول عودة إلى الحياة الطبيعية في غالبية البلاد وإعلان وقف إطلاق نار مع إيران، ولكن ليس هذا الواقع فعليا. الليلة الماضية يعني صفرات إنذار في المناطق الشمالية، صفرات إنذار في إيلات بسبب إطلاق طائرة مسيرة من اليمن، يعني على الرغم من محاولة نتنياهو الإعلان عن وقف إطلاق نار، ولكن لا يبدو الوضع على ما هو عليه. على فكرة ربما من اللافت سنة أن نقف قليلا مع هذه التصريحات التي جاءت على لسان ترامب في يعني حديث لوسائل الإعلام في اتجاهين. أولا يقول يعني لن تعود الحرب بين إيران وإسرائيل، أنا أتعهد بهذا، نحن الآن في مفاوضات إيجابية وجيدة وقوية مع إيران. طبعا هذا سيعيدها 100 مرة، ليست جديدة. ولكن اللافت هنا بأن ترامب يصرح أو يحرج نتنياهو مرة أخرى ويقول يعني نتنياهو أوقف القتال مع إيران لأنني قلت له أن يوقف القتال وهو يفعل ما أقول له. هذا ربما
2: إلى جانب ذلك محمد تصريح لافت جدا كذلك لجودي فانس نائب الرئيس الأمريكي. صحيح. الذي قال قبل قليل وهو فعلا لافت جدا بأنه يعني أنهم يتقدمون أو يسعون لإبرام اتفاق مع إيران حتى لو كان هناك اعتراض من طرف إسرائيل،
0: وأن إسرائيل مش هتحبه على الأغلب لأن المصالح مختلفة كما يقول جودي فانس. السؤال من الذي سيحب هذا الاتفاق، المفاوضات هذه المستمرة بين واشنطن وطهران؟ ينضم إلينا الآن دكتور سالم اليامي الكاتب الصحفي والمستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية. صباح الخير دكتور.
2: صباح الخير.
3: أهلا وسهلا. صباح الخير سيد محمد. صباح الخير أختي السادة سناء.
2: أهلا بك.
3: وصباح الخير أيضا للسيدات والسادة المستمعين.
2: دكتور سالم، يعني ساعة عصيبة طبعا مرت على المنطقة مع عودة المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران إلى الواجهة، كيف تقرأ تطورات اليومين الماضيين عموما وصولا إلى وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه رئيس الأمريكي قبل ساعات معدودة؟
3: يعني في الحقيقة هي كانت ساعة عصيبة مرت بالمنطقة، واعتقد كثيرون أننا نعود إلى ما قبل المربع الأول وإلى نقطة الصفر، لكن يبدو أن الموضوع كان نوع من تبادل إطلاق نار محدود، وكان يعني فيه كثير من يعني الترتيب أو أخذ حيطة الحذر بأن لا يمتد خارج السيطرة كما يقال، بدليل أن الرئيس الأمريكي صرح في اللحظات الأولى لاندلاع الصراع أو اندلاع تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وبين إيران بأنه يعني قال كفى وطلب من الجانبين يعني الوقف الفوري لإطلاق النار، وكان هناك التزام يعني ضمني ربما وحتى معلن، على الرغم من أن الالتزام العملي لم يأتي إلى الآن بشكل مطلق الآن، لكن أعتقد أنه من مصلحة الجميع حتى الجانب الإسرائيلي الذي يريد التصعيد، التصعيد له أهداف بالنسبة للجانب الإسرائيلي، لكن في المحصلة النهائية أنا أعتقد أنه يعني لمصلحة الناس وللمصلحة العامة ألا يعود التوتر من جديد ولا تعود هذه الأجواء من جديد. وهذا أيضا يأخذنا إلى منطقة أخرى، هذه المنطقة الأخرى هي تأكيدات الجانب الأمريكي في ظل شبه صمت من الجانب الإيراني وفي ظل عدم ذكر شيء من الجانب الذي يقوم بالوساطة الجانب الباكستاني، لكن الجانب الأمريكي يعني لم نشهده منذ انطلقة الأزمة إلى الآن يتحدث بثقة عن القادم كما هو الآن، ولا نعرف هل يكون هناك فعلا هناك تقدم حقيقي والتزام ونجاح، أم أنه مثل كل المرات السابقة اللي استمعنا فيها إلى نفس العبارات.
0: طيب دكتور دعني أسألك في هذا الجانب، يعني بما أنك تقول بأن يعني الولايات المتحدة أصرت على الاستمرار بوقف إطلاق النار،

0: بعض التقديرات الإسرائيلية كانت تشير إلى أن نتنياهو يعني أراد من خلال هذه الموجة أو هذه الجولة من التصعيد أن يقحم الولايات المتحدة من جديد إلى مواجهة مع إيران، ولكن الأمر لم ينجح. يعني ترامب ليس فقط لم ينجر إلى هذه الحرب أو إلى هذا التصعيد، بل أعلن منذ اللحظة الأولى بأنه لا يدعمه وبأنه فرض وقف إطلاق النار كذلك على إسرائيل بطريقة يمكن أن نقول فظة ومحرجة لنتنياهو. ما الذي تغير؟ لماذا ترامب الآن أو ترامب الذي نراه اليوم لا يريد التصعيد، لا يريد الحرب، لا يريد يعني الانضمام إلى نتنياهو في مخططاته، بينما ترامب الذي كنا قد رأيناه في شهر مارس هو مختلف تماما، أكثر جرأة، أكثر رغبة بالحرب، أكثر رغبة بالقتال مع إيران وتهديدات وما إلى ذلك؟ هل ترامب تغير أم هذه الضغوطات لربما، لأننا نسمع تحديدا في وسائل الإعلام الأمريكية بأن هناك ضغوطات أكبر من دول الخليج على ترامب بعدم الانجرار إلى أي مواجهة، هل هناك تأثير بالفعل أو ثقل لهذه الضغوطات؟
1: أنا من وجهة نظري أخي العزيز، الضغط على الجانب الأمريكي هو موجود طوال الفترة الماضية في الحقيقة ومن كل الأطراف، لأن هناك أطراف هي مع وقف الحرب بأي شكل والقبول بأي حل من الحلول لأن في استمراره دمار. لكن دعني أؤكد لك على جزئيتين. أنا أعتقد أن هناك إشكالية ربما لا تتضح للكثيرين في طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الجانب الإسرائيلي. البعض يعتقد أن هذه العلاقة هي علاقة تنافس أو علاقة فيها شيء من الخديعة، أو أن كل طرف يريد من الطرف الآخر أن يسحبه إلى مربعه أو لتحقيق أهدافه هو وليس تحقيق أهداف الطرف الآخر. أنا أعتقد هذه العلاقة هي ملتبسة، وربما الإعلام ساهم في هذا الالتباس. يجب أن نتذكر أخي العزيز، وأنا أعتقد هذا كلامي لكل المستمعين وأنا هذا رأيي حقيقة، لم تجد الولايات المتحدة شريكا صادقا يعني تحمل مسؤولية أن يشارك في هذه الحرب مثل الجانب الإسرائيلي، وتعتمد عليه الولايات المتحدة اعتمادا كليا في هذا الحرب. يا أخي العزيز، الطائرات التي يعني تقطع المسافات الكبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية وتتزود بالوقود في الجو هي تنطلق من المطارات الإسرائيلية وهي موجودة في المطارات الإسرائيلية. التحالف إسرائيلي أمريكي لا يمكن فكاكه، وأنا أعتقد أن نجاحه كتحالف سيكون نجاحا للجميع بمعنى الطرفين، وفشله سيكون فشل للطرفين. جزئية أخرى، هناك من يعتقد وهذه روج لها بعض الإعلام، وأن يعني أن سيد نتنياهو هو الذي غرر بالرئيس الأمريكي. لا أعتقد أن هذا الموضوع صحيح. أنا أعتقد أن الجانب الأمريكي قادر على حساب مصالحه بدقة، إذا كانت تتطابق وتتوافق وتنسجم مع المصالح الإسرائيلية فبها ونعم كما يقولون. إذا كان هناك خلاف فدائما الجانب الأمريكي يقدم مصالحه على مصالح الجانب الإسرائيلي. هذا لا يعني بالضرورة أن الجانب الإسرائيلي ليس له مصالح، هو يحقق مصالحه. وأنا أعتقد أن نتنياهو اليوم هو أقوى من أي فترة مضت. نتنياهو اليوم هو يحتل الأرض اللبنانية وهو يثبت قوته، وهو يرى أن الجانب اللبناني يعني يأتي بشكل سلس ومرن جدا لم يكن أحد يتخيله.
2: وعليه دكتور سالم، ربما هذه هي الخاسرة يعني الحساسة أو الإشكالية في هذا الاتفاق الذي يريده ترامب، وأنت ذكرت كذلك أنه الفجوات باتت تتسع وتتضح أكثر ما بين ترامب ونتنياهو بكل ما يتعلق في الملف الإيراني. ولكن بالنسبة لإيران، قضية توحيد الساحات وقضية الملف اللبناني هو جزء أصيل وأساسي من أي اتفاق سيبرم لاحقا مع الولايات المتحدة. وإسرائيل حتى اللحظة على الأقل لا تزال تصعد في الجبهة اللبنانية برغم يعني الالتزام المبدئي بوقف إطلاق النار الذي أعلن عنه بالأمس. هل تعتقد، هل من تخوف بما يتعلق في انفجار الأمور مجددا بسبب يعني استمرار ومواصلة إسرائيل الاعتداء على جنوب لبنان؟ وإن كان برأيك، هل من دور لدول العربية لدول الخليج التي بالأمس يعني استمعنا من تصريحات ترامب أن خمسة منها على الأقل أثرت وكان لها ثقل في قراره بفرض وقف إطلاق النار على نتنياهو؟
1: يعني أنا أعتقد دول الخليج موقفها مبدئي، ودول الخليج هي متضررة من استمرار هذا الصراع. العدو الحقيقي في الحقيقة الذي يؤذي العالم اليوم والذي يبتز العالم اليوم هو الجانب الإيراني، والجانب الأمريكي لتحقيق مصالح معينة هو يشارك في هذا الابتزاز العالمي بشكل أو بآخر. هذه الحقيقة لا يمكن أن ينكر.

0: זה יהיה התנאי האחרון ש, שבגללו הולכים או לא הולכים להסכם, אז כן, הוא יחטף הפסקת אש גם בלבנון.
1: מעניין מאוד. אנחנו מאוד מודים לך, דני זקן, הכתב והפרשן המדיני בישראל היום. תודה רבה לך.
2: רציתי שאלה על המונדיאל, לא יודע מה הפרשנות שלו, בכל זאת פרשן תמיד, וזה, מה יקרה? נו, מה? ספר.
0: אני תמיד אוהב סינדרלות.
2: נו, אבל תאות של מה, זה בטל לי נחש.
0: אני אוהד אנגליה תמיד, אבל פורטוגל היא נראית טוב, וספרד כנראה תאכזב.
2: יאללה, מעניין. רשמתי לי. אנחנו עוקבים גם אחרי הפרשנות הלא רק הפוליטיות מדיניות שלך, מה חשבת? דני זקן, תודה רבה.
0: תודה לך.
2: طيب اذا ما يقولوا الكاتب والمحلل السياسي في صحيفة اسرائيل هيوم اولا يعني هو يوافق بان موضوع لربما جولة اضافية مع ايران ستكون قريبة بين اسرائيل وايران وذلك لعدة اسباب اولا لن يكون هناك لربما اتفاق بالفعل بين واشنطن وطهران هذا سيؤدي لعودة الحرب او بسبب ما يحدث في لبنان لربما تصعيد جديد في لبنان سيدفع اسرائيل للرد ومن ثم ايران للرد وما الى ذلك ولكنه ايضا يقول بانه لا يوافق مع التحليلات التي تشير الى ان يعني نتنياهو يستفيد من جولات التصعيد ومن الحرب قبل الانتخابات بل يعتقد على العكس تماما بأنها تضر في نتنياهو انتخابيا والأمر الأهم في نهاية المطاف هو يقول بأن ترامب بات واضحا مكشوفا أمام الجميع هو يريد اتفاق بأي ثمن وهذا لربما يعني أو هذه ليست استراتيجية تفاوض جيدة للولايات المتحدة أمام إيران
1: وإن كانت العقبة الأخيرة هي قضية فرض يعني إيقاف إطلاق النار على إسرائيل بكل ما يتعلق في كامل الأراضي اللبنانية سيتم ذلك سيفرض ترامب هذا الموقف على إسرائيل هذا
2: متأكد.
1: ما يقوله
2: أنا مش متأكد بعدين ما أقول لك ليش مش متأكد يعني الجماعة داخلين 10 كيلومتر في داخل جنوب لبنان فرضا أنت أوقفت إطلاق النار في كل طيب والجنود الموجودين هناك يعني حزب الله بده يتركهم رح ضل يهاجمهم رح ضل يمردوا فلا أعتقد بالفعل يعني المعادلة الآن هي متقربش على بيروت أو يعني إنه كل نتنياهو اترك بيروت اشتغلوا في جنوب لبنان شو بدكم
1: أو كما يقولون في إسرائيل هدوء يرد عليه بالهدوء سؤال أي نوع من الهدوء
2: طبعا هدوء طائرة مسيرة باليوم هاي بتعرفي معادلات الهدوء طيب إلى فصل قصير الآن وبعد هذا الفصل نعود لنواصل معكم ساعتنا الثانية من هذا النهار راديو الناس ابقوا معنا
3: مش حاجة ترجعوا بالزمن مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور حفاضات هاجز فريدوم دراي التلاتة ب89 شيكل وتسعين شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل التلاتة ب24 شيكل وتسعين مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب49 شيكل وتسعين شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام ال1 ب14 شيكل وتسعين بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام ال1 ب9 شيكل وتسعين جبنة عيمك 28% نوفا ال500 جرام ب 19 شيكل و90 الحملة حتى 13.6 خاضع لشروط الحملة
4: من مجموعة المشهداوي
5: سخنين راح تفحفح
6: الجمهور متحمس المنتخبات عم تطلع الملعب القعدة جاهزة الفرن شغال هتافات الجماهير بأعلى صوت وإيطاليا عم تدخل لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقعدة بيتزا مع دانوت من تنوفا بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية ماما ميا جديد بيتزا مع دانوت حارة نار تنوفا في كل بيت طيب
7: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على شعر صحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر
8: الله يهدي البال الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني عرابي مقابل السوق البلدي الزرازير الشارع الرئيسي حيدر على كيفك إلى كل ضيفك
9: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال هذا الإعلان لكم تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال

0: للتجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
2: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
3: عدنا من جديد، الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس.
4: نبقى مع تداعيات الحرب فعليا وكل هذه التطورات الأخيرة في جولة تصعيدية جديدة بين إسرائيل وإيران. ارتفعت أسعار النفط أمس بنسبة 4.5% قبل أن تتراجع مجددا عقب إعلان وقف إطلاق النار، في حين سجل الشيكل انخفاضا طفيفا أمام الدولار. للحديث حول مجمل هذه التطورات ينضم إلينا الخبير في مجال الطاقة السيد طارق عواد. صباح الخير طارق.
5: صباح الفل،
4: أهلا بك. اليوم من كفر ياسيف ولا من وين؟
5: اليوم من رام الله.
4: من رام الله، أهلا بك طارق. يعني لنبدأ
3: ليش البراميل عندكم في رام الله؟
5: نفس البراميل اللي عندكم.
4: نفسها هي وبالشكل كمان. طيب لنبدأ بداية بسؤالك عن فعلا يعني أسعار النفط هذا الصباح بعد الإعلان عن التزام الأطراف على الأقل رسميا يعني بوقف إطلاق النار، في تغيير بمؤشرات الأسعار بالساعات الأخيرة؟
5: لا، ما فيش تغيير بنسبة بس 1%، لأن الأسواق صارت مسعرة حالها، بطلت تفرق انه بحكي الرئيس الامريكي ولا في ضربات هون وهناك، لانه صارت البدائل اكثر شغاله اكثر واكثر. مؤشر جيد هذا الموضوع يوم الاثنين، روسيا لاول مره من شهرين صارت تعطي خصومات $4 المصاف البترول الهندي، وهذا مؤشر انه راح يكون في شويه فائض بالمعروض والامور رايحه لانفراج معينه، انه يكون في تخفيض بسعر البرميل الدولي.
3: قديش سعر البرميل الان؟
5: اليوم سعر البرميل 94.34 حاليا. احنا بنحكي على انه كمان انه لاول مره صار في شيء تاريخ بس ما مر تحت الرادار عشان الضربة الإيرانية الإسرائيلية الجديدة، انه كان في اجتماع لمنظمة أوبك العملاقة اللي بقيادة السعودية، وهاي المرة بدون الإمارات. وهذا النزاع القادم بالخليج راح يكون اكثر واكثر بالحدة تبعته بين الإمارات وبين السعودية كمان ناحية النفط، لانه الإمارات بطلت مربوطة بسقف الإنتاج تبعها اللي كانت تحدده السعودية وأوبك بالأخص، وبالتالي راح نكون على اضطرابات اكثر لاغراق السوق من انه في دمسك كل السعر اكثر واكثر من ناحيه
3: فعليا التالي. فعليا الان سعر البرميل $94. نعم. فقط نعم. للتذكير يعني عشان اللي بسمعنا يكون فاهم وين احنا واقفين اليوم. قبل بدايه الحرب كنا نتحدث عن يعني بحدود 60 او $70.
5: احنا كنا بنطاق سعر 60،
3: وفي اقصى او في ذروه الحرب دعنا نقول وصل الى 120 تقريبا، صحيح؟
5: 118.4.
3: يعني الان الوضع معتدل، يمكن ان نقول
5: المعتدل، وتسعرت كل الاضطرابات الموجوده هناك كمان من ناحيه الطرق البديل. اليوم صارت في بدائل، بطلت الناس الدول الكبيره والشركات الكبيره تستنى الخليج تكون في انفراج. إذا بتشوف إنه العراق عم بتحاول تفتح ممر بري مع الأردن أو تنزل خط تبعها من البصرة للعقبة، اليوم العالم تبعنا العالم رح يكون بدائل خلال سنتين ثلاثة، بديل على هرمز، وكل واحد عم بدور على ثبات من ناحية المعروض تبعه، لأنه رح يبين أكثر وأكثر إنه العالم جدا مضطرب. على الأقل زي رئيس زي ترامب بطلنا إحنا العوامل الثابتة، صارت عوامل متغيرة، وهي باتخاذ القرارات جدا جدا مهم لازم نأخذ الحساب.
4: طب طارق، قبل الحديث عن البدائل دعني أسألك كذلك عن التحديات المرتقبة، لأنه بالأمس استمعنا كذلك يعني الحوثيين وإعلان عن قضية إغلاق باب المندب أمام السفن والناقلات الإسرائيلية بشكل مطلق. يعني بداية، هل لا يزال هذا الإغلاق سار المفعول حتى اللحظة بعد يعني الإعلان عن وقف إطلاق النار؟ وهل ممكن توضح لنا التداعيات الأمر على حركة الناقلات، على الاقتصاد العالمي، في حال فعلا كان هناك إغلاق لمضيق مركزي؟ نعم. آخر.
5: نعم، حاليا لما بيحكوا الحوثيين على السفن الإسرائيلية فقط، إن بيحكوا على ميناء إيلات.

0: بموضع حاله البوزيشنينج كل الحصارات صارت ما بعد الحرب، صارت الأمور ما بعد الحرب، وبالتالي رح يخلوا ناقلات النفط السعودية والبيجي حمل من مينا ينبع تمره بثلاثة، لأنه هذا كمان بيخدم مصالح ما بعد حسابات الحرب. وإحنا طبعاً إحنا منما كلياتنا خلاص الموضوع، بس عشان تعرف أستاذ محمد وسناء، أستاذ سناء، إنه الإمبارغو للنفط الكبير كان سنة السبعينات 151 يوم، إحنا فتنا بال 103 أيام. وقتها كان الإمبارغو 5% بس من النفط العالمي يمرق من هرمز، اليوم أنا نحكي على 20% غير الأمور المكررة أكثر وأكثر. وبالتالي إذا نجي على الرابحين والخاسرين، بنشوف روسيا بعد ربحاني، أمريكا بعد ربحاني، كندا صارت ربحاني، الجزائر صارت ربحاني، أكثر الخاسرين اللي هي كانت قطر، الكويت، والبحرين، والعراق، لأنه هاي كانت كتير مهم لإلهم. وبالتالي احنا
1: والان مع الحصار الامريكي على الحصار الايراني، ايضا ايران من الخاسرين بدون شك. بس بدي اسالك، بما انك تحكي عن البدائل، وانه العالم بدا يتحضر او يتكيف لعدم وجود مضيق هرمز، او على الاقل لهذا التعطيل بمضيق هرمز، هل يمكن بالفعل يعني حتى بعد انتهاء الحرب، وحتى يعني لنفترض اذا الله احيانا وفرجانا كما يقال، انه بالفعل يكون هناك اتفاق بين يعني امريكا وايران، هل يمكن ان تستيقظ ايران الى واقع فيه مضيق هرمز لم يعد بهذه الحيوية للعالم، ولذلك ستفقد قوة كبيرة جدا لهذا المضيق وسيطر عليه وما الى ذلك؟
0: سؤال اكثر من رائع. بلحظة ما كانت الأمور ماشي، ما كانش حدا يسعر أو يثبت ويثمن الوضع اللي كان موجود فيه. لما أنت بتستعمل القوة تبعتك تتسعر وبتتثمن وبتنوزن. اللي صار إنه لما توزنت ولما استعملت إيران السلاح مضيق جبل هرمز، مضيق هرمز، الدول الكبيرة والشركات الكبيرة بالأخص السبع خوات شركات النفط العملاقة الكبيرة شافوا إنه أوكي فهمنا، هات نعمل، وهون بتفوت مراكز الدماغ ومراكز التفكير. حكيناها كمان مرة ببرنامجكم الكريم، إنه العالم بتحركش بس على أهواء، إذا بتقعد مراكز دماغ وخبراء هات أوكي شو نعمل في هذا الموضوع. وبالتالي إيران عم تفقد البريق تبعها، ده جزء من اتخاذ القرار يوصل لتسوي مع أمريكا. لأنه كمان إذا كيف بداية اللقاء نحكي، لما روسيا بتقول أنا مع إنه في حرب بدي أنزل أنا 4 دولارات للبرميل الهند، فاهمة إنه الأمور رايحة على انفراج كبير من ناحية النفط، وبالأخص بالإمارات. الإمارات جزء كبير من استثمارات العملاق، لأنه الإمارات لحد اليوم خسرانة 70 مليون ليلة أوتيل، هذا جزء مركزي كان من واردات الإمارات. لما المضيق هرمز اتسعر وتثمن أنه ممكن نعيش بدونه، مش راح يرجع بالبريق الأولاني والدول الكبيرة والشركات الكبيرة تدخل عليها. نحكي احنا على عقول طويلة الأبد، مش على السبوت على المحل، نحكي احنا 2 و3 أو على كميات. وبالتالي بريق هرمز فارق من بريقه، وكمان من ناحية إيران، لأنه إيران صارت مصدر غير موثوق به من ناحية إمدادات النفط العالمية أو الغاز الطبيعي.
2: سننتظر فعلا لنرى إلى أين ستفضي الأمور. نريد أن أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة والإيضاحات، طارق عواد الخبير في مجال الطاقة، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
1: طيب، من تداعيات ما كنا قد شهدناه من تصعيد أخير مع إيران، طبعا تم إلغاء كافة القيود، العودة إلى الحياة الطبيعية من الجبهة الداخلية في إسرائيل، ولكن هذا لم يؤثر كثيرا على شركات الطيران في العالم. بالأمس ويز إير كانت قد أعلنت، وأول أمس فعليا، ودخل هذا القرار إلى حيز التنفيذ، إلغاء جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب، بينما تستعد الآن لربما بعض شركات الطيران للعودة. نريد أن نفهم ما هي صورة الأجواء فعليا يعني بالسماء، مش بس الأجواء يعني كما يقال حرفيا. وينضم إلينا أمير عاصي المستشار الاستراتيجي لشركة الطيران المدني أركيا. صباح الخير سيد أمير.
2: صباح الخير.
3: صباح الخير لك. صباح الخير لكل المستمعين.
2: سيد أمير، يعني بداية وضح لنا يعني فعلا ولكل ما يستمع إلينا الآن، بداية شو هي آخر التحديثات بما يتعلق في السفر، خاصة وإحنا في بداية موسم سياحة، الكثير عنده مخططات سفر، مش واضحة الصورة لحد الآن يعني بشأن فرص خروج هاي المخططات لحيز التنفيذ أم لا؟
3: دائما بعد كل أزمة تأتي مرحلة التعافي والانفراج، وأيضا بعد كل إغلاق الأمر الطبيعي تعود الأبواب لتنفتح من جديد. واليوم طبعا مع حالة الهدوء والاستقرار كان عودة سريعة لمطار بن غوريون، تعلموا من المرات القادمة، عودة للمسافرين بثقة، لم يكن هناك يعني رحلات للمسافرين. اللي بيزور المطار صباح اليوم يشهد هناك يعني حركة قوية جدا.

0: أكثر من 30,000 مسافر يغادرون المطار اليوم. هذا حركة كبيرة جدا، يعني المطار يعود ليزدحم بالمسافرين والحياة تعود تدريجيا. يعني هذا الارتفاع جاء يوم بعد إيقاف يعني الخطر الذي كانت تتخوف منه شركات الطيران، والشركات الطيران الأجنبية التي ألغت رحلاتها تواصل في هذه اللحظات زيادة عدد الرحلات وإعادة الوجهات التي تم تعليقها خلال فترة الحرب. شركة وزير ألغت يعني ل 48 ساعة معنية عودتها ب 10 يونيو، يعني غدا أو ستعود للعمل في المطار. طبعا كل شركة طيران بتعطي لحالها 24 ساعة بعد وقت إطلاق النار للإطمئنان ومش السرعة، يعني يعني تستمر عملية عودة المطار المسافرين بوتيرة متزايدة جدا وسط استعدادات في المطار وتشغيل على مدار 24 ساعة. لا يوجد تسريح موظفين بالمطار، لا يوجد إغلاق للسماء بالمطار، أيضا مطار حيفا عاد للعمل. يعني هذا مؤشر جميل جدا، جيد جدا، المسافرين ما فيش شيء يخافوا منه.
1: يعني بما أنه الأوضاع جيدة بس الأسعار مش جيدة، يعني غالبية من نتحدث إليهم يقولون أنه على الرغم من عودة الأمور إلى حالها، شركات الطيران وتحديدا شركات الطيران الإسرائيلية ترفع الأسعار بشكل مستمر. ليش هيك بتعملوا بالناس يا أخي؟
0: مع غياب شركات الطيران الأجنبية لا شك أن الأسعار ستبقى مرتفعة جدا، ولكن مع عودة الشركات الأجنبية والشركات الأمريكية والشركات الطيران منخفضة التكلفة ويز إير وغيرها، هذا سيساهم في زيادة المنافسة، وحين تكون هناك منافسة يكون هناك توسيع وخيارات أكثر للمسافرين، وتكون هناك يعني تحسين لأسعار التذاكر مقارنة بالفترة التي يعني أعقبت التي كانت قبل الحرب بسنوات. مع غياب هذه الشركات، إن كان الطيران التركي أو الطيران الأجنبي أو الطيران منخفض التكلفة، قد تكون أسعار التذاكر الطيران مرتفعة جدا. أيضا مع غياب السياحة، يعني هناك ما يوجد سياحة إلى البلاد، وهذا يعني أغلبية الطائرات تأتي بمقاعد فارغة، وكل هذه المركبات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار. ولكن حين يكون هناك تعافي وعودة واستقرار، طبعا سيؤثر ذلك على الأسعار. هذا أمر طبيعي جدا، ولكن يستغرق نوعا ما وقت وثبات ويعني عودة كاملة حتى تعود الأسعار إلى ما كانت عليه قبل ذلك.
1: طيب سنتابع نشوف لوين الأسعار بدها تروح فينا، يعني إذا ما كانش هناك موجة تصعيد قريبة، بما أنه بقولوا يعني يمكن جينا كمان جولة من التصعيد أيضا مع إيران تود الأسعار ترتفع.
0: ضروري جدا للمسافرين أخي عمر العزيز أنه يعني يتحلوا بالصبر. هناك ألاف من المسافرين يتواصلوا وموجودين بحيرة من أمرهم. يعني
1: والله صديقي أنا بطلت أسافر، أنا لحد ما يعلن وقف إطلاق نار وهدوء وتمام، يعني أنا مش مسافر، أضاني بخبركم.
0: عائدون إن شاء الله بوتيرة متصاعدة، مع يعني ضروري جدا الحجز المبكر للي بدين يسافر ومتابعة شركات الطيران التحديثات
1: طبعا.
0: ولا الإنجرار وراء الشائعات. هناك مواقع رسمية لشركات الطيران، الحصول على التحديثات أول بأول، الوصول إلى المطار أيضا بوقت كافي للي بدهم يسافروا، خاصة مع خلال فترة العودة التدريجية وازدياد أعداد المسافرين. كلها احتفاظ بتأمين سفر مناسب يمنح راحة إضافية للمسافرين، يعني انت خد تأمين لإلك في حال كان هناك هاي، وخلي دائما معك ميزانية احتياطية صار ما صار ما طريق تعبر.
1: تعرف شو بصير معك طبعا.
0: صحيح كثير مواجهتهم هاي المشكلة والله.
1: نريد أن نشكرك على كل هذه النصائح، على أمل يعني ألا نحتاج لكل هذه الإجراءات يعني بدنا نقول احترازية، وظل الأمور هادية ورايقة دائما. أمير عاصي المستشار الاستراتيجي لشركة الطيران المدني أركية، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك.
1: صباحك.
2: شكرا لك.
0: محبتي وتقديري، تحياتي لكم. سلام عليكم.
2: إلى شؤون الرياض الآن.
1: المونديال على الأبواب، زميل فادي مصطفى، يسعد صباحك.
2: صباح الخير.
3: يسعد صباحك محمد، يسعد صباحك سناء. ما حكيتوش على أسعار الطيران المونديال، ولكن
2: ما حكيناش كمان على أسعار الطيران.

0: رح نزيها. طبعا اعتدنا في امريكا انه كل شيء اضخم واكبر، والان فعلا اكبر نسخه في كاس العالم.
1: اسمع انا بلحظه، انا شايفك متفائل وبدك تبلش هيك بنبره ايجابيه، انا هذا المونديال مش متفائل فيه
0: ولا ايش بخطر،
1: شاعر
0: يعني.
1: شاعر انه أسوأ مونديال رح يكون، لا اوقات المباريات معنا ولا
0: صحيح.
1: عاملينه بثلاث دول مليون، هاي مونديال متعب هذا رح يكون. شو
0: صحيح بدعتك بس
1: تأسف على التشاؤم يعني على الصبح،
0: قديش فعلا هو متعب وراح يكون مكلف. أيضا أكبر نسخة في كأس العالم، نحكي على 48 منتخب، إحنا اعتدنا دائما محمد وسناء على 32 منتخب، 48 طبعا تنظيم مشترك لثلاث دول اللي يعني تحتوي هذا الحجم من المباريات، كندا المكسيك والولايات المتحدة، 10 يونيو حتى 19 يوليو هي نهاية المونديال، يعني 40 يوم، نحكي على رقم قياسي، 104 مباريات هو الأكبر عالميا في تنظيم من النوع. طب مشان نقسم هيك مباريات احتاجنا إلى 12 مجموعة، في كل مجموعة راح يكون طبعا الأول والثاني بشكل أوتوماتيكي يرتقوا للأدوار الإقصائية، وأفضل 8 منتخبات في المرتبة الثالثة سترتقي، 16 مدينة على الأقل راح تستضيف المباريات، توزيع كبير للمدن. شفنا في قطر يعني كنت تنتقل من مباراة إلى مباراة بالقدم أو بخمس أو عشر دقائق في سيارة الأقدام، الآن سفر طويل، مباريات في أوقات صعبة، تذاكر يعني بأسعار قد تكون شبه خيالية، بحكوا على 700 دولار، 700 دولار الآن الأسواق طبعا
1: الموجودة، 700 دولار فقط للتذكرة، هي بدون طيران وبدون أي شيء آخر،
0: الطيران والطيران محمد غير متوفر يعني للأمانة. وتحدثنا في مساء رياضة مع أكثر من وكيل سياحة في البلاد، وكيل سفر اللي متخصصين في غزم الرياضة، يقولوا ما مرش علينا إيش من نوع الإقبال شبه ضعيف، قد يكون بات مستحيل طبعا، لأنه تخيل يعني في قطر شفنا عائلات اللي أخذت يعني أب وزوجته مع رفقة الأولاد، اليوم إذا الأب نفسه أقنع نفسه أنه ممكن يطلع عليك مونديال رح يكون العجب العجاب. طبعا نحكي على فرصة كبيرة للمنتخبات العربية الأفريقية وحتى الأسيوية بعد زيادة العدد التأهل، المغرب السعودية قطر الأردن أول مرة النشامة ألف مبروك، العراق تعود بعد غياب طويل، الجزائر مصر وتونس أكبر مشاركة عربية، وطبعا
1: كل الدول العربية تقريبا البارزة مشاركة
0: صحيح. ولكن محمد يعني لا يمكن بدون إقحام السياسة، شفنا الإذلال اللي تعرض له المنتخب العراقي يوم أن وصل إلى المطار، وهي أجمل قد تكون من أجمل لحظات المونديال، هي لحظة الهبوط، وبتعرف الكل بده يعمل فيديو كليب وتوليفة، تم اعتقال المصور للمنتخب العراقي، تم اعتقال منتخب العراقي الكابتن أيمن، الكابتن أيمن
2: وضع رقيل أمام المنتخب الإيراني، والآن كذلك يعني منع دخول الحكم الصومالي عمر أرتان، يعني لا تكف الولايات المتحدة عن وضع رقيل في هذا يعني المونديال بشكل واضح ومستهجن فعلا.
0: سناء من افضل الحكام في اسيا، حكم معروف يعني بجوز رجال الامن في المطار ما بيعرفوه، ولكن منظمين الفيفا بيعرفوا من هو عمر أرتان، صالة وجالة في الملاعب وجاي مع اشاره فيفا لاني لكي يكون حكم رئيسي، تم طرده. وانا اذكر هي نفس الولايات المتحده اللي كانت توزعت بلاشرات على انه قطر لا تحترم العامل وحقوق العامل، والان نرى ونشاهد بام عيوننا ماذا يحدث. وطبعا تخيلوا انه المنتخب الايراني مجبور يلعب في مدينه وان يمكث خارج فلوريدا، كل هاي الاجراءات، اسال اين الفيفا، وهل الفيفا تملك الاسنان بين شطائر لكي تقول لا لترامب، لكي تقول لا للاتحاد للمسؤولين في الحكومه الامريكيه؟ باعتقادي ما عندهم القدرة وما عندهم الجرأة أصلا. فالمونديال نعرف كيف سيبدأ، لا نعرف كيف سيستمر، وتعرف هناك طبعا الغضب الرباني، هناك الرعد والبرقات اللي تعودنا عليها، يعني طبعا كل الصعوبات موجودة ممكن تكون، والسؤال كيف ستتصرف حكومة الولايات المتحدة. وتخيلوا في مباراة إيران تتفوز على أمريكا، هون راح تكون علامة سؤال كبير محمد، كيف سيكون الاستمرار.
1: طيب سنتابع بالفعل، يعني على أمل أنه رغم كل يعني هذه العوامل السلبية أنه يكون في النهاية شيء إيجابي، ونحن طبعا بدناش نكشف، ولكن سنكون طبعا مع برامج خاصة وكذلك أيضا تغطيات خاصة ستقودها أنت
0: كبير طبعا في كل كبير وصغير طبعاً في المونديال،
1: في مونديال وكأس
0: العالم. علي المونديال، عليك ترامب، بدنا نتشوف
1: لا يا أخوي أنت، أنا هذا ترامب شو بدبره إلا ترامب، أعطيني شو بدك، بصير أنا حكم يعني إذا بدك. بس
0: سؤال أهم سنة، مين بيعتقدك الفريق اللي راح يفعل
2: كأس؟ أنا الصراحة حاب إسبانيا تاخدها، بس يعني كذلك إذا أخذتها الأردن راح أكون سعيدة جدا. ابني بحب فرنسا، يعني على بكل حالة من الأحوال شيء يكون
0: أخذتها لك مني منسف
2: بشرط ابني يكون معي لأنه هو حبيب مناسب.
1: طيب أنا بديش أكشف لك لأنه ما ضلش عندنا وقت، دخليها للمرة الجاية بس نحكي على المونديال. زميلي فادي مصطفى، شكرا جزيلا
2: لك. شكرا جزيلا لك. شكرا.
3: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك، فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: طيب إذن شارع رقم 75 مزدحم من مفرق مجدالة عمك وحتى نهلال، بهذا نأتي إلى ختام هذا النهار. أشكر لكل الزملات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث، في الهندسة الإذاعية الياس مرجي، في الإعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج رياض فضيل، في التصوير والإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري، وكل الشكر لك يا عزيزتي سناء.
2: وكذلك لك محمد، شكرا لكم وإلى اللقاء.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
5: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو 1 ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام 5 ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 2 ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر 3 ب 15 شيكل و90، الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
6: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
7: سخنين راح تلمع لمع.
5: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 3 ب 24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب 49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام 1 ب 14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام 1 ب 9 شيكل و90، جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
8: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفة.
9: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام، رقم واحد
8: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.

غرفة الأخبار مع عفاف شيني. المدارس تعود إلى التعليم الوجاهي بعد إلغاء تقييدات الجبهة الداخلية وسط تذمر من الأهالي والطواقم التدريسية بسبب أضرار حالة الطوارئ. بعد التصعيد الأمني الأخير مع إيران تراجع في الإقبال والحجوزات وخسائر متزايدة تطال المحال والمطاعم وبيوت الضيافة. ووزارة الصحة ترفع مستوى المتابعة جلسات تقييم واستعداد تحسبا لأي تطور مرتبط بفيروس إيبولا خشية من وصوله إلى البلاد. دقيقتان بعد

0: بعد 9 من صباح اليوم الثلاثاء 9 من يونيو حزيران، المستمعات والمستمعون الكرام صباح الخير، أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس، ونكون معكم حتى الساعة 11 من صباح هذا اليوم ومجموعة من الملفات والمواضيع. والبداية كما العادة مع جولة على آخر الأخبار. هدمت آليات تابعة للجان التنظيم والبناء صباح اليوم منزلا في قرية عبلين بحجة البناء من دون ترخيص، واعتقلت عددا من أفراد العائلة تحت حماية قوات كبيرة من الشرطة. أكد أصحاب المنزل أنهم سعوا للحصول على التراخيص اللازمة، معتبرين أن الهدم يأتي في ظل أزمة مزمنة ونقص في الخرائط الهيكلية التي تعيق إصدار تراخيص البناء في البلدات العربية. أعلن الجيش الإسرائيلي تحديث تعليمات الجبهة الداخلية، بحيث تعود معظم مناطق البلاد إلى النشاط الكامل من دون قيود اعتبارا من صباح اليوم وحتى مساء الأربعاء، وذلك في أعقاب تقييم أمني جديد. وقال قائد قسم التوعية للمجتمع العربي في الجبهة الداخلية شمس أبو فارس في حديث لراديو الناس إن بعض البلدات الحدودية في الشمال ستبقى ضمن مستوى النشاط الجزئي، مع السماح بفتح أماكن العمل والمؤسسات التعليمية وفق شروط الحماية.
1: احنا أزلنا القيود على تقريبا معظم أنحاء البلاد ما عدا ما كنا عليه يعني يوم السبت، اللي هو التقييدات على منطقة خط المواجهة وبضع بلدات هناك بكسرى سميع، هناك يعني في عنا اللي هي مش تابعة على خط المواجهة، اللي هناك مسموح التعليم فقط في حال توفر هناك مكان محمي معياري للأولاد بيقدروا يوصلوا عليه خلال الفترة الزمنية المتاحة. التجمهر كمان في هاي المنطقة في عليه تقييد، حتى 100 شخص في منطقة مفتوحة وحتى 400 شخص في داخل مبنى إذا بيقدروا يوصلوا إلى مكان محمي معياري، وهناك أيضا تقييد على أماكن العمل، نفس الشيء بالنسبة لتوفر مكان محمي معياري. ولكن عمليا بس هاي المنطقة فيها تقييدات، بجميع أنحاء البلاد الأخرى ما في عندنا تقييدات بتاتا.
0: أعلنت وزارة التربية والتعليم استئناف الدراسة اليوم في جميع مؤسسات التعليم بشكل وجاهي، وذلك استنادا إلى التعليمات المحدثة الصادرة عن الجبهة الداخلية. في حديثها لراديو الناس قالت مديرة المعارف العربية شيرين طور حافي إن امتحانات البقروت الخارجية لن تجرى هذا الأسبوع.
2: مبدأ الوزارة إن امتحان البقروت مفروض يكون مش بحالة حرب، الطالب بالنسبة له امتحان البقروت وامتحان مصيري، فلا يعقل إن يكون في صواريخ ويكون في حالة حرب، والطالب لازم يكون متفرغ تماما عشان يقدر ينجح في امتحان البقروت. فقرار الوزارة انه بحالة حرب وحالة اضطراب ما في امتحانات بقروت. كل امتحانات البقروت اللي كان مفروض تنعمل، القرار رح يصدر بالايام القريبة من قسم الامتحانات بطريقة موزونة. بنعرف انها مصير الطلاب مربوط في امتحانات البقروت، ما بدنا يأثر عليهم سلبيا لما يتوجهوا للجامعات. انا حكيت مع مدير قسم الامتحانات بالامس وبعرف انه في قرار، بتأمل من هون ليوم الاحد يكون في قرار بالنسبة لامتحان البقروت اللي ما قدموا إلها الطلاب. ممكن يكون تأجيل، ممكن يكون العلامة الواقية تكون بديل لامتحان البقروت. يعني بالآخر إحنا بناخد بعين الاعتبار شو مصلحة طلابنا وأولادنا، ما بناخد قرارات عشوائية، ومهم جدا تفهموا قديش صعوبة الأمر وقديش المسؤولية اللي على كتافنا.
0: إلى ذلك قال الناطق باسم اللجنة القطرية لأولياء أمور طلاب العرب فادي تراد إن التغييرات المتسارعة في التعليمات تزيد الفجوة بين طالب العربي وطالب اليهودي.
3: في تخبطات وفي قرارات اللي هي ضبابية اللي هي مش مبينة للنور المحك أو بالساعة الآنية. للأسف المتضرر الوحيد دائما إحنا بنطلع عليه هو الطالب. هذا الأمر عمال بوسع الفروقات الكبيرة ما بين المجتمعين العربي واليهودي، وللأسف كمان عمال بوسع الفروقات ما بين الطالب العربي والطالب العربي نفسه. قامت وزارة التربية والتعليم كمان بتوفير 100 ساعة تعليمية لجميع المدارس في مجتمعنا العربي، ولكن هل نفذوا على أرض الواقع كمان سؤال كبير. للأسف دايما في عنا أمور اللي هي مش واضحة، اللي هي فيها تخبطات.
0: أفادت وسائل إعلام عربية بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت صباح اليوم سلسلة غارات على منطقة الرابي في قضاء صور جنوبي لبنان. وفي وقت سابق من الليلة الماضية دوت صافرات الإنذار في عدة بلدات في الجليل الغربي وفي مدينة إيلات إثر الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة. قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو اعترض مسيرة أطلقت من اليمن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد تتبلور خلال الأيام القليلة المقبلة ملامح اتفاق مع إيران، معربا عن أمله في التوصل إلى صفقة تمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. وفي تصريح سابق قال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة ستعلن انتصارا كاملا على إيران خلال الأسبوعين المقبلين.
4: إيران cannot have a nuclear weapon. And it's as simple as that. They cannot have, the destruction is so powerful, they cannot have a nuclear weapon. And Lindsay has been fighting with me all the way for that. We've been a very tough team, and I think we are winning that battle. But you're really going to win it over the next 2 weeks when we declare total victory. It'll be a total victory. It'll happen very soon. And oil prices will come tumbling down. And by the way, the stock market today just hit another record. So your 401ks are higher than they've ever been. The stock market's stronger than it's ever been, despite this military, I call it a military conflict.
0: وفي السياق قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ترى إمكانية التوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع إيران حتى وإن لم يحظى بتأييد إسرائيل. وأضاف فانس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة تبقى الحليف الأهم لإسرائيل، وأنه إذا قررت واشنطن المضي في هذا المسار فسيكون على إسرائيل في نهاية المطاف التكيف مع القرار.
5: Well, look, I think obviously the Israelis and I, or excuse me, the Israelis and the United States, we have a lot of shared interests, but we also have some situations where our interests diverge. And I think where the president has been very clear here is that while Israel obviously has some objectives that it has, the United States' main objective in Iran is to ensure that Iran does not have a nuclear weapon. And we've actually, thanks to what's happened over the last few months, but really over the last year and a half, we've created the space necessary where the president believes, and I think that he's right, that we can get the long-term settlement to Iran's nuclear deal. Now, Israel may like that, they may not like that, but fundamentally, we think this is in the best interest of the United States of America. So we're going to keep on pursuing it because that's what the President of the United States was elected to do. That's what we have to do in order to properly serve the American people.
0: من جانبه أكد مسؤول إيراني أنه لا يمكن التوصل إلى أي اتفاق إذا لم يتم الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات المفروضة. وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة أدخلت تعديلات على مسودة مذكرة التفاهم المطروحة في المفاوضات واصفا الأمر بغير المقبول، ومشيرا إلى أن أي خرق لوقف إطلاق النار قد ينعكس على مسار المفاوضات. فيما قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني علي خضريان إن طهران ستواصل هجماتها إذا تعرض أمن الشعب الإيراني أو أي من حلفائها في لبنان واليمن والعراق وقطاع غزة لأي انتهاك. من جهته قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إيران وحزب الله حاولا فرض معادلة جديدة على إسرائيل من خلال إطلاق النار من لبنان وإيران باتجاهها. وأضاف أن جبهة القتال الحالية تشهد هدوءا في هذه المرحلة، محذرا من أن أي هجوم جديد سيقابل برد عسكري قوي بحسب قوله. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه لن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل توصل إلى اتفاق ينهي الحرب الدائرة، مؤكدا أن الحل العسكري لن يوفر الأمن لسكان شمال إسرائيل. وقال رئيس الحكومة اللبنانية نواف أسلام إن الجيش الإسرائيلي نفذ 3491 غارة جوية و 407 عمليات هدم في جنوب لبنان منذ دخول لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 17 من نيسان. أفادت وكالة الأنباء الإيطالية بأن الادعاء العام في إيطاليا فتح تحقيقا بحق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير على خلفية التعامل مع ناشطين شاركوا في الأسطول الأخير الذي كان متجها إلى قطاع غزة. ومن جهته رفض بن غفير التحقيق وانتقد السلطات الإسرائيلية مؤكدا أنه سيواصل دعم القوات الإسرائيلية ولن يتأثر بهذه الإجراءات بحسب قوله. في أحوال الطقس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس اليوم صافيا وحارا نسبياً.

0: كانت هذه جولة على آخر الأخبار والمستجدات، وننتقل إلى فاصل قصير من بعده نبدأ وملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار لهذا اليوم. ابقوا معنا.
1: سخنين راحت توج وج،
2: فش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب24 شيكل 90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب69 شيكل 90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب19 شيكل 90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب99 شيكل 90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب15 شيكل 90. الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: فش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89 شيكل 90. شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 ميل الثلاثة ب24 شيكل 90. مسحوق غسيل إيريال 7 كيلو جرام 1 ب49 شيكل 90. شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلو جرام الواحد ب14 شيكل 90. بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل 90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب19 شيكل 90. الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
6: غرفة الأخبار مع فافشيني.

عدنا وننطلق مع ملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. يخلف الانتقال المتكرر بين أجواء الحرب ووقف إطلاق النار آثارا نفسية وتحصيلية أيضا على الأطفال والطلاب، إذ يعزز مشاعر القلق والخوف وانعدام الأمان ويؤثر في القدرة على التركيز والتعلم. هذا وينعكس أيضا اضطراب الروتين الدراسي سلبا على التحصيل الأكاديمي والتفاعل الاجتماعي. سنتحدث عن هذا الموضوع وارتدادات ربما هذه يعني الانتقالات ما بين أجواء الحرب، صفيرات الإنذار والإعلان عن وقف إطلاق النار والعودة للروتين بالنسبة لطلاب المدارس، وكذلك أيضا كل ما يتعلق بالجانب التحصيلي والدراسي عليهم. وكما ذكرنا طبعا كل هذه الأوضاع والتطورات تؤثر في القدرة على التركيز والتعلم وكذلك أيضا الامتحانات ونتائج تحصيل طلاب المدارس. إلى أن تنضم إلينا الضيفة في إطار هذا الملف، الملف الأول، لنذكر بهذا الخبر العاجل وما ورد صباح هذا اليوم بما يتعلق بالتطورات تحديدا في قرية عبلين. نذكر أنه صباح هذا اليوم هدمت آليات تابعة للجان التنظيم والبناء منزلا في القرية بحجة البناء دون ترخيص، وأنباء أولية أيضا تفيد أنه السلطات اعتقلت عددا من أفراد العائلة وتم تنفيذ عملية الهدم تحديدا.

0: حماية قوات كبيرة من الشرطة. سنتابع أيضا في هذا الموضوع وهذا الملف تباعا. إذن إلى ملفنا الأول وكل ما يتعلق بتأثير هذه الأوضاع، الحرب، صافرات الإنذار، ومن ثم دخول وقف إطلاق النار، والقرار المتعلق بعودة منظومة التعليم والتعلم الوجاهي. تنضم إلي مديرة مركز الرواد للإرشاد والاستشارة المهنية بروفيسور إنصاف أبو أحمد. صباح الخير بروفيسور إنصاف.
1: هلا، يسعد صباحك لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: يعني بدون شك يمكن هيك الجميع يشعر بالارتياح لما يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ولكن أعتقد أنه الأطفال والشبيبة وطلاب المدارس وكأن بيبقوا أسرى هذه التجربة. كيف بتنظري لهذا الانتقال هيك الحاد، وربما يعني مثل ما شفنا في اليوم الأخير الانتقال السريع من أجواء الحرب ومن ثم الحديث عن عودة للروتين والحياة الطبيعية؟
1: أول شيء بدي هيك أبلش بالكلمة الطيبة، إن شاء الله يا رب تنذكر وما تنعاد، وإنه خلص كل غبار الحرب هيك يكت عنا ونعيش حياتنا يا رب
0: إن شاء الله.
1: هذا الإشي اللي بيبعت لنا الأمل وبيبعت في ببث فينا الأمل بين أولادنا وكمجتمعنا، إحنا كيف نقدر نمرك هالوضع الصعب اللي إحنا عم نشوفه. أولادنا عم بمركوا كل يوم في قضية مختلفة، في عندهم تشابك، في عندهم هناك إشي اللي هو غير واضح، في عندهم شغلة العدم الوضوح، هاي كتير بتأثر على نفسيات أولادنا. يعني اليوم أنا بدي أفيق على صافرة أنذار، بكرة أنا بدي أكون في المدرسة وبس نفس الوقت أنا مش عارف شو بده يصير. يعني كل ضبابية، عملية الضبابية هاي عمليا،
0: وعلى ما يبدو يعني الانتقال السريع بين هاي الأوضاع مش بالضرورة يعني الطفل أيضا أو الطالب أنه ينتقل كمان من مشاعر الخوف إلى مشاعر الأمان، وكأنه في ربما أيضا يعني مشاعر مختلطة بهذا السياق.
1: احنا بكل الامر هذا اللي متوج مش عم ننطي للكبان حتى عبر عن مشاعره، احنا عم بنشغل معانا للاسف قلنا كلياتنا عم بنشغل معانا ككبسة زر. يعني إسا أنت لازم تزعل، إسا أنت لازم تفرح، أنت لازم إسا تكون مبسوط إنك رجعت. طيب شو اللي صار من وإلى هون؟ أنا عم بضيع، أنا بسكت بين الكراسي، هذا الإشي بدل أثر نفسي علي. طيب شو اللي أنا عم ليش مش لازم أعبر، ليش مش لازم أحكي؟ طيب أنا كنت خايف، هل إني إسا أنا مش رح أخاف؟ طيب فيش اللي أنا عمليا، طيب هل أنت بتصدق إني أنا خايف؟ أو إنك أنت عم تتطلع علي إنه أنا اللي عم برجع إنه عن جد أنا راجع على أمن وأمان؟ طب هاي الضبابية اللي أنا عايشة أنت كإنسان اللي هو أوعى مني وأكبر مني، اللي أنت بتاخد عني القرارات وعم بتحطني في هاي القرارات، أخذتني في هذا القرار بتواجده، كيف بدي أعمل على تصديق مشاعري؟ أنا مبارح كنت في البيت، اليوم أنا راجع على امتحانات، أنا بكرة بدي أكون بامتحانات، طيب لا الجمعة الجاي، طب شو بدي يصير؟ وين أنا متواجد؟ فإحنا المفروض ننطي لأبنائنا، لأطفالنا، لأولادنا، لطلابنا الوضع أن يعبروا عن مشاعرهم، بالذات إحنا كمان بنهاية سنة دراسية.
0: صحيح، وهي نقطة أيضا هامة دكتورة، لأنه في يعني إحنا بنعرف وهذا بات بالأمر يمكن اللي مفهوم لأغلبيتنا أنه الأطفال أو حتى الطلاب يعني في هاي المراحل العمرية مش بالضرورة دايما يعبروا بالكلام، ممكن كتير مرات تبين الأمور بسلوكيات مثل عصبية وانطواء وحتى تراجع في التحصيل الدراسي. قديش هون مهم وكيف كمان انه يعني تربويا نقرأ هاي السلوكيات؟
1: احنا طبعا اختعفاف في الشغلة اللي لازم نتطلع عند اولادي، كتير اولادي كتير عندنا من فترة الحرب التزموا انه يكونوا بالثلاجات يعني وفي البراد واكل اللي هو اكل عاطفي، واحنا بنعرف عملية الاستهلاك اللي كان عندنا عاطفي جدا، اولاد عندنا ارتفعوا بالوزن. هاي التصرفات هي تصرفات عاطفية اللي هي بتعبر عن وضع اللي هو فيش فيه استقرار. هذا اللي احنا عم نشعره عند اولادنا، عند اولادنا عملية الانتواء عمليا انه انا بدي اضلني بس مع عالمي، اتكوكع في داخل عالمي، في داخل العاب. فاحنا صرنا نشوف كمان مخاطر عم بتعرضوا لها من وراء الشاشات الكمبيوتر والالعاب اللي عم بفوتوا عليها. يعني في عنا قضايا كتير اللي عم اولادنا عم بيقعوا ضحايا إلها. فاليوم هذا النتيجة ليه؟ لانه انا مش عم بلاقي منفس على الأهل.

0: وعلى المعلمين وعلى انه يعطوا المساحه لاولادنا يعبروا يحكوا يطلعوا يشجعوهن على انه ننطين هاي الحصانه النفسيه اللي يقدر يتعاملوا انه احنا بدنا اياه مش مفهوم ضمنا.
1: خليني اسمع منك توصي اللي تعتبريها ربما يعني النصيحه الذهبيه في هاي المرحله بروفيسور انصاف، لانه مثل ما افتتحنا يعني هذا الانتقال السريع ما بين الحالات حتى المتطرفه يعني خوف وقلق وحرب اللي الجميع خايف والان منها، وما بين بعد كم من ساعه العوده للروتين بهذا السياق. بنحكي طبعا عن منظومه التعليم، شو النصيحه اللي بتقدميها للاهالي او الهيئات التربويه؟
0: للكل على عمليا فتح قنوات التواصل والاتصال ما بين أبنائنا والطواقم والأهل بإشي اللي منسميه المحادثة المقربة.
1: نعم.
0: تكشورة ميكاريفت اللي هي فيها عمليا من دون ما أني أنا عم بنطي أوامر اللي ممكن نقعد نتحدث إذا شفنا في أي شيء بالتلفزيون أو في غيره، بعيدين عن كل الأشياء المؤثرة، تعال تنحكي شو انت شاعر او كيف انت بتحب تشوف الاشياء، او اذا احنا عمليا اذا انت شو حابب نعمل وعن جد نعمله عن جد انه نيجي نلبي الاشي، واذا وعدنا اشي لطلابنا لاولادنا ننفذه. انه تعال لانه كمان اني انا كنت خايف زيك، ما نقول انا بخافش، لا انا كنت خايف وانا كمان في عندي هاي ضبابية واحنا عايشين كلياتنا مع بعض، فتعال تنشوف كيف احنا بنشوف الاشياء حتى لو في عنا شغلات اللي نزرعها سوا.
1: نعم، إذن يعني قناة الحوار مع الأطفال ومع الطلاب أيضا في هذا السياق، هذا بالأمر الهام أيضا لحتى يعبروا عن مشاعرا وعالما الداخلي بالإمكان القول. بروفيسور إنصاف أبو أحمد، مديرة مركز الرواد للإرشاد والاستشارة المهنية، جزيل الشكر لك على هذه المشاركة. نواصل في ذات الملف. مديرة مدرسة القسطة للابتدائية في مدينة الناصرة دكتورة سيرين مجلي كناني تنضم إلينا. صباح الخير دكتورة سيرين.
2: صباح الخيرات والأمان عساف.
1: يعطيك العافية. كيف يبدو هذا الصباح بداية نسألك؟
2: صباح سعيد أولا ومطمئن للعودة. إحنا كلياتنا كنا بترقب كبير طلاب ومعلمين وأهالي إنه إحنا رح نكون بالبيت ولا لا وقديش وقت، وكلياتنا بقمة السعادة إنه إحنا رجعنا فحضرنا حالنا من امبارح. طبعا احنا كرسورنا متمرسين بكل موضوع الطوارئ، فنقلنا الامتحانات اللي كان لازم تكون مخططة امبارح لبكرة، فاحنا الاهالي عم فاهمين انه احنا بوضع اللي هو مش عادي ملان عدم يقين، ومع ذلك مصلحة الاولاد بالاول وبالاخر يكون عندهم حصانة قوية يعيشوا مع عدم اليقين بسلام وبطمأنينة، وطبعا احنا حدهن بالظروف الصعبة. الصبح كان ملان هيك الحمد لله، نشكر الله اللي رجعنا، الاولاد مبسوطين واحنا مرتاحين.
1: وإن شاء الله بيضلن هيك في هاي المشاعر الإيجابية والطاقات العالية أيضا. ولكن دكتورة سيرين، إحنا دايما كمان نسلط الضوء مع حضرتك على هذا الجانب اللي واضح بعد كل يعني هاي الفترة اللي مرقناها رح يكون ملحوظ ربما أو واضح. الأطفال برجعوا للمدارس ولكنهم بحملوا قلق، وهيك حكينا شوي عن الصمت الداخلي في بعض الأحيان. كيف أنتوا كطاقم في المدرسة عم تتعاملوا مع هذا الجانب؟ وواضح كمان أنه رح يكون في فروقات بين الأطفال أو الطلاب في المرحلة الابتدائية،
2: لأنه أولا السبب الأساسي لوجود هاي الفروقات كمان وجود فروقات بالتعامل مع هاي الضغوطات بالبيت. يعني بالنهاية الأولاد هن مراي لإيش بسمعوا من البيت ومن الأهل، وإحنا بعد في عنا مجموعة كبيرة من الأهل اللي بتنضغط واللي بتفوت بحالة هلع رغم كل المعرفة إنه إحنا بوضع المتوقع يصير في عنا كل الوقت إيش اللي هو صعب. لا شك إنه هذا التفاوت إحنا بنتعامل معه عن طريق الحوار، عن طريق المحادثات الشخصية مع الطلاب. كتير مهم إلنا كمان أول النهار نسأل أنت كيف وحاسس، وأنا دايما بقول هدول الصامتين هن أكتر إشي بحاجة لهذا الحديث، لأنه الأولاد اللي مش صامتين أول إشي بيسألوا يعني في يوم رياضي، يعني رح ينعمل اليوم الرياضي، يعني شو مع الامتحان، لأنه إحنا عادة المدرسة مرتبة فبرامجنا معروفة مسبقا وموجود بيوميات الطالب من أول السنة، بيعرف كل برامج كل الأشهر، فهني كل الوقت بتطلعوا على الرزنامة وإيش راح عليهن وإيش إسا بده يكون. فهدول الأولاد أكتر متصالحين مع الوضع القائم. إحنا بندور على الأولاد اللي بيحكوش فعلا، لأن الأولاد اللي بيحكوش هن اللي بيحملوا هيك بقلبهن شوية قلق أكبر، شوية توتر أكبر، بتعاملوا مع هذا الضغط كأنه حمل كبير وعبء، وإحنا دورنا أنه نخفف هذا العبء. يعني اليوم إحنا بطبر الصباح حكينا على الموضوع وقلنا إحنا عايشين بمحل هو ملان تغيرات، وعم نعلم الأولاد غناية شاكيرا تبعت المونديال.

0: جاهزين حالكم كمان لهاي المرحلة.
1: احنا عنا مونديال للمدرسة مجموعة كبيرة من المدارس، ولكن الفرق انه احنا معطين لكل صف دولة بحكي عنها، عن عاداتها، عن جغرافيتها، عن أكلاتها الشهيرة، عن لاعبينها المشهورين، عن أحداثها الهامة. واحدة من الأشياء اللي عم نعلمها هي أغنية شاكيرا اللي هي بتحكي بالنهاية على حصانة نفسية كبيرة، إنه أنت بالآخر تنتمي لهذا المحل اللي أنت موجود فيه، الأشياء اللي بتكسرناش بتقوينا. يعني بالنهاية عم نحاول من خلال أشياء اللي هي بسموها أكتواليا، يعني أشياء حوالينا.
0: صحيح. كأنه يعني قضايا الساعة والأحداث اللي بتصير في هاي المرحلة.
1: نعم، وكأنه الأغنية كتبت خصيصا يعني لهذه الفترة.
0: جميل جميل. احنا راح نحب كمان نشوف كل هاي الفعاليات المتعلقة بالمونديال في مدرسة القسطة الابتدائية. بسؤال أخير دكتورة سيرين، خليني أسألك هيك، مع اهتمامك بكل هاي الجوانب، ولكن اليوم المسؤولية مش سهلة، وحتى هناك من يقول يعني من داخل المنظومة التربوية انه عم نواجه أمور أصعب من فترة الكورونا، كيف ممكن اليوم للمدرسة انها تعيد بناء الروتين أمام الطلاب والأطفال في هاي المراحل العمرية، كمان بدون ما تضغط عليهن بالجانب التعليمي والتحصيلي، لأنه حكينا كلمة الفجوات كتير رافقتنا في هذول يعني السنتين الأخيرات، كيف راح تحافظوا على هاي المعادلة؟
1: أوكي، راح أجاوب بشقين. الشق الأول إنه إحنا كيف نتعامل مع الفجوات. إحنا حددنا في امتحانات التقييم اللي كانت اللي تحلل كل المهارات المطلوبة من الأولاد وتحدد نقاط الضعف والقوة لدى الطلاب، فراح يكون في عنا برنامج بالصيف لتسكير الفجوات. وزارة التربية أعطت موارد هائلة وكبيرة لهذا الأمر، فإحنا حددنا مين الطلاب اللي بحاجة لأي فجوات، لأي تسكير فجوات بحسب المواضيع. الإشي الثاني بالنسبة لموضوع الروتين، إحنا عرفنا الروتين من جديد ومش من اليوم، من قبل سنتين ثلاثة، وهذا منأكد عليه كل مرة، وأكدنا عليه كمان بالمرحلة الأولى من الحرب اللي كانت قبل كم شهر برمضان. قلنا الروتين تبعنا بهذا المحل يختلف عن روتين عادي اللي زمان كان عند أهالينا أو موجود إسا بدول تاني. إحنا موجودين بمنطقة اللي تعريف الروتين اليوم يختلف، الروتين عنا هو متنقل، هو متنوع، هو متغير، هو غير متوقع. صحيح. فإحنا اليوم ربنا أعطانا قوة وقدرة إنه نغير شو منقدر نغير، بس نتعامل ونتأقلم مع إيش منقدرش نغير. وهذا جزء من الحصان اللي إحنا عم نعلمها للأولاد. يعني أنا كتبين إني يكون عند الطالب اليوم حصاني متيني بالأول، بعدين بهمني أتابل وعالج بالحفجوات اللي موجودة عنده، لأنه إذا هو مرتاح بيقدر هو يساعدني عشان يسكر الفجوات اللي عنده. إذا هو ما كان مرتاح بغض النظر شو بدي أجيب له وكم حصة تقوية وكم دورة، مش راح يتقدم معي. فكتير بهمني إنه أنا أشتغل على نفسيتهم وعلى حصانتهم، وإنه أنتوا خلقتوا بمحل ربنا معطينا اليوم قدرات أكبر من قدرات جيلنا بالزمانات. اليوم أنتوا بتعرفوا تكنولوجيا أكثر وبتقدروا تسمعوا أخبار أكثر. فالأولاد واحد من الأشياء اللي بيحكوها الصبح الصغار، أنا كنت عارف إنه بيصير حرب وإن أنا أقعد بالبيت، أنا بيعرفوش، ولكن إن حتى صاروا كأنه عم بيكون عندهم ثقة بحالهم شوي كمان زايدة، إنه إحنا بنعرف إنه كل الوقت ممكن يصير في إشي.
0: احنا بدنا نتمنى عودة سلسة وهيك يعني عام دراسي او ما تبقى منه يكون مكلل بالنجاح لكل الطلاب. ويعطيكم العافية دكتورة سيرين مجلي كناني، احنا دائما نتابع معكم في شؤون طلبة المجتمع العربي على وجه الخصوص، مديرة مدرسة القسطة الابتدائية في مدينة الناصرة. صباح الخير. ومن هذا الملف إلى الوقفة التحليلية، نقف أيضا على آخر التطورات الحاصلة هنا في الاستوديو. ينضم إلي الزميل الصحفي مدير الأخبار في راديو الناس محمد مجادلي. صباح الخير يا محمد.
2: يا صباح النور، أهلا عفاف.
0: شايفتك بتحط ستوريز من أجواء راديو الناس وجو المونديال،
2: زينين مونديال هيك وفي أجواء وعلام.
0: أنت شو حطين عندك؟ أنا حطولي علم إسبانيا، شو حطين عندك؟
2: أنا لقيت فيه علم إيران.
0: هاي شو هاي يا محمد؟
2: هاي بس تصفي تهمي يعني. يا جماعة الخير، إذا حد يعني مونديال كأس العالم إيران مشاركة بمونديال.
0: تعرف غريب، بدنا نسأل محمد علي أبو ليل منين، لأنه أنا يعني عم نحكي أنا وأصحابي أجزم إنه مش موجود علم إيران ولا بأي محل اللي ببيع إعلام للمونديال في البلاد.
2: خايفين يحملوهم للشباب.
0: 100%.
2: بس طبعا يعني إيران من الدول المشاركة. تتخيلي يعني سخرية القدر الرياضية، يعني ما حدش يزعل منا من ناحية الدول، بس إنه إيطاليا لا تشارك في المونديال والأردن وإيران مشاركات يعني مثلا.
0: أنا بشجع إيطاليا، كنت يعني زعلانة إنه ما خلص مش موجودين. إيه موسى بتطلع علي من بعيد عشان أقول بشجع إيطاليا. أنا موسى مرحزين دائما.
2: زميلنا موسى بصول طلع عفاف بشجعكم، لذلك لم تتأهلوا كنتم تقنوا عفاف بشجع.
0: الله يسامحكم. يعرفوا المستمعات والمستمعين شو أنا بتعرض براديو الناس. طيب محمد، أنا بعرفش قديش يعني أنا وياك

0: امبارح حكينا تليفون ما سألتكاش هذا السؤال، بس أنا بعرفش قديش كنت متوقع إنه يكون في جولة تصعيد مع إيران اللي تمتد لكم من ساعة. يعني أنا لما سمعت أول صافرة إنذار قلت راحت قصة لجمعتين.
1: المفاجأة هي بأن الجولة كانت أقصر مما توقعنا، وهذا يثبت أمرين اثنين. أولا بأن ترامب بالفعل لم يرد هذا التصعيد، لم يشأ له أن يستمر، ولذلك فرض وقف إطلاق النار يمكن أن نقول على الطرفين، بشكل أكبر فرضه على إسرائيل. وفي التفاصيل هنا يعني لربما يعني جولة التصعيد باتت من خلفنا، ولكن التفاصيل مهمة لأنها تظهر عفاف أين تقف هذه العلاقة. يعني يمكن أن نوصفها العلاقة الأهم لنتنياهو لكي يستمر ويبقى رئيس حكومة إسرائيل، لأنه نتنياهو اليوم في كل تصريحاته في كل جولاته وصولاته يتحدث دائما عن هذه العلاقة المميزة والاستراتيجية مع ترامب، وهي بالفعل علاقة مميزة واستراتيجية. يعني لم يبقى لإسرائيل في العالم بعد الحرب على غزة وبعد هذه السنوات من الحروب إلا الإدارة الأمريكية، وتحديدا ترامب هو الذي ينقذ نتنياهو مرة تلو الأخرى، هو الذي يحافظ على يعني ما نراه على الأقل في السنوات الأخيرة من الحروب. الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل ليست، أو دعينا نقول إسرائيل عندما تكون إلى جانبها الولايات المتحدة ليست كإسرائيل عندما تجد نفسها وحيدة في المعترك أو في أي مواجهة، إن كان على الصعيد الدولي وإن كان في الأمم المتحدة وإن كان في الحروب وإن كان كذلك في أي شيء يتعلق بقدراتها العسكرية والسياسية. لذلك ما حدث، وهذا طبعا كل ما نقوله الآن هو وفق أكثر من مصدر أمريكي وإسرائيلي، بالأمس كان قد نشر طبعا في وسائل الإعلام المركزية الإسرائيلية وكذلك الأمريكية. ما حدث هو أن يعني إيران قصفت إسرائيل، هكذا بدأت كل هذه المواجهة، وهذا جاء ردا طبعا على قصف إسرائيل للضاحية الجنوبية لبيروت. في تلك الأثناء ترامب فهم بأن إسرائيل تريد أن ترد، هاتف نتنياهو وقال له يعني أنا لا أريد أن ترد على هذا الهجوم، لم يكن هناك أضرار، لم يصب أي أحد بأذى، فلذلك لا داعي للرد على هذه الهجمات الإيرانية. نتنياهو تمكن من أن يخفف من إصرار ترامب على موضوع الرد أو عدم الرد، وقال له بأن هذه يعني هذا خرق لسيادتنا، هذا يضر ليس فقط بإسرائيل إنما أيضا في الولايات المتحدة، وكأن إيران تستخف بك وبالولايات المتحدة.
0: يعني هيبة إسرائيل والولايات المتحدة
1: أقنعوا شوي إلى حد ما، ولذلك ترامب قال لنتنياهو على الأقل لا تقوم بالرد مباشرة. كان هناك توقعات أمريكية بأن نتنياهو سينتظر عدة أيام لربما أو أمر من هذا القبيل، ولكن نتنياهو وإسرائيل لم تنتظر كثيرا. بعد عدة ساعات رأينا الغارات الإسرائيلية على إيران. اللافت هنا أنه بعد هذه الغارات الأولى، أو دعينا نقول بعد جولتين من الغارات الإسرائيلية على إيران، كان هناك تخطيط إسرائيلي بأن يكون هناك ضربة أكبر وستؤدي كانت لربما لتصعيد أكبر من قبل إيران. هنا تدخل ترامب، هاتف نتنياهو على الفور وقال له enough is enough، يكفي. عاد نتنياهو إلى الكابينيت إلى المجلس الوزاري المصغر وقال لهم انتهى الموضوع، انتهى التصعيد. بعد ساعات طبعا نتنياهو أعلن بأنه وافق على وقف إطلاق النار مع إيران، إيران كذلك أعلنت هذا الأمر، ولذلك جولة التصعيد هذه باتت من خلفنا الآن. هذا لا يعني بأن الموضوع انتهى. كل التقديرات الإسرائيلية هذا الصباح تقول بأن الموجة القادمة أو جولة التصعيد القادمة هي مسألة توقيت، لربما أسابيع لربما أشهر، ولكن سيكون هناك جولة تصعيد مقبلة. لماذا؟ لسببين.
0: ممكن قبل موعد الانتخابات المقبل محمد؟
1: لسببين اثنين. الأول هو بأن يعني التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن التوتر القائم اليوم في لبنان، يعني أنت بتشوفي كل يوم تارة تدخل طائرة مسيرة، تارة صافرات إنذار على الحدود، يكفي أن يكون هناك خطأ واحد أو طائرة مسيرة تدخل يعني أكثر مما ينبغي أو صاروخ يطول مداه أكثر مما خطط له، وهذا سينقل الوضع إلى أن إسرائيل ستكون مجبرة أو نتنياهو سيكون مجبرا على أن يثبت لجمهور ناخبيه بأنه لا يخاف من حزب الله ويقصف الضاحية الجنوبية مجددا. هذا سيدفع إيران من جديد للرد، وهذا سيدفع إلى مواجهة
0: يعني
1: جديدة.
0: ثبتت هاي المعادلة بشكل أو بآخر
1: طبعا هذا نجاح استراتيجي كبير جدا لإيران. ما نجحت إيران بالقيام به خلال الأشهر الأخيرة من بداية هذه الحرب الثانية عليها هي ضربت كل إنجازات إسرائيل الاستراتيجية منذ 7 أكتوبر. الانتصار الأكبر عفاف دعينا نقول لإسرائيل منذ هجمات 7 أكتوبر كان يعني هذه القدرة على تحييد

0: الجبهة اللبنانية. إسرائيل حققت انتصار كبير جدا على حزب الله. تكلل في نوفمبر عام 2024 بتوقيع وقف إطلاق النار بشروط إسرائيل. لأن بداية الحرب, فقط لكي نذكر هنا لكل من يستمع إلينا, عندما بدأت هذه الحرب في 8 أكتوبر, بدأت إسرائيل تتحدث عن ضرورة الوساطة مع حزب الله لكي لا يدخل عميقا في هذه الحرب. ثم كان هناك مباحثات قادتها الإدارة السابقة طبعا الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة بايدن, منها ترسيم حدود والتوصل إلى نقاط حدودية وأمور من هذا القبيل, يعني لمن نسي. ثم فجأة جاءت هذه العمليات المتتالية, أجهزة اللاسلكي والبيبريم وكل هذه الأمور, وبدأت الاغتيالات, اغتيال تلو الآخر نصر الله, وطبعا انتهت بنصر الله, ولكن قبلها يعني وكذلك الطبطبائي عقب ذلك,
1: وسؤال
0: شكر, وطبعا الجميع كل هؤلاء. ثم كان هناك حالة من الإرغام لحزب الله على التوقيع على وقف إطلاق النار لكل ما تعرض له من الضربات. ومنذ نوفمبر عام 2024 إسرائيل بالفعل تمكنت من أن تحقق معادلة استراتيجية غير مسبوقة في لبنان. هي تقصف متى تشاء في بيروت وفي جنوب لبنان وفي مناطق أخرى, ولم يكن أي رد من قبل حزب الله, على العكس تماما. يعني كان هناك حتى حالة من الاستخفاف لبنانيا وعربيا بحزب الله. الحرب الثانية, وفقط للتذكير أيضا, في الحرب الأولى على إيران لم يتدخل حزب الله, يعني ما سمي عام كلافي الأسد الصاعد, لم يتدخل حزب الله, كان محايدا بالكامل, وهذا أيضا اعتقدت إسرائيل بأنه انتصار كبير جدا لها على حزب الله. ما حدث في الحرب الأخيرة بعد اغتيال خامنئي وبعد إقحام إسرائيل للولايات المتحدة بشكل كامل في هذه الحرب, هو أن المعادلة انقلبت. حزب الله عاد من جديد لكي يبادر هو بالدخول لهذه الحرب, ضرب كل الإنجازات الاستراتيجية في هذا الجانب. اليوم لا يمكن لإسرائيل أو للجنود الإسرائيليين أن يتجولوا في جنوب لبنان دون طائرات مسيرة فوق رؤوسهم, لا يمكن ليوم أن يمر على الحدود الشمالية دون صافرات إنذار, هناك تهديدات أكبر من ذلك أحيانا تصل إلى كريات شمونة وما إلى ذلك. والأمر الأهم هو أن لبنان لم يعد يتيما أو وحيدا بمعادلة الردع الإيرانية التي خلقتها. وأكبر دليل على ذلك أنه فور القصف الإيراني الذي رأيناه في الأيام الأخيرة, التغريدة الأولى التي كانت لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي هي صورة لعلم لبنان إلى جانبه علم إيران, وكأننا نحن نحتضنكم, وكأن الرد على إسرائيل هو ليس المفاوضات التي يجريها أو تجريها الدولة اللبنانية, إنما طريق المقاومة التي أقنعناكم بها دائما. هذه المعادلة هي معادلة خطيرة لإسرائيل, هي معادلة خطيرة لأنها تفرض أكثر جرأة لحزب الله, أكثر جرأة لإيران, أكثر جرأة لهذا المحور بكامله. ولذلك يمكن أن نقول على الرغم من يعني وقف إطلاق النار الذي رأيناه, المعادلة الاستراتيجية التي ثبتتها الآن إيران في هذه المواجهة هي معادلة خطيرة جدا, غير مسبوقة على الأقل في السنوات الأخيرة, وهي لصالح إيران وحزب الله. فبهذا الجانب يعني رغم إعلانات نتنياهو الرنانة بالأمس عن الانتصار وحزب الله أضعف من أي وقت مضى وإلى ذلك, بعد ما خلص خطاب نتنياهو بدقيقة يعني كان هناك صفرات إنذار في الشمال, بعدها بساعات كان هناك صفرات إنذار كذلك في إيلات بسبب طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون. لا يوجد أمن في إسرائيل, لا يوجد أمن, هذا ما لم يعد به نتنياهو. نتنياهو الذي خرج في يعني في 7 أكتوبر لكي يقول بأننا سنقلب المعادلة الاستراتيجية رأسا على عقب, سنحقق أمننا, سننتقم ما إلى ذلك, الجبهات ما زالت مفتوحة. في غزة لا يوجد حسم, في لبنان لا يوجد حسم, في إيران لا يوجد حسم, في اليمن لا يوجد أي حسم, حتى الجبهات الهامشية القريبة يعني التي لا تصنف بأنها جبهات خطيرة من سوريا الأراضي التي احتلتها إسرائيل وصولا إلى العراق مرات بيودوا طائرات مسيرة, هذول كل هؤلاء لم تتمكن إسرائيل حتى هذه اللحظة بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب بأن تحسم أي جبهة بشكل نهائي. لذلك المعادلة الاستراتيجية الواقعة والتي يقع فيها نتنياهو الآن هي سيئة له. صحيح. بكل المعايير هي سيئة له,
1: يمكن يبحث عن
0: لذلك هو يبحث لربما عن جولة تصعيدية أخرى إضافية ظنا منه بأن هذا سيخلق أمر ما, ولكن كل من ينظر إلى المعادلة يفهم بأن الأمر ليس كذلك عفاف. ترامب يعني مش بالوارد, مش بالراس كما يقال, مش بالمود, هو سائمة من هذه الحرب، حرب إيران، يريد أن ينهيها بأي ثمن، يريد أن يتوصل إلى اتفاق على الأقل يمكن أن يسوق له بأنه اتفاق جيد، ولذلك نحن نرى يعني ضايل بس يترجاهم وهذا ما لن يقوم به لأنه لن يقبل على نفسه وعلى صورته، ولكن الوضعية الحالية تظهر بشكل واضح بأن ترامب سيقوم بكل ما لديه لكي ينهي هذه الحرب.
1: طيب هذا بما يتعلق

0: الساحل الطيبي لازم نهجرهم. في الآن يعني انتهت, كان هناك حرب على إيران يجب أن نقصف طهران, في تصعيد وتوتر مع لبنان يجب أن نقصف الضاحية. هذه الحلول التي تمتلك هذه الحكومة أن تعرضها دائما, لا يوجد لديها أي حل إلا التحريض على الآخر. هسه على فكرة إذا بيكونش في عرب في يساريين, إذا بيكونش في يسار دائما هناك عدو, يجب أن تبحث هذه الحكومة صحيح. أن يبحثوا هؤلاء عن الصمغ هذا الذي يربطهم جميعا ببعضهم البعض, الكراهية, التحريض, العنصرية, هذا ما يقومون به. بالأمس يعني انتهى التصعيد, نتنياهو أنهى خطابه, بعد ساعة لربما الليكود يخرج بحملة جديدة, هذه المرة ضد غادي أيزنكوت, قبل ذلك كان بنت, هذه المرة المتهم هو غادي أيزنكوت, صورة له مع الطيبي, والعنوان الجديد هو إن ممشلا لغادي بلي طيبي. لا يوجد حكومة لغادي أيزنكوت بدون أحمد الطيبي, ولا يوجد بعد ذلك طبعا كذلك يستمرون في هذه الحملة بأنه لا يوجد حكومة بدون العرب. نتنياهو سيركز وهذه الحكومة ستركز على تحريضها على المواطنين العرب, على تحريضها على الأحزاب العربية, على تحريضها على المشاركة السياسية العربية, لأن نتنياهو يدرك تماما بأن سبيل التغيير الحقيقي هذه المرة سيكون هو لدى المواطنين العرب في صندوق الاقتراع العربي. هذه الاستراتيجية التي سنراها. وين المشكلة هنا عفاف؟ إنه مش شكله الأحزاب العربية فهم هذا الموضوع.
1: ما بدي أقول لك يعني نتنياهو يدرك السؤال إذا إحنا والقيادة ندرك.
0: ولذلك من يرى يعني ما يحدث في الأيام الأخيرة الأحزاب العربية ومفاوضاتها وموضوع المشتركة وما إلى ذلك, بكلمة واحدة سنقول يجب على الأحزاب العربية وكذلك على كل من يعني يرى من الناخبين العرب والمجتمع العربي, من يرى حجم هذه التحديات الجسيمة, هذا التحريض الكبير, هذه يعني العنصرية الكبيرة, يجب على الأقل أن نرتقي لمستوى الحدث. يعني عندما ترى كل هذه التهديدات على الأقل يجب أن تتعامل بجدية مع كل ذلك.
1: جزيل الشكر يا محمد, يعطيك العافية. هذا بما يتعلق طبعا بكل هذه الأمور والتطورات ونحن نتابعها عن قرب. مدير الأخبار في راديو الناس محمد مجدي, صباح الخير يا محمد. شكرا جزيلا. طيب يلا نواصل في ملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. يعني لازلنا نتحدث عن ارتدادات الحرب وكل هذه الأوضاع الأمنية, يلقي التصعيد الأمني وحالة عدم الاستقرار بشكل عام في البلاد بظلالهما على القطاعات التجارية والقطاعات المختلفة. المحال التجارية والمطاعم وبيوت الضيافة شهدت تراجعا في الإقبال والحجوزات, ما أدى إلى انخفاض في المبيعات وكذلك أيضا تكبد خسائر اقتصادية متزايدة. عن هذا الموضوع ينضم إلي أستاذ فؤاد صلالحة, صاحب بيوت ضيافة في بيت جن. أستاذ فؤاد صباح الخير.
2: صباح الخير, صباح النور, أهلا وسهلا.
1: أهلا فيك معنا.
2: ولا زالت السياحة والاقتصاد في تراجع.
1: أنت أوصف لنا المشهد هيك, من شو أنت عم بتشوف كصاحب بيت ضيافي في بيت جن, يعني منطقة جغرافية جميلة جدا, ولكن على ما يبدو التأثير كبير في هذه المرحلة خصوصا بعد هذه التطورات الأخيرة أستاذ فؤاد.
2: نعم, مش بس يعني الحرب والمشاكل هاي كان في غزة أو مع إيران أو مع لبنان, عنا مشكلة إحنا في التسويق, مشكلة كبيرة, لأنه المؤسسة المسؤولة عن تطوير السياحة بتعملش اللي لازم تعمله, ومع الأوضاع الموجودة يعني أصعب وضع بيكون لكل اللي عندهم بيوت ضيافة وأتراكسيوت سياحية للأسف الشديد.
1: وإحنا يعني كمان منشوف أنه كل مصلحة وكأنه تؤثر على مصالح أخرى وبتحرك مصالح أخرى, يعني بيت الضيافة والمطاعم والمحال الصغيرة وزيارة البلد, فالخسارة كبيرة وما بتنعكس فقط على مجال واحد أو صاحب مصلحة واحدة. شو حاليا يعني بتوصف لنا أستاذ فؤاد من حيث نسبة الحجوز, يعني شو صار؟ في الناس ألغت ولا بطلت أصلا تتواصل؟
2: مثلا أخوي عنده غرف درجة عالية كثير مع بركة صباحة ميكورام ميحوميمت, كان عنده للأسبوع هذا وللأسبوع الجاي كله بطل, كله مش أجل بطل
1: ألغوا الحجوزات.
2: طبعا أخوي واحد من عشرات, وبعد واحد صاحبي بيشتغل في البنك كمان نفس الاشي بطل وعنده الحجوزات, وبعد واحد تلفنت لي سألتني كله بطل ما فيش يعني حجوزات.
1: وإحنا عم نحكي عن ناس من البلاد اللي كانت تحجز ولا كمان في
2: طبعا من البلاد من بقية البلاد بطل في حجوزات.

0: بالذات شيء رشيل يعني بتعرف الوضع طبعاً. حتى الطيارات أقفلوا سنين ما فيش يعني مشكلة مش بس مشكلة الوضع الأمني، المشكلة إحنا نفسنا مش قادرين نتغلب على الصعوبة هاي لسبب واحد، إنه المسؤولين مش قادرين يقوموا في الواجب تبعهم اتجاه المواطن. يعني إذا السلطة اللي عنده البيوت الضيافة، بيوت الضيافة صح إنه بيستفيدوا كصاحب مصلحة، بس الضيوف اللي بيجوا بيفيدوا كل باقي المصالح في بيت جن.
1: صحيح صحيح. اليوم أستاذ فؤاد شو اللي بتحتاجوه؟ يعني تعويضات مباشرة، تسهيلات معينة، حملات تشجيع للسياحة الداخلية، لأنك ذكرت أيضا أنه في مشكلة بالتسويق.
0: في مشكلة بالتسويق، هاي المشكلة الأساسية. وفي مشكلة في شو بدي أقول لك، في العبراني شتوف بولا، فيش مشاركة مع بعض. إحنا اللي بنتعامل في السياحة كيف نقدر نتقدم نتطور ونتغلب على صعوبات مثل الصعوبات الأمنية.
1: طب ما زالكوا عارفين إنه في هاي المعضلة كل موضوع إنه ما فيش شراكة بالعمل، ليش ما بيصير في مبادرة يعني لأنه يكون في عمل مشترك، خطة مشتركة أيضا وإن كان بشكل جزئي، بس هيك ترجع شوية يعني تحرك الموضوع.
0: كلامك 100% سليم. أنا حاولت أعمل عدة مرات وعدة لقاءات، حتى يعني مع احترام لكل اللي بيشتغلوا في السياحة، للأسف شيء بقول لك طيب المبادرة حلوة والفكرة منيحة، ابدوا فيها بعدين احنا منفوت. انا بقدرش انا ابدا فيها عمل بورتال سياحي كبير وبعدين بفوت، اذا يعني واحد بقول لي بعدين احنا بندخل بعدين بنشترك، بنفعش.
1: طب شو اليوم استاذ فؤاد، لمين اليوم يعني انتم خلال كل هاي الفتره طرقتوا ابواب يعني طبعا مش لما في حرب وفي وضع امني متوتر وصافرات انذار يمكن بيبقى المجهود محدود، ولكن شو جربتوا تعملوا بالموضوع؟
0: جربنا كثير. مثلا يعني انا مثلا لسه في كتبت انا قبل اسبوع على عندنا في البلد جايبين مبادر واحد بعرفش منين إنه هو يعمل هوني سياحة، مثلا سياحة يعمل بيوت ضيافة، يعمل مطعم، يعمل بركة. طب إحنا بنقدر نعمل هاي الشغلات. يعني إحنا للأسف الشديد في الوسط تبعنا الغريب أبدأ من القريب، للأسف الشديد. عم بحكي سياسي، أنا سياسي محلية بس مش سياسي عشان أنا أترشح لسلطة محلية.
1: واضح.
0: للأسف الشديد يعني إذا السلطة المحلية هي أهم وظيفة إلها، ما حداش بيعرفها. أنا بقول لك شو هي، مش يعملوا الشارع. أهم وظيفة كيف يقدروا يبنوا شغلات، يعملوا شغلات اللي هي ترفع من مستوى معيشة المواطن، يعني يعملوا مصالح شغلات عشان المواطن يقدر يعيش منها.
1: مثل يعني قرب لنا أكثر الفكرة أستاذ فؤاد، مثل شو؟
0: مثل إيش مثلا؟ إذا السلطة المحلية بدهاش تهتم لاقتصاد والمواطن، أنا بطل يعني يهمني البيوف، بطل يهمني الشارع، بطل يهمني الملعب، لأنه طبعا كله مش موجود للأسف الشديد. يعني السلطة المحلية هاي يعني الفكرة هاي أنا بقول إن تحكوها مع كل السلطات المحلية. السلطة المحلية وأهم وظيفة إلها كيف تقدر فكر في شغلات اللي المواطن يقدر يعمل مصالح له، لأن السلطة المحلية بدها هيك.
1: نعم.
0: مش لأن السلطة المحلية بدها هيك، لأنه هيك مفروض تشتغل السلطة المحلية، مش بس يعملوا تخنية متقار أو ملعب أو مدرسة.
1: نعم.
0: لا، اقتصاد المواطن هو أبدأ شيء.
1: صحيح. يعني إحنا بدنا نتمنى أنه الأوضاع تكون أفضل أستاذ.
0: لشغلات تنعمل في أفكار، والموضوع هذا بيكلفش مصاري بالمناسبة.
1: طب تواصلتوا مع السلطات المحلية؟ بسؤال أخير بس لأنه لازم نختم، كان في تواصل؟ عرضتوا هاي وجهة النظر؟ لأنه بالآخر المصلحة هي مصلحة عامة.
0: عرضنا وأنا بشكل شخصي عرضت وحكيت مع رؤساء مجالس وقولوا لك في كلمة واحدة في العبراني كله بتخنيك.
1: يعني خلينا نقول بعد الأمور مش بتحركة.
0: أنا كان خستخاء يعني متأسف، أنا كان عمري 40 سنة 30 سنة، أنا اليوم عمري 67 سنة وبعدني بحكي في الموضوع.
1: الله يعطيك الصحة وإن شاء الله الأمور بتكون أفضل، وإحنا رح نتابع معكم أستاذ فؤاد يعني إن كان في الأوضاع، ومنتأمل إنه ترجع السياحة الداخلية وأيضا السياحة الخارجية وترجع الأمور لسابق عهدها لما كانت بأحسن مراحلها. أستاذ

0: فؤاد صلاح صاحب بيوت ضيافي في بيت جن، جزيل الشكر لك على هذه المشاركة.
1: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك؟ فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: شارع رقم 66 مزدحم من مفرق مجدو، وشارع رقم 1 مزدحم في منطقة مفترق شورش. ومع أحوال طرق نصل لختام الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار، نخرج إلى فاصل ونعود ونلقاكم على رأس الساعة، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في الموقع umigroup.co.il.
1: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس، إيطاليا مش بكأس العالم، بعرف إيطاليا

0: بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكوب القعدة. بيتزا معدنوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية ماما ميا. جديد بيتزا معدنوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
1: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
2: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو 1 ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام 5 ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 2 ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر 3 ب 15 شيكل و90. الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على شعر صحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
6: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم 1.
5: في مكيف، في تورنادو انفيرتر.
7: أنتم تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و107.8 FM.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا عفاف شيني وإليكم التفاصيل. هدمت آليات تابعة للجان التنظيم والبناء صباح اليوم منزلا في قرية عبلين بحجة البناء من دون ترخيص، واعتقلت عددا من أفراد العائلة وذلك تحت حماية قوات كبيرة من الشرطة. أكد أصحاب المنازل أنهم سعوا للحصول على التراخيص اللازمة، معتبرين أن الهدم يأتي في ظل أزمة مزمنة ونقص في الخرائط الهيكلية التي تعيق إصدار تراخيص البناء في البلدات العربية. أخلت مدرسة ثنائية اللغة في حيفا نحو 100 طالب بعد اندلاع حريق في خزانة كهرباء داخل المدرسة. وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ بأنها تمكنت من إخماد الحريق من دون تسجيل إصابات أو أضرار، على أن يعود الطلاب إلى يومهم الدراسي المعتاد. أعلن الجيش الإسرائيلي تحديث تعليمات الجبهة الداخلية، بحيث تعود معظم مناطق البلاد إلى النشاط الكامل من دون قيود اعتبارا من صباح اليوم وحتى مساء الأربعاء، وذلك في أعقاب تقييم أمني جديد. قال قائد قسم التوعية للمجتمع العربي في الجبهة الداخلية شمس أبو فارس في حديث لراديو الناس إن بعض البلدات الحدودية في الشمال ستبقى ضمن مستوى النشاط الجزئي، مع السماح بفتح أماكن العمل والمؤسسات التعليمية وفق شروط الحماية.
1: احنا أزلنا القيود على تقريبا معظم أنحاء البلاد ما عدا ما كنا عليه يعني يوم السبت، اللي هو التقييدات على منطقة خط المواجهة وبضع بلدات هناك بكسرى سميع هناك، يعني في عنا

0: هي مش تابعة لخط المواجهة، اللي هناك مسموح التعليم فقط في حال توفر هناك مكان محمي معياري.
1: أعلنت وزارة التربية والتعليم استئناف الدراسة اليوم في جميع المؤسسات التعليمية بشكل وجهي، وذلك استناداً إلى التعليمات المحدثة الصادرة عن الجبهة الداخلية. في حديثها لراديو الناس قالت مديرة المعارف العربية شيرين نطور حافي إن امتحانات البقروت الخارجية لن تجرى هذا الأسبوع.
2: قرار الوزارة إنه بحالة حرب وحالة اضطراب ما في امتحانات بقروت. كل امتحانات البقروت اللي كان مفروض تنعمل، القرار رح يصدر بالأيام القريبة من قسم الامتحانات بطريقة موزونة. بنعرف إنه مصير الطلاب مربوط في امتحانات البقروت، ما بدنا يأثر عليهم سلبيا لما يتوجهوا للجامعات. أنا حكيت مع مدير قسم الامتحانات بالأمس وبعرف إنه في قرار، بتأمل من هون ليوم الأحد يكون في قرار بالنسبة لامتحانات البقروت اللي ما قدموا إلها الطلاب.
1: أفادت وسائل إعلام عربية بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت صباح اليوم سلسلة غارات على منطقة الرابي في قضاء صور جنوبي لبنان، وفي وقت سابق من الليلة الماضية دوت صافرات الإنذار في عدة بلدات في الجليل الغربي وفي مدينة إيلات إثر الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة. هذا وقال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو اعترض مسيرة أطلقت من اليمن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد تتبلور خلال الأيام القليلة المقبلة ملامح اتفاق مع إيران، معربا عن أمله في التوصل إلى صفقة تمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. وفي تصريح سابق قال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة ستعلن انتصارا كاملا على إيران خلال الأسبوعين المقبلين. في السياق، قال نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ترى إمكانية التوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع إيران حتى وإن لم يحظى بتأييد إسرائيل. وأضاف فانس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن الولايات المتحدة تبقى الحليف الأهم لإسرائيل، وأنه إذا قررت واشنطن المضي في هذا المسار فسيكون على إسرائيل في نهاية المطاف التكيف مع القرار. من جانبه أكد مسؤول إيراني أنه لا يمكن التوصل إلى أي اتفاق إذا لم يتم الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات المفروضة. وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة أدخلت تعديلات على مسودة مذكرة التفاهم المطروحة في المفاوضات، واصفا الأمر بغير المقبول ومشيرا إلى أن أي خرق لوقف إطلاق النار قد ينعكس على مسار المفاوضات. من جهته، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إيران وحزب الله حاولا فرض معادلة جديدة على إسرائيل من خلال إطلاق النار من لبنان وإيران باتجاهها. وأضاف نتنياهو أن جبهة القتال الحالية تشهد هدوءا في هذه المرحلة، محذرا من أن أي هجوم جديد سيقابل برد عسكري قوي بحسب قوله. أفادت وكالة الأنباء الإيطالية بأن الادعاء العام في إيطاليا فتح تحقيقاً بحق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير على خلفية التعامل مع ناشطين شاركوا في الأسطول الأخير الذي كان متجهاً إلى قطاع غزة. ومن جهته، رفض بن غفير التحقيق وانتقد السلطات الإسرائيلية، مؤكداً أنه سيواصل دعم القوات الإسرائيلية ولن يتأثر بهذه الإجراءات بحسب قوله. وإلى حالة الطقس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس صافيا وحارا نسبيا. ختام الموجز، لحظات ونواصل معكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام، نواصل معكم في ملفاتنا لهذا اليوم ونذكر بداية بأبرز العناوين. المدارس تعود إلى التعليم الوجهي بعد إلغاء تقييدات الجبهة الداخلية وسط تذمر من الأهالي والطواقم التدريسية بسبب أضرار حالة الطوارئ. بعد التصعيد الأمني الأخير مع إيران، تراجع في الإقبال والحجوزات وخسائر متزايدة تطال المحال والمطاعم وبيوت الضيافة. ووزارة الصحة ترفع مستوى المتابعة، جلسات تقييم واستعداد تحسبا لأي تطور مرتبط بفيروس الإيبولا خشية من وصوله إلى البلاد. أعلنت وزارة الصحة بالأمس ضرورة غلي المياه في مدينة شف عمر قبل استخدامها للشرب أو الطهي أو حتى إعداد الأدوية، وذلك عقب ظهور نتائج غير طبيعية في فحوصات عينات المياه. نتحدث عن هذا الموضوع وينضم إلي الأستاذ طارق حاج، المهندس الرئيسي في اتحاد مياه شف عمر. أستاذ طارق صباح الخير.
1: صباح الخير إليك ولكامل المستمعين.
0: أهلا فيك. بداية، شو اللي أظهرته هاي الفحوصات تحديدا، وليش الحديث يعني عن ضرورة غلي المياه؟
1: بحب أبلش من البداية إنه أطمئن اليوم أهلنا في شف عمر إنه وصلتنا النتائج لإعادة الفحص من الأمس، والنتائج طلعت سليمة. وعليه صدر قبل دقائق إعلان جديد بأنه لا حاجة بعد لغلي المياه. اللي صار امبارح أنه إحنا بنعمل الاتحاد كما تعلمون نعمل فحوصات دورية لحوالي 20 نقطة فحص في شفا عمر. وكل أسبوعين إحنا نعيد الكرة حسب توصيات وزارة الصحة. طلعت نقطة واحدة في محل واحد، طلعت النتيجة غير سليمة. وبالتالي التوصيات وزارة الصحة يعني طوالي بتكون شو لازم التأكيد يتصرف وما هي الخطوات اللي لازم ينشرها للناس واللي لازم توصل لكل المواطنين من ناحية استعمال المياه. وهذا اللي صار امبارح، بعتنا أعلننا للكل التوصية تاعت وزارة الصحة انه يجب غلي الماء للاستعمالات تاعت الطبيخ والأخذ الأدوية والأسنان، تنظيف الأسنان. والشرب طبعا. واليوم طلعت الإعلان الجديد قبل دقائق مثل ما حكيت إنه النتيجة لإعادة الفحص كانت سليمة، والحمد لله ما فيش المياه في شفا عمر صالحة للشرب،
0: ونقدر نقول هذا جيد إنه
1: اللي كانت هي نتيجة غير يعني ما كانتش دقيقة 100%.
0: الآن يعني هيك مهم أنه ننوه مثل ما حضرتك ذكرت مرتين النتيجة السليمة، ولكن خليني أسألك أستاذ طارق لحتى نوضح هذا الجانب. عادة لما بيكون في إعلان من هذا النوع، هل بيكون واضح لكم وين مصدر المشكلة؟ يعني هل بتكون مرتبطة بشبكة المياه، الخزانات، تسرب، أم أنه شو بيصير؟ يعني شو السبب بيكون؟
1: منيح، سؤال جميل جدا. الفحوصات اللي بيعملها بالاتحادات المياه بحسب توصيات وزارة الصحة، ومثل ما قلت هي كل أسبوعين عمليا بنعمل في كل أنحاء البلد، بتبين شو صحة المياه في كل محل، وإذا في أي خلل بمعنى أنه في تلوث أو في مواد اللي مش لازم تكون في مياه الشرب أو بدرجة أعلى اللي هي يعني بنسبة أعلى موجودة في مياه الشرب أعلى من المسموح فيه، فطوالي هاي المختبر اللي هو تابع لوزارة الصحة ببلغنا كاتحاد وببلغ وزارة الصحة بضرورة التنبيه المواطنين في مر يعني أحيانا بيكون التنبيه بمنع في أحيانا يعني اللي هي الحالات قليلة، ولكن بتكون إنه

0: منع الاستعمال تماما. في هاي الحالة اللي عندنا كان في عندنا يعني احتمال انه في تلوث، وبالتالي طوال التعليمات هي بإعادة الفحص مرة تانية لنفس النقطة اللي أخذنا منها الفحص، وبنعمل بعض الخطوات الاستباقية انه فيما لو كان في تلوث احنا بدنا نخفف منه، فبنعمل شطف للخطوط، بنعمل كمان فحص مرة مرتين حوالين النقطة اللي كان فيها مشكلة. هذه العملية عملناها مبارح في الاتحاد، والفحص اللي عملناه الصبح بعد نتائج الفحص الأصلي عملنا فحص تاني ونبعته للوزارة. يعني للأسف الشغل بتوكل مرات 24 ساعة، وبالتالي احنا الاحتياطات اللي أخذناها، ويعني ممكن واحد يقول ما كانش إلها حاجة، ولكن أنا أصر إن تعليمات وزارة الصحة لازم تطبق
1: طبعاً
0: بحذافيرها، وإحنا مننبه للمواطنين لما في تعليمات من وزارة الصحة إحنا ملتزمين فيها والمواطن لازم يلتزم فيها،
1: وهذا أمر يعني ممتاز وهيك متعلق أيضاً بالصحة العامة. أستاذ طارق، إحنا أسبوعياً تقريباً بتوصلنا من وزارة الصحة مثل هاي البيانات والتحذيرات وإعلان للجمهور، طبعاً مش قصدي شفا عمر، في مختلف المناطق في البلاد، ولكن هون بدي أسألك كيف بتبلغوا أهل المدينة أو أهل المنطقة اللي ظهرت فيها هاي العينة؟ يعني كيف بيكون التواصل والتحذير والتوصية، كيف توصلين؟
0: إحنا بعد ما تطلع النتيجة وزارة الصحة ترسل إلنا بيان قصير جدا بالتعليمات تاعتها. إحنا من طوالي من ترجم البيان تاع وزارة الصحة لتعليمات بثلاث أربع رؤوس أقلام يعني قصيرة جدا عن طريق الناطق الرسمي بلسان اتحاد المياه، بطوالي منكون على اتصال دائم بنفس اللحظة اللي بتوصلنا مع البلدية بهاي الحالة يعني عندنا أو السلطات المحلية الناطق الرسمي تاعهن وكل المواقع الإخبارية اللي موجودة في البلد، وبنرسل رسائل نصية للمواطنين منقولن بالضبط تعليمات باختصار شديد لأنه ما حدا بيقرأ كتير بالرسائل
1: أكيد
0: النصية.
1: اليوم يعني
0: نبعت ثلاث أربع
1: تكون رسالة مقتضبة وواضحة
0: بالضبط شو اللي مسموح، احنا بنحكي شو اللي مسموح، وبالتالي كل ما هو غير مسموح هو ممنوع بالضرورة يعني.
1: نعم
0: فإحنا رسائلنا بتكون واضحة، تعليماتنا بتطلع في أسرع وقت خلال أقل من نص ساعة من ما يوصلنا من وزارة الصحة، ومنتابع ومنطلب من المواطنين إنه يتابعوا الموقع تاع الاتحاد بالفيسبوك، في الموقع تاع البلدية بهاي الحالة اللي يضلوا دائما على يعني متابعة على الأخبار اللي إحنا بننشرها
1: طبعاً.
0: أو البيانات اللي بنطلع.
1: يعني يعطيكوا العافية وشكرا لك على هذه الإيضاحات، ومنشدد ومنذكر إنه الآن الفحص يعني أظهر نتيجة سليمة. أستاذ طارق،
0: ضروري والاستعمال عادي، بقدر أنا أبلغ ومن خلال الراديو إنه إحنا الاستعمال في شفا عمر عادي تماما، والاستعمال لكل الاستعمال.
1: وشكرا لك على كل هذه التفاصيل ويعني توضيح هذا الجانب أستاذ طارق حاج المهندس الرئيسي في اتحاد مياه شفا عمر، صباح الخير، شكرا جزيلا. رح نواصل في ملف آخر متعلق بالشأن الصحي، وكما ذكرنا في عناوين هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار، عقدت وزارة الصحة خلال الأيام الأخيرة جلسات تقييم واستعداد واجتماع في إطار الطاقم المعني بالتعامل مع الأوبئة، وكل ذلك في سياق المتابعة المستمرة لتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية واستعداد منظومة الصحة لمختلف السيناريوهات المحتملة. عن هذا الموضوع تنضم إلي بروفيسور ختام حسين، نائبة مدير المركز الطبي للجليل في نهرية والمختصة بالأمراض التلوثية. بروفيسور ختام، صباح الخير.
2: صباح النور أساس.
1: يعني هذا العنوان عم بتكرر بالفترة الأخيرة، ومن اللحظة الأولى لما تم الإعلان عن تفشي الفيروس في جمهورية الكونغو، وكأنه منظومة الصحة ووزارة الصحة الإسرائيلية يعني على أهبة الاستعداد، خلينا نقول شو هدف هاي الجلسات اللي عقدت في الأيام الأخيرة بروفيسور؟
2: طبعا أول شيء صباح الخير إليك ولكل المستمعين. فيروس الإيبولا وفيروس قديم جديد، في 2014 كان في وباء، انتشار وباء إلى الفيروس في أفريقيا، وكان في عدة حالات اللي وصلت كمان لغرب أوروبا وللولايات المتحدة عن طريق ناس اللي كانوا موجودين في منطقة التفشي ورجعوا على البلاد. طبعا مهم جدا نوضح انه الخطر انه يجي مريض من هالشكل اللي عندنا على البلاد هو جدا منخفض، ولكن

0: احنا بنعرف انه اليوم العالم هو قرية واحدة، الناس بتسافر بتكون موجودة في بلاد مختلفة ممكن ترجع، وبسبب انه في فترة حضانة للفيروس فممكن يرجع ما يكونوش حاسين انهم مرضى، ولكن خلال ايام من رجوعهم يبدو العوارض عندهم، فاحنا مجبورين نكون مستعدين لاستقبال هيك حالات.
1: ولحتى نوضح للناس اللي مش كتير واضح لإلى هذا الفيروس، يعني هو المفروض كيف بنعرف سريع الانتشار، ولكن شو يعني العوارض اللي بتظهر بروفيسور ختام، وشو خطورة انه يتفشى؟ بنتمنى انه ما يوصلش للبلاد، ولكن نوضح هذا الجانب.
0: طبعا اول شيء اليوم الموجود التفشي هو في الكونغو في افريقيا وفي في بلاد اللي هي الكونغو، بالذات في كونغو الديمقراطية. المرض هو ينتقل عن طريق الملامسة، إفرازات الشخص اللي بيكون مصاب بالمرض، يعني ده كان كل إفرازات الجسم، اللعاب وإلى ذلك. بيبدأ مع حم، وضع وجع في كل الجسم، ممكن يتقدم لإسهال، تقيؤ، وممكن وفي النهاية بوصل لوضع إنه كل جهاز الجسم بتنهار، إنه فشل كلوي، فشل في التنفس، وللأسف ممكن يوصل للموت. هذا فيروس اللي زي ما قلت جدا معدي لما بلامسوا الإفرازات. ونسبة الوفيات من بين المرضى في هذا الفيروس هي جدا عالية، ممكن توصل لحد 70%، ولكن مهم جدا نفهم انه عادة هذا الفيروس هو موجود اكثر في دول افريقيا. التفشيات تكون في دول افريقيا، هناك احنا بنعرف انه الاجهزه الطبيه مش متقدمه جدا، مش متطوره، فممكن انه نفس المريض في محلات ثانيه متطوره وممكن تعطي
1: علاج، يكون يعني التعامل مع حالته الصحيه
0: ممكن انه بالضبط انه حاله الوفيات تكون اقل، ولكن هو مرض نعتبره من الأمراض الخطيرة.
1: وما في، إحنا مش عم نحكي على يعني تطعيم أو أي خلينا نقول خطوة طبية اللي ممكن تمنع التفشي، أو إنه يعني طبيا صحيا كيف بتعاملوا مع اللي بنصاب؟
0: طبعا هو بنسميه احنا العلاج الداعم، انه سواء التنفس الصناعي لحد ما يمرق، فيش دواء خصوصي لهذا الفيروس. هذا الفيروس فيه ثلاث انواع منه، النوع اللي اليوم متفشي فيش له كمان تطعيم، في نوعين ثانيين، في نوع واحد منهم الإيبولا الاصلي اللي هو في له تطعيم اليوم، ولكن النوع اللي اليوم عم بتفشى ما له تطعيم، فكمان هذا بصعب إمكانية الحد من التفشي في أفريقيا
1: أو بالمنطقة اللي فيها تم تشخيص الإصابات. بروفيسور ختام، ذكرنا أنه منظومة الصحة في البلاد وكأنها عم تستعد لمختلف السيناريوهات المحتملة، يعني شو السيناريوهات اللي جرى الحديث عنها وكيف رح يتم التعامل معها؟
0: طبعا احنا اول شيء اهم شيء هو انه نكتشف المريض في حالة توجهه للعلاج قبل ما يكون في انه يدخل المستشفى، يدخل العيادة، ممكن يعدي مرضى ثاني. فاول شيء عندنا تحضير كل المستشفيات وغرف الطوارئ، انه في لحظة المريض من هالشكل بوصل اننا نتعرف انه في عنا تعريف للحالات اللي ممكن تكون في شك انه ممكن يكون عندهم هذا الفيروس واكتشافها مبكرا. في اليوم احنا كل المستشفيات تلقت اللباس الواقي، عشان في لحظة ما احنا بنكتشف انه في مريض من هالشكل يكون عنا الامكانية اننا نعالجه في غرف مخصوصية لهدول المرضى. وفي كمان عم بيقيموا محل واحد لأي مريض في البلاد رح يعني
1: عزل وكأنه
0: نعم. معزول عن باقي معزول عن باقي المستشفيات.
1: يعني كيف بنفهم اليوم بروفيسور ختام الخطر الأساسي مرتبط بحركة السفر والتنقل بين الدول؟ يعني على ما أذكر أنه صدر تحذير بتجنب السفر ل

0: جمهورية الكونغو، ما بعرف إذا إسا في حظر، ولكن كيف التعامل يعني مع هذا الجانب؟ هل بنعرف إنه في إسرائيليين موجودين هناك بطريقة أو بأخرى بيقدروا أيضا يعني يرجعوا على البلاد؟
1: حاليا دائما في الناس اللي موجودين اللي هن جمهورية الكونغو وأوغندا حاليا. فهي طبعا اليوم التوصيات هي تجنب السفر لهناك، بس احنا بنعرف انه في ناس تشتغل ممكن
0: اعمال صحيح
1: بتحتم عليها انها تكون هناك. بس كمان احنا لازم نفهم انه هاي بلاد كبيره، يعني مش كل بلاد وين ما كنت انت موجود انه في هذا انه ممكن انك تكون معرض. في مناطق معينه في البلاد اللي فيها التفشي طبعا نقدرش نمنع السفر، فيش حاليا منع للسفر لهي البلاد. فحد اليوم احنا يعني القادمين من غاد اللي في هناك تعليمات لهم انه يحاولوا انه ما يختلطوش الناس لفتره الاول اسبوعين، انه يتابعوا ظهور عوارض عندهم. بس حاليا اخر دور انا كثير مهم انه نشدد انه الاحتمال كثير ضئيل انه يوصلنا مريض
0: صحيح. وعلى الرغم من هيك مثل ما حكينا يعني وزاره الصحه مستعده وتم يعني اقامه هذه الاجتماعات في اطار المتابعه لهذا الموضوع. توصيه بتحبي نختتم فيها بروفيسور ختام لكل اللي عم بسمعونا؟
1: طبعا اليوم احنا زي ما قلت احنا قرية عالمية صغيرة. اليوم في عنا المونديال ان شاء الله بيبدأ خلال يومين، في اختلاط من ناس من جميع الدول، فمهم الواحد يحافظ على الـ كمان يكون منتبه وين بيكون لما بيرجع من السفر، يحاول انه في بداية الايام الاولى انه ما يختلطش، اذا كان عنده عوارض يتوجه للطبيب، ودائما الوقاية هي خير علاج يعني في كل
0: بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات، ونتمنى للجميع طبعا دائما الصحة والسلامة واتباع هذه التوصيات والنصائح. بروفيسور ختام حسين نائبة مدير المركز الطبي للجليل في نهرية والمختصة بالأمراض التلوثية. إذن من هذا الموضوع إلى فاصل، ومن بعده نواصل معكم في غرفة الأخبار وملفات الساعة الثانية.
2: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه أبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.
3: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكوب القعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية ماما ميا. جديد بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
4: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
2: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و 90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل و 90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب 49 شيكل و 90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و 90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و 90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و 90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمي غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل.

شغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو. غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

0: عدنا بعد الفاصل ونستمر في هذه الساعة الثانية من برنامج غرفة الأخبار وملفات هذا اليوم إلى موضوع آخر. بعد أن تحدثنا عن الشأن الصحي، الآن إلى بيانات حديثة كشفت أن أكثر من 300 ألف شخص فشلوا في امتحان القيادة العملي للحصول على رخصة قيادة خلال عام 2025، في واحدة من أدنى نسب النجاح خلال السنوات الأخيرة، إذ لم تتجاوز نسبة الناجحين 31%. نناقش هذه المعطيات وأسبابها، وينضم إلي معلم السياق العامة وكذلك أيضا الدرجات النارية حماد الذياب. صباح الخير حمادة.
1: صباح النور أختي فاس، أهلا فيك.
0: حماد، قديش كان مفاجئ لإلك تسمع هاي المعطيات، على الرغم من أنه يعني أنت معلم سياقة بتتعامل يوميا في هذا المجال، ولكن وكأنه شوي صادمي.
1: صادم يمكن لحد اللي بعيد عن المجال، حدا اللي عايشه وموجود فيه بشكل يومي. لا، أنا صراحة ما اتفاجأتش، لأنه قديش إحنا عايشينه وشايفينه وبنمره بشكل يومي، وكان واضح لنا أنه لما تصير معطيات رسمية رح نحصل على هاي البيانات.
0: طب ليش يعني شو أبرز الأسباب؟ اليوم أي حدا عم بسمع هذا المعطى وإن كان بعيد عن المجال مثل ما أنت قلت، يمكن إحنا بنتفاجأ وبتسأل ليش.
1: طبعا احنا بنحكي هون على امتحانات على جميع الدرجات، مش بس للسيارات، بنحكي على شاحنات، على حافلات عموميه، على درجات ناريه. معطلي وكان شامل لكل امتحانات اللي صارت. احنا بنقارن حالنا في دول ثانيه، احنا بنشعر انه الامتحان بدول اسرائيل هو امتحان صعب، امتحان اللي هو بواجه الطلاب كثير صعوبات فيه. مرات وخاصة بالطريقة الجديدة اللي بدأت 2018، إنه التستات كلها مصورة وكل شيء واضح، والطلاب بتجي وبتحضر الفيديوهات تبعت التست، وإذا نجح وإذا صعد طبعا إذا نجح مش حاجة، إذا صعد بيشوف الأغلاط تبعه وبيقدموا مرات اعتراض على القرار وبيطلع القرار إنه صائب. تشبعوا فش حدا بقدر يحط إيده على سبب معين ليش النسبة هيك، بس النسبة هي قائمة وموجودة، يعني ما تفسيرها ممكن يكون كثير عميق، ممكن نرجع ونحكي على شغلات اللي هي كثير كبيرة، بس احنا لنا شفوت لغاد النسبة هي موجودة وقائمة واحنا عايشين معها، وبالرغم من النسبة هي البسيطة والنسبة القليلة، احنا نشوف انه برضو حوادث طرق وبرضو يعني ليش مش عم بيساعد كيف عم
0: بيحكم. شو أكثر الأخطاء، خليني أسألك حمادة، اللي يعني بتسقط الطلاب في الامتحان العملي؟ هل فعليا بنحكي على أخطاء يعني خطيرة مرتبطة بالسلامة وعدم احترام القوانين، أم ممكن مرات تفاصيل صغيرة هيك يعني تحسب عليها في لحظات توتر وضغط خلال الامتحان؟
1: هو بالطريقة الجديدة تبعت التستات في شو بيسموه بالعبرة تفخيم، الممتحن نفسه بيجي وبيحطها لكل طالب حتى بشو قدم في التست. في شغلات اللي هي ما فيش منها رجعة، لما الطالب بوكل بريك على ممر مشاع، على رمزور، على إشارة توقف، في شغلات اللي هي كريتيك، اللي هي غلط اللي ما بينفع من بعد ما الطالب غلطها انه ينجح. هذا الشيء انا حسب رأيي جدا منطقي، لانه انت لك تاخذ رخصة ثانية بدك تطلع على الشارع، في أغلاط اللي هي ممكن تعدي لنتائج كثير صعبة، وفي شغلات اللي ممكن تكون بسيطة اللي ممكن مع إنه الطالب يعملها وبرضه ينجح.
0: حماد، نقدر نقول بشكل أو بآخر، بما إنه أنت من قلب المجال، تغير يعني مستوى الطلاب خلال السنوات الأخيرة؟ بمعنى هل عم بوصل الطالب للتعليم وهو أقل تركيز أو أقل صبر؟ شو عم بتشوفه؟ يعني أنت مش من سنة وسنتين في هذا المجال.
1: يعني أنا كمعلم سواء 18 سنة بالمجال، إنه إحنا عم نشعر الله إنه كل ما بيجي

0: لتقدم اللي ايش عم بالذات صعوبة علينا. يعني بالأفكاج الأولى اللي علمناها كنا نشعر انه الطلاب ممكن نربط الإشي كمان بموضوع الشاشات والحياة اللي عايشينها أولادنا وأطفالنا لسه بالمدة الأخيرة كيف إنه هن كثير بركزين بشغلات اللي هي الجيل تغير أكيد
1: صحيح.
0: وليش بالذات صعوبة أكيد وكنا نشعر الله أنه أنا بشكل شخصي كان عندي هذا الشعور إنه كل ما بالجيل بتقدم الإشي بالذات صعوبة بموضوع
1: وفي اللي عم بيروح أبعد من هيك يعني لأجل العامل اللي أنت ذكرته كل موضوع الشاشات والتكنولوجيا وكأنه إحنا عم نحكي على جيل اللي ذهنه مشتت يمكن مقارنة بأجيال سابقة. خليني أسألك هل عدد دروس السياق الإلزامي اليوم حمادة كافي فعلا لإعداد الطالب لكل مخاطر الشارع؟ لأنه كمان في حديث أنه وكأنه الكلفة عم تدفع بعض الطلاب لأن يطلبوا يتقدموا للامتحان حتى قبل ما يكونوا جاهزين بشكل كامل وتام.
0: أنا بحطب رأيي إنه كل موضوع اللي بسموه العدد الدروس المينيمالي الإلزامي هذا إشي اللي مش لازم يكون موجود أصلاً في موضوع تعليم السواقة. لأنه لو في طالب ممكن يكفي 10 دروس وطالب بده 100 درس. شو العلاقة؟ يعني أنت ليش حطيت هذا الرقم؟ لحسب إيش؟
1: هو شو الحد الأدنى اليوم؟ قديش العدد الدروس؟
0: الحد الأدنى في بالدرجة البراتية 28 درس عن 40 دقيقة. فهمتني؟ انت لما انت اجيت تحط هيك رقم او هيك عدد حسب ايش؟ حسب مين؟ كيف عملت معدل؟ كيف اصلا بنفع تعمل معدل بهيك موضوع مهم؟ يعني انا بحاجة ل 60 درس، لما انت بتفهمني انه المينيمالي 28 معناته انا على 28 بدي تيست، بدي اصير اطلب تيست، اصير افكر بتيست، وانا مش جاهز.
1: وهذا بحطكو امام نقاشات مرات حمادة مع طلاب معينين.
0: اكيد اكيد اليوم فيش مع المسؤول، انا بآمن طبعا فيش مع المسؤول اللي هو مهتم في مصلحته، مهتم في عمله وعنده مصداقية مهنية، بده يقدم طالبه تيست وطالبه جاهز. فيش معلم سواقة اللي بده طالبه يفوت يصوت، أنا متأكد كل معلم سواقة بيصلوا نتيجة أنه طالبه صعد في الامتحان، وزي ما صعب على الطالب بيكون صعب على المعلم، لأنه إحنا في معنيتنا بدنا أن طلابنا تنجح وتأخذ رخصة في الآخر. فلما أنت بتشوف أنه الطالب عم بيشد عليك وبده وبده وبده وبده وأنت بتحاول تشرح وبتحاول تفاهم وبتحاول تأجل وبتحاول تفهمه أنه هذا الشيء بمصلحته، بالآخر ممكن المعلم يصل لنقطة اللي تفضل
1: بدي أقدمك للتست أو للامتحان العملي.
0: ما هذا ممكن هذا السبب ممكن يأخذنا لبداية المحادثة بيني وبينك لموضوع أخذ نسبة النجاح المنخفضة.
1: صحيح، وهذا يعني أعذرني على الجملة ولكن هذا واقع بنسمعه، يعني ممكن البعض يقول بدوش يقدمني لتست لأنه بده يعني أعمل دروس أكثر.
0: فهمتني؟ المرة لا الأستاذ بده إياك تنجح، بدك تاخذ رخصة من أول تيست وتكون شوفير شاطر، ولما يشوفك سايق في البلد أو برا البلد ويشوف أهلك ويشكروا على شغله ويقولوا أنت أعطيتني طالب أو أعطيتني شوفير بمستوى جدا عالي.
1: والأهم من هذا كله أنه يعرف يتعامل مع مخاطر الشارع. وهون بدي أسألك حمادة، شو المطلوب من وجهة نظرك لحتى يعني نقلل نسبة الرسوب من دون ما نمس بالسلامة على الطرق؟ يعني إحنا بنحتاج لعدد دروس أكثر، تدريب أفضل، امتحان يمكن مختلف، شو بالضبط؟ أو تغيير منظومة الرقابة حتى أو منظومة الفحص.
0: أنا حسب رأيي المنظومة اللي احنا موجودين فيها منظومة كثير ممتازة كثير منيحة، الطالب وقت الامتحان عن جد بيعمل كثير مهمات. أنا حسب رأيي يعني ناخذ احنا أبسط الاشي، ناخذ الدرجة بي، درجة المركب الخصوصية، التست اللي بنعمل أنا بعليني بالمنطقة اللي أنا موجود فيها، الطالب بمرق في شارع سريع، بمرق في البلدان، بمرق دواوير، ممرات مشان، أعلام مسالك، بيعمل وتقريبا يعني كثير مهمات اللي هي مطلوبة منه. والمنظومة اللي احنا موجودين فيها منظومة الكاميرات تصوير الامتحانات ممتازة، حتى ما بعد الرخصة موضوع المرافق انه الاهل يرافقوا ابنهم 6 أشهر، 3 كل نهار و3 بالليل، كمان ممتازة انه الابو يقعد حد ابنه، الام تقعد حد ابنها، تشوفوا كيف بيسوق، تعطيه ملاحظات في الفترة الاولى قبل ما يصير مسموح يسوق لحاله، كمان منظومة ممتازة. بضل انا حسب رأيي موضوع الرقابة، موضوع الثقافي، وانا كل مقابلة راديو طلعت عليها حكيت انه احنا تنقصنا الثقافي، تنقصنا الفهم، احنا منشوف حوادث مع نتائج جدا جدا صعبة، بالاخر بيعملوا فحص بيطلع انه الشوفير كان منتهي بالتلفون.
1: هذا
0: طبعا كمعلم سواقة يعني.

0: إلى حد وين ممكن أصل مع الطالب أنا؟ في حد معين اللي بيرجع لثقافته وبيرجع لفهمه للشارع وهاي الأمور اللي مش بيدي أنا كمعلم سواء
1: وللتربية أيضا يعني بنرجع بنقول التربية وما بقصد بس البيت أو المدرسة
0: ورقابة
1: صحيح
0: ورقابة إحنا لما بيشوفوا الشرطي واقف على التلة وبتصور الشفرية اللي ماسكين التليفونات بنحطه على الإنترنت وبنصوره وبنعزز كأنه طب هو عم بيعمل إشي لمصلحتنا كلنا.
1: صحيح حمادة. الجيل القانوني لحيازة رخصة السياقة بدول أخرى هو مرتفع أكثر من البلاد، ومرات بنسمع أصوات من مهنيين فعليا لما منناقش موضوع السلامة والأمان على الطرق اللي بيقولوا ياريت لو يرتفع. أنت مع هذا الرأي؟ هيك بسؤال أخير أسألك.
0: اليوم الطالب بفوت تيست بجيل 16.9 ومشي اللي بنجح من أول تيست عنده 6 شهور المرافق هاي 17.5 مش شايفه جيل صغير
1: شايفه بيقدر يتعامل مع مخاطر الشارع والبنية التحتية في البلاد.
0: وأنا مش شايف إنه جيل 17.5 إنه هو صغير.
1: نعم. يعني أنت بتقول برجع الموضوع للثقافة ولكل موضوع أيضا التربية
0: للوعي للتربية للفهم للرقابة. هذا يعني الموضوع هو ما وقف على التست. التست هو البسيس، هو القاعدة، هو البداية تبعت مشروع السواقة. بس السواقة ما بتخلص لما الطالب ينجح أو الطالب يصوت. السواقة هي كيف الطالب بيتعامل مع الشارع، شو ثقافته، شو تربيته، شو أهله بسمحوا له بسمحوا لهش بالبداية على القليلة، ومن هناك فهم الطريق هي طويلة للأمان أو
1: يعني إحنا بدنا نتمنى السلامة للجميع وهيك الله يحمي كل اللي على شوارع البلاد وكمان بالذات يعني أبناء هاي الفئات العمرية، وإن شاء الله بنسمع بس عن معطيات أفضل ومعطيات أقل بما يتعلق أيضا بحوادث الطرق في البلاد. حمادة ذياب جزيل الشكر لك على هذه المشاركة، معلم سياقة عامة ودرجات نارية. ومن هذا الملف إلى موضوع وإلى يعني كل هذا الترقب، المونديال تسود حالة من الترقب قبيل انطلاق بطولة كأس العالم في ظل مخاوف من تراجع الزخم الجماهيري المعتاد للبطولة بسبب إقامتها في الولايات المتحدة وفارق التوقيت الكبير مع المنطقة، ما قد ينعكس سلبا على المقاهي التي اعتادت اعتبار المونديال موسم اقتصادي استثنائي ينعش نشاط التجاري ويزيد من إقبال الزبائن. صح بمقهى في مدينة سخنين ينضم إلي الأستاذ بلال زبيدات أبو العبود. صباح الخير أستاذ بلال.
2: صباح الخير إليك ولكل المستمعين.
1: أهلا فيك معنا. كيف عم تستعدوا بداية هيك في الأيام الأخيرة قبل انطلاق المونديال؟
2: استعدادنا والله للمونديال ولكل الإطارات الرياضية كل ما يبث على مستوى دولي أو على مستوى عالمي من بطولات، يعني هذا إشي كثير مهم لكل الناس. يعني الناس بتحب الرياضة، بتحب تتابع إشي ترفيهي، إشي فيه قيم وأشياء منيحة، لأنه الناس بلا مؤاخذة تتعطش للأشياء الجميلة، والرياضة بشكل عام والمونديال إشي مميز، يعني ماخذ قصد مهم جدا من تفكير الناس، لأنه بيعطيهم هذا الشعور الطيب، والناس بتستنى بالمونديال وبطولة الفرق الأوروبية،
1: وبالذات إن هيك يعني يتابعوا المباريات بشكل جماعي كمان في المقاهي وفي بلداتنا العربية دايما في كل بطولة بيكون هذا مشهد يعني هيك جميل. خليني أسألك أستاذ بلال عن الصعوبات هيك اللي ذكرناها في المقدمة، كيف عم تتعاملوا معاها؟ قديش بتفكروا إنه راح تأثر على الزخم والمشاركة والتواجد في المقاهي والأماكن العامة؟
2: من ناحية توقيت للمونديال طبعا الساعات المتأخرة طبعا مش راح يكون حضور كيف يعني احنا معتادين نشوف يعني ناس بيجي بتصدق حال عشان نشوف مباريات من الشكل، لانه طبعا كله ملتي بشغله عنده برنامج خاص فيه مش رايح يستنى لساعات متأخرة عشان يحضر لعبة، لأنه في سلم أولويات بحياة كل بني آدم طبعا مش حسب سلم الأولويات تبعونه. أما الشباب يعني بشكل عام لما بيكون مباريات كرة قدم أو تورنير اللي يكون على مستوى عالي يعني بيكون محل آمن لهي الناس إنها تقعد وتشاهد وتسهر مع أصحابها، وهذا جزء من الـ من الثقافة يعني لكل شريحة بهذا المجتمع الدولي أو المجتمع.
1: صحيح. من هاي الحالة خلينا نقول هيك إن كان على مستوى البلاد أو العالم. بلال بتفكر إنه لأجل هاي العوامل والظروف اللي

0: بده يكون حضور طبعا أوطى من المعتاد خلينا نقول. أما طبعا المقاهي أو المطاعم اللي بتبث هاي المباريات الجزء الأكبر بيستنى لهيك مواسم لهيك فعاليات جميلة حلوة. يعني إحنا مستقيم إنه بهيك ساعات يعني صحيح. شو مستقيم مش بيدينا هذا الاشي بس خسارة بالنسبة لإمنا لأنه إشي حلو يعني مميز مش بس على مستوى مادي وعلى مستوى اجتماعي وجو حلو
1: صحيح.
0: من عدة اتجاهات إحنا بننظر لهذا الأمور
1: صحيح. طب وإسا كيف عم بتجهزوا حالكو على الرغم من هاي الظروف؟ يعني مثلا لازم الناس تحجز مسبقا اللي بدها تتواجد، هل في شاشات خارجية؟ مرات كنا نشوفه كأنه في شوي تقييدات على هذا الموضوع، كيف بتم الإشي بسخنين؟
0: لا لازم يكون متوفر شاشات كثيرة وعدد مقاعد كبير وبيعطي جو شلبي حلو يعني بتحس تطلع على الناس. يعني ابن بعدي تجربة 16 سنة أنا بهذا الجو يعني جدا رائع. يعني بتشوف في قديش ثقافة البني آدمين عن جد يعني إشي مفرح وبيهتموا بهاي الأمور، هذا بيعطيك شعور طيب يعني مش بس على مستوى مادي. يعني صحيح المحل أو المد يعني الكوفي شوب تبعي إنه يعني بيحبوا المادي، أما بشكل عام بتشوف الفرح على وجوه الناس وهذا جزء لا يتجزأ من حياتنا. يعني إذا إحنا نفتقر مونديال من الشكل أو منقدرش نشوف مباريات بساعة متأخرة طبعا هذا بالنسبة لنا خسارة.
1: صحيح صحيح. أستاذ بلال سؤال أخير بدي أسألك، بما أنه إحنا عم نحكي كمان في يعني الفترة الأخيرة كتير على غلاء المعيشة والناس غيرت أولوياتها، وكنا حتى يعني نسمع من أصحاب مطاعم ومقاهي مش يعني بالفترات العادية أنه في أقل تواجد وإقبال، قديش بتفكروا أنه هذا الوضع هيك رح يأثر على الناس أنها تطلع من بيوتها وتقعد في المقاهي خلال عم نحكي على بطولة اللي بتمتد لأسابيع؟
0: أنت حكيت على شغلة كثير مهمة مش بس مستوى المعيشة غالي والحروبات
1: أيوة.
0: والعنف اللي موجود بالوسط الدولي وبالوسط العربي بشكل خاص
1: نعم.
0: طبعا هذا كله بيأثر على المطاعم وعلى المقاهي وعلى على على المتاجر على المحلات التجارية بشكل كبير. يعني بطلنا نعرف شو بيستنانا، يعني المستقبل جدا غامض وجدا خطر وأقل ما يمكن الناس بتفكر. يعني وانت تشوف لعبة كرة قدم على أساس إيش ترفه عن حالة
1: صحيح
0: تلتهي بأشياء طيبة وشلبية،
1: إحنا هذا يعني اللي بدنا إياه يعني إن شاء الله كمان كل المظاهر السلبية اللي بنحكي عنها بتختفي خلال المونديال وبعد المونديال. أستاذ بلال
0: إن شاء الله
1: بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة، وإحنا رح نتابع معكم أيضا خلال المباريات وخلال يعني من انطلاقة البطولة. أستاذ بلال زبيدان أبو العبود صاحب مقهى في مدينة سخنين. إلى الأستاذ فارس كريم وكيل سياحة من شركة نزيه كفر كنا. أستاذ فارس صباح الخير.
2: صباح الخير إليك ولجميع المستمعين.
1: احكي لنا هيك كيف كل موضوع الإقبال على السفر المشاركة في هذه المباريات في مونديال 26، لأنه من أشهر بلشت الناس تحكي على الأسعار اللي هي خيالية.
2: أول إشي هو المونديال هو عرس كروي كل 4 سنوات إحنا بنستناه كعشاق لكرة القدم المحلية والعالمية بدون أدنى شك. وجود المونديال في الولايات المتحدة الأمريكية والبعد الجغرافي تحتم على الناس إنهم يحجزوا تذاكر طيران اللي هي أغلبها مش مباشرة، بشكل عام ممكن تكون تذاكر طيران اللي عن طريق دول أوروبية وكنكشن وتكمل للولايات المتحدة. وبلاش ننسى كمان إنه المونديال موجود مش بس في الولايات المتحدة، مستكين عليه 3 دول اللي هن الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
1: طب شو هاي الحقيقة غيرت في الإقبال يعني من أبناء مجتمعنا أو الناس اللي عادة بتحجز عن طريقك، وشو حسيتوا الفرق بشو؟
2: بدون أدنى شك البعد الجغرافي، أول شيء مشاركة 8 مونديالات عربية اللي هي أفريقية والشرق الأوسط والأردن ومصر أشقائنا وجيراننا كمان، بحتم أن العرس يكون أجمل وأروع ومشاركة كبيرة من الجمهور العربي إن كان مواطن العربي أو من كان من العالم العربي يشارك في المونديال ومشاهدة المونديال وشوف عشاق كرة القدم. بدون أدنى شك الوضع الأمني الموجود حاليا وقلة الاستقرار في الشرق الأوسط

0: اكيد راح تكون شوي عائق امام حجزات طيران ان كان من مطار بن غوريون للدول الاوروبيه الاجنبيه او للمونديال او حتى من قسم دول الخليج اللي كمان ممكن فيها بسبب الاوضاع الامنيه عندها اشكال انه تسير طيران باتجاه مشاركه المباريات بالمونديال وهي الامور.
1: نعم فارس، الناس اللي حجزت كيف كان الحجز؟ يعني كنت تشعر انه في مثلا مجموعات ولا افراد بسبب هاي العوامل وحكينا والتكاليف والبعد، كيف كانت الحجوزات؟
0: في كثير من الحجوزات نقول الناس خايفة نوعا ما من الحجز ويمكن إلغاء ويمكن يوقف بسبب الأوضاع الأمنية ويمكن يوقف حركة الطيران المطار بن غوريون بكل لحظة. يعني في بدائل، دائما في بدائل. ننصح الناس أول شيء إنه أول شيء يكون معاه بوليس التأمين مناسبة للوضع الصحي الأول شيء اللي هو بيسافر فيه. شغلة ثانية إنه يكون معاه بوليس التأمين اللي هي من إلغاء، في إشي عن هالشكل.
1: نعم.
0: بوليس التأمين إلغاء. شركات الطيران بشكل عام، صحيح إنه قبل 7 أكتوبر كان حجم واسع وجدا، شركات طيران عالمية بتيجي على مطار بن غوريون من وإلى، طيران داخلي وطيران خارجي. حاليا قلت الأمور لدرجة بس معظم الطيران اللي هو قل قليل شركات طيران.
1: نعم.
0: نقول فلاي إمارتس أو الطيران الإسرائيلي اللي حاليا بغادر على البلاد أو ممكن يرجع البلاد. بدون أدنى شك ننساش إنه وقفة كمان الدول العربية الشقيقة الأردن ومصر مع فتح مطار العقبة.
1: نعم.
0: للمغادرة والقادمين، كمان مطار عمان، مطار طابة، مطار شرم الشيخ، هذا سهل الأمر إنه في حال ما حجزش الواحد عن طريق مطار بن غوريون ممكن يسافر عن طريق هذيك المطارات. وإحنا بشركة النزيه جاهزين على مدار الساعة لاستقبال هاي الفود، إن كان تسفير هاي الناس للمعابر الحدودية وكمان استقبال هاي الناس إن كان كانوا عالقين برية البلاد.
1: نعم.
0: أو بشكل عام بدنا يسافروا للمنطقة.
1: وبدنا نشكرك على هاي المشاركة، أكيد إحنا رح نتابع أيضا يعني خلال الأيام المقبلة. فارس كريم وكيل سياحة من شركة النزيه كفر كنا، شكرا جزيلا، رح نضلنا في ذات الروح والسياق وإلى زاوية الرياضة. الزميل فادي مصطفى، صباح الخير.
2: صباح الخير عفاف لك ولكل من استمع لنا، تحياتي.
1: يلا كيف الاستعدادات قبل المونديال؟
2: يعني بما أنهى الضيفة السابق عن الاستعدادات والطيران والأسعار والتذاكر، كله على صفيح ساخن طبعا، والأسعار في العلالي والطيران أمر صعب، وطبعا حركة غير نشطة للسياحة من المونديال، ولكن من يحب كرة القدم سوف يسافر. إجمالا يعني أنهت المنتخبات الاستعدادات الرسمية، كافة المنتخبات أجرت أكثر من مباراة ودية، وشفنا بالأمس أن المنتخب الفرنسي جاهز وأكثر، وأيضا المنتخب الإسباني ومن الفريقين المرشحين طبعا تصنيف الأقوى ليكونوا من حملة لقب فرنسا مع أوليسي مع كوكب من النجوم، وأيضا الفريق الإسباني. فرقنا العربية، 8 منتخبات عربية ستشارك، طبعا المغرب صاحبة الحظ الأقوى عربيا، السعودية كان لها مشاركة سابقة في المونديال، قطر اللي نظمت المونديال في السابق تشارك، الأردن النشامة لأول مرة، وطبعا شفنا وقرأنا أنه في الأردن بقوله لا نكتفي فقط بشرف المشاركة، نريد أن نطمح وأن نتقدم. طبعا السعودية، قطر، مغرب، الأردن، العراق تعود إلينا بعد غياب طويل، الجزائر، مصر وتونس، أيضا مصر ممكن تكون مصنفة أفريقيا.
1: شفت امبارح فيديو محمد صلاح عن المشاركة؟
2: طبعا واضح محمد صلاح، وشفنا أيضا الكليب المميز اللي عملوا النشامة الفريق الأردني، كل المغنين هيك في لوحة فنية اللي بتجمع بين الأصالة العربية الأردنية وبين حظوظ المنتخب. ثمانية منتخبات عربية، نأمل أنه على الأقل واحد أو اثنين يمتعنا في أكبر مشاركة. نحكي على أكبر نسخة في تاريخ كأس المونديال، 48 منتخب، اعتدنا على 32 عفاف، المرة 48، وبفضل هذه التوسعة طبعا. يعني أنا بحكي للجمهور، ما تتوقع كل مباراة تكون فرنسا إسبانيا وإنجلترا، راح تسمعوا في دول وجزر في أفريقيا وما سمعت فيها من قبل. مباريات راح تكون أحيانا صعبة للمشاهدة، ولكن هذا هو حال المونديال. طبعا تنظيم حظيت في 3 دول، كندا، المكسيك، وحصة الأسر للولايات المتحدة الأمريكية، 40 يوم احتفالية. وهنا طبعا نصيحة لكافة زوجات عشاق كرة القدم إكسترا إكسترا، نغمة المبيع ونغمة الضجيج المونديال هو يعني مش توصية، هذا إشي إجباري، فشوي هيك هلمكم علينا.
1: بالعكس ما هني بيشاركوا، بتعرف انت بالمونديال يعني انا بتاع انت مين قدك بعرف يا فادي، مش كتير متابع على الرياضة، ولكن المونديال شيء يعني مهم جدا، انا بقعد وبحضر معظم المباريات لما الوقت بسمح من حب.
2: واضح، ولكن يعني هل بينيان بدي هيك خصوصية، يعني إذا في قائمة الطلبات والمشتريات جيب الله بينك روح تناول، خلينا ما بين مش استراحات بين الشوطين بين المباريات، المباريات راح تكون قسم الساعة 2، قسم الساعة 5 وقسم الساعة 10 ليلا، ففيش متسع من الوقت هيك تنظيم الأمور العائلية لأنه المباريات مهمة، وبالنسبة لعشاق كرة القدم كل مباراة مهمة. فهي المساحة لازم نكون لإلها. نحكي على 12 مجموعة كل واحد فيها 4 منتخبات، أول فريق في كل مجموعة راح يرتقي بشكل مباشر وراح يأخذوا أفضل 8 منتخبات في المراتب الثلاثة، 16 مدينة حظيت، ولكن طبعا دائما مرافقة غصة السياسة التي ترافق هذا المونديال، وبالتالي طرد الحكم عمر أرتان الصومالي، قالوا له ممنوع الدخول إلى الولايات المتحدة، فنفسه ترامب قال يجب احترام حرية التعبير عن الرأي وهذا التنوع وتنوع الفكري. الآن يعني بلش في المنتخب العراقي ومن ثم المنتخب الإيراني، والآن هذا الحكم الصومالي وهو من الأشهر آسيويا، فنأمل أن تكون هاي آخر حادثة لأنه لا نريد إقحام السياسة أكثر من ذلك. في
1: طبعا المونديال. طبعا هو بالذات في هاي البطولة مونديال 2026. الزميل فادي مصطفى جزيل الشكر يا فادي، احنا منتابع معك أيضا في مسا رياضة كل العناوين الرياضية، شكرا جزيلا. بهذا نصل لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار، شكرا لكم جميعا على مرافقتنا، شكر موصول لزملائي في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى زعبي، ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية الياس مرجية، في الإنتاج رياض فضل، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعرين نصار، وعلى تطبيق ناس الزميل موسى بصول. إلى اللقاء.

0: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
1: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد
0: في مكيف في تورنادو انفرتر.
2: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا

0: بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
1: سخنين راح تفحفح،
2: فش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90. الحملة حتى 13.6. خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا عفاف شيني وإليكم التفاصيل. هدمت آليات تابعة للجان التنظيم والبناء صباح اليوم منزلا في قرية عبلين بحجة البناء من دون ترخيص، واعتقلت عددا من أفراد العائلة وذلك تحت حماية قوات كبيرة من الشرطة. أكد أصحاب المنازل أنهم سعوا للحصول على التراخيص اللازمة، معتبرين أن الهدم يأتي في ظل أزمة مزمنة ونقص في الخرائط الهيكلية التي تعيق إصدار تراخيص البناء في البلدات العربية. أخلت مدرسة ثنائية اللغة في حيفا نحو 100 طالب بعد اندلاع حريق في خزانة كهرباء داخل المدرسة، وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ بأنها تمكنت من إخماد الحريق من دون تسجيل إصابات أو أضرار، على أن يعود الطلاب إلى يومهم الدراسي المعتاد. أعلن الجيش الإسرائيلي تحديث تعليمات الجبهة الداخلية، بحيث تعود معظم مناطق البلاد إلى النشاط الكامل من دون قيود اعتبارا من صباح اليوم وحتى مساء الأربعاء، وذلك في أعقاب تقييم أمني جديد. قال قائد قسم التوعية للمجتمع العربي في الجبهة الداخلية شمس أبو فارس في حديث لراديو الناس إن بعض البلدات الحدودية في الشمال ستبقى ضمن مستوى النشاط الجزئي، مع السماح بفتح أماكن العمل والمؤسسات التعليمية وفق شروط الحماية.
1: احنا أزلنا القيود على تقريبا معظم انحاء البلاد ما عدا ما كنا عليه، يعني يوم السبت اللي هو التقييدات على منطقة خط المواجهة وبضع بلدات هناك بكسرى سميع، هناك يعني في عنا اللي هي مش تابعة على خط المواجهة، اللي هناك مسموح التعليم فقط في حال توفر هناك مكان محمي معياري.
0: أعلنت وزارة التربية والتعليم استئناف دراسة اليوم في جميع المؤسسات التعليمية بشكل وجهي، وذلك استنادا إلى التعليمات المحدثة الصادرة عن الجبهة الداخلية. في حديثها لراديو الناس قالت مديرة المعارف العربية شيرين طور حافي إن امتحانات البقروت الخارجية لن تجرى هذا الأسبوع.
2: قرار الوزارة إنه بحالة حرب وحالة اضطراب ما في امتحانات بقروت. كل امتحانات البقروت اللي كان مفروض تنعمل، القرار رح يصدر بالأيام القريبة من قسم الامتحانات بطريقة موزونة. بنعرف إنها مصير الطلاب مربوط في امتحانات البقروت، ما بدنا يأثر عليهم سلبيا لما يتوجهوا للجامعات. أنا حكيت مع مدير قسم الامتحانات بالأمس وبعرف إنه في قرار، بتأمل من هون ليوم الأحد يكون في قرار بالنسبة لامتحانات البقروت اللي ما قدموا إلها الطلاب.
0: أفادت وسائل إعلام عربية بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت صباح اليوم سلسلة

سيارات على منطقة الرابي في قضاء صور جنوبي لبنان. وفي وقت سابق من الليلة الماضية دوت صافرات الإنذار في عدة بلدات في الجليل الغربي وفي مدينة إيلات إثر الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة. هذا وقال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو اعترض مسيرة أطلقت من اليمن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد تتبلور خلال الأيام القليلة المقبلة ملامح اتفاق مع إيران، معربا عن أمله في التوصل إلى صفقة تمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. وفي تصريح سابق قال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة ستعلن انتصارا كاملا على إيران خلال الأسبوعين المقبلين. في السياق، قال نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ترى إمكانية التوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع إيران حتى وإن لم يحظى بتأييد إسرائيل. وأضاف فانس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن الولايات المتحدة تبقى الحليف الأهم لإسرائيل، وأنه إذا قررت واشنطن المضي في هذا المسار فسيكون على إسرائيل في نهاية المطاف التكيف مع القرار. من جانبه أكد مسؤول إيراني أنه لا يمكن التوصل إلى أي اتفاق إذا لم يتم الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات المفروضة. وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة أدخلت تعديلات على مسودة مذكرة التفاهم المطروحة في المفاوضات، واصفا الأمر بغير المقبول ومشيرا إلى أن أي خرق لوقف إطلاق النار قد ينعكس على مسار المفاوضات. من جهته، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إيران وحزب الله حاولا فرض معادلة جديدة على إسرائيل من خلال إطلاق النار من لبنان وإيران باتجاهها. وأضاف نتنياهو أن جبهة القتال الحالية تشهد هدوءا في هذه المرحلة، محذرا من أن أي هجوم جديد سيقابل برد عسكري قوي بحسب قوله. أفادت وكالة الأنباء الإيطالية بأن الادعاء العام في إيطاليا فتح تحقيقا بحق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير على خلفية التعامل مع ناشطين شاركوا في الأسطول الأخير الذي كان متجها إلى قطاع غزة. ومن جهته، رفض بن غفير التحقيق وانتقد السلطات الإسرائيلية، مؤكدا أنه سيواصل دعم القوات الإسرائيلية ولن يتأثر بهذه الإجراءات بحسب قوله. وإلى حالة الطقس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس صافيا وحارا نسبيا.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: سخنين راح تلمع لمع.
1: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و90. شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل و90. مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب 49 شيكل و90. شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و90. بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و90. جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. الحملة حتى 13.60. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي
3: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع على الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل.
6: لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
7: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعده جاهزه، الفرن شغال، هتافات الجماهير باعلى صوت، وايطاليا عم تدخل. لحظه بس، ايطاليا مش بكاس العالم. بعرف ايطاليا بتدخل من جهه المطبخ وبتكون معكم بالقعده. بيتزا معدنوت من تنوفا، بيتزا بطابع ايطالي مع 100% جبنه حقيقيه. ماما ميا جديد، بيتزا معدنوت حاره نار. تنوفا في كل بيت طيب.
1: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في الموقع umigroup.co.il.
2: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90، الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي

0: إيلين شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة، قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
2: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
1: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
3: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفور ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.
4: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.
5: الأخبار من راديو الناس، أنا عفاف شيني وإليكم التفاصيل. هدمت آليات تابعة للجان التنظيم والبناء صباح اليوم منزلا في قرية عبلين بحجة البناء من دون ترخيص، واعتقلت عددا من أفراد العائلة وذلك تحت حماية قوات كبيرة من الشرطة. أكد أصحاب المنازل أنهم سعوا للحصول على التراخيص اللازمة، معتبرين أن الهدم يأتي في ظل أزمة مزمنة ونقص في الخرائط الهيكلية التي تعيق إصدار تراخيص البناء في البلدات العربية. أخلت مدرسة ثنائية اللغة في حيفا نحو 100 طالب بعد اندلاع حريق في خزانة كهرباء داخل المدرسة، وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ بأنها تمكنت من إخماد الحريق من دون تسجيل إصابات أو أضرار، على أن يعود الطلاب إلى يومهم الدراسي المعتاد. أعلن الجيش الإسرائيلي تحديث تعليمات الجبهة الداخلية، بحيث تعود معظم مناطق البلاد إلى النشاط الكامل من دون قيود اعتبارا من صباح اليوم وحتى مساء الأربعاء، وذلك في أعقاب تقييم أمني جديد. قال قائد قسم التوعية للمجتمع العربي في الجبهة الداخلية شمس أبو فارس في حديث لراديو الناس إن بعض البلدات الحدودية في الشمال ستبقى ضمن مستوى النشاط الجزئي، مع السماح بفتح أماكن العمل والمؤسسات التعليمية وفق شروط الحماية.
6: احنا أزلنا القيود على تقريبا معظم انحاء البلاد ما عدا ما كنا عليه، يعني يوم السبت اللي هو التقييدات على منطقة خط المواجهة وبضع بلدات هناك بكسرة سميع، هناك يعني في عنا اللي هي مش تابعة على خط المواجهة، اللي هناك مسموح التعليم فقط في حال توفر هناك مكان محمي معياري.
5: أعلنت وزارة التربية والتعليم استئناف دراسة اليوم في جميع المؤسسات التعليمية بشكل وجهي، وذلك استنادا إلى التعليمات المحدثة الصادرة عن الجبهة الداخلية. في حديثها لراديو الناس قالت مديرة المعارف العربية شيرين طور حافي إن امتحانات البقروت الخارجية لن تجرى هذا الأسبوع.
7: قرار الوزارة إنه بحالة حرب وحالة اضطراب ما في امتحانات بقروت. كل امتحانات البقروت اللي كان مفروض تنعمل، القرار رح يصدر بالأيام القريبة من قسم الامتحانات بطريقة موزونة. بنعرف إنها مصير الطلاب مربوط في امتحانات البقروت، ما بدنا يأثر عليهم سلبيا لما يتوجهوا للجامعات. أنا حكيت مع مدير قسم الامتحانات بالأمس وبعرف إنه في قرار، بتأمل من هون ليوم الأحد يكون في قرار بالنسبة لامتحانات البقروت اللي ما قدموا إلها الطلاب.
5: أفادت وسائل إعلام عربية بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت صباح اليوم سلسلة غارات على منطقة الرابي في قضاء صور جنوبي لبنان، وفي وقت سابق من الليلة الماضية دوت صافرات الإنذار في عدة بلدات في الجليل الغربي وفي مدينة إيلات إثر الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة. هذا وقال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو اعترض مسيرة أطلقت من اليمن. قال الرئيس الأمريكي.

الأمريكي دونالد ترامب إنه قد تتبلور خلال الأيام القليلة المقبلة ملامح اتفاق مع إيران، معربا عن أمله في التوصل إلى صفقة تمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. وفي تصريح سابق قال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة ستعلن انتصارا كاملا على إيران خلال الأسبوعين المقبلين. في السياق، قال نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ترى إمكانية التوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع إيران حتى وإن لم يحظى بتأييد إسرائيل. وأضاف فانس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن الولايات المتحدة تبقى الحليف الأهم لإسرائيل، وأنه إذا قررت واشنطن المضي في هذا المسار فسيكون على إسرائيل في نهاية المطاف التكيف مع القرار. من جانبه، أكد مسؤول إيراني أنه لا يمكن التوصل إلى أي اتفاق إذا لم يتم الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات المفروضة. وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة أدخلت تعديلات على مسودة مذكرة التفاهم المطروحة في المفاوضات، واصفا الأمر بغير المقبول ومشيرا إلى أن أي خرق لوقف إطلاق النار قد ينعكس على مسار المفاوضات. من جهته، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إيران وحزب الله حاولا فرض معادلة جديدة على إسرائيل من خلال إطلاق النار من لبنان وإيران باتجاهها. وأضاف نتنياهو أن جبهة القتال الحالية تشهد هدوءا في هذه المرحلة، محذرا من أن أي هجوم جديد سيقابل برد عسكري قوي بحسب قوله. أفادت وكالة الأنباء الإيطالية بأن الادعاء العام في إيطاليا فتح تحقيقا بحق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير على خلفية التعامل مع ناشطين شاركوا في الأسطول الأخير الذي كان متجها إلى قطاع غزة. ومن جهته، رفض بن غفير التحقيق وانتقد السلطات الإسرائيلية، مؤكدا أنه سيواصل دعم القوات الإسرائيلية ولن يتأثر بهذه الإجراءات بحسب قوله. وإلى حالة الطقس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس صافيا وحارا نسبيا.

0: الاحتواء مع روان شحوك سمعان.
1: مرحبا واهلا وسهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد اوقاتكم بكل الخير. معكم روان شحوك سمعان بحلقه جديده من برنامج احتواء. طيب، سؤال لكل ام واب عم يسمعونا اسا، لو بيجي شخص غريب بدق بيتكم وبطلب انه يقعد مع ابنكم بغرفته لحالهم ويسكروا الباب، هل رح توافقوا؟ اكيد الجواب مستحيل، بس الحقيقه اللي عم نعيشها كل يوم اننا عم نوافق على هذا الاشي ببيوتنا وبارادتنا بمجرد ما نسلم اولادنا شاشه موصوله بالانترنت. احنا بنكون عم نفتح الباب للغرباء يدخلوا لعندهم يحكوا معهم ويلعبوا معهم وحتى يهددوا امانهم، واحنا قاعدين بالصالون بنشرب قهوتنا ومطمنين وبنقول الحمد لله هياهم قدام عيوننا بالبيت. مهم جدا لإلي إن أذكر مثل ما تعودتوا علي ببرنامج احتواء، هدفنا الأول والأخير دايما إنه نضوي على الفكرة ونرفع الوعي ومش التخويف بالمرة. عالم الإنترنت صار واسع ومفتوح، وإذا ما عرفنا كيف نتعامل معه رح تضيع مننا السيطرة كأهالي، وعشان هيك حلقة اليوم هي مش مجرد حوار، هي نصائح جاية من القلب لحتى توصل لكل البيت. واليوم باحتواء بدنا نفهم لغة التكنولوجيا بذكاء وبدون تعقيد، ورح يرافقنا في هالمشوار الأستاذ أمين أبو هيكل، مختص سايبر وأمن معلومات ومؤهل حاصل على شهادات محلية وعالمية وخبرة 13 سنة وصاحب شركة أوبي سايبرز وشركة ديار. يعطيك العافية أمين.
2: الله يعافيك ويخليكي
1: أمين. موضوع جدا مهم هذا الموضوع رح نحكي عنه إسا. قبل ما نبلش كمان حكيت أنا وياك قديش أنا كأم في عندي تخوفات من التكنولوجيا، وأنا أعتبر يعني أم شوي مواكبي. مثل أي إشي بالحياة كل إشي له إيجابيات وله سلبيات،
2: صحيح.
1: ورح نحكي عن كتير أمور بهذا الموضوع، بس هيك تعني نبدأ من البداية من الأساس. كتير بنسمع مصطلحات مثل هجوم سيبراني أو عالم السايبر، والأهل ببيوتنا بفكروا أنه الموضوع بخص بس الشركات الكبيرة، ما بيعرفوا أنه هذا الإشي ممكن يكون خاصه بإحنا فينا ببيوتنا بأولادنا. فهات نحكي شوي شو يعني سايبر وشو خاصه وشو علاقته بأولادنا اللي طول النهار ماسكين التليفونات.
2: اولا عشان الناس تفهم شو يعني سايبر، السايبر هو مش مصطلح بس بنقال، هو مصطلح اللي هو بتدرس، مصطلح اللي هو معناه الحرفي هو معناه قرصان. شو يعني قرصان؟ هو الحدا اللي بيفوت بياخذ كل إشي بالقوه، وبنفس الوقت هو القرصان اللي بيحمي المحل اللي هو قاعد فيه. بالناحيه رقميه وتقنيه معنى السايبر هو الحياة الرقمية اللي احنا عايشين فيها، حياة التكنولوجيا، التلفونات اللي بإيدينا، الأشياء الرقمية اللي احنا بنتعامل معها بالحياة اليومية، إن كان تلفزيون، إن كان راديو، إن كان بلايستيشن، إن كان أي أداة تستعمل العالم الرقمي وفيها اتصال للإنترنت للعالم الخارجي. بطل السايبر اليوم يكون بس بداخل البيوت، إنما بخارجها ممكن واحد قاعد ببيته ويتواصل مع كل العالم وهو قاعد، وبنتحدث على أطفال. إحنا تحدثنا أن الأولاد ماسكين كتير تلفونات بإيديهن كتير وقت، صح. كتير ساعات. لما بنشوف الولد ماسك تلفون بإيده احنا لازم نتطلع هو ايش بفوت، ايش بيعمل، شو بدرس، هل هو بتعلم، هل هو بلعب، هل هو الولد بيعرف يستعمل التليفون بشكل صحيح، هل هو بيعرف يفوت على الانترنت، وين بفوت على الانترنت. احنا كأهل احنا بنتطلع على ابننا، احنا بدنا اياه يتطور، بدنا اياه مش يمتنع عن التكنولوجيا انما يتطور، بدنا اياه يتحدث، يصير عنده حتلانه رقميه لحتى يفوت على المحل الصح بالوقت الصح. وإحنا لازم نوجهه كأهل، فالأهل لازم تعرف إنه الأمن السيبراني هو إجا لحماية رقمية للأولاد، للأهل، للعالم، ووظيفتنا إحنا كأهل يكون عنا حتلنة بهذا الموضوع.
1: حلو، وهذا رح نحكي عنه اليوم. كأهل لازم نكون واعيين جدا عشو ابننا بفوت. إذا إحنا نحكي على ولد أو بنت بجيل المراهقة، تمام، اليوم إحنا بنشوف، بفكر إنه كتير صار فيه مش أقول هوس بس كتير كان ملاحقة لللايكات، ملاحقة لأنه أنزل صورة، ممكن أنا أنزل صورة أو ابني يعني مراهق، بنتي مراهقة تنزل صورة أو تنزل تعليق وبعد بشوي يمحوه وبقوله يلا راحت ولا إشي. وممكن كمان إحنا كتير مرات بنسمع جملة الإنترنت ما بيخوف. وأنا قبل كم من يوم هيك كنت عم بحضر فيلم صار هيك مثل مقطع صبية مراهقة مثل شباب قعدوا يهددوها بفيديو, والفيديو قالوا لها انه اذا نزل حتى بعد سنوات طويلة الفيديو اذا بيعملوا بحث اسمها بيكون الفيديو بعده موجود, يعني الانترنت ما بينسى. في هيك اشي؟ يعني هل عن جد الانترنت ما بينسى؟
2: اول اشي لنوضح للمستمعين شغلتين, الانترنت مش بس ما بينسى, الانترنت بتذكر اكثر مننا. هو بيحفظ, لكل تطبيق فيه له خوادم ولكل خوادم فيه ارشيف, وكل اشي احنا مننزله إذا إحنا مش واثقين 100% إنه هو مش ممكن يضرنا ممنوع ننزله. بالنسبة للصبايا أو البنات اللي بنزلوا صورين بحطوا فلاتر وبحبوا اللايكات وبحبوا المتابعين, حتى الشباب اليوم بتحب المتابعين.
1: صح.
2: اليوم قل لي قديش عندك متابعة أقول لك مين أنت.
1: للأسف.
2: مش زي زمان.
1: صح.
2: فكله بركض على المتابعة, كله
1: مش مهم على
2: حساب
1: شو أمين.
2: طبعاً.
1: أسفي صار بطل في قيمة. اليوم أنا بقول إنك أنت تجيب لايكات مش إشي صعب, بس بتعلق بشو انت عم بتقدم وشو انت عم تعطي.
2: طبعا حتى تقديم المحتوى نفسه بتعلق بالشخص نفسه. اذا الشخص عم بيقدم محتوى رقمي فهو شخص واعي رقميا. اما اذا بيقدم محتوى كوميدي فهو واعي كوميديا, ولكن للاسف احنا بوقت اللي فيه المحتوى صار مختلط, بطل المتابع يهمه شو البنادم اللي عم بتابعه, شو ممكن يعطيه, شو قيمة الاشي اللي بيقدمه, شو المحتوى اللي هو عم بيعرضه. حتى ولو كان محتوى مخالف للأفكار مخالف للعادات صار ينطي لايكات, صارت الناس تدور شو أنا ممكن أعمل, شو ممكن أنشر لحتى أثير إعجاب وفضول المتابعين لحتى يتابعوني. لأنه قل لي كم متابع عندك بقول لك مين أنت. إيش معناها هاي الجملة؟ معناها إنه إحنا بوقت اللي بطلت تفرق شو نوع المحتوى, صار كل واحد يطلع كيف يجيب متابعين. وبالأخص المجتمع اللي احنا عايشين فيه بدور على الاهتمام, بدور على التعليقات,
1: ولا

0: بلدنا عم بيمشي ورا هاي الموجة للأسف.
1: نعم.
0: فإذا نرجع لقصة الإنترنت ما
1: اللي ما بنسى. شو معنى إنترنت ما بنسى؟ كل صورة إحنا بننشرها وأنا بقولها بشكل عام ودائما وبنوه حتى الناس عليها، كل صورة أنت بتقبلش تنشرها قدام الناس وعيلتك بالأخص عيلتك المصغرة إنك تنشرها قدامهن، ما تنشرهاش على الإنترنت، لأنه هاي صورة ممكن تعود عليك لو بعد 20 سنة بالضرر.
0: واو.
1: كيف معناها؟ أنا اليوم كنت صغير نشرت صورتي وأنا ألعب، بكرة بعد 20 سنة الإنترنت مش راح ينسى هاي الصورة، يمكن يجي حدا يستغلها بموقف معين بمحل معين، إن كان صورة وإن كان فيديو وإن كان حتى تعليق. إذا أنت كتبته بوقت و زي ما بقوله خايف إنه حدا يشوفه لقدام فما تكتبوش، كل إشي دك تنشره بالعالم الرقمي هو إشي ممكن يتخذ له سكرين شوت، هو إشي ممكن ينحفظ عند طرف تاني، بما إنك عامله بابليك وناشر لكل الناس فأنت عم بتوصله لكل الناس.
0: صح.
1: فرح يجي يوم ويكون مشمور بالخوادم، لأنه الصور اللي بتنشر عند كل الناس وبتنحفظ إن كان بالأرشيف أو بنعملها سكرين شوت أو بتم مشاركتها أو حفظها بالجهاز، هي صور ممكن حدا يستغلها بيوم من الأيام ضدنا. يعني أنا نشرت صورتي مثلا وأنا بالعرس، وبعد 20 سنة ممكن حدا يشوف الصورة هاي تبعتي كانت بعرس أو بشي محل أو بشي مرحلة معينة، ممكن يخدها ويستغلها لأشياء مسيئة. فأنت يا شخص يا مستخدم لما بتنشر أي إشي على السوشيال ميديا، وبالأخص إذا كان هذا الإشي شخصي وخاصه بأهل بيتك أو فيك، فأنت حاول قدر المستطاع إنك تركز بالصورة، إذا ما كانتش بتغلت عليك بعد سنوات فأنشرها، ولكن إذا بتغلت عليك ولو 1% حاول صغر الدائرة تاعت النشر عشان ما حدا يجي بيوم من الأيام يستغلها لأشياء مسيئة أو ابتزاز إلكتروني أو غيره. ولكن بدي أنوه لكل الناس، مرات إحنا منصور فيديو عشوائي وفجأة منيجي إحنا منقرر نمحه، ولكن هذا الفيديو تنقل عبر الواتساب أو تنقل عبر الإنستغرام أو التيك توك أو حتى سناب شات أو انحفظ بتليفونات، أنت عرضت حالك لنشر بمجرد كبستك ونشرها. فأنت حاول قبل ما تكبس هاي الكبسة تروى، خد نفس، اعرف شو المحتوى اللي انت بدك تنشره، وحاول انشر الاشياء المفيده اللي ما بتغلطش عليك او على غيرك.
0: حلو كتير. طب كتير اميات بيكونوا مطمنات وبقولوا انه ابني بالغرفه مش عم بيلعب بالشارع برا، انا مطمنه وتحت عيني حد جنبي. يعني اليوم احنا وصلنا لوضع انه اذا الولد عم بيلعب بالشارع برا شو بيلعب؟ يعني باب البيت الاهل عم بيخافوا، هذا الوضع اللي احنا وصلنا له للاسف. بس كمان انه اذا ابني كل نهار قاعد على
1: التليفون
0: بيلعب اي لعبه، اذا اعطي مثال روبلوكس فورتنايت، وبقول انه قاعد بالاوضه وعم بيلعب وانا مرتاحه ومطمنه، هاي الالعاب امين فيها غرف دردشه صح؟
1: صحيح، لازم نحكي عن هاي الالعاب بشكل خاص.
0: اه
1: اولا كل الاميات لازم تسمع،
0: والاباء
1: اول إشي الاميات.
0: لا انا دائما بقول لانه الاثنين
1: الوقت اللي بيقضوه الاولاد بيقضوه مع امهن، فالأميات لازم تسمع، لأنه مرات الأب بيكون بالشغل بغض النظر شو نوع شغله أو طبيعة شغله أو وقت اللي بيقضيه خارج البيت، لازم الأم تنتبه وتتعلم كيف تكون واعي رقميا. زمان كنا نخاف على أولادنا ينزلوا على الشارع، اليوم الشارع الرقمي بوصلك لأي محل.
0: صح.
1: لازم الأم تنتبه أنه ابنها اللي قاعد بالغرفة شو عم بيحضر، شو عم بيشوف، وشو عم بيلعب، بالأخص الألعاب. الألعاب في منها ألعاب اللي فيها غرف دردشة، الخوف مش من اللعبة نفسها، اللعبة نفسها إذا نخاف نخاف على نفسية الولد أو على عيلة أو على الضرر اللي ممكن يؤديه الشاشة تاعت الجهاز. ولكن اللعبة انعملت ما تكونش عشان تكون خطرة، اللعبة ليست خطرة، إنما الأشياء الموجودة فيها اللي بتودي لأشياء خطرة، مثل لعبة روبلوكس. لعبة روبلوكس في زمانات طلع كتير أخبار إنه ممنوع نلعبها، اللي قال ممنوع نلعبها ما قالش ممنوع نلعبها عشانها خطرة، لا، اللعبة كثير منيحة بتنمي عند الإنسان أمور ومحفزات منيحة، ولكن فيها غرفة دردشة،
0: فيها مقاطع مش مناسبة كمان،
1: فيها غرفة دردشة
0: وكمان غرفة بس فيها الدردشة. مقاطع اللي مش مناسبة لأجيال
1: طبعا، مقاطع اللي هي أتنوع لهذا الموضوع ورح أتطرق له. غرفة الدردشة الموجودة بهاي الألعاب هي غرفة ممكن تتيح للولد يحكي مع ولد تاني، ومرات الطرف التاني بيكون كبير ممكن يوديه لخارج الدردشة، إن كان لواتساب ديسكورد

0: أو أي موقع تواصل خارجي خارج الدردشة وهم بلش الخطر،
1: بالأخص إذا الأهل ما كانوا متفرغين للورد
0: للمحتوى الموجود بداخل اللعبة. كتير محتوى معروض إن كان بداخل الشركة ينعمل عهيك ما بنعرف، ولكن حتى إيصال الرسائل للبيوت صار عن طريق الألعاب. ممكن محتوى جنسي ينعرض للولد حتى لو كان مغبش، وهذا الولد ممنوع يشوفه. فأنت ابنك لازم تعرف شو بيلعب وشو بيشوف. وشغلة تاني، لما بيجي بيحكي مع حدا، هذا الحدا ممكن يكون شخص غريب، وعلى الأرجح شخص غريب مستغل. وكتير سمعنا عن أولاد استغلت إن كان عاطفيا أو نفسيا أو جنسيا مجرد لعب لعبة الأم مش متطلع عليها. بنيجي للأبو، الأبو اللي بنتي ابنه تلفون، إذا تلفون ابنك ما بتعرفش وين بفوت حرام تنطيه. إحنا منقولش إنه نراقب الأولاد، إحنا منقول نوعيهن وين يفوتوا ونسألهن ونحاول نحتويهن. نحتويهن باحتواء رقمي. لما الأب والأم بيكونوا واعيين للهاتف شو فيه وشو الألعاب اللي بتنلعب، بيكونوا واعيين شو يتصرفوا. بعض الألعاب انعملت عشان تخرب المجتمع. ولاحظنا في قبل فترة في تركيا شخص بمجرد إنه لعب لعبة وهي اللعبة فيها طخ صار بدي يقلد. التقليد تبعه وين راح؟ راح على مجتمع ما دخلوش بأي إشي. راح جاب أسلحة وقام بإطلاق النار حتى في داخل أماكن مع ناس ما دخلهاش، وهيك كان الإشي التطبيق باللعبة. فهو عمل محاكاة بأرض الواقع. شخص تاني موجود في أمريكا عمل نفس العملية لأنه بيلعب نفس اللعبة. النتائج والإحصائيات قالت إنه الاثنين أو الثلاثة اللي عملوا هاي الجرائم هذول ناس بفوتوا على غرف الدردشة تاعت الألعاب.
1: بس كمان بفكر إنه بيمارسوا. بكون في إلهم اضطراب نفسي، بكون في اضطراب نفسي بشي محل، اللي هو كمان الألعاب هاي والدردشة وغرف الدردشة هاي بشي محل كمان بتشجع
0: السلوكيات. لما بنحكي على غرف دردشة أو بنحكي على طالب أو ولد أو مراهق، اليوم الولد قاعد بالبيت بدي يلعب، منمنعوش نلعب. إحنا كمان عنا مشاغلنا كأهل، والولد عم بيلعب على التليفون. إحنا بننطيه حرية اللعب، ولكن لازم نقيده بأمور معينة، ولازم ننطيه سلوكيات ووقت معين بهذا الجهاز، إن كان تليفون وإن كان حاسوب أو حتى بلاي ستيشن. بالنسبة للسلوكيات والاضطراب النفسي، إذا بنطلع على الاضطراب النفسي، الاضطراب بيجيش من بيوم وليلة، الاضطراب بيجي من بعد فترة أو حدث صار قبل. وهيك الأولاد اللي بيلعبوا بتغير سلوكياتهم. لما ولد بيجي وظيفته ما يكون عنده روح رياضية، فهو باللعبة صار عنده روح رياضية، ولكن لما بتيجي لعبة بتمنعه عن هاي الروح الرياضية، فصار عنده الولد أمور اللي هي بتخليه يتعصبا، أمور بتخليه بده ينافس غيره. منافسة غيره بتكون عن طريق هدايا أو عن طريق أمور أو حتى توكينات اللي هو بخدها عبر هاي اللعبة، وهي محفزات حطوها أصحاب اللعبة جذب عدد كبير من الأولاد ويصيروا يتحدوا بعض، وصار فيها تحدي. وشفنا تحديات التيك توك، هاي تحديات التيك توك اللي صارت من ألعاب، منها كثير ماتوا، منها كثير انخنقوا، منها كثير ناس قامت بأمور اللي هي بتضر فيها حالة، مش لأنه مضطرب نفسيا، وإنما اتبعت سلوك شخص خطير أو شخص هدفه يوصل سلوك غير منيح للشخص أو للولد اللي هو قام بهذا السلوك وقلده. وأغلب التحديات اللي بتصير بالألعاب هي تحديات إذا حطيناها بأرض الواقع هي تحديات خطيرة، مثل تحدي حبس النفس اللي هو صار بالتيك توك، مثل تحدي اللي مراهقين إنه واحد بيبعت لك 10,000 متابع عشان أنا أخذ الفيزا تبعتك أو أسرقك أو هيك. فهاي أمور اللي هي الولد بيكون قاعد بغرفته بس متصل مع كل العالم، بيقوم بألعاب اللي هي ممكن تكون خطرة عليه وهو مش داري، ممكن تجره، ممكن تغير سلوكياته. وإذا لاحظنا في ألعاب اللي هي أدت لفقد حياة كتير أولاد، وقام الأهل بمجرد أنه ما انتبهش لابنه أنه بيلعب هاي اللعبة وتركه على راحته، تم إيقاع هذا الولد بتحدي أو لعبة أو بهذا الفخ الإلكتروني بمسمى فراغ الوقت.
1: احنا الهدف طبعا امين ما نخوف، احنا رح ننقص القسم الاول رح ننتقل للقسم الثاني. الهدف انه احنا نرفع الوعي. في كتير اهل فعلا بيكونوا مفكرين او شايفين انه ابنهم بامان، بس قديش مهم احنا نكون واعيين لابني على شو بفوت، شو بيلعب، شو الاشياء اللي بيعملها. هذا الاشي جدا جدا مهم. وهون بيجي السؤال الاهم، احنا كاهل شو نعمل فعليا وكيف نحمي اولادنا؟ هذا رح نحكي عنه بالقسم الجاي، فاصل قصير.

0: ήρω ρεζίν.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو بس انساكم مني أنا. اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفات.
3: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام رقم واحد.
2: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
4: الجمهور متحمس المنتخبات عم تطلع الملعب القاعدة جاهزة الفرن شغال هتافات الجماهير بأعلى صوت وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا. بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
5: سخنين راحت وج وج.
6: فش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثة ب89 شيكل و90. شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24 شيكل و90. مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90. شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90. بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90. جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. الحملة حتى 13/6 خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعة المشهداوي.
8: كمان بوست كمان ستوري وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار هو ثقة مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
9: مع روان شحوك سمع.

0: ورجعنا لكم مستمعاتنا ومستمعينا بالقسم الثاني من برنامجنا برنامج احتواء. قبل الفاصل بدينا نحكي عن الواقع اللي عم بيشوه أولادنا عم بيشوه ورا الشاشات. وضحنا مع ضيفنا السيد أمين أبو هيكل مختص سايبر وأمن معلومات شو يعني سايبر ببساطة وكيف الإشي بلمس أولادنا وبيوتنا وحياتنا. وحكينا عن نقطة كتير مهمة وهي إنه الإنترنت ما بنسى وكيف ممكن صورة أو تعليق يطلع بالصدفة وضلوا ملحقين الولد للمستقبل. كمان ضوينا حكينا على غرف الدردشة المخفية بألعاب مختلفة ولادنا بيلعبوها وكيف ممكن الغرباء يستغلوا هذا الإشي. بفكر المعلومات مهمة جدا لنا كأهالي وكأجداد لحتى نقدر نفهم هذا العالم ونحمي أولادنا. محل فاتكو هذا الجزء بتقدروا تسمعوه من البداية على تطبيق ناس وين ما كنتوا بجودة عالية. ومكملين مشوارنا مع ضيفنا الأستاذ أمين أبو هيكل. أمين برجع برحب فيك من جديد معنا بالقسم الثاني. مكملين نحكي معك على موضوع التكنولوجيا وتأثيرها على أولادنا اليوم قديش مهم إحنا نكون كأهل واعيين. بالفصل حكينا أنا وياك قصة إنه أنا جبت التليفون الجديد لبنتي.
1: صحيح.
0: مرات إحنا كأهل بنكون عاملين هيك توقعات معينة إنه أنا ما بدي كنت أجيب تليفون لبنتي بهذا العمر, بس مرات بيصير في هذا الضغط الاجتماعي اللي إحنا قد ما بنقدر بنحاول ما نستجيب له. شو المقصود؟ يعني بفكر إنه كتير أهالي زيي بنتي مثلا بدها تروح عند صاحبتها او بدها تروح مثلا على محل معين مع صديقاتها, فانا مهم لها دائما اكون في تواصل معها. بس حددت الاشي عن طريق تطبيق, كان شرط انه انا احط تطبيق اللي انا براقب وين هي موجوده. شو براقب؟ يعني مهم لي لان انا بنتي بخاف عليها, بكون في عندي تحكم على وقت الشاشات, بعرف على شو بتفوت, شو الروابط اللي بتنبعت لها, كل هالاشياء. فانا بدي نحكي هذا الموضوع لما انا ام او اب جيب التليفون الجديد. انت ذكرت كمان الاب بيجيب

0: القسم الأول بجيب تليفون لابنه أو لبنته، في كتير أمور لازم إحنا نعرفها نكون واعيين لإلها. في إعدادات معينة، تطبيقات معينة لتوجه المستمعات والمستمعين لإلها عشان إحنا كأهل نكون مسيطرين، تعال نقول على الوضع.
1: نعم، إذا بنتحدث على القيود اللي إحنا بنسميها قيود رقمية، اللي هي بتمنع الولد إنه يفوت على محتوى مسيء، أو بتمنع الولد إنه يكون ساعات كثيرة بالتليفون، وهي القيود بتتعلق بالأهل، فمنفوت على إعدادات اللي هي بتخلي الشخص نفسه، الولد نفسه اللي ماسك التليفون إن كان صف أول أو صف 12 نفس الشيء، اللي هي بتخليه يكون عنده طبقة حماية مربوطة بالأهل. إيش معنى هذا الإشي؟ يعني الأهل لازم يفوتوا بأي تليفون إن كان آيفون أو أندرويد، لازم يفوتوا أول إشي يربطوا الإيميل البريد الإلكتروني تبع الولد فيهن. كيف بيتم الأمر؟ عن طريق تطبيق، هذا التطبيق المعروف للكل، كل شيء فيه فاميلي. كل شيء فيه فاميلي، التطبيقات العائلة، فاميلي كيدز، فاميلي لينك، هاي تطبيقات اللي هي بتساعد الأهل يقدروا يتحكموا بإطار القيود على جهاز ابنهن. يعني ولد بفيق الصبح الساعة 7 الصبح، بدل ما يروح على المدرسة يمسك التلفون، الأهل بدهن مثلا يمسك التلفون الساعة 1 بعد ما يروح بعد الظهر من المدرسة. فشو بيصير؟ الأهل بحطوا قيود على الوقت وبيعملوها، وكل أهل بسمعونا مش شرط يكونوا عندهم معرفة تقنية ليعملوها. احفظوا شو احنا إسا منقول، فوتوا على جوجل بلاي اللي هو تبع أندرويد للهواتف سامسونج وأندرويد، فوتوا على جوجل بلاي اللي هو مركز التسوق التجاري تبع شركة جوجل المحطوط لتنزيل التطبيقات. للي بيعرفش بفوت بكتب غاد كل شيء اسمه فاميلي، بعدين وراء أو لينك، وأنا برجع على فاميلي لينك لأنها عالمية وببلاش، والتاني فاميلي كيدز. هاي أمور بتساعدك أنت تربط جهاز ابنك. كيف بنعملها؟ بننزل أول إشي التطبيق، بنسجل بريدنا كأهل، إحنا كأهل بنسجل بريدنا الإلكتروني بهذا التطبيق، وبيجينا شو بريد الإلكتروني تبع الولد اللي بدك تربطه. أنت كأهل عندك ولد أو 2 أو 5 أو 10، كلهن بتقدر تعملهن إيميلاتهن الخاصة كل واحد باسمه وتربطهن بهذا التطبيق. شو بتيح لإلك؟ تتحكم بتلفون الولد. بتيح لك أول إشي تعرف الولد شو بنزل تطبيقات، هل أنت موافق له ينزلهن ولا لا؟ هل أنت كل تطبيق بيجيك بدك تفحصه؟ شو بتعمل؟ بتفوت أنت بتصور التطبيق اللي ابنك بدي ينزله، بتحطه، بتطلع هل فيه مخاطر؟ هل فيهش مخاطر؟ اليوم الذكاء الاصطناعي بيسهل عليك هاي العملية. حلو. كل تطبيق بيجي عند ابنك بدي ينزله تحط لهش موافقة
0: منك.
1: تحط لهش موافقة، افحصه. أنت كأهل ما أنت هدفك تحمي ابنك. نزل هذا التطبيق، وبنفس الوقت بالأب ستور، بالأب ستور نفس الشيء، في فاميلي لينك اللي هو عن طريق شركة جوجل، وفي ملان تطبيقات فاميلي كيدز اللي هي وظيفتها حماية الأولاد، وطريقة الربط كتير هويني، بتنزل التطبيق وبتربطه بإيميلك وبيجيك خيارات، انت يا بتضوي يا بتطفي حسب عمر ابنك.
0: حلو، وكمان تقدر تحدد وقت قديش على التطبيق.
1: مش بس وقت، بنقدر نحدد وين الولد طلع من البيت،
0: صح،
1: رجع على البيت،
0: موجود غاد. بتقدر ترن للتليفون كمان.
1: طبعا طفى التليفون بتقدر ترن له وتعرف وينه حتى وهو مطفي، لانه مربوط بفاميلي لينك. اللي التليفون اذا كان بوضع صامت بتقدر ترنه. التليفون بدك انت اليوم تعرف وين ابنك بالوقت الفعلي، انت بتفوت على التطبيق بتطلع على الخريطه
0: تطمن اذا هو مثلا رايح الدكان يجيب غرض،
1: غير طريقه، غير مساره. هدفنا كأهل مش نراقب اولادنا، انما نحتويهن
0: بزمننا اليوم. امين، احنا
1: نحط لهم قيود. طبعا اليوم الاولاد بتطرق حتى صحبتهن، مع مين بيصاحبوا، وين بيروحوا، وين بيجوا، حتى الحياه الرقميه صارت سهله. اذا بنطلع احنا كأهل اولادنا بيعرفوا على التليفونات اكثر مننا. ليش وصلنا لهذا الوضع؟ لأنه إحنا مش مثقفين رقميا أدهن، لأنه هني ثقافتهن الرقمية بتيجي من الشارع الرقمي، بيشوفوا أصحابهم نزلوا إشي بدي نزلوا، بيشوفوا فلتر معين عجبهن عمل صاحب مثله بدي يعملوا. فسياسة التقليد عند الولد صارت متاحة يوميا، ومجرد أنت
0: طبيعي.
1: كأهل طبعا، مجرد أنت كأهل معرفت شو ابنك عم بيعمل، أنت وصلت لأول مرحلة من أنك تخسر بعض السلوكيات اللي هي ممكن تكون صح ممكن تكون غلط. فإذا بدك تكون عندك قيود حتى لو بنتك بالجامعة. يكون عندك قيود، تعرف وين هي وين بتروح.

0: حتى لو بنتك صارت مخلصة تعليم بصيرش إشي إذا أنت بتصير بينك وبين الولد ربط وأنت بتفهم الولد. يابا أنا عامل لك هذا التطبيق لحمايتك صح. عشان إذا بدي منك إشي أعرف وينك
1: صح.
0: وهذا إشي بيكفي
1: صح مزبوط. في كمان إذا إحنا نحكي إسا بفكر إنه عن طريق الفاميلي لينك أو الفاميلي الكيد شوي صعب نقدر نوصل لهيك إشي، بس هل أنا بقدر أسيطر على شو ابني عم بيحضر
0: طبعاً
1: على اليوتيوب طبعاً أو على تيك طبعاً توك أو
0: طبعاً. أولاً بالنسبة للجهاز نفسه في إشي اسمه بروكسي وفي إشي اسمه اللي هي VPN
1: تطبيق هذا يعني ولا إيش؟
0: هاي كلها أشياء تقنية بداخل الجهاز عشان الجهاز يتصل بالإنترنت ويكون فيه إنترنت. هاي الأمور إحنا كأهل يمكن صعب علينا نعملها، ولكن في خطة بديلة بدل ما نروح عند حدا تقني يعملنا إياها. في خطة بديلة، الخطة البديلة ارفع تلفون لشركة الإنترنت قول الراوتر عندي بالبيت بديش إياه يفوت على محتوى مسيء وأي محتوى وأي محتوى فوق تحت ال 18 بديش إياه يفوت على بيتي.
1: حلو،
0: ببطل حدا يقدر يفوت ولا على أي محتوى مسيء.
1: واو،
0: اسمه فلتر.
1: حلو،
0: احنا بنعمل فلتر للانترنت بداخل البيت، ببطل حدا بداخل البيت حتى لو حدا بعت لك فيديو صورة موقع اللي انت تقدر تفوت عليه ويكون محتوى مسيء معروض بأي موقع ويب، ببطل الفلتر بتيجي بتقول لك هذا موقع مسيء. عنا بالبلاك ليست بالقائمة السوداء في الشركة مكتوب انه هذا الانسان بدوش نعرض محتوى مسيء ببيته فبنمنع فورا.
1: وكمان
0: بيجيك
1: على
0: إشارة.
1: التلفزيون
0: بالتلفزيون نفس الشيء،
1: نفس الإشي.
0: بس في تقنيات اللي هي بتساعد بس بدها حدا تقني أكثر اللي هي بتفوت على المتصفح اللي هو البراوزر، إن كان جوجل وإن كان سفاري وإن كان متصفح إكسبلور، أي متصفح بتفوت عليه بتفوت على الإعدادات، بتنزل على قائمة الإعدادات، بعدين بتفوت على البروكسي وعلى تحديد السبنت ماسك، بتفوت على تحديد يعني أمور تقنية. هاي أكثر أنا بحكي اسم مصطلحات تقنية عشان تحديد الشبكة. أنت غاد في رمز بتقدر تحطه اللي هو رمز تحويل الصفحة للفلترة قبل ما توصل لعنا، فأي إشي بيصير نفوت عليه بيصير يتفلتر بعدين يصل لعنا، وهذا إشي كتير هوين لحدا تقني، ولكن اللي مش تقني اليوم الذكاء الاصطناعي بهون عليك العملية واكتب له طريقة حجب المواقع إن كان مواقع إباحية إن كان مواقع مسيئة وإن كان أمور اللي فيها دعايات. كتير تلفونات بنمسكها فيها دعايات
1: صح.
0: كيف أنت كأهل بدك تمنع هاي الدعايات؟ لأنه بعض الدعايات بيجي مسيئة، ممكن دعايات لمشتريات حتى من علي بابا وأمازون. كتير ناس بيجون على المكتب عشان يساعدني بأمور ما خصهاش بالأمور العادية، أمور تقنية، ولكن منشوف بتليفونة إحنا بنسميها فيروسات أو متطفلات بتيجي بقلب الجهاز ولكن هاي الأشياء خطيرة
1: صح.
0: إذا ابنك مسك تليفونك وشاف هاي الأمور ممكن يتعقد نفسيا، فليش تكون تليفونك؟ فوت أنت كل حدا عم بسمعنا وهي إشي كتير رح يفيد الناس بكبستين، أنت كأهل حتى لو تعرفش تقنيا فوت عندك من فوق نزل الشاشة لتحت، مش بيجي الإشعارات، بيجيك إشعار من علي بابا، إشعار من علي إكسبرس، إشعار من إي باي، إشعار دعاي بأي لعبة. كتير أهل بيشتكوا إنه ابني بضل يلعب العاب بضل يجيني دعايات، وفيش ولد بمسكش تلفون
1: ايوه،
0: فيش ولد بمسكش تلفون اهله، وهذا اشي متاح. وهاي الشغله يعني الختياريه اللي عندن اولادي اولادهن رح يسمعوها ويضحكوا عليها، فيش ختياره ما عندهاش العاب بتلفونها لانه ابنها بمسك التلفون.
1: صح مزبوط الحفيد.
0: فكلياتنا نسمع منيح، ننزل الشاشه من فوق لتحت، على الاشعارات نكبس كبسه طويله نوقف الاشعار تبع هذا التطبيق على الاقل منعنا التطبيق يبعث لنا اشعار مسيء أو إشعار فيه دعاي أو إشعار فيه إشي بدناش حدا غيرنا يشوفه، حتى إحنا بدناش نشوفه، بدناش يغلط علينا نحكي تليفون بديش يجيني أنا دعاي فبوقف خاصية الإشعارات. الشغلة الثانية منفوت على الصلاحيات. شو يعني صلاحيات؟ بكل تليفون في إعدادات، الإعدادات اللي بالتليفون نفسه مش مهم آيفون أندرويد، منفوت على التليفون وإن كان جهاز حاسوب الكل لازم يعرف. لما نفوت على الإعدادات إحنا لازم يكون عندنا وعي وين نفوت بالضبط. منفوت من حدث الجهاز أولا، إذا ما كانش جديد منفوت من عمله تحديث، تحديث بسد الثغرات. الشغلة الثانية منفوت على المحلات اللي فيها التطبيقات، كلياتنا منفوت على خاصية التطبيقات. منفوت بنطلع على الصلاحيات، كل تطبيق شو له صلاحية. لنفرض تطبيق موجود اللي هو للعبة،

0: مش مهم بغض النظر أي لعبة، اللعبة ماخذي منك بيرميشن صلاحية على الميكروفون، ماخذي منك بيرميشن على الكاميرا، ماخذي منك بيرميشن على إرسال إشعار، ماخذي منك بيرميشن بكل بيرميشن يعني صلاحية، ماخذي منك صلاحية على جهات الاتصال والرسائل والصور والفيديوهات. طب ليش أنت كمستخدم تخليها؟
1: صح،
0: فوت وقف البيرميشن تبعها، بدك تلعب العب، فوت وقفها، بديش إياها تشوفك. إذا أنت منطيها صلاحية للكاميرا وأنت صاحب اللعبة وأنت بده يفتح لك كاميرا،
1: إيه في هيك شيء؟
0: طبعاً ما أنت انتطيه صلاحية، أنت انتطيه صلاحية كمستخدمة.
1: وكمان الإنستغرام في هيك شيء؟ الإنستغرام معقول يعملوا هيك شيء يعني؟
0: إذا بنرجع بالوقت طبعاً خوادم الذكاء الاصطناعي اليوم لما أنت بتنطيه صلاحية، وهذا بقولش إنه هو بدي يفوت، هو بيستغلها لدعايات يعني، عشان كثير ناس بقولوا حكيت قدام التلفون على مرسيدس وطلع لي مرسيدس.
1: صح، آه صح،
0: فهي استغلال البرميشن للدعي.
1: أوه.
0: طبعا هاي القسم بالذات إحنا متخصصين فيه.
1: واو.
0: كيف نأخذ صلاحيات من الناس بإذنها أو بالطريقة الثانية. فإحنا بدي أحكي مش بس كسايبر لحماية، كمان بدي أحكي كهاكر عشان أوعي الناس. الهاكر وظيفته يأخذ منك صلاحية. لما أنا ببعت لك إشي حتى لو لينك، مش مهم إنستغرام، فيسبوك، تيك توك، سناب شات، واتساب، ببعت لك رابط معين وبخليك تكبس عليه، أنت انطيتني صلاحية للموقع تبعك، انطيتني صلاحية لكاميرتك بشوفك. هذا إشي عملناه بالأستوديو هون قبل مع أستاذ أنس. عملناه بالأستوديو ورجناه كيف طريقة اختراق فعلية لكاميرا حتى لو كان آيفون برو ماكس.
1: واو،
0: احنا بنختار
1: جدا خطير
0: دقيقه، بس اعتمادا على ايش؟ اعتمادا على صلاحيه مين؟ المستخدم.
1: تواني انت عم تقولي انه انت يعني انت بعت لي رابط،
0: مجرد ضغطك عليه
1: انا ضغطت عليه
0: بيجيك صلاحيات، بيجيك عشان تفتحي هذا الرابط
1: يعني
0: وتشوفي هذا
1: الفيديو.
0: يعني مهم
1: ننبه اولادنا انه مش اي رابط بوصل هون.
0: طبعاً.
1: انا حتى مرات بيطلع لي من شرك، يعني شرك اللي هي معروفه انه مثلا بيطلع لك مصاري بعرفش ايش، او بيطلع لك هاي
0: اضغط. هاي فيشينج. وبدي أسمح لحالي أقول للناس إنه عنا أداة اللي إحنا بنستعملها ومجانية، بيقدر كل الناس يفوت عليها، اسمها DNA، الحمض النووي الرقمي، DNAMIN.com. هاي أداة أي حدا بيستمعنا بيصلوا رسالة بشك إنها تصيد، بنسخ الرسالة بفوت بحطه في هاي الأداة، هو محرك بحث زي جوجل، بحطه بهاي الأداة بتقول له قديش نسبة خطورتها وإذا حقيقية ولا لا، وحتى الفيك نيوز موجودة فيها مجانا للناس. هاي بنستعملها إحنا بالمكاتب للسايبر، بس هاي الأداة متاحة مجانيا لأي حدا بده يستعملها، اسمها DNAMIN.com. هاي أداة اللي بتتيح حتى الفيديو اللي مزيف، بتقول لك مزيف قديش نسبة تزييفه.
1: حلو.
0: حتى الموقع إذا فيه ثغرات بنحط فيه موقع، اي موقع كل واحد فينا بيستمع عنده محل تجاري عنده موقع، بفوت بحط الموقع رابط الموقع تبعه، بحط اوكي بشيء الموقع تبعه كم ثغره فيه.
1: حلو.
0: مجانا. واو. مش حاجه تدفع لحدا.
1: هذا انتم يعني طورتوه؟
0: احنا طورنا تطوير. حلو. شخصي يعني، انا كأمين ابو هيكل يعني بحكي كتطوير شخصي. حلو. لاستعمال للمكتب، ولكن اتحنا الاشي للناس عشان خلي كل واحد يدور على شو بده.
1: حلو.
0: هاي الشغل الثاني. كل حدا بيعرف يوقف الصلاحيات ويعطي صلاحيات هو حدا واعي رقميا. إذا أنا انطيت للتطبيق صلاحية إن كان لعبي إنه يعرض علي إشعارات، فهو رح يعرض لي إعلانات. إذا انطيت صلاحية يسمع الميكروفون، ممكن أنا قاعد وعم بتخرف وفجأة شوف هاي العلامة الخضراء اللي كانوا ينبهونا منها، علامة حمراء وخضراء من فوق، نقطة فوق الكاميرا، بقول لك شو معناها الكاميرا مفتوحة؟ معناها لا، هي مش معناها الكاميرا مفتوحة، هي معناها أنت لما منت للتطبيق إنه يفوت عندك على الكاميرا التطبيق يمكن يعمل.
1: حتى لو أبدأ. إحنا مش فايتين على التطبيق.
0: طبعاً ما تنطي صلاحيات.
1: يعني
0: بالباك.
1: حتى لو أنا مثلاً طلعت مش بالآخر تطلع أنت من كل التطبيقات وتطلع منها.
0: لما تطلع من التطبيقات بوقف الصلاحيات بحالي وحدي. إذا أنت مفعل خاصية بقلب الجهاز إنه التطبيق بعد ما أنا أطلع منه ما يخدش صلاحية، وهي خاصية موجودة كتير بالأندرويد.
1: طيب رح نحكي عنها بالقسم الثالث، لأنه إحنا لازم ننهي معك هذا القسم.
0: طبعا
1: ونكمل حديثنا بالقسم الثالث، حديث جدا مهم وشيق، وبانتظار نكمل بالقسم الثالث. ففاصل قصير وراجعين.

0: كل يوم بنسأل حالنا كيف الحال، بس قديش منوقف عن جد نسمع الجواب؟
1: أنا تمام بس كثير ضغط بالشغل.
2: يعني الحياة غالي بس منضحك.
3: أنا أم بتحاول توازن بين كل

0: ورجعنا لكم مستمعاتنا ومستمعينا بالقسم الثالث والأخير من برنامجنا، برنامج احتواء. من بداية الحلقة وإحنا هيك عم نمشي خطوة بخطوة لحتى نفهم أولادنا، نفهم العالم الرقمي ونقدر نحميهم منه. بالقسم الأول فهمنا أكتر اللغة هاي، حكينا عن خطر غرف الدردشة بالألعاب اللي عم بيلعبوها أولادنا، وحكينا عن الذكاء الاصطناعي. بالقسم الثاني كمان حكينا هيك عن خطوات عملية أكتر، حكينا عن الكبسات والإعدادات اللي لازم نكون واعيين لإلها بتليفونات أولادنا، قديش مهم ناخد هاي الخطوات لحتى نراقبهم بذكاء بدون ما نحسسهم إنه إحنا مخابرات ونخسر ثقتهم. بحال ما كنتوا معنا من البداية بتقدروا ترجعوا تسمعوا الحلقة كاملة على تطبيق ناس. ومكملين إسا بالقسم الثالث مع الأستاذ أمين أبو هيكل، مختص سايبر وأمن معلومات ومختبر اختراق مؤهل. أمين، برجع برحب فيك من جديد معنا بالقسم الثالث والأخير من حلقتنا. كان القسم الأول والثاني جدا رائعين، أنا بحكي كأخصائي وبحكي كأم، جد معلومات كانت رائعة جدا، وكتير أمور هيك رح أخدها معي على البيت. فبفكر كمان كتير من المستمعات والمستمعين رح يستفيدوا من الأشياء طبعا اللي حكيناها، وإن شاء الله عن جد كتوعيهم لكتير نقاط. بآخر القسم الثاني حكينا على موضوع الصلاحيات، انا كأم كيف بقدر انه لما انا احط، قلت لي انت بالاعدادات انه انا اذا بحط هناك
1: نعم. اذا طلعت احنا بنفوت على اعدادات على بيرميشنز على الصلاحيات، وبنحدد اي تطبيق ياخذ صلاحيه واي تطبيق ما ياخذش صلاحيه.
0: اغلب التطبيقات ممكن مستمعات ومستمعين ضموا لنا اسا، فات نحكي شوي يعني
1: نعم هات نوضح للمستمعين اللي الصوره الكامله بشكل مختصر. كل تطبيق عندنا له بيطلب منا صلاحيات، اي تطبيق بيطلب منا صلاحيات كمستخدم، فوت على كل التطبيقات كلها طالبين مننا صلاحيات، فانت كمستخدم ليكون عندك وعي رقبي لمين اي تطبيق منهم تنطي صلاحيه واي لا. وطبعا اي تطبيق بينزل متجر غير متجر جوجل او متجر اب ستور ما تنزلوش على الجهاز لانطي صلاحيات، لانه بكون مش ماخذ هو نفسه التطبيق صلاحيات. وهي اغلب الامور بتصير بالمسلسلات اللي بيحكوا بيحضروا مسلسلات تركيه، بيحبوا ينزلوا المسلسل قبل ما ينعرض على الشاشه، فبنزلوه من جوجل ومش من متجر اللي هو متجر مثل جوجل بلاي او اب ستور، فبتعرضوا لصلاحيات اللي بخلي الهاكر نفسهم حتى يشوفوهن. فإذا نحكي للمستخدم وين يفوت، بفوت على إعدادات، بفوت على بيرميشنز اللي هي الصلاحيات، وغاد بوقف صلاحية التطبيق. كان تطبيق مش مهم شو هو، يفوت بتطلع هل هو التطبيق ماخذ صلاحية للكاميرا، يشوف الكاميرا أو الميكروفون أو حتى الموقع تبعك أو حتى جهات الاتصال تبعتك.
0: نزل فيروس كمان،
1: فيروسات من التطبيقات اللي هي تابعة على المتاجر الرسمية مش راح ينزل، فما تخافوش من هاي النقطة. ولكن الدعايات متاحة للجميع، يعني إذا أنت انطيت التطبيق إشعارات إنه ينطيك إشعارات فنعم راح يكون مزعج بالإشعارات، إذا انطيت التطبيق صلاحية لأنه يشوف كاميرتك أو صورتك أو يحفظ ملفات أو حتى يرفع جهاز الاتصال للتطبيق فنعم راح يأخذ السيرفر الخادم الخاص فيهن صلاحية لأنه يأخذ جهاز الاتصال تبعتك حتى لو محتفظ برقم حدا بتحبه على جنب، نعم راح ياخذوه لانه انت انطيته صلاحيه. ففوت كمستخدم على الاعدادات على الصلاحيات بكل انواع التلفونات وحتى في الجهاز المحمول التابلت، ممكن انت تفوت وكمان توقف خاصيه الصلاحيات، ما تعطيش التطبيق كل الصلاحيات، خليك انت المتحكم فيه مش هو يتحكم فيك.
0: بس اذا احنا بنحكي يعني اذا عم بحكي على شخص اللي بيشتغل على الانستغرام كتير، فهناك انت قلت يعني تطبيقات مثل هيك هالقد عالمية مش رح يعني يكون فيها هاي الثغرات.
1: نعم، التطبيقات العالمية أغلب الصلاحيات اللي بأخدوها بأهداف، إن كان أهداف إعلانية أو أهداف تطوير للتطبيق أو حتى بيعملوا تحديثات للتطبيق لحتى سد الثغرات. ولكن بيت بوابه من أزاز وشبابيكه من أزاز، إذا أنت حدثته أنت قويت الأزاز، لكن وإذا أنت تركت التحديث تبع الجهاز أنت منعت عن حالك هذا الأزاز، فأنت فتحت البيت لكل حدا يفوت. إذا بدك بيتك يكون بوابه حديد وشبابيكه حديد، فوت على الصلاحيات ووقف كل صلاحيات اللي هي مش مناسبة للتطبيق.
0: حلو، حبيت كتير المثال. أمين، إحنا بدنا ننهي الحلقة معك، بس في أهل كتير عم يسمعونا إسا وحاسين وفكر

0: خوف وحيرة بخصوص أمان أولادهم الرقمي، شو رسالتك لهم وشو أهم خطوات لتكون بسيطة اللي ممكن يبدو فيها من اليوم؟
1: نعم، رح أوجه رسالة بكل الحديث اللي تحدثناه حتى للمستمعين اللي ما استمعوش لأول الحلقة. أولا، تخليش ابنك لحاله مع الإنترنت غير ما تعرف وين هو بفوت، من باب الاحتواء ومن باب التوعية، وحاول يكون في لغة مشتركة بينك وبين ابنك لحتى إذا تعرض بيوم من الأيام لخطر ما يخافش يحكي لك ويجي يحكي لك فورا. الشغلة الثانية، خلي بينك وبين ابنك لغة بالنسبة للهاتف وين يفوت، وعي، اقعد معه احكي له حتى لو كان كبير، قل له ما تفوتش هون وما تعملش هيك، وأنا سمعت أنه في خطر بألعاب معينة، حاول غيرها، حاول طور مهارة الولد، وانصحه وانطي أمثلة وورجيه الإنترنت قديش ممكن يكون مفيد وقديش يكون آمن وممكن يكون سبب بخطر يفوت على بيتك. الشغلة الثالثة للأهل، حاولوا يكونوا واعيين رقميين، واللي مش فاضي يدرس 10 دقائق مع الذكاء الاصطناعي بصير فاضي يحمي ابنه، يكتب كيف بحمي ابنه.
0: ممكن توجه لك كمان على الانستغرام في ممكن توجهات كيف الاشي
1: بالنسبة للانستغرام، وبالأخص المستمعات لما تحطي صورتك اعملي فلتر، إذا ما عملتيش فلتر ممكن حدا ياخدها يأرشفها، وأي صورة أنت خايفة تنشريها بعد 20 سنة يجي حدا يورجيك إياها ويبتزك فيها تنشريهاش.
0: إذا في حدا صار معه أي موقف دي توجه لك المقصود، نعم، كيف بيقدر يتوجه لك؟
1: بفوت على الموقع الرسمي تبعنا، إذا دور بجوجل على أمين أبو هيكل بيجي عدة مواقع رسمية لإلنا، إن كان عبر الإنستغرام عبر حسابنا الرسمي اليوزر نيم أمين هيكل، وإذا سألت أي ذكاء اصطناعي عن أمين أبو هيكل رح ينطيك المعلومات، كل الذكاء الاصطناعي حتى كلاود تشات جي بي تي أوبن إي آي بكل ما تملك من أدوات بتعرفنا. والشغلة الثالثة، إحنا موجودين بالتوعية بالبرامج وبالأخص بإذاعة الناس، بتقدر تتابعنا وتستمع لهاي البرامج المنيحة اللي بتوعيك، وإنت كأهل بتقدر تتبع المعلومات اللي إحنا حكيناها حتى تحمي ابنك بشكل يخليه آمن رقميا، لأنه الشارع الرقمي ما برحم.
0: صح أمين، شكرا جزيلا لك على المعلومات الغنية جدا والرائعة جدا، شكرا لحضورك، جدا منقدر هذا الإشي، وأنا أكيد متأكدة رح إن شاء الله أكسبك بحلقة جديدة وجاي، فشكرا لك ويعطيك ألف عافية.
1: شكرا لكم ولجميع المستمعين.
0: وهيك مستمعاتنا ومستمعينا، مع المعلومات الغنية والرائعة جدا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. ولما أقول وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، صرتوا تعرفوا أننا وصلنا للتذكير المعتاد من كل حلقة، التذكير اللي لم ولن أمل من تكراره أبدا، لأني مآمني أنه إذا مش اليوم ممكن بالحلقة الجاي يوصل لشخص بحاجة كتير أنه يسمعه. مسيرة التربية هي مسيرة مش سهلة، مسيرة التربية هي مسيرة مليانة مطبات، مليانة لحظات صعبة وانهيارات، انهيارات اللي ممكن يكون سببها توقعاتنا العالية من أنفسنا وتوقعاتنا الغير واقعية من أبنائنا. نطمح إن أولادنا يكونوا الأفضل الأذكى والأشطر، بس بالواقع ولحتى نوصل لجزء بسيط جدا من هاي التوقعات منمر بكتير مطبات، منمر بكتير نوبات غضب وكتير لحظات مرهقة جسديا ونفسيا، وهي لحظات طبيعية جدا واللي ممكن نمر فيها جميعا كأهل، بالأخص الأهل اللي بهمهم مستقبل أولادهم. ومهم نتذكر إنه بالرغم من كل هاي اللحظات إحنا موجودين هون عشانهم، موجودين لحتى نرشدهم ونوجههم، لحتى يتخطوا كل الصعوبات اللي ممكن تواجههم بحياتهم، لحتى يتعلموا يحبوا حالهم ويتقبلوها بالرغم من كل لحظات الإحباط اللي ممكن يمروا فيها، ولحتى يلاقوا طريقهم ويحققوا كل اللي بنفسهم ويكونوا سعيدين بحياتهم. فيش ولد بالعالم فيش عنده صعوبات، كل الأولاد بالعالم عندهم مطبات، بس اللي بيختلف بين ولد وولد هو مستوى الصعوبات والمجال اللي بواجه فيه الولد صعوبة، وأهله، أهله اللي بتعلموا إنهم يتقبلوا مثل ما هو بنقاط قوته ونقاط ضعفه، أهله اللي مستعدين يعملوا كل إشي بيقدروا عليه لحتى يساعدوه يتخطاها بقوة. ممكن بالبداية ما تكون فاهم أسباب الصعوبات اللي عند ابنك، بس لما تسأل وتتوجه للناس الصح رح تتعلم إنك تفهمه أكتر وتحتويه مع صعوباته بشكل أفضل. ممكن باللحظة اللي كتبوا فيها على الورقة اسم لمجموعة التحديات الموجودة عند ابنك شعرت إنك دخلت بدوامة كبيرة اللي مش عارف كيف رح تقدر تطلع منها، ممكن شعرت إنه هذا التشخيص هو النهاية. بس لا، أكيد لا، التشخيص هو فقط البداية، وإحنا الأهل بس إحنا باحتوائنا إلو توجيهه منقرر كيف رح تكون النهاية. شخصية ابنك مركبة ومبلورة من مجموعة تحديات، تحديات إذا أنت ما حاربت لحتى تفهمها وتحتويها ما حدا بالعالم رح يحارب، وهذا الإشي ممكن يكون السبب بضياع ابنك. لهيك اسأل، استشير وحارب، وكون أكبر دعم لابنك بالحياة لحتى مع بعض تتغلب على كل المطبات والتحديات. ومع رسالتي لكل أمل إنها توصل لكل شخص بحاجة إنه يسمعها بنهي حلقتنا لليوم. تذكير قبل إنهاء الحلقة مستمعتنا ومستمعينا، التكنولوجيا مش عدو، هي أداة، والذكاء مش إننا نمنع أولادنا منها ونعزلهم عن العالم، الذكاء إننا نعلمهم كيف يمشوا بهذا العالم بأمان وثقة. وانت تايح بالحاجات، أنا مش جاي اليوم أقولكم عيشوا بخوف وقلق، بس بدي منكم تتذكروا دايما إنه أقوى حماية في الكون كله مش البرامج والتعقيدات، هو الحوار الدافي والثقة اللي بتبنوها مع أولادكم بالبيت. لما ابنكم يعرف انه لو غلط او وقع بمشكله رح يلاقي فيكو سند وملجا اللي بيسمع وبيحمي، مش القضاء والمحكمه اللي بتعاقب وبتصرخ عليه، وقتها بس بيكون ابنكم فعلا بامان خلف اي شاشه. اسالوا، افحصوا، وكونوا انتم الامان لاولادكم. هل حابين ترجعوا تسمعوا الحلقة كاملة بتلاقوها عبر تطبيق ناس بأي وقت وبجودة عالية؟ موعدنا بتجدد كل يوم 3 الساعة 12 الظهر، والإعادي يوم السبت الساعة 3 بعد الظهر. كونوا رجاء أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا، وإلى اللقاء.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90. الحملة حتى 13.6 خاضعة لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: سخنين راح تفحفح.
3: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
4: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع

0: مكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.
1: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في الموقع umigroup.co.il.

0: المنتصف من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم، أنا شيرين يونس وهذه العناوين. هدم منزل في عبلين بذريعة البناء غير المرخص، والشرطة تعتقل عددا من أفراد العائلة وتفرج عنهم لاحقا. هجمة متبادلة بين إسرائيل وحزب الله، والرئيس اللبناني يؤكد أنه لن يلتقي نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. تقرير وزارة الصحة يكشف تصدر مدينة الناصرة نسبة التدخين بين الرجال، وسجائر الإلكترونية تغزو المدارس العربية. هذه عناوين ملفات المنتصف في هذا العدد، يأتيكم عبر أثير راديو الناس، والبداية ستكون من استئناف الدراسة اليوم في مختلف المؤسسات التعليمية بشكل وجهي، وذلك استنادا إلى التعليمات المحدثة الصادرة عن الجبهة الداخلية. في حديثها لراديو الناس قالت مديرة المعارف العربية شيرين نطور حافي إن امتحانات البقروت الخارجية لن تجرى هذا الأسبوع.
1: مبدأ الوزارة أن امتحان البقروت مفروض يكون مش بحالة حرب، الطالب بالنسبة إلى امتحان البقروت امتحان مصيري، فلا يعقل أن يكون في صواريخ ويكون في حالة حرب، والطالب لازم يكون متفرغ تماما عشان يقدر ينجح في امتحان البقروت. فقرار الوزارة أنه بحالة حرب وحالة اضطراب ما في امتحانات بقروت. كل امتحانات البقروت اللي كان مفروض تنعمل، القرار رح يصدر بالأيام القريبة من قسم الامتحانات بطريقة موزونة. بنعرف أنها مصير الطلاب مربوط في امتحانات البقروت، ما بدنا يأثر عليهم سلبيا لما يتوجهوا للجامعات. أنا حكيت مع مدير قسم الامتحانات بالأمس وبعرف أنه في قرار، بتأمل من هون ليوم الأحد يكون في قرار بالنسبة لامتحانات البقروت اللي ما قدموا إلها الطلاب. ممكن يكون تأجيل، ممكن يكون العلامة الواقية تكون بديل لامتحان البقروت. يعني بالآخر إحنا بناخد بعين الاعتبار شو مصلحة طلابنا وأولادنا، ما بناخد قرارات عشوائية، ومهم جدا تفهموا قديش صعوبة القرار وقديش المسؤولية اللي على كتافنا.
0: إلى ذلك قال الناطق باسم اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب فادي تراد إن التغييرات المتسارعة في التعليمات تزيد الفجوة بين الطالب العربي واليهودي.
2: في تخبطات وفي قرارات اللي هي ضبابية اللي هي مش مبينة للنور المحك أو بالساعة الآنية. للأسف المتضرر الوحيد دائما إحنا بنطلع عليه هو الطالب. هذا الأمر عمال بوسع الفروقات الكبيرة ما بين المجتمعين العربي واليهودي، وللأسف كمان عمال بوسع الفروقات ما بين الطالب العربي والطالب العربي نفسه. قامت وزارة التربية والتعليم كمان بتوفير 100 ساعة تعليمية لجميع المدارس في مجتمعنا العربي، ولكن هل نفذوا على أرض الواقع كمان سؤال كبير. للأسف دايما في عنا أمور اللي هي مش واضحة، اللي هي فيها تخبطات.
0: هدمت آلية تابعة للجان التنظيم والبناء صباح اليوم منزلا في قرية عبلين بحجة البناء من دون ترخيص، واعتقلت عددا من أفراد العائلة، وذلك تحت حماية قوات كبيرة من الشرطة. طبعا الشرطة عادت الإفراج عن المعتقلين من هذه العائلة. والاطلاع على هذه القضية ينضم إلينا مدير مركز مساواة الحقوق أستاذ جعفر فرح. أهلا بك أستاذ جعفر.
3: أهلا شيرين.
0: يعني أولا ليست القصة ليست جديدة، ولكن ما نفهم

0: من ناحية هدم المنازل واستمرار الهدم، ولكن ما نفهم أنه في هذه الحالة بالذات كان هناك محاولات من جانب العائلة للتأجيل لإلغاء القرار حتى تتمكن من الحصول على الترخيص المناسب.
1: صحيح، القضية بدأت قبل 3 سنوات عمليا، وكان هناك طلب بنقل قطعة الأرض هاي من مجلس عبلين، من مسطح النفوذ بمجلس عبلين لمسطح النفوذ بلدية شفاعمر. وخلال 3 سنوات المحكمة أعطت عدة مرات فرصة للبلديات أنها تخلص عملية النقل الصلاحيات ونقل المسؤولية عن هاي المنطقة، ولكن هيئات التخطيط يعني بالأساس اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء ما طلت في المصادقة على نقل المنطقة لنفوذ مسطح نفوذ بلدية شفاعمر. ويعني كان قرار المحكمة أنه الحديث عمليا 14/6 إذا لم يتم المصادقة على مخطط البناء في هذه المنطقة مش رح يكون في إمكانية لتمديدات تمديد إضافي ل يعني السماح للناس يضلوا متواجدين. للأسف الأسبوع الماضي إحنا التقينا مع هاي العائلة في بلدية شفاعمر، وكان في محاولات من اللجنة المحلية وبلدية شفاعمر ومع المحامي إنه نحاول نحصل على تمديد إضافي، ولكن عمليا رفضت اللجنة اللوائية لأنه أخذوا الصلاحية اللجنة اللوائية من اللجنة المحلية. يعني في عندك لجنة محلية في منطقة شفاعمر وعبلين، فعمليا اللجنة اللوائية أخذت الصلاحية لإيديها وهي العملية نفذت الهدم اليوم. على الرغم من أنه كان في مسار تخطيطي اللي كان ممكن خلال السنة القريبة انه يتطور ويعطي امكانيه لهي العائله انها تبني بيت. بدي اشير انه في هاي المنطقه نفسها في عدد كبير من البيوت اللي كمان مهدده بالهدم
0: بنفس الطريقه ونفس المسار.
1: كل هاي البيوت موجودة، وأنا يعني بدي أستغل هاي المقابلة كمان أتوجه للناس بنداء، لأنه كمان كان في عملية هدم بكابول الأسبوع الماضي لثلاث بيوت لناس اللي هن من طمرة. في حاجة إنه يعني مش كل واحد بس يدير المسار القضائي لحاله، الموضوع هنا موضوع سياسي، ويعني الاستفراد في الناس كل عيلة لحالها بالمسار القضائي هذا يعني خطأ، لأنه في حاجة إنه البلديات تنظم من الناس في كل هاي المناطق وتدير معركة على عملية التخطيط، لأنه مش معقول إنه عملية التخطيط يكون مماطلة فيها لسنوات طويلة. يعني من 2018 من لما مرق قانون كامينتس لحديث اليوم في مناطق كاملة لم يتم إنهاء عملية التخطيط فيها، وفي أهمية إنه عملية التخطيط تنتهي بأسرع وقت ممكن، ويكون في ضغط على هيئات التخطيط بالذات اللجان اللوائية اللي كتير مرات بتأخذ صلاحيات من اللجان المحلية إنها تنهي عمليات التخطيط قديش أسرع وتصادق على المخططات، لأنه الناس ما فيش وين تروح. يعني بس بدي أشير لمعطى، يعني قبل أسبوع 10 أيام عمليا نشرت وزارة الإسكان مناقصة لبناء لتخصيص حوالي 8000 وحدة سكن في سموها يعني بتخفيض، بسموها يعني خصوصي، مشروع خصوصي بالتخفيض، يعني بيت
0: مخفض
1: بأسعار مخفضة. 8000 كان فيه بس 133 وحدة بالبلد العربي.
0: صحيح.
1: فعمليا 2%، وحتى إسا يعني المعطيات اللي احنا عمالة بنشوفها بكفر مندا انه على 133 وحدة اللي بكفر مندا في اكتر من 300 طلب تقريبا نصهم من برية كفر مندا. فأزمة السكن متفاقمة، ووزارة
0: لكل البلدات
1: التخطيط ما عم تتجاوب مع حاجات الناس، والنتيجة انه يعني في غرامات على الناس وعمليات هدم متواصلة عم نشوفها بشكل يومي.
0: طب أستاذ جعفر، عندما تقول انه وكأنه العائلات تترك بمفردها تواجه هذه المخططات التي تقول انها سياسية، وين هون دور البلديات؟ هل تقاعست لم تؤدي واجبها، او انه استنفدت كل الطرق؟ يعني لما بنحكي عن مسار لنقل الأرض والتخطيط فيها من لشفاعمر عمليا، من عبلين لشفاعمر انه تصير تابعة لمسطح شفاعمر، ليش ما صارتش هاي الشغلة؟ هل بس اللجنة اللوائية المشكلة؟
1: اللجنة اللوائية هي عمليا عندها الصلاحية، يعني انت كبلدية بتقدم طلب لنقل 14 دنم احنا بنحكي هنا نقلهن من منطقة نفوذ تبعت عبلين لانهن بعاد عن عبلين واقرب لشفاعمر، كان طلب من عبلين، كان اتفاق بين عبلين وشفاعمر انه يقدموا هذا الطلب للجنة اللوائية، ولجنة يعني كمان في وزير الداخلية لازم يصادق على نقل المسطح النفوذ عمليا من بلد لبلد. بتماطل وزارة يعني مدير عام وزارة الداخلية بماطل، الوزير بماطل في التوقيع على الخرائط، فعمليا انت ما بتقدر تبلش حتى بمسار التخطيط. فحتى لو البلديات قامت بواجبها، هناك مماطلة عمليا.

0: عملية مواطنة متواصلة، وهذا بتطلب ضغط شعبي، يعني بتطلب انه كل اصحاب البيوت في المنطقة اللي احنا بنحكي عليها، وفي كمان عشرات البيوت في هاي المنطقة، بتطلب تنظيمهن، وبتطلب انه يعني يشكلوا ضغط على هيئات التخطيط وعلى الوزارات. لا
1: في توجه من هذا النوع، زمان كان يعني في خيام اعتصام، يعني في
0: هذا الموضوع بس الاسبوع الماضي في مركز المساواة، احنا ما كنا نعرف عن عملية الهدم، عن اوامر الهدم اللي عمالة بتصدر. لما زرنا المنطقة هناك شفنا انه في عشرات البيوت اللي موجودة في هذه المنطقة، قعدنا مع المندوبين البلدية، ويعني كان معنا كمان اعضاء بلدية، وقعدنا مع الناس هناك. المرحلة اللي مطلوبة اسا فورا هي تنظيم الناس في هذه المنطقة، في منطقة اضافية اللي فيها كمان حوالي 25% من البيوت بدون رخص، تنظيم الناس للضغط على هيئات التخطيط بأسرع وقت ممكن، لأنه إحنا شايفين أنه الحكومة شادة همتها في عمليات الهدم. يعني كنت يوم السبت في تل عراد، 40 عيلة هدمت بيوتها، عم تهدم بيوتها وبتنقلهن. يعني إحنا عمالة بطلبوا مننا خيم، إحنا يعني عم نطلب إسا مننا أنه نبني مخيم لاجئين للناس، يعني 16 صف بالمدرسة اللي موجودة بتل عراد حولوا لغرف سكنية للعائلات. احنا بنحكي على 40 عيلة اللي عمل ركزوا الأولاد والنساء، ركزوهن في 16 صف. احنا بنحكي على وضع غير إنساني، يعني عم بطلبوا مننا مساعدة في انه نبني خيم، واحنا عمالنا بنجمع تبرعات عشان نساعد الناس يبنوا خيم في تل عراد. فنفس الشيء اللي صار بطمرة الأسبوع الماضي، 3 بيوت، طب وين الناس هاي بدها تروح؟ نفس الشيء حكوا معاي العيلة، يعني احنا بصدد زيارتهم كمان، عندهم أولاد وعندهم عائلة كاملة لليوم ما فيش وين تروح. فالمطلوب إسا تنظيم الناس من قبل المجالس المحلية بأسرع وقت ممكن، ومواجهة عمليات الهدم، يعني محاولة جدية لحل، إيجاد حلول لكل هاي الناس المهددة بالهدم، والعمالة تتحاكم. يعني مش بس إنه في أمر هدم، في أوامر هدم، بس كمان في
1: المحاكمة مستمرة والغرامات
0: 100,000 شيكل على كل أمر هدم من هذا النوع، يعني بفرضوا غرامات على الناس بمئات آلاف الشواقل، هي غير تكاليف المحامين. فإحنا بحاجة إنه كمان المجالس المحلية يبلشوا يجندوا هاي الناس، ينظموها على أساس نقدر نتحرك بشكل جماعي، ومش يسافر دو كل واحد لحاله.
1: أصلا هذا يعني دورهم الأساسي، وكمان ممكن نكون يعني صار متأخر الوضع بسبب اقتراب موعد الانتخابات وكل هذه الأمور.
0: نعم. الانتخابات اللي صحيح. بيعملوا حفلة بدهم يحاولوا يجندوا أصوات على ظهر الناس من خلال تنفيذ عمليات هدم بكتير محلات.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ جعفر فرح، مدير مركز مساواة الحقوقي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: حددت المحكمة العليا يوم 17 من الشهر الجاري للنظر في التماس ضد تعيين هدى الياهو مديرا لسلطة الأراضي. قدم الالتماس طبعا المركز العربي للتخطيط البديل الذي يطعن في القرار على خلفية تصريحات سابقة للمسؤول، مسؤول معروف منه كمان كان له باع طويل في قضية تأسيس ريجافيم وفي إدارة بعض المؤسسات الاستيطانية. ووصف هذا التعيين من قبل الوزير شكلي بأنه تعيين طبعا يليق لائق وكذلك استراتيجي، بيحاكي مستوى استراتيجية تعيين رئيس الشباك. تخيلوا طبعا المحامي أستاذ عنان بلان مستشار القضائي للمركز العربي للتخطيط البديل، أهلا بك أستاذ عنان.
2: أهلا شيرين.
1: يعني حيثيات هذا الالتماس المقدم ضد تعيين الياهو؟
2: تعيين الياهو صار على طريقة اللي هي مش مناقصة، عملوا مثل لجنة اختيار، هيك القانون بسمح انه يشكلوا لجنة اختيار لتختار الشخص المناسب ليكون مدير سلطة أراضي إسرائيل. اللجنة اللي تحددت ودرست الموضوع ما اشتغلت حسب القانون أو حسب الأسس
1: المعايير
2: الصحيحة. فهمني كيف بيقولوا رتبوا البدلة على قده، فكان عندهم كثير تنازل في أو تخفيض في الشروط الأساسية أو الحد الأدنى لهذه الوظيفة. هاي واحدة من الأشياء اللي تطرقنا لها في الالتماس. إشي أساسي وإشي مهم،
1: إشي مهني.
2: إثنين إشي مهني. إثنين علاقة الشخص مع وزير المالية مع سموتريتش. علاقة شخصية كان

0: يقول عن الكامبين تبعه في الانتخابات الأخيرة. أسسوا كيف قلت جمعية رجابين مع بعض. والإشي الأهم واللي بخصنا كمستقبل هو تصريحاته العنصرية ضد المجتمع العربي. فكان له تصريحات يعني في السابق ضد العرب، صحيح تصريحات قديمة ولكن انتشرت في مجلة أو جريدة دعوت، أتاري دعوت، اللي بتحكي عن إنه هو بيقول مش لازم ننطي أراضي للعرب. العرب ما بيطلع على أراضي وهاي الأراضي هي بس لليهود. فتيجي تحط واحد في منصب هالقد قوي اللي مسيطر على 93% من أراضي إسرائيل، اللي كيف بيقولوا عنده أفكار عنصرية بهذا الشكل، هذا يعني مستحيل يكون طبيعي.
1: طب شو توقعاتكم أستاذ عنان من الالتماس من المحكمة عمليا؟
0: طلع أول شيء إحنا كمركز العربي اللي منمثل أو منشوف حالة منمثل الجمعية العربية في قضايا التخطيط والبناء والمسكن من سنة 2000 إحنا في هذا المحل، فواجب علينا نقدم التماس، يعني ما بصير نوقف على جنب نتفرج. وكان في سابقة كان في قرار لمحكمة العدل العليا في سنة 2008 في قضية مشابهة جدا اللي وقتها المستشار القضائي للحكومة ألغى تعيين شخص لأنه عنده تصريحات عنصرية. وقتها كان المنهال مكرتعي إسرائيل في نفس المؤسسة ولكن غيروا اسمها، وراح هذا الشخص قدم التماس لمحكمة العدل العليا، ومحكمة العدل العليا في سابقة قانونية أو قرار محكمي اللي معروف بقضية تلميذ قررت انه صحيح انت تصريحاتك عنصرية وما يجوز انك انت تكون بهذا المحل.
1: نعم.
0: وثبتت قرار المستشارة القضائية للحكومة.
1: تعولون بشكل او باخر على مثل على تدخل المستشارة في هذه الحالة او قرار من المحكمة. استاذ عنان. نعم تفضل.
0: تفضل.
1: يعني اسألك، قلت قضية التصريحات العنصرية ضد المواطنين العرب، الان وجود رئيس من هذا يعني مثل يهودا إلياهو، كيف بأثر على قضية الأراضي، قضية ما الذي تعنيه سلطة أراضي إسرائيل عمليا بالنسبة للمواطن العربي؟
0: سلطة أراضي إسرائيل بتملك أو بتسيطر على 93% من أراضي الدول، ويعني كل إشي بدنا إياه لتوسيع مناطق النفوذ
1: مسطحات
0: البلدات العربية، مناطق صناعية، أراضي للعمار، كل هذا مربوط فيه. لما بيجي واحد بيقول لك من الأساس أنتوا بيطلع يكونش أراضي، أنتوا ممنوع يكون عندكم أراضي ولا بيطلع لكم أراضي، هو يعني حتى بقول إنه كل الأراضي اللي معنا هاي، هو بيستغرب كيف الدولة بتسمح، كيف هذا بتطلع لنا للوسط العربي؟ لهذه الوظيفة بدها تكون أنت إنسان نزيه، إنسان ما عندك أفكار سابقة عن الموضوع، تشتغل بمهنية، ولكن الإنسان مع تصريحات من الشكل مستحيل يكون يقدر يشتغل بمهنية تجاه الوسط العربي والمجتمع العربي.
1: طبعا نتابع معكم أيضا تطورات الالتماس، وذكرنا أنه الموعد جلسة المحكمة هو 17 من هذا الشهر، الأسبوع المقبل عمليا. أشكرك جزيل الشكر محامي أستاذ عنان بلان، مستشار القضائي للمركز العربي للتخطيط البديل، شكرا جزيلا. طيب فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: سخنين راح تلمع لمع،
3: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم، بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية، ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار، تنوفا في كل بيت طيب.
4: الله يهدي

0: أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.
1: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمي 3505. خاضع للشروط التي في الموقع umigroup.co.il.
0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و 90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل و 90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب 49 شيكل و 90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و 90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و 90، جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و 90، الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: المنتصف مع شيرين يونس.
4: اثنتان وعشرون دقيقة بعد الواحدة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. صدق الكنيسة بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يتيح اقتطاع أموال من عائدات الضرائب المحولة للسلطة الفلسطينية بزعم تغطية تعويض وأضرار ناجمة عن عمليات نفذها فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية. دكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أهلا بك دكتور.
5: أهلا وسهلا، يسعد مساكم.
4: يسعد مساك. يعني تعقيبكم على هذا الاقتطاع، هذا القانون الذي يعزز الأزمة الأساسية جراء اقتطاع يعني أموال المقاصة.
5: دعيني أشير لمسألة هامة شيرين، أنت أشرت أنه هذه أموال المقاصة تورد إلى السلطة الوطنية الفلسطينية من فترة طويلة، والاحتلال يحجز هذه الأموال ولا يورد أي شيء من هذه الأموال في سياق القرصنة وسرقة الأموال والابتزاز من الشعب الفلسطيني حتى تكون واضحة. أنا بعتقد أنه محاولة حكومة الاحتلال لشرعنة ما يتعلق بكيفية تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال استمرار الحرب المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني، وأيضا من خلال ما يحاول الاحتلال من الضغط على مستوى الحواجز العسكرية وعلى مستوى أيضا الاقتحامات اليومية والاعتقالات الجماعية وعلى مستوى قرصنة الأموال المقاصة التي يعني تعتمد السلطة الوطنية الفلسطينية على النفقات التشغيلية للوزارات المختلفة والرواتب بشكل رئيسي 100% عليها، لأن هي استحقاق وليست منها من قبل الاحتلال في سياق الاتفاقات. يعني هذا الأمر تجبي حكومة الاحتلال من ما كونها مسؤولة على كل الحدود والمعابر وإدخال المواد وغير ذلك، تجبي الضرائب ومفترض أن تسلمها إلى السلطة الوطنية الفلسطينية منذ فترة طويلة، ويتحول قرصنة هذه الأموال وسرقتها حتى وصل أمر من خلال أكثر من عام والاحتلال يرفض توريد أي من هذه الأموال التي هي استحقاق للسلطة الوطنية الفلسطينية إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، وبالتالي محاولة شرعنة ذلك لتعويض عن عمليات وغير ذلك هي بروباغندا ليس أكثر من ذلك. يحاول الاحتلال بكل الطرق أن لا يورد للسلطة من أجل التقويض وضع السلطة الوطنية.

0: الفلسطينية في ظل الحصار والحرب الشاملة ضد الشعب الفلسطيني.
1: وهذه المحاولات بدأت فعليا بعد الحرب على غزة بهذا الشكل الذي نراه، كيف تؤثر بالفعل دكتور واصل كل هذا الاقتطاع والتجميد عمليا على الموازنة السلطة، على العمال اللي ممنوعين من الدخول، المعلمين الذين والموظفين الذين يتلقون انصاف الأجور والرواتب الشهرية عمليا؟
0: هذا بالضبط شيرين ما أشرف إليه، لأنه يعني هي محاولة لخنق الوضع الفلسطيني برمته. كما قلت لك، أموال المخاصلة التي استحقاق فلسطيني 70% من الرواتب، النفقات التشغيلية والرواتب هي تعتمد عليها، وبالتالي عندما يتم عدم توريد هذه الأموال وقرصنتها هذا الأمر يقود إلى محاولة فرض شروط الحصار المالي والاقتصادي والعسكري على الشعب الفلسطيني أجل تقويض وضع السلطة الوطنية الفلسطينية. وكان أشرت بالضبط، يعني العمال ممنوعين من العمل في داخل الخط الأخضر، إضافة إلى ذلك أنه الحصار يعني أكثر من 1000 حاجز عسكري وترابي وبوابات حديدية تقطع وصل التواصل بين المدن والقرى والمقيمات الفلسطينية في الضفة. الحرب الشاملة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة مستمرة منذ 10 أكتوبر عندما تم الإعلان عن وقف إطلاق النار، حتى اليوم هناك أكثر من 970 شهيد وأكثر من 2800 جريح. سياسة تدمير وسياسة قتل وسياسة حصار مفروض على الشعب الفلسطيني، وبالتالي يعني كل ما يقوم به الاحتلال هو محاولة فرض شروطه الاحتلالية على الشعب الفلسطيني بهدف تأييد الشعب الفلسطيني وكسر إرادة الصمود لديه. لذلك الأساس في هذا الموضوع الاحتلال يعتقد أن موضوع التهجير يمكن أن يكون قائما في ظل الحصار وفي ظل الحرب الشاملة وفي ظل ما يقوم به من حصار اقتصادي ومالي وكل ما له علاقة
1: تحويل أراضي فلسطينية إلى بيئة طاردة عمليا. ولكن دكتور واصل، في المقابل الكل يسمع، الكل يرى الصور، الكل يتحدث، في المقابل واضح أنه حراك وأداء السلطة الفلسطينية لا ينسجم أو لا يرتقي لمستوى ما يجري على صعيد التفاعل الدولي، على صعيد ما الذي يعني واضح أنه حتى في أنه نقص أو غياب لدور السلطة.
0: لا يعني هو يعني دعيني أشير إلى مسألة هامة على سبيل المثال. يعني إذا الدولة العظمى الإدارة الأمريكية تحدثت عن ما يسمى مؤتمر السلام، تحدثت عن خطة ترامب أو المرحلة الأولى من خطة ترامب والمرحلة الثانية، وتحدثت عن اللجنة الإدارية، ولا أحد اليوم يسمع فيها مقابل الحرب التي تجري. عندما تجري الحرب في المنطقة هي محاولة إزاحة القضية الفلسطينية. كل الأحوال القيادة الفلسطينية تتابع كل ما يتعلق بالشأن الذي له علاقة بمواصلة الاتصالات مع كل أطراف المجتمع الدولي وأيضا مع المؤسسات الدولية ما فيها قرارات هامة صادرة من أجل تفعيلها. ولكن اليوم أكثر من أي وقت مضى الأمر يتطلب فرض عقوبات على الاحتلال، محاكمة مجرمي الحرب الذين يقوموا بالاحتلال على أبناء شعبنا الفلسطيني أمام أنظار العالم أجمع أمام الكاميرات أيضا. كل ذلك يعني واضح تماما منظومة متكاملة من الأداء. وطبعا الأساس في الموضوع أيضا على المستوى الداخلي هو تعزيز الصمود الفلسطيني والوحدة الوطنية الفلسطينية وفك الحصار عن شعبنا، وأيضا التأكيد على حقوق شعبنا الثابتة في عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمة القدس. لذلك مهمات كثيرة وعديدة، ولكن دعيني أشير إلى مسألة هامة جدا على هذا الصعيد، أن الشعب الفلسطيني وقيادته لن تستسلم ولن تكسر، لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني أن تكسر حقوق وثوابته المتمسك
1: بكفاءة
0: أجل حريته واستقلاله.
1: يعني طالما أن الكل يعاني وهناك تحركات دول تبادر إليها ربما حتى من دون جهود أو بدون حاجة، لأنه يعني ترى وتتابع كل ما يجري، هل يعني استنتج أيضا أنه أيضا السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير تنتظر ربما تغييرات في الحكومة الإسرائيلية؟ لأي مدى الانتخابات المقبلة هي مصيرية أيضا من وجهة النظر والمراقبة الفلسطينية؟
0: يعني شيرين خليني أحكي لك بصراحة شديدة جدا، أنه شعبنا الفلسطيني وقيادته لا تراهن على إمكانية الحديث عن استلام هذا الحزب أو ذاك، لأنه واضح تماما أنه كل الشارع يلف نحو اليمين والأكثر تطرفا. لا نريد تغييرات من حيث الشكل، نريد تغييرات جدية وحقية على صعيد جوهر الموضوع وهو حقوق الشعب الفلسطيني. من الأحزاب الذي يمكن أن يتفاعل أو يتعاطى مع حقوق الشعب الفلسطيني المتمثلة استنادا إلى قرارات شرعية دولية يكون دولي والحق الطبيعي والتاريخي بتسييد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، دون أن يكون هناك إمكانية الحديث عن تلاعب فيما يتعلق بتجزيء قطاع غزة أو فساد
1: مسألة

0: السيء والأسوأ لا تعني كثيرا في هذه الحالة؟
1: يعني أنا بعتقد يعني نحن لا ننظر من حيث التغييرات من حيث الشكل، ولكن الموضوع هو جوهر الموضوع. هل يمكن التعاطي بحق شعبنا الفلسطيني؟ هذا الأمر الذي يجب أن يتم الإشارة إليه. وبالتالي يعني أي تغييرات تجري لابد أن تتضمن ما يمكن أن نشير إلى الارتكاز إلى حقوق الشعب الفلسطيني في مقدمتها إنهاء الاحتلال والاستعمار الاستيطاني.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية دكتور واصل أبو يوسف، شكرا جزيلا.
1: شكرا.
0: قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه لن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الدائرة، مؤكدا أن الحل العسكري لن يوفر الأمن لسكان شمال إسرائيل. يأتي ذلك فيما شنت طائرات حربية إسرائيلية صباح اليوم سلسلة غارات على منطقة الرابية في قضاء صور جنوبي لبنان. أستاذ علي الأمين الصحفي والمحلل السياسي من بيروت، أهلا بك أستاذ علي.
2: تحياتي أستاذ شيرين وللمستمعين.
0: المسار الأساسي الواضح هو التصعيد في، يعني إذا تحدثنا عن جبهة لبنان بغض النظر عن كل ما يرسم في محيطه، كيف تقرأ؟ يعني هل لا تزال جبهة لبنان مرتبطة بما يجري في إيران تحديدا على صعيد إذا تم التوصل إلى اتفاق، أم فصلت تماما؟
2: هلأ معركة الفصل مستمرة، يعني انطلاقا من مفاوضات واشنطن، المواقف الأمريكية، الموقف اللبناني، تصريحات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، التأكيد على الفصل بين المسار اللبناني والإيراني، وهذا له مساره أيضا. لكن في المقابل لا يمكن القول بأنه ليس هناك تأثيرا للمسار الإيراني على مسار لبنان، سواء زادت الأمور تعقيدا هناك فبدء لها انعكاس أو حلحلت ودخلت في مسار حل كمان سيكون لها انعكاس. لكن الثابت الأساسي هو أن يعني الحكومة اللبنانية على الأقل فيما يتصل بلبنان تعتبر نفسها هي صاحبة القرار في التفاوض فيما يمكن أن تقدم عليه من اتفاقات، فيما يمكن أن تتخذه من قرارات.
0: طب إذا كانت صاحبة بالضبط بالضبط هذا هو السؤال، صاحبة القرار بالمفاوضات وبالاتفاق، بعد ذلك من سيؤسس لتطبيق الاتفاق على الأرض إن لم تكن دولة قوية؟
2: لذلك نحن أمام مسار لا يمكن القول أنه قصير المدى بل طويل، ولا يمكن التحدث عن حلول وعن تطورات مهمة على مستوى يعني إنجاز اتفاقات أو ما إلى ذلك، ليس واضحا أن هناك إمكانية في المدى المنظور. أقصى ما يمكن أن تطمح إليه الحكومة اللبنانية عمليا، وإن كانت نظريا تطالب دائما بوقف إطلاق النار، لكن هو حصر المواجهات وخفض التصعيد إذا أمكن في وحصره في مناطق محددة، وأن لا تطال مناطق واسع من لبنان. لكن أيضا إسرائيل إلى برنامجها يعني في هذا السياق، واضح أنه عملية التصعيد وعملية إفراغ ما تبقى من مواطنين في جنوب لبنان، وهذا ما لاحظناه اليوم في صور ومحيطها، الإصرار الإسرائيلي على تفريغ كامل لهذه المناطق، هذا يشير أيضا إلى أنه إسرائيل أيضا لديها ما تخطط له على مستوى هذه المنطقة، كيف وبأي طريقة، هل هو تمهيد لاتفاق ستفرض شروطه بشكل يعني قاسم بالنسبة للبنان، هل سيكون ذلك ورقة في نهاية الأمر سواء بإسلام أباد أو على مستوى واشنطن، أن إسرائيل بانطلاقا مما تمتلك من أوراق ستفرض وقائع جديدة سياسية على لبنان على مالك. يعني هنا المخاوف، على رغم أيضا السفير الأمريكي أمس كان يتحدث بشكل يعني أضاف إذا صح التعبير نقاط إيجابية للبنان على البيان الذي صدر من مفاوضات الأخيرة اللي تمت بواشنطن، وهو التأكيد على مسار المناطق التجريبية اللي يمكن من خلالها عودة السكان وإعادة البناء ضمن شروط معينة. يعني لاحظنا أمس بكلام السفير الأمريكي في تأكيد على المسار الحل والتسوية وإيجاد حلول، بما يشير على أنه واشنطن على الأقل

0: تبدو متمسكة بإيجاد مخارج ما، لكن هذا بنهاية الأمر
1: مخارج
0: يخضع
1: ليس
0: بإذن
1: بالضرورة
0: الله.
1: أنها ستروق تماما للبنان، ربما يعني هناك من يعول في إسرائيل على
0: لا
1: الأقل
0: أكيد
1: بأنه ستروق لإسرائيل.
0: أكيد، لكن يعني كل ما طالت المواجهة وكل ما يعني بدأ إنه يعني التصعيد الإسرائيلي، عدم التوصل إلى حلول، مزيد من الاحتلال الإسرائيلي، حكما هذا نتيجته ستكون وقائع سياسية جديدة على الأرض في حال يعني تم التوصل إلى اتفاق أن تنسحب إسرائيل وما إلى ذلك. لن يكون هذا الانسحاب بشكل يعني مجاني إذا صح التعبير، لا،
1: أستاذ علي، إلى
0: وخاصة
1: أي
0: أنه
1: مدى إلى أي
0: نعم
1: مدى هناك في طبعا أكثر من رؤية وأكثر من تحليل أيضا في الجانب الإسرائيلي. أحد هذه التحليلات يقول إنه إضعاف حزب الله في لبنان والضغط المزيد من الضغط على المناطق الجنوبية في هذه الآونة سيضعف إيران في المفاوضات. مقبول هذا التحليل ربما إنه دولة مقابل؟
0: ما بعتقد، لأنه ببساطة إيران لا تقاتل على أرضها وهي موجودة يعني، وإسرائيل بنفس الوقت عم بتقاتل بلبنان، المسرح المعركي في لبنان، ما هي تدفعها إيران؟ شو ما كانت النتيجة، إيران تقول أنها قادرة أن يعني تخربط أي اتفاق ممكن يحصل في لبنان، عندها قدرة، قادرة أن تقول أنها تتحرك عسكريا وأمنيا على حدود إسرائيل، وبالتالي هي المنطقة شبه الوحيدة إذا صح التعبير، حتى ما أقول الوحيدة، اللي قادرة إيران تقول أنه أنا فاعلة ومؤثرة فيها، وقادرة أن تعطل كل المسارات السلمية إذا صح التعبير، وبالتالي تقول بشكل أنه أي اتفاق لا يمكن أن يتم بدون ما أكون أنا على طاولة المفاوضات أو أكون طرف في هذه، فبالتالي الخسائر التي تجري لا تتساقط، يعني لا يعني ليست خسائر إيرانية بالمعنى المباشر، والقدرة على قلب المعادلة في لبنان ليست متاحة 100% لا للأمريكان ولا للإسرائيليين، ولا الحكومة اللبنانية قادرة على أن تحسم الخيار داخل لبنان، وبالتالي بقاء الوضع على ما هو عليه والقدرة الحركة الإيرانية داخل لبنان من خلال حزب الله هي أوراق قوة لإيران، وبالتالي من لو ضعفت لكنها لن تكون يعني معطلة، بل قادرة على الاستمرار حتى ضمن المعطيات القائمة حتى الآن، لا نرى أن هناك مؤشر يدل على إنهاء هذا النفوذ من خلال إنهاء حزب الله بطبيعة الحال، وهذا أمر لا يبدو واردا في المدى القريب أو المنظور.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ علي الأمين، الصحفي والكاتب من بيروت، شكرا جزيلا لك. شكرا
0: شكرا
1: شكرا. إلى هنا في هذه القراءة لكل التطورات الميدانية والأمنية السياسية في سياق لبنان، والآن نعود إلى بلادنا والمعطيات الرسمية التي كشفت أن نسبة التدخين بين الرجال العرب في إسرائيل تبلغ 46.20%، فيما يتعرض نحو نصف المواطنين العرب للتدخين السلبي، وسط ارتفاع مقلق في استخدام السجائر الإلكترونية بين الشبان، وركزنا في العنوان على طلاب المدارس كذلك. أستاذ فاتن غطاس، مدير فعاليات جمعية مكافحة السرطان في المجتمع العربي، أهلا بك أستاذ فاتن.
2: مساء الخير أخت شيرين إليك ولجميع المستمعين.
1: أكثر من معطن، دعنا نبدأ بتفصيلا، 46.20% بين الرجال العرب مدخنين، معطى اللي هو عالي مقارنة، هات نعمل هيك شوية مقارنة سنوات سابقة، شو الوضع؟
2: إحنا عمليا منذ سنوات الإحصائيات كانت حوالي 40% نسبة المدخنين لدى الرجال العرب، و 27% نسبة المدخنين لدى الرجال اليهود، لكن هاي النسبة السنة نراها أنه هي 46.2. من زمان أنا بقول أنه نسبتنا تقريبا واحد من كل اثنين من الرجال العرب هو مدخن، إحنا تقريبا عندنا النصف مدخنين، هذا اللي إحنا نشر فيه كمان في الحقل. عند النساء النسبة اللي موجودة هي ارتفاع كبير جدا، آخر مرة كانت 5.16% في التقرير السابق، اليوم نحكي عن 13% عند النساء العربيات بسبب التدخين، وهذا الأمر جدا مقلق طبعا من حيث الارتفاع. اللي موجود. أيضا إحنا كمان كلياتنا نشعر به بالداخل مجتمعنا.

0: من تدخين الأرجيلة وتدخين السجائر الإلكترونية اللي ينتشر بشكل كبير جدا لدى جميع هاي الفئات. المعطى الأخطر بالضبط كيف فضلت بالبداية هو موضوع الأجيال.
1: صحيح.
0: ما نحكي اليوم عن
1: ظاهرة اجتاحت الأجيال الصغيرة الأطفال ممكن نقول.
0: ربع الأطفال عمليا العرب بيقولوا إنه ندخنوا تحت جيل العشر سنوات.
1: تحت جيل العشر تحت سنوات.
0: جيل العشر سنوات. 25% من أطفال العرب جربوا الدخان قبل جيل العشر سنوات. هذا معطى رهيب جدا، هذا معطى مفروض يخلي كل مجتمعنا يوقف وينظر عمليا لوين احنا ماشيين بهذا عالم الدخان اللي يستهدفنا بشكل واضح. على فكرة النسب اللي موجودة عند المجتمع العربي نسب هي ايضا احنا نعرفها من ناحية التسويق، التسويق عالي جدا لدى العرب في البلاد، تسويق كل المنتجات التبغ اللي موجود من السجائر الأرجيلة، السجائر الإلكترونية كلها تسوق بشكل كبير بشكل خاص في داخل المجتمع العربي. وطبعا احنا كمان المعطى اللي متغير كبير بهذا المرة، سنوات عديدة احنا نحكي تقريبا عن حوالي 8000 إنسان بيموتوا بالسنة بإسرائيل من نتيجة أمراض متعلقة بالدخان. اليوم المعطى 12386 يوميا 34 إنسان في إسرائيل بيموتوا من أمراض سببها الدخان يوميا،
1: متعلقة بالدخان.
0: إنسان متعلقة بالدخان. ولهذا الأمر هذا كله مفروض يخخنا جميعا، مش بس إحنا اللي نعمل بالمجال هذا إنما المجتمع كمان كمجتمع.
1: طبعا
0: إحنا لوين رايحين كمجتمع؟ إحنا مع الصحة تبعتنا كيف، وين مكانة الصحة في داخل مجتمعنا؟ هذا الأمر جدا مقلق. موضوع الدخان للأسف لما ننظر إحنا ما هي التحديات اللي موجودة قدامنا، ما زال هو كأنه شيء مسيطر في داخل مجتمعنا، ما زال هو المتاح.
1: طب في تحليل لشو سبب الارتفاع مثلا لما أنتوا بتيجوا بتقرأوا بتفكوا الطلاسم هاي الاستطلاعات وهاي الدراسات، شو الأسباب بتكون؟
0: لا شك موضوع الضغوطات الاجتماعية، الضغوطات الحياتية اللي احنا موجودين فيها. يعني لما احنا بندخل عمليا احنا موجودين في حرب لمدة 3 سنوات مستمرة، كل يوم نسمع وكل يوم انت موجود تحت خطر، العنف المستشري عندنا بشكل كبير جدا، هذا كله يجعل الإنسان يمكن ينظر للحياة بنظرات مختلفة وتصبح الخطر المخاطر في الحياة هي أصعب بكثير، ولدرجة بيصير يشعر الإنسان وكأنه مخاطر الدخان هي أقل من المخاطر الأخرى
1: الحياتية الأخرى
0: اللي موجودة قدامه. لكن إحنا بنأكد طبعا أنه يعني كل الحروب اللي مرقت مضبوط 3 سنوات من الحرب، لكن مع هالأرقام إحنا بنعرف إن المتوفى عنا من وراء الدخان أكثر من المتوفى من كل الحروب اللي مرقت فيها يمكن بلادنا على مستوى عشرات السنوات.
1: طبعاً.
0: إحنا بنحكي اليوم على الوفيات اللي بتكون عنا بأمراض السرطان، بأمراض سرطان الرئة. سرطان الرئة عمليا عنا إحنا هو 170% عن سرطان الرئة عند رجال اليهود. هالقد الارتفاع. أمراض القلب اللي بنسمع عنها بشكل دائم تقريبا، ونوبات القلبية وانسداد الشرايين اللي موجود في داخل عند الناس، كله نشعر بأنه الإحصائيات تشير بشكل واضح أنه عند الجمهور العربي هي أعلى من الجمهور اليهودي في البلاد.
1: طب عند الأطفال شو للتحليل؟
0: عند الأطفال عمليا في شرعنة، في شرعنة بدأت في شرعنة تدخين الأرجيلي إذا كان متذكرين من حوالي 3 عقود بدأنا فيها. صحيح. وأصبح الأهالي كمان ينظر الموضوع كأنه لعبة، ويمكن الأبو يدخن الأرجيلي مع أولاده، ودخلت النساء لهذا العالم بشكل من أوسع أبوابه. وجاءت السجائر الإلكترونية أيضا في البداية جرت توجه لو ما يمكن عند البعض ما زال وكأنه هي ممكن شيء للتسلية، ممكن شيء تنفيخ الولد بنفسه يعني. لكن احنا بنلاحظ انه السجائر الإلكترونية ايضا الاكتشافات الكبيرة جدا على المخاطر الكبيرة اللي موجودة والكيماويات اللي موجودة فيها. وهذا الموضوع اليوم عمليا شو مخاطر السجائر الإلكترونية؟ هي باب لدخول هذول الأطفال لكل عالم الدخان، هنالك في النيكوتين اللي هو يسبب الإدمان، وهذا الإدمان يدخل هذا الطفل إلى هذا العالم. طبعا شركات الدخان معنية بدها سنويا بالعالم 8 مليون إنسان بموتوا من وراء الدخان، 8 مليون بالعالم، وإن بدهم زباين جداد. وهدول الأطفال هن أهم محل، لأنه أيضا
1: الزبائن المقبلين عمليا
0: اليوم هذا زبون طويل، هذا زبون طويل عمر، إله عمر طويل بعد عندهم بهذا المجال.

0: الدخان بطلنا
1: صح.
0: هاي العادات صح. يعني بطلنا نضيف الأفراح بالأتراح، بطلنا نعزم على الناس الدخان، لكن ما زالت قاعات الأفراح بيجي فيها التدخين. وأنا هون ندائي لكل الناس اللي موجودة إنه يعمل معروف، حتى أنت مدخن اطلع لبرا دخن. يعني أنا ما أسميه شعار، اللي بسميه أنا بيت نظيف من الدخان هو هدف في حاجة كلنا نفكر فيه. ليه؟ لأنه صح. الأب حتى لو أنه مدخن، هو خرج قدام أولاده ودخن على البرندة برا،
1: شافوا
0: قدام أولاده، هو عاملين الولد بده يفهم إنه هذا الشيء هو مش قد مستحب، هذا الشيء هو الأبو الآن فيه ومدمن وفيش حاجة هو يلحق يطبع في نفس الطريق هذا، لأنه الإحصائيات بتشير بأنه وين في أهالي بدخنوا الأطفال والأولاد دائما عمليا
1: معرضين
0: في معرضين في هذه الطريقة.
1: للأسف للأسف. أشكرك جزيل الشكر أستاذ فاتن غطاس، مدير فعاليات جمعية مكافحة السرطان في المجتمع العربي، شكرا جزيلا.
0: مع التمنية بالصحة للجميع.
1: شكرا. طبعا 31 أيار الشهر الماضي كان اليوم العالمي لمكافحة التدخين أيضا، وهذا مهم. هيك يا ريت اللي بيسمعونا يوقفوا يجربوا ما يأثروا على أولادهم. يوثق معرض حكاية تجاعيد المقرر تنظيمه يوم الجمعة المقبل في عبلين ذاكرة المسنين من خلال صور ومشاهد إنسانية جمعت على مدار سنوات. أستاذ عيسى حايك الباحث في الذاكرة الفلسطينية يحدثنا أيضا على عن هذا المعرض وعن المسنين والصور التي جمعت لهم. أهلا بك أستاذ عيسى.
2: أهلا وسهلا بك وبجميع المستمعين.
1: يعني جميل العنوان تجعيد الختيارية، ختيارية بلادنا وشعبنا. صحيح. احكي لنا شوي عن المعرض.
2: صحيح، في البداية بس هيك تصحيح صغير، المعرض مش في عبلين، في عيلبون.
1: في عيلبون. عذرا يعني المحرر سقط سهوا، مش مشكلة. تفضل.
2: المعرض طبعا بعنوان حكاية تجعيد، اللي هو عبارة عن معرض راح يكون فيه صور لمسنين اللي هن ناجين من نكبة 1948. في عام 2017 قبل 9 سنين بدأت في مشروع توثيق الذاكرة الفلسطينية، صرت أزور المسنين اللي نجيوا من النكبة وخاصة المهجرين من قرى مهجرة، وأجلس معهن وأوثقهن بالصوت والصورة. فبعد 9 سنوات على هذا المشروع صار عندي أرشيف ضخم، هيك طلع يعني في بالي فكرة إنه أعرض هاي الصور تاعت المسنين، الصور اللي أنا التقطتها من خلال المقابلة في لحظات مؤثرة، أخذت هاي اللقطات وطبعتها في صور بحجم كبير وراح أعرضها في معرض بعنوان حكاية التجاعيد. وطبعا بجانب كل صورة في المعرض راح يكون في ورقة باللغة الإنجليزية واللغة العربية اللي هي اسم المسن من أي قرية مهجر وقصته، يعني القصة اللي رواها في المقابلة.
1: جميل جدا. وقديش في صور للي هيك حابب يجي؟ قد متوقع يكون في صور للمسنين؟ كم مسن قدرت تصور بهاي الفترة؟
2: طبعا خلال التسع سنوات لأنه وثقت فيهم، طبعا وثقت مئات المسنين ومئات القرى المهجرة، ولكن في المعرض ما كان في مجال يعني للتوسع كثير، فأنا اخترت 46 صورة لأن حسب رأيي كانوا يعني أكثر 46 قصة فيهن هيك يعني تفاصيل وأشياء مؤثرة، وراح يكونوا في المعرض معروضات. طبعا يعني في صور لمسنين من شتى القرى المهجرة، من كفر عنان، من درعم، من أقرف، من معلول، من بيسان، من حطين، من صفوري، من معظم القرى المهجرة. يعني
1: الناس اللي التقيتهم في البلدات العربية اللي هجروا إليها، يعني التهجير الداخلي عمليا، مش
2: نعم. نعم نعم، هن مهجرين من قراهن ولكن عايشين هون في بلادنا، وهن كل لياتهن واعيين النكبة. يعني أنا كنت دائما أهتم أنه أي شخص بدي أوثقه يكون ولد ما قبل العام 1940، يعني يكون عمره في 48 8 سنوات أو 9 سنوات وأكثر،
1: واعي شوي
2: عشان يكون واعي ويكون عنده رواية. يعني فكلياتهم يعني اليوم صاروا فوق 90، حتى معظم الصور.
1: قد منهم بكوا على قيد الحياة؟ هذا هو السؤال.
2: نعم، هذا اللي جاي أحكي، أنه تقريبا نصفهن، يعني نصف الصور اللي في المعرض هن للأسف اليوم فارقونا. وهنا أنا دائما بقول أهمية التوثيق، أنه إحنا في سباق مع الزمن، يعني كل مسن إحنا بنفقده في بلادنا إحنا بنفقد معاه جزء من تاريخنا. ليش؟ طبعا. لأنه في هذه الفترة

0: جدودنا ما كانوا يوثقوا، حتى معظمهم يعني ما كانوا يجيدوا القراءة والكتابة، فالتوثيقات كانت بشكل بسيط عند الشيخ، عند المختار، عند الكاهن. فإحنا تاريخنا محفوظ في ذاكرة أجدادنا، وكل ما يموت مسن إحنا بنفقد معه جزء من تاريخنا، عشان هيك مهم جدا إحنا نوثق.
1: وتواصلت مع الأهل، مع اللي ضلوا كمان، قديش في هيك ارتياح للفكرة كان؟
0: طبعا التعامل مع المسنين ولا مرة يعني سهل نسبة لعمرهن الكبير، يعني صعوبة التنقل عندهن، ولكن دائما كانوا يعني يتعاونوا ويحبوا الفكرة ويتأثروا. يعني 99% من المقابلات كان فيها دموع وفيها بكاء وأشياء مؤثرة.
1: جميل جدا بالفعل، يعني يا ريت انه هيك يكون بالوقت مناسب ونحضر كمان ونكون يوم الجمعه
0: ان شاء الله.
1: اشكرك،
0: شكرا لك. بحب بس هيك
1: تفضل. طبعا
0: هاي انوه انه المعرض يوم الجمعه في عيلة بون في قاعه كنيسه القديس جوارجيوس للكاثوليك، والمعرض مفتوح من الساعه 4 العصر للساعه 10 بالليل. الناس يعني على وقتها المريح
1: فقط. يوم الجمعه بده يكون ليوم واحد المعرض؟
0: نعم، يوم واحد.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ عيسى حايك، الباحث في الذاكرة الفلسطينية. شكرا جزيلا لك. شكرا،
0: إلى اللقاء.
1: شكرا. يعني جميل جدا أن يكون لدينا موثقون وباحثون في الذاكرة الفلسطينية يوثقون ويصورون، وهذا المعرض يعني جدير بالاهتمام بالفعل في عيلبون. طيب، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج المنتصف، ونشكر الزملاء في التحرير والإعداد عزمي داريني، في التنسيق والإنتاج رياض فضل، في الهندسة الإذاعية الياس مرجي، في التصوير والديجيتال علي النصار وجواد العمري، وعلى تطبيق ناس الزميل موسى بصول. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه.

0: كونسرت مع الياس مرجيي.
1: من قلب الأرشيف ومن ذاكرة الفن ومن قصص ما انحكت إلا بعد سنين، بستمر أنا المبحبش الدائم في رحلة البحث ما بين تسجيل قديم
2: بليغ عنده حب يكفي الدنيا بحالها
1: أو مقابلة نسيها الزمن.
3: جدة مدرسة الحنطة على البيدار، رحت أمي لعنده لما اللي شافها هيك هالخدود حمر لنا لشفتك يا جفلي على البيدار طالية.
4: قلت له تفضل، قال لي شو هيدا؟ قلت له ما حدا بيعبي، قال لي نعم بير حطيتك فيها.
1: في كونسرت ما بنسمع الأغنية وبس، بنفتش على قصتها ما بين التفاصيل والتفاصيل والكواليس اللي رافقت ولادتها حتى وصلت لقلوب الناس. قصص، أسرار وتفاصيل صغيرة، هاي هي باختصار سيرورة صناعة الأغنية. كونسرت على راديو الناس، أيام الأحد الأربعة والجمعة الساعة 8 المساء، السبت الساعة 9 المساء.
2: تلات أرباع عمري فهم من حق بليغ حمدي.
0: عالم التكنولوجيا عالم متسارع، خاصة إذا أضفنا له مجال التسويق. في برنامج صوت التك يطلعكم أنس أبو دعابس على أبرز المستجدات التقنية وأبرز حكايات نجاح الشركات الناشئة.
5: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة 2 بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.

0: للصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال. هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
1: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24.90 شيكل، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب49.90 شيكل، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14.90 شيكل، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9.90 شيكل، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب19.90 شيكل، الحملة حتى 13.60، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية ماما ميا. جديد بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
5: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
6: ركبت كل أنواع المكيفات واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم 1.
5: في مكيف في تورنادو انفيرتر.
1: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب24.90 شيكل، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب69.90 شيكل، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب19.90 شيكل، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب99.90 شيكل، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب15.90 شيكل، الحملة حتى 13.60، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
7: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3.
8: الأخبار من راديو الناس، أنا شيرين يونس وإليكم التفاصيل. أفادت وسائل إعلام لبنانية بشن الجيش الإسرائيلي غارة على مدينة صور جنوبي لبنان إلى جانب قصف مدفعي استهدف عددا من البلدات قضاء صور. وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر صباح اليوم إنذارا عاجلا بإخلاء المدينة والأحياء والمخيمات الفلسطينية المحيطة بها، فيما تشهد المنطقة حركة نزوح كثيفة. نقلت الواشنطن بوست عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتمتع بعلاقة متينة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وشددت على أن إسرائيل كانت دائما حليفا قويا للولايات المتحدة. ودعت المتحدثة أن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران حققت نجاحا كبيرا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته تتجه حاليا إلى حرمان طهران بالكامل من الحصول على سلاح نووي، في حين لم يستبعد إمكانية التوصل إلى تسوية معها خلال الأيام القليلة المقبلة. وأعرب ترامب عن آماله في التوصل إلى صفقة مع إيران، مضيفا أنه قد يمتلك فكرة بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة. من جانبه أكد مسؤول إيراني أنه لا يمكن التوصل إلى أي اتفاق إذا لم يتم الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات المفروضة. وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة أدخلت تعديلات على مسودة مذكرة التفاهم المطروحة في المفاوضات واصفا الأمر بغير المقبول، ومشيرا إلى أن أي خرق لوقف إطلاق النار قد ينعكس على مسار المفاوضات. طلب مشروع قرار أوروبي أمريكي إيران بتقديم معلومات عن المرافق النووية، مشيرا إلى أن إخفاق إيران في التعاون مع الوكالة الذرية يشكل عدم امتثال لاتفاق الضمانات. ودعا المشروع إيران إلى السماح للوكالة بإجراء المعاينات للتحقق من المواد النووية. قالت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا خلال جلسة النظر في حصانة النائب تالي غوتليب إن جهاز الشباك طلب فتح تحقيق ضد غوتليب بدعوى أن تصرفاتها قد تعرض موظفي الجهاز لخطر الاستهداف من جانب جهات وصفتها المستشارة بالإرهابية. أضافت أن هناك خطرا آخر يتمثل في المس بقدرة الشباك على العمل بسرية وحماية المعلومات المصنفة التي بحوزتها. هدمت آلية تابعة للجان التنظيم والبناء صباح اليوم منزلا في قرية عبلين بحجة البناء من دون ترخيص، واعتقلت عددا من أفراد العائلة قبل الإفراج عنهم لاحقا، وذلك تحت حماية قوات كبيرة من الشرطة. وأكد أصحاب المنزل أنهم سعوا للحصول على التراخيص اللازمة، معتبرين أن الهدم يأتي في ظل أزمة مزمنة ونقص في الخرائط الهيكلية التي تعيق إصدار تراخيص البناء في البلدات العربية. أحوال الطقس: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو صافيا وحارا نسبيا. نهاية الموجز، في أمان الله وحفظه.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعابس.
1: سلام. تخيل لو أنك صاحي الصبح وقبل ما تفتح عيونك في كمان كيان رقمي يعمل يرتب لك يومك، يكتب إيميلاتك ويساعدك تتخذ أدق القرارات. الذكاء الاصطناعي بطل مجرد تطبيق منفوت عليه وقت الحاجة، إنما صار حرفيا الحاسة السادسة لكثير من الناس اللي منتحرك من خلالها وبنفهم كبشر إيش بيستنانا في تفاصيلنا اليومية.
2: مال
3: زي بس
2: ما أنا هقول لك إزاي.

0: ازاي؟ مش سالتني السؤال؟
1: لا بس
0: اجاوب بقى سيادتك. اتفضل جاوب سيادتك.
2: لكن هذا التغلغل التقني ما وقف عند حدود تنظيم العمل أو الترفيه، إنما تمدد ليوصل لأعمق وأقدس المساحات جواتنا، روحانياتنا والدين. بغض النظر عن معتقداتكم، كنتم مسلمين أو مسيحيين أو بأي خلفية فكرية كنتم، التقنية أصبحت تعيد صياغة علاقاتنا اليومية بالمعرفة بالقيم وبكيفية بحثنا عن السكينة وعن الإجابات المطلوبة، إيش حلال وإيش حرام؟
3: كيف أخذ الحباية بدون ما أفطر؟ لأن قال للطبيب إنه خذها بدون ما تفطر بعد وقت الظهر. يصير مثلا أشرب الحباية بس بدون ما.
4: فهمت عليك. في هذه الحالة إذا كان الدواء يمكن تناوله دون ماء فبإمكانك ذلك، بحيث تبتلع الحبة دون أن تشرب أي سائل، وبهذه الطريقة لا يؤثر ذلك على صيامك.
3: وعادي إنه أكل وراها مثلا حبة عنب مشان أبلعها بدل المي مشان ما أفطر؟
4: نعم، لا بأس بذلك إطلاقا. يمكنك استخدام قطعة من الفاكهة أو أي شيء سهل البلع بدلا من الماء، طالما أنه لا يحتوي على سوائل تؤثر على الصيام، فهذا يساعدك على تناول الدواء من دون أن تفطر.
3: يعني والله شيء كوارث أقسم بربي.
2: الموضوع ما عاد مجرد أسئلة عامة، إنما بنحكي عن قضايا حيوية بتمس عصب حياتنا الاجتماعية واليومية والشرعية. لما بنلجأ للشاشة لتعطينا حلول عن فتاوى غايب الأهمية، مثل تقسيم معقد للميراث أو حدود في المعاملات والأخلاقيات في العمل والتجارة، أو حتى في أدق تفاصيل الأحوال الشخصية والعاطفية مثل الزواج أو الطلاق.
3: سؤال عن رجل طلق زوجته 3 طلقات وكانا على المذهب المالكي، الآن هم شان يرجعها بدهم ينتقلون لمذهب جديد، فأي مذهب تقترح عليهما، الحنفي ولا الحنبلي؟ احنا نتكلم عن تصفير العداد، عداد الطلقات.
4: بالغالب المذهب الحنفي هو الذي يوسع في مسألة احتساب الطلقات، بحيث يمكن أن يعتبر الطلاق 3 كأنها طلقة واحدة عند بعض العلماء، وبذلك يمكن تصفير العداد.
3: طبعا اللي ما يعرف هذا الكلام غير موجود، ما في شيء اسمه تصفير عداد. شغالين سيارة ولا شغالين لعبة ولا إيش؟
2: هذه كلها أمور اللي بنواجهها وبنلجأ فيها وبيساعدنا فيها العلاقة ما بين الدين وما بين التكنولوجيا. هل السهولة والسرعة واللغة الواثقة والمقنعة للآلة عمالها تعطينا حقيقة رصينة، ولا بتخلق بداخلنا نوع من الاطمئنان الزائف في مسائل غاية بأنها تكون مصيرية وبتحتاج أصلاً لتروي وتخصص وبصيرة إنسانية قبل أي شيء؟ في الحلقة اليوم من صوت التك في بودكاست رح ندخل من خلاله مباشرة في لب التأثير المتسارع، بعيدا عن الأحكام السطحية اللي بنشوفها هنا وهناك. مش جايين نطلق حكم بالرفض المطلق عن مثل هلوسات الذكاء الاصطناعي اللي بنسمع عنها، أو تخبطات وتحيزات الخوارزميات اللي كلنا بنعرف إنها موجودة، وفي نفس الوقت مش جايين ناخذ بالتقنية بالكامل ونسلم لها عقولنا وقراراتنا الغريزية بدون نقد أو تمييز. ولحتى نفكك هذه المعضلة رح نستضيف اليوم محاضر أكاديمي ودكتور شيخ متخصص في علوم النص والتفسير، شخص يمتلك القدرة على أنه يقرب هذه المفاهيم الحساسة للجمهور العام بأسلوب بيجمع ما بين العمق العلمي واللغة الواضحة اللي بيشبهنا. رح نحكي معاه عن المرجعية الرقمية البديلة، وكيف منقدر نميز اليوم ما بين العلم الرصين والموثوق وما بين الخطاب السطحي اللي للأسف منتشر رقميا بكثافة، وكيف بيحمل الإنسان البسيط هذه العلاقة المتوازنة والصحية ما بين روحه والتقنية دون أنه يضيع ما بين الخوف والتجديد وفخ طبعا الفتاوى زي الفاستفود. جهزوا عقولكم لحوار بلمس أعمق تفاصيل قيمنا وحياتنا اليومية. تعرفوا على القليل قبل ما يصير معنا كمان مذهب إضافي في الفقه الإسلامي من إنتاج نماذج اللغة بالإيراني. جاهزين؟ لوج إن. انطلقنا. المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، أهلا وسهلا فيكم. الموعد الأسبوعي في صوت التك للحديث عن أمور الحداثة، تكنولوجيا، ذكاء الاصطناعي، وكيف ما سمعتوا في المقدمة حديثنا استثنائي لهذا الأسبوع، وضيفنا منرحب في معنا في هذه الحلقة الشيخ الدكتور علاء باسم. أهلا وسهلا فيك.
5: أهلا وسهلا أنس بك وبجميع المستمعين.
2: حياك الله. إحنا يعني بداية بنعرف المستمعين بحضرتك حامل لدكتوراه في الدراسات القرآنية، متخصص في التفسير وعلوم القرآن، محاضر في العديد من الكليات والمعاهد الأكاديمية في البلاد أيضا في مجالات الدراسات القرآنية، مهتم طبعا في ربط علوم القرآن بقضايا

0: الفكر المعاصر وتحديات المعرفة في هذا العصر الرقمي، تعمل على نوع من التقريب ما بين علوم القرآن إلى جمهور العام، وهذا يعني على الأقل بشهادة من الكثير من الشباب بأسلوب بيحمل هذا التكامل ما بين العمق العلمي واللغة الواضحة القريبة منا. وحضرتك أيضا موجود على شبكات التواصل، وهذا يعني بحد ذاته شيء يحمد في هذه الفترة. وحقيقة يعني يمكن بداية حديثنا أصلا عن هذا الربط، يعني احنا اليوم في برنامج تكنولوجي قل ما نحكي فيه روحانيات، ويعني تعرف هذا مجال كثير منه فقط في التكنولوجيا، ويمكن الحديث عن الدعوة إلى الله والالتزام في الدين في هذا العصر نوعا ما في يعني حديث، هل هو يعني علاقة تكامل أو هل في تضارب ما بين كل هذه الأطراف؟
1: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، بداية شكرا للاستضافة. يعني مسألة العلاقة ما بين الالتزام، العلاقة ما بين الدعوة والتكنولوجيا في كل أرصدتها، سواء كانت وسائل التواصل الاجتماعي أو AI اللي هو الذكاء الاصطناعي، نحن نتحدث عن عالم اللي هو عالم جديد قديم. هذا العالم هو بحاجة له للدعوة الإسلامية، بحاجة له للقرب والاقتراب من الله جل في علاه، لأنه المسألة المعاصرة هي أمر مهم جدا. دائما ما كنت أقول مسألة العقيدة لابد أن يكون الإنسان ملتزم بثوابت، ملتزم بمبادئ، هذا شيء لابد منه. في مسألة الفتاوى قد يكون هناك مرونة أكثر، قد يكون هناك أخذ من مذاهب فقهية، شافعية، حنفية، مالكية، حنابلة، يعني هناك مذاهب يمكن الأخذ من داخل هذه المذاهب. لكن لما نتحدث عن الدعوة الإسلامية ونتحدث عن عالم الالتزام والقرب من الله، نحن نتحدث عن عالم اللي فيه تمدد وفيه إبداع وفيه تجدد، وهذا شيء مهم جدا. لابد من الإنسان سواء كان عالما أو داعية أو خطيب جمعة أو كل ما يتعلق في الإنسان الذي يقدم محتوى ديني، محاضرات، مساجد، لابد أن يكون معاصرا لكل الأدوات والوسائل والآليات التي نجدها اليوم في عالمنا، نجدها بين يدي الشباب وما بين الصبايا. نحن نتحدث على عالم اللي هو لابد أن يدخل إليه كثير من الناس الذين لديهم معرفة وعلم شرعي، أن يكون لديهم أيضا كل ما يتعلق في شبكات التواصل الاجتماعي، في أن يكون لديهم معرفة في التعامل مع مثل هذه الأمور، لأن الدعوة إلى الله عز وجل لا تقتصر فقط على الإنسان الملتزم، إنما هي أكبر من ذلك، أكبر بكثير. فلابد أن نصل فيها إلى أصعدة مختلفة وإلى شرائح متعددة، فهذا باعتقادي شيء مهم ومهم جدا أن نتطرق إليه. طبعا أنا باعتقادي كلما ازداد العصر من أدواته، من آلياته، من الوسائل هذه، لابد أن يواكب الإنسان المسلم هذه الوسائل وهذه الآليات، لكن ضمن ضوابط وبحذر، أن يكون حذرا في التعامل معها. لابد أن نفرق ما بين العلم وما بين الثقافة في التواصل مع كل ما يتعلق في الذكاء الاصطناعي. هناك فرق ما بين العلم وما بين الثقافة. الثقافة هي مجرد قالب من المعلومات، وهذا يمكن للإنسان أن يستفيد منه بشكل كبير جدا في عالم الذكاء الاصطناعي، أو حتى من عالم التكنولوجيا بشكل كبير جدا في أدوات البحث وغيرها. مسألة العلم، العلم لابد أن يكون علما تأصيليا، والعلم التأصيلي هو علم رصين بحاجة إلى أدوات فيها ثقة، فيها تحقق، فيها تحقيق، تأصيل. لابد أن تكون هذه المصطلحات موجودة. فلذلك أنا باعتقادي مهم جدا جدا إنه الإنسان المسلم لابد أن يطلع بشكل واسع على كل الوسائل، وأن يكون منسجم منفتح مع هذه الوسائل، لكن أن يكون ذلك بحذر وحذر شديد، حتى يفرق ما بين الغث والسمين، حتى يفرق ما بين تفاسير اللي هي قد تأتي بتفاسير شاذة من خلال التواصل، وهذه أيضا تأتي بالثقافة، وما بين تفاسير اللي هي معتمدة، ثقة في ثباتها، ثقة في مصدريتها، ثقة في الرجوع إليها. وهذا الفرق ما بين العلم وما بين الثقافة من حيث دخول هذه الوسائل الجديدة إلى هذه المعلومات.
0: نبدأ يمكن بسؤال شخصي. حضرتك بتستخدم أدوات مثل ChatGPT وأدوات ذكاء اصطناعي؟
1: طبعا
0: عامة.
1: طبعا مؤكد استعملها.
0: يعني هذا الاستخدام كمستخدم الآن، نبدأ بشكل شخصي، هل أنت بتشوف فيه نوع من تحدي جديد لم يعرفه يعني من يريد نشر الدعوة إلى الله؟
1: لما نتحدث عن الدعوة إلى الله ونتحدث عن عالم الانتزام وعن القرب

0: إلى الله عز وجل في الربط والعلاقة ما بين هذا المصطلح وما بين الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي أو غيرها. إحنا قاعدين نتحدث على سهولة سرعة، وهذا الأمر يعني في هذا العالم بالذات بالأخص الشباب الذين ينتمون لهذا العالم هم بحاجة، يعني دائما ينتمون إلى عالم السرعة، عالم السهولة وبشكل كبير. يعني حتى لو خرجنا من هذا العالم، من عالم تكنولوجيا، منروح لعالم الأموال، إحنا منشوف كثير من الشباب بحبوا مسألة سهولة وصول المال أو السرعة في وصولة المال. اليوم مسألة الطعام، الغذاء، اليوم أيضا بالنسبة لهم الغذاء السريع وسهل الوصول إليه، هذا شيء بالنسبة لهم صار مطلوب ومطلوب جدا، وهي حاجة، حتى باتت هذه الحاجة إلى ضرورة اليوم في مجتمعاتنا
1: فعلا.
0: لكن لما نتحدث في مسألة التواصل، مسألة التكنولوجيا، مسألة الإنترنت، المعلومات الإنترنتية، إحنا نتحدث عن شيء اللي هو يحتاجه الإنسان المسلم لسرعة الثقافة، سرعة المعلومات، سرعة البيانات، سهولة الوصول إليها. مرة أخرى أنا أتعامل مع الشات جي بي تي، أتعامل مع الاي اي، لكن كيف أتعامل معها؟
1: صحيح،
0: أنا أتعامل إنسان دارس، إنسان باحث، هل أتعامل كأنه مسلم، معلومات مسلمة؟ لا، أتعامل معها على أنها
1: هذا
0: مصدرية.
1: يمكن يعني بأكد مرة بعد أخرى على مدى أهمية الوعي الرقمي والوعي التكنولوجي لدى فئات المجتمع على كل الأصعدة، التي يعني بهذه الحالة يعني أيضا تخدم الحالة المتعلقة في المعرفة الدينية.
0: صحيح، هناك دقة في المعلومات أحيانا في تشات جي بي تي، لكن لما أخذ هذا العلم من إنسان اللي هو لديه معرفة كاملة، بالإضافة على أنه يغذي، قبل العلم يغذي الأدب، وهذا شيء مهم. كل ما يتعلق في الوسائل الجديدة والمستجدة اليوم هي عبارة عن بيانات، هي نقل، هي سيولة رقمية مخيفة جدا، لكنها من غير روح، ما في لها روح، لا تتعامل بروح، هي تتعامل بمعلومات، هل 1+2=3، هكذا. نحن لما نتعامل مع، نصل إلى المعلومة من خلال شيخ، من خلال عالم، نحن نصل إلى الأدب بداية، ثم إلى المنهجية، ثم بعد ذلك إلى المحتوى والمضمون. المسألة ليست مسألة معلومة. لذلك يقول محمد صادق الرافعي في كتابه، كان يقول ليست العبرة أن تأخذ المعلومة، العبرة كيف تشغل هذه المعلومة في حياتك.
1: وهذا فرق شاسع،
0: وهذا فرق شاسع، الفرق هو فرق في العمل. يعني المسألة كيف يعطي الشيخ الروح لهذا الإنسان في وصول المعلومة، في أن يوصل المعلومة إلى المستمع، إلى السائل، إلى الطرف الآخر مع روح. هذا الفرق
1: طبعا
0: ما بين،
1: يعني يمكن هناك حاجة في ملائمة هذه المعلومة لواقع السائل، ويعني لظرف المكان والزمان والحالة الاجتماعية الموجود فيها السائل، اللي هي صعب جدا على أدوات الذكاء الاصطناعي اليوم أنه توصلها. يعني خاصة أنه إحنا بنعرف اليوم أنه أدوات الذكاء الاصطناعي لربما من الأصعب عليها أنه تفوت إلى عمق قضايا معينة، اللي هي بحاجة إلى كثير من التفرعات والكثير من الأمور اللي بحاجة للسؤال عنها. الذكاء الاصطناعي بالمقابل هو أداة اللي نوعا ما شعوري إنها بتحاول أنه تعطيك الإجابة لربما حتى قبل السؤال.
0: الوسائل المعلوماتية هذه اليوم هي وسائل غير مشاعرية، يعني هي لا تتعامل في مشاعر. لذلك ديننا في الوعظ، في الدعوة، في العلم التأصيلي، سواء كان علم فقهي أو علم في التفسير أو في القرآن أو في الحديث، هي علوم، هذه علوم اللي هي قد تكون بروح وقد تكون بغير روح. اليوم المعلوماتية تتحدث مثل AI وكل ما يتعلق فيها تتحدث من غير مشاعر. لذلك لما جاء عبد الله بن عمر، رجل جاء وسأل عبد الله بن عمر، قال له هناك توبة للقاتل؟ فنظر إليه عبد الله بن عمر، يعني أنت قاتل أم لست بقاتل؟ يعني ينظر إليه، ما سألوا هذا السؤال، فنظر إليه فشعر به بالخوف. ننتبه، شعر أنه يعني في عنده شيء من الرجوع إلى الوراء، في عنده شيء من الندم، في عنده شيء من الخوف، يعني كأنه يقبل على توبة. قال نعم، للقاتل توبة. شوف، هو قرأ الحدث، قرأ تفصيل، قرأ شخصية الإنسان السائل، ثم أجاب بناء على الظرف الذي يعيش فيه ذلك الرجل. ولما جاءه رجل آخر وقال ألي القاتل توبة، نظر بتجهم، نظر بروح انتقامية، فقال له عبد الله بن عمر ليس للقاتل توبة.
1: عبد الله بن عمر على الحالة أجوبة مختلفة.
0: عبد الله بن عمر تعامل بأجوبة مختلفة بناء على الظرف الذي يعيش فيه. هذه الوسائل اليوم الموجودة هي لا تتعامل بظروف، لا تقرأ الأحداث، لا تقرأ

0: التفاصيل، لا تقرأ شخصية الإنسان وكيف يتعايش مع هذا الأمر. هي تجيب بإجابات مجردة من غير مشاعر، من غير روح.
1: هذا يعني يمكن بعيدنا إلى نوع من يعني الضرورة في تكيف عمليا أيضا المجتمع من جهة، وأيضا يعني من يكون هو الوسيط ومن يوصل إلينا هذه المعرفة الدينية، بأنه يكون في مكان فيه مطلع على هذه القدرات التكنولوجية من جهة أخرى. يعني هل بتشوف اليوم أنه لربما أيضا من هو مسؤول عن الفتوى ومن هو مسؤول عن إيصال العلم الشرعي مطلع على هذه القدرات التكنولوجية المتجددة، وهذا لربما الإبداع الموجود في التكنولوجيا أن يكون أيضا موجود في هذا؟
0: هذا مما لا شك فيه، أنه اليوم هذه القدرات هي قدرات هائلة جدا جدا جدا. وأنا أفرق ما بين أمرين، ما بين إنسان واعظ داعية يقدم مجرد معلومات للناس، خطيب جمعة، محاضر، يتعامل فقط في المعلومات، يمكن أن يستفيد من هذا الجانب بشكل كبير جدا جدا جدا بسرعة وبسهولة، وأحيانا هناك دقة في المعلومات، وإن كانت هذه الدقة ليست يقينية، ليست يقينية هذه الدقة، لكن تصل إلى غلبة الظن وتصل إلى الظن وغلبة الظن، يعني كبيرة جدا يعني من حيث الدقة. لكن الفرق ما بين الواعظ وما بين المفتي، إن المفتي هو شيء آخر، الذي يتصدر للإفتاء، الذي يتصدر للأحداث. هذا أنا باعتقادي لابد أيضا أن يكون مطلعا، لكن الإجابات لا يأخذها فقط من خلال هذه الوسائل، لابد أن يدخل إلى العمق، لابد أن يدخل إلى التفاصيل، لابد أن يدخل إلى الأحداث، لابد أن يستمع. لأنه السائل أمرات بيجي بيقول لك والله يا شيخ أنا عندي كذا وكذا وكذا. طب تمام،
1: الآن أنا بدي أسألك نوع من
0: أيوة، الآن أنا مضطر، أنا كمفتي مضطر أنه لا أسلم بما يقول ابتداء، إنما لابد أنه إيش، أني أدخل إلى العمق، أسأل من هنا سؤال، أستفسر استفسار، أستجوب بشيء معين، يعني أدندن هنا وهناك حتى أصل إلى إجابة اللي هي يقينية أنها ترضي الله عز وجل، ثم تكون في واقع الأمر.
1: وهذا يعني التفريق ما بين المعلومة وما بين أمور مثل الفتوى اللي هي بحاجة إلى كل هذه التفاصيل، وهذا لربما الاستجواب غير الموجود في أدوات الذكاء الاصطناعي التجارية، من أهم الأمور اللي ممكن نطلع منها يعني بهذا اليوم. في بعض الأمور الأخرى يعني أود أن أسألك عنها، لكن رح نطلع لفاصل قصير وبعدها بنرجع مع تكملة هذا الحديث معك ضيفنا الشيخ دكتور علاء باسم. فاصل قصير ونرجع مع بعد الفاصل إن شاء الله.
2: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
4: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
3: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
5: سخنين راحت وج وج،
6: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 ملل الثلاثة ب24.90 شيكل، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب49.90 شيكل، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14.90 شيكل، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9.90 شيكل، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب19.90 شيكل، الحملة حتى 13.60، خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعة المشهداوي.
8: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء

0: كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
2: المستمعات والمستمعين، أهلا وسهلا فيكم. القسم الثاني من صوت التك وحديثنا لهذا الأسبوع هو عن علاقة التكنولوجيا، هذه المرة من خلال الذكاء الاصطناعي مع علوم الدين وكل ما نصله من خلال خاصة الدراسات القرآنية. ومعنا في هذه الحلقة الشيخ الدكتور علاء باسم، أهلا وسهلا فيك من جديد.
3: حياك الله.
2: طرقنا للفصل ما بين المعلومة الدينية من جهة والفتوى من جهة أخرى. بما أنك ذكرت موضوع يعني الأكل السريع وهذا الطلب، أنه إحنا اليوم نوعا ما الإنسان خاصة في الأجيال الصغيرة أكثر، فليعذروني يعني مستمعينا، أنه إحنا نوعا ما أصبح الإنسان بحاجة إلى كل ما هو مستهلك سريعا. إذا أنا الآن بحاجة إلى نوع من السؤال حول لربما مثلا الربا في مكان في صفقة معينة، هل هي تمام ولا مش تمام، أو مثلا قضايا أخرى خلال صيام رمضان ولا في عيد الأضحى ولا أيا كان، نوعا ما بحاجة إلى سؤال سريع. ويمكن أنا أكون في نقاش مع زوجتي أو مع صاحب، والآن يعني كلها سؤال قصير يعني، فمنروح على أداة مثل شات جي بي تي ولا جيمناي ولا أيا كان، وأصبح وكأنه هذا الاستعجال بالإجابات السريعة هو نوع يعني بيعطينا إحنا كمستخدمين، أنا سميته اطمئنان زائف يعني. وتعرف أنت اليوم أدوات الذكاء الاصطناعي بتحب أنه يقول لك أنك كمستخدم أمورك بخير، أنت ما يعني اقترفت أي ذنب وما إلى ذلك. هل اليوم بتشوف أنه هذا يعني تحدي أمام المسلم في عصرنا اليوم؟
3: يعني أنا أتوقع أنه هذه الوسائل اليوم دائما ما تشعر الإنسان الذي يلتجئ إليها أنه أنت في دائرة أمن وأمان ودائرة الثقة الكاملة التامة. الإشكالية اليوم أننا يعني نعيش في أمور اللي هي قد تكون مخيفة نوعا ما، بالأخص في مسائل الشرعية. المسائل الشرعية في الفقه هي تعبد، يعني أنا أتعبد الله عز وجل من خلالها، أنا أريد أن أصل إلى ما يرضي الله جل في علاه. لذلك أنا باعتقادي هو قد يكون ذلك دوائر زائفة هاي الوصول أو الولوج في هذا العالم هي، وسؤال مثلا AI سؤال عن مسألة شرعية قد أكون في مطب وفي فخ نوعا ما. لأنه أحيانا يعني لا يجيبني بما يكون فيه دقة في المعلومات، هذا أحيانا. مرة أنا سئلت سؤال يعني اتصلوا فيه سألوني عن مسألة في المواريث في علم الفرائض، قالوا لي زوجة توفيت عندها زوج وعندها أم وأم أب، يعني شو بطلع لهم الميراث؟ فالإجابة هي واضحة أنه الزوج يكون له النصف، هاي المسألة شرعية وهذه مسألة هي ثقة، يأخذ النصف، وأم الأم وأم الأب تأخذ سدس سدس، وما بقي يكون للعصب إذا وجد. إحنا بنتحدث عن مسائل اللي فيها دقة، يعني من فيها يعني نصف سدس سدس. لما أنا قبل ما أجاوبهم قلت خليني أفحص هو الـ AI عنده معرفة في هذا السؤال؟ فلما حطيت استغربت أنه معطي أم الأم سدسين وأم الأب معطيها سدس.
2: غريب.
3: هاي مسألة اللي هي مسألة خطيرة، يعني أحيانا بعض المسائل لابد أنه نتنبه أنه لابد أن نسأل الإنسان الثقة في هذا الأمر. كيف يعني؟ يعني أنا لما بدي أتحدث عن الطب احتمال أقدر أجي أستشير الـ AI شات جي بي تي، أسأله إنه والله عندي حساسية معينة من شيء معين، أقدر أصور له أسأله شو هاي الحساسية، بجوز كاستشارة يعطيني، بجوز يدندن حول هذا الموضوع يعطيني شيء قريب، بجوز يعطيني شيء اللي هو يكون دقيق. لكن في مسألة قانونية احتمال أجي واقع في مسألة قانونية كيف الحل وكيف الخروج منها، احتمال يقدر يجاوبني، واحتمال إنه يكون الإجابة تكون خاطئة. صحيح. سؤالي هل أنا أعتمد اعتماد كلي مطلق على شات جي بي تي على الـ AI في مسائل إذا كان الإشي يتعلق بابني أو بنتي اللي هي مسألة طبية مخيفة جدا، أقدر أنا أتوجه للـ AI وأجي أقول له ابني كذا كذا وأنا بدي منك الجواب وأنا أثق في الجواب وأعمل فيه؟ هذا مستبعد.
2: صحيح. يمكن حتى القضايا القانونية في ذات المكان، يعني احنا لا اظن انه ايا منا رح يكون امام قاضي ويقول له يعني انا فعلت الفعل الفلانية غير القانونية، ولكن باعتماد على انه الذكاء الاصطناعي ذكر لي انه هذا الامر تمام.
3: لذلك الانسان وهذا

0: شيء بديهي جدا. لذلك الإنسان دائما في علاقته مع الآخرين إذا كانت هي تبنى على المشاححة، العلاقات مع الناس تبنى على المشاححة، والعلاقات مع الله تبنى على المسامحة. فالناس لما تتوجه في مسألة شرعية تتعلق في فتوى تتوجه اليوم للاي اي، تتوجه للشات جي بي تي. لكن هذا كما مرة هذا ليس على إطلاقه وليس في كل مسألة. كما مرة إذا كنا نتحدث، تحدثت عن المعاهد، تحدثت عن كليات، إذا كنا نتحدث أكاديميا، إشكالية هنا قد تصبح ليست فقط شرعية، قد تصبح أحيانا أكاديمية. يعني حتى في الرسائل الماجستير والدكتوراه، يعني تشات جي بي تي هو ليس مصدرا موثوقا معتمدا في الرسائل العلمية.
1: تقصد ما هو أبعد من الأخلاقيات الأكاديمية؟
0: لا طبعا، هو نحن نتحدث ليس فقط على مستوى، نتحدث على مستوى أمانة علمية. الأمانة العلمية تتحتم على الإنسان الباحث في الرسائل العلمية، لابد أن يأخذ ذلك من مصادر موثوقة جدا جدا. الآن هذا الأمر ما فيه إيجابيات؟ أنا كطالب فيه إيجابيات. أنت طب شيخ ما بتستعمل الشات جي بي تي؟ طب أنا بستعمل الشات جي بي تي. لإيش بتستعمله؟ أنا بستعمله لسهولة، لسرعة في الوصول إلى المعلومة. لكن هل المعلومة هذه أغذيها للجمهور وأخذها كأنها شيء مسلم؟ أنا كمسلم أخذها شيء كأنه شيء مسلم؟ لا، أنا ما بأخذها كشيء مسلم. أنا بجوز أرجع إلى المصادر، أرجع إلى المراجع، أعود إلى المصادر الموثوقة، ثم أجد التفصيل، أجد الثقة. فإن كان هناك يعني يوافق الشات جي بي تي فعلى بركة الله ما في إشكالية. لكن كان يخالف، أنا أقدم أقول والله هذا سيولة رقمية، هذا عالم معلوماتي بيانات، ولا أتقدم الآن الكتب والمصادر والمراجع؟ لا طبعا أقدم الكتب والمصادر والمراجع.
1: أنا أعود إلى نقطة أنه هذا التغيير التكنولوجي هنا موجود، الناس تتداول استخدامه بطريقة أو بأخرى، بالإمكان أنه اعتمادها ولو بشكل جزئي في قضايا محدودة أو في معرفة محدودة، إذا ما بنحكي حاليا عن الإفتاء.
0: طبعا طبعا، وأنا أنتصر لهذه الوسائل. يعني أنا باعتقادي كل وسيلة، كل آلية تكنولوجية هي تقرب إلى الله عز وجل، فأنا أنتصر إليها إذا كانت تساعد وتساند المسلمين وتسهل عليهم الطريق في الوصول إلى الله جل في علا، فأنا أنتصر إليها. يعني اليوم عندنا المصحف، المصحف بين يدي، أنا أقرأ في المصحف تمام على بركة الله. طب أنا المصحف مش موجود بين يدي، طب اليوم في الهاتف، الهاتف اليوم فيه تطبيق المصحف كاملا. صحيح. وتم مراجعته وتم توثيقه والأمور تمام، ليه ما أستعمل المصحف اللي هو من خلال الهاتف؟ اليوم التطبيقات اللي موجودة في التلفون،
1: صحيح،
0: اللي
1: هي تطبيقات عديدة لمواقيت الصلاة، تطبيقات
0: بشكل كبير جدا. اليوم في عنا تطبيقات للحديث، أقدر أعرف الحديث صحيح ولا الحديث ضعيف، بقدر أعرف شو القول في الفتوى هذه. اليوم التطبيقات اللي هي عالم سريع، عالم سهل، وعالم تكنولوجي اللي إحنا بحاجة له. يعني أنا باعتقادي المسلم لابد أن يواكب العصر. المسلم ليس مادة جافة جامدة على توقيت معين، على وقت معين. المسلم يحافظ على الثوابت، يحافظ على المبادئ، يحافظ على الأصول، لكن كل ما يتعلق في الأدوات والآليات والوسائل التي تقرب إلى الله عز وجل، أنا مع التقدم، أنا أنتصر بهذه المسائل، وأنا مع أنه مسألة الوصول إلى الله لابد أن يتجدد في الأدوات، لابد أن يتجدد.
1: هذا يعني أنا بربطه من خلال موضوع شبكات التواصل. نتذكر في سنوات أولى لبداية وصول أدوات مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك وغيرها، كان محدود جدا وجود الصوت الملتزم في هذه الأدوات، ويعني مع مرور السنوات أصبح هذه المنصات أيضا مكان اللي بتسمع فيه أو تتواصل حتى من خلاله مع كثير من الأصوات، يعني لربما اللي يكون صعب عليك أنك تحصل على المعرفة العلمية منهم بطريقة أو بأخرى بشكل خارج شبكات التواصل. وأصبح اليوم يعني هذا التواصل، وإن كان من خلال مقاطع قصيرة واقتباسات سريعة وما إلى ذلك، أيضا هو أداة لوصول هذا الصوت. حضرتك يعني أيضا تستعمل جزء من هذه الأدوات، بتشوف ردود فعل الشباب عليها؟
0: طبعا، هو كبير جدا جدا جدا. يعني أنا أرى أنه وصول الصوت الديني في هذا المجال، الصوت الدعوي، الصوت الديني، الصوت الذي يصحح البوصلة، لابد أن يكون في هذه الميادين، فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي. ليه؟ لأنه إحنا قاعدين نتحدث عن ميدان كامل، حقل، هذا حقل.

0: فإن لم يكن أهل الحق موجودين، الصوت الديني إن لم يكن موجود في هذا الحقل، فهذا الحقل يبقى فارغ. لكن هل يبقى فارغ على الدوام؟ الجواب لا.
1: صحيح.
0: لابد من دخول هناك أصوات أخرى، اللي هي قد تكون أصوات شاذة، قد تكون أصوات اللي هي تخالف المبادئ والأصول الإسلامية، تخالف
1: أحيانا حتى مستغلة
0: طبعا أحيانا تستغل. فلذلك لابد، أنا باعتقادي، أن يكون الدعاء، أن يكون الإنسان الملتزم له وجود، ووجود حقيقي على هذه الوسائل التواصل. لكن مهم أنه مسألة اليوم اللي احنا بنشوفها اليوم، الريلزات 30 ثانية 20 ثانية، هل هذه تقدم علم أم هي لأجل الموعظة، لأجل أن تعرف على الله؟ أنا باعتقادي هي المسألة هي كالوجبات السريعة. أي وجبي هي يعني شيء سريع، أي يعني تقدم،
1: تغذي سطحيا،
0: هي تدغدغ مشاعر. هذه دغدغة مشاعر حقيقة جيدة لحد معين، هي جيدة لحد معين، لكن ليس لكل شيء. والأهم أن ننتبه إلى من نأخذ، هذا مهم جدا. لأنه اليوم الإشكالية أنه الكل يتحدث باسم الدين، مع أنه ليس الكل يتحدث بالطب، ليس الكل يتحدث بالهندسة، ليس الكل يجرؤ على الحديث في القانون.
1: صحيح.
0: لكن في الدين الكل يوم يجرؤ. الغث والسمين اليوم موجود في وسائل التواصل الاجتماعي، سهل جدا، أحط الكاميرا، أحط التلفون، أصور ريلز، قال الله قال الرسول. لذلك أنا وجدت، يعني هي في إحدى المرات وجدت ريلز اللي هو خطير جدا، سبحان الله كيف الأمور تتناسب. يعني إحدى الشباب من بلدة عربية، يعني له شهرة في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، ذكر قول الله تعالى في سورة الفيل: وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. طب قال ترميهم بحجارة من سجيل، قال معناها الحجارة من سجيل أن هذه الطير هي ليست طير حقيقية. بلشت أنا صار عندي شغف أعرف شو القصة. قال هذه الطير هي عبارة عن الجراثيم والميكروبات التي بعثها الله إلى قوم أبرهة. طب هذا شيء خطير، خطير جدا. تخيل الريلز هو عبارة عن 30 ثانية، فإذا كانت هذه المعلومات في العقل الواعي والعقل اللاواعي هي موجودة عندي، موجود عندي، صارت من المسلمات، مع أنها تخالف أصول اللغة العربية وتخالف المبادئ الدينية.
1: كأنه نحكي عن اجتهاد شخصي من خلال ريلز، يعني
0: لأنه اليوم صار متاح للجميع. لذلك أنا قلت دائما نكون على حذر. على حذر ليه؟ لأنه لابد أن نعلم من أين نأخذ، نأخذ من المنهل، من المنبع، نأخذ من الإنسان ثقة في دينه وفي علمه. اليوم الأخذ العلوم الشرعية، العلوم الدينية، أخذها فقط من خلال الزوم. يعني أنا لا أعارض قطعيا المعارضة القطعية، إنما يعني عندي عليها تحفظ. الأصول الشرعية تؤخذ بثلاث مراحل. المرحلة الأولى اللي هي الأدب، يعني تعلم الأدب، لذلك قالوا قديما الأدب قبل الطلب. تعلم الأدب، تعلم الأخلاق، تعلم القيم، ثم منهل من منهل العلم. ثم بعد ذلك المنهجية، كيف أستقي المعلومة، كيف أخذها، بأي طريقة، من مين، هذه المنهجية. ثم بعد ذلك أني أخذ المضمون، أحفظ كتب، أحفظ القرآن الكريم، أحفظ السنة النبوية، هذا شيء رائع. لكن اليوم التعلم من خلال شاشات، سواء كان تواصل اجتماعي، ريلزات، سواء كان عبر زوم، هذا يفقد أولا مسألة الأدب. ليه؟ لأنه أنا إذا نظرت إلى شيخي، وكانوا يقولون قديما وما روي عن الإمام الشافعي أنه كان يقول من كان شيخه كتابه فقد أضله.
1: حتى يعني الكتاب،
0: حتى الكتاب. ليه؟ لأنه تحدثنا وقلنا بأنه الشيخ لابد أن يكون لديه روح يعلم الأدب، لأنه بحاجة إلى معايشة، بحاجة إلى التعامل اللي هو تفاعل، بحاجة إلى نظرات، كيف أتفاعل، كيف أتعامل، كيف أمرر يدي. كل هذه الأمور لابد أن أخذها بمشافهة من شيخ، غير أن يكون بالإضافة إلى التواصل اللي هو عبارة عن شات جي بي تي أو الاي آي، أني أخذ منهم معلومات.
1: تخيل، يعني هذه من الأمور المهم جدا لكل إنسان أنه يسمعها، لأنه بالآخر الجانب، يعني صراحة مع كل هذا التطور التكنولوجي أصبح الإنسان نوعا ما في عنده تحدي أنه يرجع إلى يعني نوع من التفكير بالقيم والتفكير بالروحانيات والتفكير أصلا بما هو خارج هذا العالم اللي فيه الكثير من السرعة، اللي كثير منها هي سرعة مادية وسرعة يعني كثير منها خاوية من أي علوم أو من أي جانب قيمي. فلربما هذا الحديث يعيدنا إلى النقطة الأولى وهذه الضرورة فيها. رح نحكي عن بعض الأمور يعني لربما في على عن مستقبل العلوم الشرعية في ظل الذكاء الاصطناعي، ولكن رح نطلع إلى فاصل قصير وبنرجع على تكملة هذا الحديث مع ضيفنا في هذه الحلقة دكتور علاء باسم. خلونا على الباب.
2: برنامج ميكس مع ناصر طه،
3: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون، كل شي جديد وأحلى الريمكسات. ميكس من الإصدارات الغنائية العربية الجديدة، أجدد الأغاني، أقوى اللقاءات وكل شي جديد. كل نجوم الفن معكم مباشرة، كونوا معي في ميكس كل تنين ثلاثة وخميس من الستة للسبعة، معي أنا ناصر طه.
4: مصروف العيلة مع نردين أرملي.
5: وانت آخر مرة فحصتوا علامتكم؟ انتوا عندكم علامة مهمة كتير، التدريج الائتماني اللي هو علامتنا البنكية، هي العلامة اللي اعطونا اياها على سلوكي المالي، وهذا التدريج بحدد الشروط والخدمة اللي باخدها من الأجهزة البنكية. كل ما كنت ملتزم بدفعاتي، ما عنديش كتير قروض، معاشي ثابت وما بستغل إطار الاعتماد حتى النهاية، كل ما كانت علامتي أعلى. مهم أفحص تدريج الائتماني، أعمل مجهود إني أحسنه، وبعدين بيجي دور المفاوضات مقابل البنك على تحسين شروطكم المالية.
4: مصروف العيلة مع نردين أرملي، كل يوم أربعاء الساعة الثانية بعد الظهر، ويعاد السبت عند الساعة الحادية عشرة صباحاً.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية. تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
1: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك الموعد الأسبوعي، وهذه المرة حديثنا نستكمله من خلال كل ما يخص يعني علوم الشريعة وطلب العلم الديني في ظل الذكاء الاصطناعي وكل هذا التطور التكنولوجي الموجود معنا. وهذا ضيفنا في هذه الحلقة الشيخ دكتور علاء باسم، أهلا وسهلا فيك من جديد. يعني حضرتك أيضا محاضر ومطلع على الكثير من المعاهد المتعلقة في يعني الدراسات القرآنية على أنواعها. صراحة خطر لي سؤال حول دور المراكز الإسلامية على مستوى العالم الإسلامي ككل في إظهار البديل في كل ما يخص الذكاء الاصطناعي. إلى الآن ما سمعنا عن يعني مبادرات كبيرة تستوجب يعني أن يكون بديل لكل هذه الأدوات اللي ممكن الإنسان المسلم اليوم بيلجأ لها للبحث عن المعلومة أو للبحث حتى عن الفتوى. في نوع من خيبة الأمل عندي على الأقل من هذا المكان. شو رأيك في ممكن نشوف هيك شيء؟
0: يعني في الحقيقة العالم الإسلامي اليوم في تحدي أمام هذا الجانب، وبالأخص علماء العالم الإسلامي أهل الخصوص، لأنه في هناك تسارع كبير جدا جدا في هذا العالم
1: فعلا.
0: ولابد من مواكبة. ما زلت أقول وما زلت مقتنع وأعتقد جزاما أنه المسألة مواكبة العصر، هذا شيء مهم مهم جدا، من غير التنازل عن ثوابت، التنازل عن مبادئ، لكن لابد من مواكبة العصر. يعني أنا باعتقادي أنه بما أنه اليوم الذكاء الاصطناعي اللي هو متقدم ومتقدم بشكل كبير جدا، وهو بين أيدي الأطفال يعني قبل الكبار
1: فعلا،
0: موجود للجميع. اليوم ما في طالب مدرسي إلا وينتمي إلى هذا العالم، ما في طالب أكاديمي إلا وينتمي إلى هذا العالم. اليوم حتى النساء في البيوت بدها تعرف شو الطبخة، بتلجأ لـ AI على أساس تعرف المواصفات إيش الطبخة وشو المطلوب للطبخة وكذا. إحنا اليوم في تسارع، وأنا باعتقادي لأجل أنه يكون في هناك ثقة كاملة ما بين الإنسان الذي يريد أن يلجأ إلى هذه الأمور وما بين المصدرية اللي هي الدين الإسلامي، لابد أن يكون في هناك بديل، لابد أن يكون في هناك حل.

0: في هذا المكان، لأنه صراحة المصادر اليوم أصبحت معروفة أكثر، القدرات المالية لدى العالم الإسلامي موجودة، وأصلا جزء من الشركات الكبرى حتى يعني شركات صناعة الذكاء الاصطناعي اليوم تعتمد على مصادر يعني استثمارات من العالم الإسلامي. فلربما الموضوع هو فقط يعني عبارة عن قرار، أو عبارة عن استعداد لخوض هذا يعني غمار هذه المبادرة، لأنه إحنا يعني واضح إنه يعني بنحكي عن شيء طويل المدى على كل ما يخص الذكاء الصناعي، وهو هنا يعني ليبقى. وأنت مثل ما ذكرت الإنسان بتعتمد عليه في القضايا المصرية وحتى في القضايا العادية جدا وغير المهمة حتى في حياتهم اليومية.
1: أنس، اليوم إحنا نعيش في عالم مخيف جدا جدا. يعني العولمة سابقا كانوا يعرفها العلماء أهل التخصص، كانوا يعرفوها إن العالم عبارة عن قرية صغيرة. صحيح. يعني القرية الصغيرة كل بيعرف معلومات عن الكل، يعني شو ما بصير حدث من الأحداث في القرية الكل بيعرف عنه. اليوم بات العالم عبارة عن هاتف، اللي يريد مرضات الله عز وجل بيكون عنده نوع من التخوف في التواصل مع الشات جي بي تي. إذا بدي أنا مسألة شرعية، بالأخص المسائل اللي هي الكبيرة، المسائل اللي تتعلق بالناس، تتعلق بالحقوق، مش مسائل فقط يعني شو حكم الصلاة وشو الركن كذا وشو الفرق ما بين الركن والفرض. أنا أتحدث عن حقوق عباد، أتحدث عن مواريث، أتحدث عن زواج وطلاق وغيره، يعني هي مسائل خطيرة. لذلك لابد أن يكون هناك ثقة كاملة إنه الإنسان لما يصل لعالم الشات جي بي تي أنا أكون مطمن، أكون عايش في دائرة أمان، ساعتها يتحقق حقيقة قول الشات جي بي تي أنه الآن أنت تعيش الآن
0: في دائرة الأمان. ولكن هو فعلا يعني صراحة أنا كان مهم لي أنه أسمع هذا الكلام من حضرتك، لأنه إحنا يعني صراحة بنسمع أكثر من مرة نوع من الانتقاد لربما السطحي تجاه هذه الأدوات، يعني بيظهروا لك نوع من يعني نكتة على أنه إذا توافق صيام رمضان مع صيام يوم عرفة أيهما أصوم، يعني وكأنه يكون في نوع من النكات عن قدرات محدودة للذكاء الاصطناعي، بينما نوعا ما احنا عن جد احنا بنشوف انه هذه النماذج الموجودة اليوم تتقدم مثل ما ذكرت حضرتك بتسارع كبير جدا. هذا التحيز اللي موجود في الالغوريتم او في هذه النماذج بيتحسن مع الوقت، وحتى هذه الهلوسات يعني اللي كثير مرات بنشوفها في كل الأمور، مش بس الدينية، يعني في كل الأمور هناك هلوسات من الذكاء الاصطناعي نوعا ما بتتحسن مع الوقت. فوجود صوت اللي يدعو أنه إحنا نشوف نوع من الاستخدام الذكي أو نوع من الاستخدام المهني أكثر لهذا المكان هو أهم حسب رأيي من فقط انتقاد لمجرد الانتقاد.
1: طبعا أنا دائما حتى لو كان في هناك شيء اللي لا يمكن الاستفادة منه، أنا باعتقادي لابد من أسلمته، يعني هذا المصطلح أنه أستخدم الخير اللي موجود فيه. إشكاليتنا إحنا اليوم اللي موجودة أنه مدى ثقة الإنسان المستفتي، مدى ثقة الإنسان الذي يريد الاطلاع في تشات جي بي تي. أنا توقعي إذا كان الأمر توقعي خلال سنوات قريبة رح يكون في هناك تدخل من أهل التخصص، بالأخص يعني هم أنا أتحدث عن الناس الشرعيين، يكون تدخل وتدخل مهني، تدخل علمي، تدخل شرعي في هذه المسائل. ليس الرفض، لا أتحدث عن الرفض، هذا لا أتحدث عن الإقصاء،
0: صحيح،
1: إنما أتحدث عن أن يكون لهم دخول ولوج في هذا العالم حتى يصححوا البوصلة.
0: هذه نقطة يعني جدا مهمة، يعني يمكن فيها ننهي، ويعني يمكن راح أتوقع يعني كثير من الأمور راح تكون خلال السنوات القادمة على المستوى التكنولوجي. ولكن لو تصورنا يعني مستقبلا، يعني ممكن المستقبل يكون على بعد سنوات قليلة أو أبعد من ذلك، هل يعني دكتور علاء باسم بتشوف اليوم أنه في يعني إحنا أقرب لاستغناء لربما عن العالم وعن الشيخ في وجود مثل هذه الأدوات التكنولوجية، أو أنه هناك ممكن يكون في تكامل ما بين العالمين، ما بين الذكاء الاصطناعي والوجود، يعني اللي بالآخر الإنسان مثل ما ذكرت حضرتك بحاجة إلى هذا القرب وبحاجة إلى إنسان اللي فاهم واقعه اليومي المعيشي. كيف تتوقع يعني هذه العلاقة ما بين العلماء وما بين هذه الأدوات في خلال السنوات القادمة؟
1: يعني المسألة أنا أعتقدها أنه قطعا لا يمكن الاستغناء عن أهل العلم، لا يمكن الاستغناء عن العلماء. يعني

0: منذ بداية التاريخ إلى اليوم، الاستغناء عن العلماء، وأنا لا أتحدث هنا فقط عن العلماء الشرعيين، أنا أتحدث عن العلوم التجريبية، العلوم المادية، عن كل العلوم وليست فقط العلوم الروحانية. لكن هل يمكن أن يكون هناك تكامل ما بين هؤلاء العلماء وما بين النظام الإلكتروني، ما بين السيولة الرقمية؟ طبعا ما في إشكالية، بالعكس، يعني نحن مع هذه المسألة ونؤيد هذه المسألة، أن يدخل الدعاة وأن يدخل العلماء إلى هذا العالم. صحيح دائما أقول بحذر، دائما أقول بضوابط، لكن يعني الإنسان لابد أن يعلم أين يضع قدمه. يعني لابد أن يكون لديه معرفة كاملة، أن يكون لديه إحاطة، أن يكون لديه إدراك في هذا العالم، ثم ينطلق. أنا أتوقع إنه كل شيء يوصل الفكرة الصحيحة حول التعرف إلى الله، فأنا مع هذه الآلية، مع هذه الوسيلة، أن نحاول أن نصنع من الوسائل والآليات الباطلة، أن نصنع منها وسائل وآليات لصناعة الخير، نصنع منها وسائل وآليات لصناعة الحق، لأن نظهر الحق من خلال هذه الوسائل.
1: ويمكن يعني رح ننهي يعني حديثنا بأنه نسمع منك يعني بعض هذه الضوابط والنصائح اللي ممكن أيا من المستمعين يعتمد عليها، ما بين هذا التخوف من التجديد والتكنولوجيا، لكثير من الأحيان في تخوف، فإحنا نبتعد كليا عن هذه الأدوات على الأقل بالجانب الشرعي وطلب الدين، وبالمقابل يعني بعيد عن الفتاوى السريعة وهذا الاستهلاك السريع للمحتوى. فممكن يكون يعني نسمع من حضرتك بعض النصائح أو بعض الضوابط في هذا الاستخدام.
0: نصيحتي هي لشريحتين من الناس. الشريحة الأولى هم الدعاء، هم أهل الشريعة الإسلامية. نحن في سباق مخيف جدا، وهذا السباق فيه كثير من المطبات، فيه كثير من التحديات. لذلك لابد أن نقرأ هذه التحديات وأن نواجهها. يعني اليوم المعلومات اللي موجودة عند الشباب، اليوم خطيب الجمعة لما بدي نقدم معلومات، بجوز الشباب تكون عارف هاي المعلومات. بيجيني شاب اللي هو بيقعد معاي يبكي عنده بجس النبض انه بيكون عنده معرفة في هاي المعلومات. طيب كيف بيكون عنده معرفة؟ هذا بسبب انه مسألة الاطلاع، مسألة اليوم سريعة جدا، سهلة جدا، بيقدر يصل للمعلومة موجودة عنده من قبل ما اعطيها. الفرق هنا أننا نريد أن نصحح مسارات، وهي وظيفة المشايخ، هي وظيفة العلماء، هي وظيفة الدعاة، تصحيح مسارات، تصحيح بوصلة بالفكر وكل ما يتعلق في هذا الأمر. فلذلك أنا باعتقادي لابد أن يكون هناك تدخل، لابد أن يكون هناك معرفة واطلاع من قبل المشايخ، من قبل الوعاظ، من قبل خطباء الجمعة، من قبل أئمة المساجد، لو بالشيء اللي هو ألباء الشيء الأبجدي في هذا العالم.
1: هذا الوعي جدا مهم لهم، لحتى أيضا يصل إلى الطرف الآخر من نصيحتك.
0: أيوة، الطرف الآخر من نصيحتي هي لشريحة العوام، شباب، رجال، نساء، اللي هو لشريحة الناس، أن يكون هناك اعتدال، ما يكون في هناك إسراف في التعاطي مع وسائل التواصل الاجتماعي من حيث أوقات ومن حيث المحتوى ومن حيث المضمون ومن حيث ما تتلقى، ولا يكون هناك إسراف في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، من حيث أنه أي شيء بدي أخذه أنا أحط خلاص على تشات جي بي تي وأخذ المعلومة وأعتبرها أنها ثقة، يقين، ما في حاجة للمراجعة. لا لا لا، أنا أقول نتروى قليلا، نعتدل في التعامل، نتروى قليلا، نعلم من أين نأخذ، نعلم كيف نأخذ، ثم بعد ذلك إذا أخذنا المعلومة هي ليست على يقين، لابد أن نراجع، لابد أن نسأل. لذلك هي كانت نصيحة من الله جل في علاه إلى العباد، يعني أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: فعلا يعني كل الأماكن اللي احنا بنشوف فيها ذكر، يتفكرون، تعلمون، كلها تدل على مدى صلة وربط ما بين يعني علوم القرآن الكريم يعني بالفكر وبالعقل، وهذا الربط يعني احنا بحاجة نتذكره كل الوقت، ولا يعني ما يضيع عنا فقط لأنه احنا بنعتمد على أدوات رقمية. جزيل الشكر لك على هذا الكم من المعرفة وعلى وقتك وعلى حضورك معنا الشيخ الدكتور علاء باسم. هذا يعني عمليا واحدة من الأمور اللي احنا من خلالها بنحاول انه نتذكر في هذا العصر اللي فيه كل هذه الكم

0: من المعلومات وهذا التسارع أنه أيضا في مكان يعني لروحانياتنا ولعمليا حتى علاقتنا بالقرآن الكريم. فجزيل الشكر لك على هذا المكان.
1: بارك الله فيكم إن شاء الله.
0: ما تنسوا متابعتنا عبر تطبيق راديو الناس وجميع منصات الاستماع جوجل بودكاست أبل بودكاست وسبوتيفاي. الشكر طبعا موصول للزملاء على الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل وإلياس مرجية وفي الديجيتال جواد العمري. أنا كنت معكم أنس أبو دعابس بالتقديم والإعداد. نلتقيكم بالأسبوع القادم مع ضيف جديد ومواضيع أخرى من عالم التقنيات والتسويق. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء. قلت له سيدو أنا جاي بدي أكمل الطريق وبدي أتعلم كمان زي ما أنت صحافي وهيك وانبسط.
2: خارج الضوء مع وديع عواودي.
1: دائما إحنا أنا وإخوتي عنا بالطرف في شوية صحافي هيك.
3: بس قالت لي العصفورة أنه في بنت من بناتك راحت في طريق سيدها.
1: زارت وقالت له سيدو أنا جاي بدي أكمل الطريق وبدي أتعلم كمان زي ما أنت صحافي وهيك وانبسط.
3: كان قد صدر له كتاب سيري حفنة التراب لزنابك الحقل.
1: نعم. وهذا الكتاب باللغة العربية إحنا بعد وفاته أصدرناه جديد راح نوزعه عن روحه.
4: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر. كونسرت مع الياس مرجي.
5: من قلب الأرشيف ومن ذاكرة الفن ومن قصص ما انحكت إلا بعد سنين بستمر أنا المبحبش الدائم في رحلة البحث ما بين تسجيل قديم
6: بليغ عنده حب يكفي الدنيا بحالها
5: أو مقابلة نسيها الزمن.
7: جدة مدرسة الحنطة على البيدار راحت أمي لعنده لما اللي شافها هيك هالخدود حمر لنا لشفتك يا جفلي على البيدار طالية.
8: قلت له فضل. قال لي شو هيدا؟ قلت له ما حدا بيعبي. قال لي نعم بير حطيتك فيها.
5: في كونسرت ما بنسمع الأغنية وبس، بنفتش على قصتها ما بين التفاصيل والتفاصيل والكواليس اللي رافقت ولادتها حتى وصلت لقلوب الناس. قصص أسرار وتفاصيل صغيرة، هاي هي باختصار سيرورة صناعة الأغنية. كونسرت على راديو الناس أيام الأحد الأربعة والجمعة الساعة 8 المساء، السبت الساعة 9 المساء.
9: تلات أرباع عمري فهم من حق بليغ حمدي.
10: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
11: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
12: فش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و 90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و 90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و 90. مشروب خفيف بريقات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و 90. الحملة حتى 13.6. خاضع لشروط الحملة.
13: مجموعة المشهداوي.

الأخبار من راديو الناس، أنا شيرين يونس وإليكم التفاصيل. أفادت وسائل إعلام لبنانية بشن الجيش الإسرائيلي غارة على مدينة صور جنوبي لبنان إلى جانب قصف مدفعي استهدف عددا من البلدات قضاء صور. وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر صباح اليوم إنذارا عاجلا بإخلاء المدينة والأحياء والمخيمات الفلسطينية المحيطة بها، فيما تشهد

المنطقة حركة نزوح كثيفة. نقلت الواشنطن بوست عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتمتع بعلاقة متينة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وشددت على أن إسرائيل كانت دائما حليفا قويا للولايات المتحدة. ودعت المتحدثة أن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران حققت نجاحا كبيرا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته تتجه حاليا إلى حرمان طهران بالكامل من الحصول على سلاح نووي، في حين لم يستبعد إمكانية التوصل إلى تسوية معها خلال الأيام القليلة المقبلة. وأعرب ترامب عن آماله في التوصل إلى صفقة مع إيران، مضيفا أنه قد يمتلك فكرة بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة. من جانبه أكد مسؤول إيراني أنه لا يمكن التوصل إلى أي اتفاق إذا لم يتم الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات المفروضة. وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة أدخلت تعديلات على مسودة مذكرة التفاهم المطروحة في المفاوضات، واصفا الأمر بغير المقبول، ومشيرا إلى أن أي خرق لوقف إطلاق النار قد ينعكس على مسار المفاوضات. طلب مشروع قرار أوروبي أمريكي إيران بتقديم معلومات عن المرافق النووية، مشيرا إلى أن إخفاق إيران في التعاون مع الوكالة الذرية يشكل عدم امتثال لاتفاق الضمانات. ودعا المشروع إيران إلى السماح للوكالة بإجراء المعاينات للتحقق من المواد النووية. قالت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالي بهراف ميارا خلال جلسة النظر في حصانة النائب تالي غوتليب إن جهاز الشباك طلب فتح تحقيق ضد غوتليب بدعوى أن تصرفاتها قد تعرض موظفي الجهاز لخطر الاستهداف من جانب جهات وصفتها المستشارة بالإرهابية. أضافت أن هناك خطرا آخر يتمثل في المس بقدرة الشباك على العمل بسرية وحماية المعلومات المصنفة التي بحوزتها. هدمت آلية تابعة للجان التنظيمي والبناء صباح اليوم منزلا في قرية عبلين بحجة البناء من دون ترخيص، واعتقلت عددا من أفراد العائلة قبل الإفراج عنهم لاحقا، وذلك تحت حماية قوات كبيرة من الشرطة. وأكد أصحاب المنزل أنهم سعوا للحصول على التراخيص اللازمة، معتبرين أن الهدم يأتي في ظل أزمة مزمنة ونقص في الخرائط الهيكلية التي تعيق إصدار تراخيص البناء في البلدات العربية. أحوال الطقس. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو صافيا وحارا نسبيا. نهاية الموجز، في أمان الله وحفظه.

0: راديو الناس قصة كبيرة.
1: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
2: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
3: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
1: أنا صراحة بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
4: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
5: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
4: عن جد.
6: أشكر راديو الناس الذي يصل إلى أذان كل الناس.
4: كل الناس
7: كل الناس
0: راديو الناس دايما معي.
8: حركة سير مع فادي زغاني.

يسعد لي هالمساء. مساء الخير المستمعات والمستمعين، أهلا وسهلا. 3:06 ساعتنا حاليا باستديوهاتنا، ويلا أجينا لنبدأ استراحتنا اليومية ومشوارنا اليومي بهذا التوقيت وحركة سير على مدار الساعتين. هيك منحاول نخدكم لعالم آخر، وانتو مروحين من الشغل وانتو رايحين على الشغل وانتو موجودين بالازدحامات المرورية مثل كل يوم. بنتأمل انه نكون هيك ضيوف خفاف ولطفين معكم على الطرق، ويلا علوا صوت الراديو، ضبطوا درجة حرارة المكيف، وانطلقوا معنا مع أخبارنا منوعاتنا دراساتنا وكل شيء جديد ومختلف بس بحركة سير. يلا بلشوا كمان سجلوا الحضور على الواتساب على 050-55-77-399. سعد لي مساكو لننطلق.

0: يلا بدينا بدينا. مساء الخير، أهلا وسهلا. اليوم هيك من الساعة 6 الصبح كل تقييدات الجبهة الداخلية اللي فرضت أول امبارح ألغيت تماما، وعودة للحياة الطبيعية بكافة أنحاء البلاد ما عدا مدن وقرى خط المواجهة. شو وضعكم؟ كيف انتم؟ ان شاء الله مناح.
1: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
0: كيف الجو اليوم؟ كيف الامور؟ كيف الهمه؟ كيف الصحه؟
1: عمري وحبيبك.

0: يلا يا هلا ويا مرحبا فيكم جميعا. تحية كبيرة للكتار اللي بلشوا يسجلوا الحضور، اللي كمان عم يحكولنا عن أحوال الطرق. واضح أنه في ازدحامات بعدة مناطق. يلا إسا منقرأ كل رسائلكم. أبو محمد يسعد هالمساء الحلو. محمد من أم الفحم، مساء الخير. شارع 65 وادي عارة، أزمة خانقة حاليا. مساء الخير يا أحمد، الجو لطيف، الأمور هادية. شارع 6 قبل مفترق يكنعم بلشت تصير أزمة. يسعد لي مساك يا أحمد. مساء الورد فادي، الأمور مستقرة والأوضاع سالكي بالناصري إن شاء الله دايما. مساء الخير يا ختام. مساء الخير لرامي كمان يسعد هالمساء، وعبال 120 لبشار. الله يحمي لك يا يا رب. تحياتي لرائدة يسعد هالمساء. مساء الخير كمان لمها اللي عم بتسجل حضورها. مساء الخير لمحمد يسعد هالمساء. طب اشتري عصير يا زلمة، ميل الساعة شي محل خد لك عصير. مفرق شفا عمر، أزمة خانقة. وكمان مفترق يركا كفر يسيف، مساء الخير لمريانا. مساء الخير كمان لإيهاب يسعد لها المساء. شارع 65 عند مفترق كفر قرع كمان أزمة. المهم بكل محل يا جماعة عم بيكون في أزمات، إلا السنة بس أنا حاسس ولا كلكم حاسين إنه المونديال يا جماعة لا في إلو بهجي ولا في إلو رهجي ولا حدا حاسس فيه، وهيك حاسينه باهت وما حدا سائل مبدئيا، هيك بتحسوا ما حدا متشجع لأنه يتابع المونديال اللي مفروض بعد بكرة رح ينطلق. بعد بكرة صح مرال؟ 11. فبتذكر يعني السنة الماضية لا مش السنة الماضية، المونديال الماضي يا جماعة اللي كان بالدوحة بقطر، مبدئيا بالدوحة وغيرها من يعني المدن القطرية، كنا حاسين برهجته، كنا حاسين ببهجته حتى قبل سنة تقريبا، وشهدنا تحضيرات وشهدنا مليون إشي وإشي. السنة المونديال يا جماعة بفكر إنه ما حدا حاسس فيه، وإذا أنا غلطان صلحوني. يعني هل في حدا حاسس إنه في مونديال وهي السنة مفروضك عنده بهجي ورهجي وطني ورني ولا ولا لا؟
1: We are ready.
2: We're ready.
0: بالرغم من انه كلهن ready اللاعبين.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We are ready.

طيب بالسؤال الأبرز يا جماعة عن جد، ليش هاي النسخة من المونديال 2026 هيك تبدو باهتة مبدئيا؟ وللأسف أنه يعني وقعت هاي النسخة بفخ المقارنة أمام مونديال قطر في العام أو في النسخة الماضية. جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كان عنده اعتراف لافت مبدئيا، وحكى أنه مونديال قطر مؤخرا أعاده وكأنه للواجهة، بعد ما حكى أنه لو امتلك القرار لاستضافة النسخ العشر المقبلة في قطر، ووصف نسخة 2022 بأنها الأفضل في تاريخ كأس العالم من حيث التنظيم والأجواء والأمن وجودة التجربة الجماهيرية. ومجموعة من المراقبين عم بيطرحوا سؤال لافت صراحة قبل انطلاق مونديال 2026، وعم بيسألوا وين الحماس، وبيحكوا انه الاجواء الجماهيرية تبدو اقل من المعتاد، بينما تشير تقارير الى ضعف الحجوزات الفندقية وغياب الزخم الاعلامي، رغم انه البطولة راح تكون الاكبر في تاريخ كأس العالم، وعم نحكي بهاي النسخة مشاركين 48 منتخب. في أكثر من أزمة عم بتواجه نسخة مونديال 2026، ومنها أزمة الأسعار، بحيث أنه يعني حولت أسعار التذاكر والإقامة والتنقل مونديال 2026 لتجربة مكلفة لأكثر من المشجعين، بعد ما قفزت أسعار بعض الفئات عدة أضعاف مقارنة بنسخة قطر 2022، بينما ممكن تتجاوز رحلة أسبوع واحد لشخص واحد حاجز 10,000 دولار بين تذاكر وطيران وفنادق. كمان واحدة من يعني المشاكل اللي عم بحكوا عليها بمونديال بهاي النسخة التشتت الجغرافي، بحيث انه توزيع المباريات بين 16 مدينة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك زاد من صعوبة تجربة المشجع، لانه بيحتاج التنقل بين الملاعب لرحلات طويلة ومكلفة، بينما قطر قدمت نموذج مختلف من خلال ملاعب متقاربة وشبكة نقل مجانية جعل متابعة أكثر من مباراة في يوم واحد ممكنة. كمان قيود التأشيرات وتشديد إجراءات الهجرة أثرت يعني على هذا المونديال، خصوصا عند مشجعي دول من آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، وزادت المخاوف من حضور الأجهزة الأمنية الأمريكية وتوترات المكسيك، من شعور بعض الجماهير بأنه الرحلة قد تكون مرهقة قبل الوصول إلى المدرجات. وطبعا قطر صنعت سردية إعلامية إنسانية جدا حول مونديال 2022، وكتير اهتموا بقطر بالنسخة الماضية بالأجواء العائلية وهيك صناعتها مثل رجل المترو، بينما نسخة 2026 ما فيها قصة جامعة حتى الآن، لذلك لا تقاس البطولة بعدد المنتخبات أو الإيرادات، بل بقدرتها على صناعة الفرح والأمان والذاكرة. باختصار يا جماعة، اللي كان بالنسخة الماضية في دولة قطر وطبعا بشهادة يعني رئيس اتحاد الفيفا بحكي، أو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بحكي أنه اللي كان بقطر مشهد لا يتكرر، ويبدو أنه لن يتكرر، وبالأخص بعد ما كانوا يعني هلقد مستعدين لهاي النسخة في أمريكا كندا والمكسيك، ولكن الأصداء كانت عكس التوقعات تماماً.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24.90 شيكل، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب49.90 شيكل، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام 1 ب14.90 شيكل، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام 1 ب9.90 شيكل، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام 19.90 شيكل، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكوب القاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
4: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49.90 شيكل للكيلو، سنوبر ب 89.90 شيكل للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44.90 شيكل للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.
5: سخنين راح تفحفح.
6: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
7: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
6: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
8: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
9: حركة سير مع فادي زغايل.

يلا رجعنا لنتابع. يسعد لي مساكم مجددا المستمعات والمستمعين، تحية لكل السائقين والسائقات على الطرق، كل الأشخاص الموجودين بازدحامات مرورية على مهلكوا أهم إشي، وكتبوا لنا على واتساب على 050-5577-399 وين هاي الازدحامات موجودة.

0: إياها ملكة الفرفشة وصلت.
1: يا مرحبا.
0: شو الأخبار؟ شو الوضع؟
1: منيحة.
0: كيف أمورك؟
1: تمام ممتازة.
0: تعرفي في جملة مشهورة بنحكيها
1: شو؟
0: لما بيجي العيد وهيك وبتحسيش بالعيد شو بنحكي دايما؟
1: ولا إله بهجة؟
0: لا ولا
1: ولا كأنه عيد
0: ومع المونديال بالضبط
1: ولا كأنه مونديال
0: شو صايبهن؟
1: كتير غريب إنه هيك كتير هيك بتحسه بعيد وبتحس كأنه فيش مونديال
0: أنا بتعرفي كيف تذكرت المونديال؟ من هدول
1: من الأعلام اللي بالراديو
0: اسمعوا عاملين لنا أول ما تفوتوا على باب الإذاعة عنا وين بدكو كيف بدكو شو بدكو أعلام
1: كيف يعني ما تلفوا بتلاقوا أعلام
0: حتى هون فوق راسنا
1: حتى عشجات في أعلام
0: فهذا بس الإشي الوحيد اللي خلانا نعرف أنه في مونديال عليكو عزيمة تجو تشوفوا أجواء المونديال عنا بالراديو إيه طب مين بتشجع أنت بالمونديال
1: صراحة ولا حدا
0: ليه
1: أنا ما قديش بهذا العالم
0: بس أنه على الأقل يعني إلا ما يكون فيه
1: عن جد لا
0: طب إيش
1: ولا مرة يعني ولا مرة عن جد أنه عادت عشان أحضر لعبة أو استنيت لعبة تيجي عشان أحضرها أنا كتير بعيدة عن هذا العالم
0: ولا بالمونديال عن جد؟ طب يعني مثلا بتسمعيش إنه في فريق معين
1: أنا بسمع بس يعني مش بشجع
0: مين بتحسي إنه رح شو اسمه رح يكون له الحظوظ هاي السنة يعني نظرا ل
1: السؤال هذا
0: لا يعني
1: انا عن يعني
0: استني لا انا عم بسالك لسبب
1: دائما الارجنتين بتاهلوا للنهائي
0: اوكي
1: ممكن البرازيل
0: اوكي يعني هن الفرق الاقوى وكانه
1: انت اللي دائما بنسمع انه هن بتاهلوا للنهائي
0: ياك طلعتي بتسمعي وكانه يعني بتتابع
1: بسمع بس مش عن جد يعني
0: مش
1: ما عنديش هيك يعني فيش عندي هذا الفضول تبع انه اعرف يعني
0: انت مش فاهم شغلي هسه اللي عم بسمعونه بده يفكروا انه انا شو خبير يعني
1: ما هو انا جاي اسالك
0: نفس الشيء شو بعرفني انا
1: اللي حاسه حالي بحكي معك سنسكريتي حتى يعني
0: انا شو بعمل انا اللي بشوفهم بشجعوا وبسمع انه قوي وبفهم انه فريق قوي ممكن انه
1: اشجعه كل حدا بده يحب فريق بده يقول عنه قوي
0: الا المونديال الماضي صراحة يعني اللي عمله المنتخب المغربي
1: لا طبعا
0: متذكري
1: هي كان حالي خاصة
0: حالي خاصة وكلياتنا هيك كنا ومش بس انه بترفع عشان يعني

0: فريق عرب وكذا، لا لأنه عن جد كانوا يستحقوا، عن جد عن جدارة واستحقاق يعني، مع معلومات الرياضية المتواضعة جدا جدا جدا جدا، لا كانوا يستحقوا. وإذا أنا غلطان صلحوني اللي عم تسمعونا يعني. إسا شوفي هديك هداك المونديال كان في شخص اللي انشهر كتير لأنه تنبأ بتفاصيل بدها تصير وصارت بالمونديال الماضي. فهذا المونديال كمان سألوا، يعني هو بيعمل وكأنه نموذج حسابي من خلال الحاسوب وبتنبأوا شو ممكن يصير. عمين شو اسمه للشخص؟
1: عالم الرياضيات الألماني وكيم كليمنت نجح بالتنبؤ بدقة بهوية بطل كأس العالم بالنسخ الثلاثة الأخيرة.
0: يعني آخر ثلاث نسخ هذا العالم الألماني كان كل مرة يحكي أنه هذا الفريق اللي رح يرفع الكأس، وفعلا رفعه. وهاي المرة قام بتطوير نموذج رقمي جديد للنسخة هاي تبعت المونديال، والنتائج كانت صادمة جدا جدا جدا. بدك تقرأي ولا أقرأها أنا؟ واضح إني مش عاد بدفع أساس أنا لهذا. التوقع الأول أو وكأنه النتيجة الأول الصادمة اللي تحدث فيها هذا العالم إنه رح يكون في صدمة بمنتخب البرازيل وخروج مبكر ومدوي لهذا الفريق والمنتخب من الدور 16، والسؤال على إيد مين؟
1: اليابان.
0: عيد اليابان. هذا أول توقع، أول تكهن عم بحكي هذا العالم، عم بحكي إنه خروج مبكر للمنتخب البرازيلي، وهذا الخروج رح يكون على يد المنتخب الياباني. هذا سهل.
1: الأرجنتين بتودع المونديال من الدور ربع النهائي أمام رونالدو.
0: يعني رونالدو رح يطيح بميسي، ميسي بعده مع الأرجنتين صح؟
1: هاي لازم نسأل حدا. أنا
0: يعني بما انه حاطين زورة رونالدو وميسي فيعني طبيعي يا جماعة صلحونا، عادي بينفع تصلحونا. التوقع الثاني اللي حكته ميرال كمان مرة عادية،
1: الأرجنتين بتودع المونديال من الدور ربع النهائي أمام رونالدو،
0: يعني أمام البرتغال مبدئيا. راح وحسب التكهنات بيحكي هذا العالم انه راح يكون في مربع ذهبي أوروبي خالص، نصف النهائي راح يشهد هيمنة القارة العجوز تواجد البرتغال، انجلترا، هولندا واسبانيا. شو توقعه لمباراة النهائي؟ مين ده تجمع؟
1: هولندا والبرتغال.
0: هولندا والبرتغال، يعني بحكي هذا العالم. وكما مرة تذكروا كتير منيح انه يعني هذا العالم اللي هو تنبأ بالثلاث نسخ الأخيرة وكل تنبؤاته كانت
1: صحيحة.
0: فبحكي انه النهائي رح يكون بين هولندا والبرتغال، واللي رح ترفع الكأس هاي النسخة من المونديال لأول مرة في تاريخها هولندا. المنتخب الهولندي لأول مرة بتاريخه راح يكون هو الفائز بكأس العالم هاي النسخة. وطبعا هذا كلياته حسب تكهنات عالم الرياضيات الألماني يواكيم كليمنت اللي نجح بالتنبؤ بدقة بهوية بطل كأس العالم بالنسخ الثلاث الأخيرة. فممكن هولندا تحمل الكاس؟ اي اجا جواد، اجا جواد
1: وينك عنا وينك؟
0: يعني تركتونا عم نعطي معلومات رياضية ورحتوا يا جماعة. بيحكي لك جواد انه هذا العالم اللي بتنبأ بمين رح يحمل الكاس على مدار ثلاث نسخ عم بتنبأ انه هاي السنة رح هولندا تحمل الكاس. شو رأيك انت؟ هولندا وصلت النهائي ثلاث مرات وخسرت، وعم بحكي لنا جواد
1: يعني. بس هو بيقول انه هاي المرة رح يحملوا الكاس،
0: وهاي المرة رح يكونوا مع البرتغال. هذا انت تتمنى، احنا مش فاهمين هذا الموضوع. وبيحكوا يا جواد انه رونالدو سيطيح بميسي بربع النهائي صح؟ هاي كانت المعلومات. والبرازيل رح تخرج على يد اليابان بالأول، شو رأيك؟

0: مين يا جماعة راح برايكو، ميسي ولا رونالدو؟ مع انه هيك انصار يعني، هي صفت بين ميسي ورونالدو، ارجنتين برتغال. وين جماعة ميسي ورونالدو؟ نسيتوا المنتخبات وإسا التهيتوا بميسي ورونالدو. طيب تمام، في مين اللي عم بحكي لنا؟ ألمانيا رح ترفع الكاس وراجع الرسالة بعد المونديال. أدهم خلاص بدي أسجل،
1: لازم نراجع هنا على فكرة.
0: بعد بتعرف بدنا نعمل تكهنات إحنا لما يبدأ المونديال، وبركن نربحهم جوائز اللي بتكهنوا، شو رأيك؟
1: ليش لا؟
0: خلاص بدنا نعملكم فعالية كنشوف مين بتكهن مين تكهنوا صحيح وغنربحكم.

0: طيب، مع هيك قدوم المونديال يا ميرال، الأكل السريع رح يكتر
1: طبعا.
0: وعمال الإرساليات رح يشتغلوا كتير. بس تعرف السنة المشكلة إنه موعد المباريات بساعات الفجر،
1: ساعات الفجر الليل دي قلب نهار والنهار ليل
0: بالضبط. فرح يصيروا يأكلوا بالفجر بيتزا، رح يصيروا يأكلوا شو كمان، همبرجر يعني
1: منقيش.
0: شوفوا ال انت فقرية يا بنت، عم نحكي لك فعمال الإرساليات رح يشتغلوا كتير كتير كتير منيح، والبيتزا رح تشتغل شغلها. وهذا يمكن من وحي الخبر الموضوع اللي جايبتين لنا اليوم.
1: صح.
0: عندك
1: في رجل أمريكي اسمه كيرك ألكسندر دائما بطلب بيتزا من فرع دومينوز لأكثر من 10 سنين كل يوم.
0: كل يوم
1: كل يوم كل يوم كل يوم لأكثر من 10 سنين
0: كل يوم بوكل بيتزا على مدار 10 سنين. أوكي طيب.
1: وبس انقطع عن الطلب فجأة لمدة 11 يوم ورا بعض، الموظفين استفقدوا له. هيك كلكو في اشي مش مريح.
0: يعني تخيلي بني ادم متعود عليه كل يوم على مدار 10 سنين ومرة واحدة يختفي،
1: فطبيعي في مشكلة.
0: اوكي،
1: فودوا له سائق التوصيل عشان يشوف بيته يعني يفحصه.
0: أوكي.
1: وبفضل هذا الاهتمام تم استدعاء الطوارئ ولقوه بحالة صحية حرجة بسبب سكتة دماغية.
0: يعني لو ما كان متعود انه يوصي بيتزا كل يوم
1: كان ما حداش سأل عنه
0: عن جد. ولو هني مثلا حكوا انه بدناش نتطفل عليه واعطوه مساحته وراحته، كان ممكن الرجل هذا يعني يفقد الحياة. بس شوفي سبحان الله عن جد، في كتير مرات هيك يعني مصالح ومحلات اللي لما بتتعود انت بتكون
1: مثلا وفية لزبينها.
0: أو لأنه الزبون بيكون وفي لإلها،
1: بيكون وفي لإلها. وعلى فكرة وفي محلات انت اللي بتكون متعود عن جد تمرق عليها كل يوم، هي خلص بتكون عارف انه انت جاي وعارفين شو طلبك وعم بيحضروا لك اياته.
0: صح يعني. دغري بهيك بمسكوك انه بعيد وبكون بتفوت عنده مرحبا يا طلبك عنا
1: خلص مثلاً. لأنه هذا المحل أنا مرتاح فيه وأنا هون.
0: أنت من النوع المطاعم بتبدلي وهيك ولا إذا بتبيع؟
1: ببدل.
0: أنا إذا بستلم مطعم يعني بالآخر بصير أنا أستحي أطلب من هيك كتر. والله العظيم بصير أنا أستحي أطلب لأنه خلص بدبق المحل يعني
1: في محل
0: يعني. عن جد في محل معين اللي أنا بوصي منه بشكل دوري. حتى أصحابي لما بيجوا عندي بحكي لنا مثلا نوصي، بس مش من
1: خلاص عارفين.
0: هذيك المرة رحت على ما أنا أو بروح أو بطلب. فهذيك المرة أول ما فتت فبيجي شاب نادل يبدو أنه جديد، فبيحكي لي تفضل شو طلبيتك، ولا المسؤول الوردي الموجود هناك ولا بيحكي له لا خلاص الموضوع عندي. فبتحسي محرج يعني، بس أنه
1: بالأخص إذا نفس الطلب دايما
0: يعني نغير وبدل
1: ما أنت غير عشانك يعني برضو.

0: سهلي مع فرات نصار.
1: عندنا مشكلتنا في الصف الصحي اليوم حي ذيل الخيل جنوب مجدكم، وجهنا الى المجلس عده مرات، كل مره يعدنا يقولنا اخوة شوي من حلم كنت ما خليتش نتفيت رأيين معك شايف ما خليتش. يعني
2: اذا بتواجهوا اي مشكلة مع السلطات المحلية او المؤسسات الحكومية او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل.
3: راح هذا الحي حاليا ان شاء الله خلال فترة قريبة يتوصل بالبيوف، وانت تعطي براقصة ومياه زي نعمة البيوف راح يكون خط بيوف عادي مش براميل. الهدف انه يكون خط ونربطه بالخط اللي عملنا عمل مسامير الشارع.
2: ابعثوا لنا رساله واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوه بخطوه. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهله، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 046-11-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
0: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس. تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على انستغرام ناس راديو نقطة FM.
4: كنتوا تحكوا عن موضوع معين بالسيارة، وما إن وصلتوا حتى امتلأ الفيسبوك والإنستغرام إعلانات عن نفس السيرة. أطفالكم ممكن بيقضوا كثير ساعات على تطبيقات الألعاب، وبين فترة والثانية بتكون سمعتوا عن ارتفاع الإقبال على تيك توك وعن التجديدات في القيادة الذاتية لسيارة تسلا. في بودكاست صوت التك بجمع لكم أنا أنس أبو دعابس عالمي الهايتك المتسارع وعالم التسويق المتجدد، ومع ضيوف مهنيين من كبرى الشركات نطلع على المستجدات التقنية وعن بعض قصص النجاح المميزة للشركات الناشئة. محتوى تقني بلهجتنا وعلى مقاسنا، وكمان وفرنا لكم إياه على منصات البودكاست لراديو الناس.
5: صوت التك كل يوم ثلاثاء عند الساعة 2 بعد الظهر، ويعاد الجمعة بال

0: يلا احنا رجعنا على فكرة.
1: يلا
0: احنا هون احنا هون كل شيء كان خارج اطار الهواء يبقى خارج اطار الهواء. لا لا انه انت تنتبهيش مرات لما بدو الميكروفون احمر.
1: لا لا تمام تمام انا
0: لا كوني متيقظة مرات. انا بتعرفي بشغله من عندي فمرات يعني ممكن تعكي يعني فمش مش
1: بنروح فيها
0: مثلا مثلا. طيب الإنسان الصريح هيك الصريح الصريح بشكل عام صريح بتحترمي يعني
1: طبعاً.
0: بتقدري
1: طبعا.
0: طب الإنسان اللي صريح بس صراحته بتتحول مرات لدبش
1: هون بيكون مصدق حاله إنه هو نغش وكل شيء بيطلع منه مزبوط ونغش وهيك.
0: بس في كمان هيك صريحين اللي بيعرفوش يعبروا صراحة بتكون دبشي شوي.
1: بتكون أنت عارف إنه هذا الشخص هو صريح بس دبشي. في ناس بتكون صريحة بس بتعرف كيف توصل لك يعني بطريقة اللي هي لبقة.
0: أوكي.
1: وفي ناس بتكون صريحة بس إنه هيك دبشي يعني إنه وأنت بتكون عارف. وبالمقابل في كمان نوع من الناس اللي هن بيكونوا صريحين وبيصيروا يوصلوا لك الإشي بطريقة مش حلوة عشان إنه كأنه يعني تقول إنه يعني بفكروا حالهم نغشين بس إني مش نغشين.
0: هدول أنا اللي بعرفهم. طب هل الناس مرات لما بتكون صريحة برأيك هذا هو تخلي عن اللباقة؟ يعني إذا أنا صريح ببطل اللباقة؟
1: لا على فكرة.
0: ليه الناس اليوم بتحب
1: بتحب الناس اللي بتجامل وبتنافق بتكون عارفة حالها انه مثلا بيكون مثلا لابسة فستان اللي هو مش ضابط عليها.
0: اوكي
1: تيجي بتسأل حدا اللي هو صريح حلو هذا الفستان؟ لا مش حلو.
0: طب استني شوي استني لا لا لا لا لا لا لا في حدود للأمثلة. استني شوي
1: حدا قريب انا عم بحكي
0: لو سمحت.
1: لا مش حدا بعيد.
0: استني شوي يعني اليوم إذا بدها تيجي واحدة تسألني مثلا عن إذا مثلا فستاني حلو حتى لو هو بشع.
1: لا ما مصيبة حرام أقول إنه إنه حلو وهو بشع مستحيل. أنا بعملهاش
0: بس لا يعني ممكن تخلي عن جد يعني تكسري بخاطر حدا وصبية
1: بس بطريقة لبقة إنه حلو بس مش ظابط حلو بس يعني بطريقة حلوة يعني إنه مش بطريقة اللي هي تجرحها.
0: مش إنه دغري
1: ما بنفعش أكذب حدا. وإذا عن جد حدا سألني عن رأيي الصريح لا أنا بعرفش أكذب. إذا مش حلو مش حلو عادي بحكي.
0: بتعرفي هدول اللي بيكونوا هيك دبش مرات وبيحكوا لك أنا سوري يعني أعذرني أنا هيك لأني أنا حدا بعرفش يعني بعرفش أجامل. ما حدا طالب منك تجامل.
1: لا بنفع تقول لا مش حلو بنفع تلبس إشي اللي يكون ظابط أكتر أو فيه شغل اللي هي مش ظابطة أو مش مناسب أو في كتير طرق اللي توصل فيها.
0: أنا معاكي وبالمقابل في كتير ناس بتحبش الصراحة بس الصراحة بشكل عام هي اللي بتبني الثقة. يعني لما أنا الإنسان بده يكون صريح معاي وبدي أحس إنه عن جد هذا الإنسان صريح وخايف على مصلحتي هو عم ببني معاي ثقة مطلقة. إيه ومرات الطريقة الفظة أو الدبشي ممكن تحولها إيه حتى لو إنك صريح بس بتصفي الصراحة مغلفة ب مش عارف شو ممكن مش وقاحة بس بتصفي وكأنه بعدم تهذيب لأنه صراحتك مهم تكون مدروسة مبدئيا. فهي يا جماعة أول قاعدة للصراحة وليش لازم تكونوا أشخاص صريحين. في كمان مرال خطوط حمراء بعالم الصراحة صح؟
1: طبعاً طبعاً.
0: الخطوط الحمراء هاي اللي في مرات مواقف زي ما حكت مرال

0: بنفعش ما بنفعش ما
1: تكون وعلى فكرة وبالأخص إذا شخص اللي هو هالقد قريب عليك وأنت بدك مصلحته بنفعش تكذب عليه
0: صح
1: يعني عن جد
0: شخص قريب أنا معك بنفعش تكذب عليه بس مرات كمان مرة بنرجع بنقول الصراحة حلو لو كانت كل العالم صريحة مع بعض كان بتشوفيش حدا صحاب بتشوفيش حدا بحب حدا بتشوفيش حدا مع حدا لو اتبعنا نظام الصراحة بس مرات بتضطري مرال حتى مع أقرب المقربين مرات بتضطري انك ما تكونيش لا جد سبب مزحش
1: انا بعملها عن جد لا بعملهاش
0: يعني حفاظا على مشاعر الاخر من هذا الباب مش من باب النفاق
1: انا بطلعش بايدي ما بعرفش عن جد
0: انا مع تمام اوكي اول اشي بحترم كتير بس مرات حدا اللي انت بتعرف انه ممكن صراحتي بشيء معين تكسر بخاطره ففيش حاجه مش ضابطة
1: لا ولك
0: أشتاق شوق الطفل الشاب في مثلا شغلي أنا كمان بكرهها عندي مشكلة معاها الصراحة المش مطلوبة
1: لا هاي أكيد
0: يعني
1: لا هاي أنا كمان لا
0: لما ما حدا سألك شو رأيك
1: تروح مرة واحدة تتدخل وتعطي رأيك لا بالزبط. أنا ضد
0: بالزبط
1: لا
0: يعني والله لا وبيجي بحكي لك بس أنا عم أنت ما سألتنيش بس أنا عم بحكي لمصلحتك
1: سيبك. وبالأخص إذا بتكونوا بجمعة وهو بده يفرجي حاله ويعطي رأيه إنه أنا ورايي لا أنا كتير ضد فكرة
0: هاي عن جد هاي اللي بسموها الصراحة الوقحة الصراحة الغير مطلوبة وأغلب المرات مرال بيكون الإنسان يعني أول إشي غير مؤهل إنه يعطي هاي النصيحة ومش بس غير مؤهل ككفاءات غير مؤهل كمان كعلاقة
1: صح
0: يعني مين انت تيجي
1: بالضبط تعطي رايك ما حداش طلب رايك اصلا
0: تماما وحتى لو كان اقرب المقربين لما بدك تكون صريح معي في فورم اللي بينفع تكون
1: باخده على جنب
0: بالضبط
1: او بستنى انه تخلص هاي القعده وبنكون بس انا وياه وبحكي له 1 2 3 مش قدام الناس
0: صح
1: هو هذا اللي بنقال له التوقيت أهم من الكلمة بالضبط ما تحكيش شو أنت عم بتفكر فيه طوالي استنى شوي اتأكد من اللي أنت بدك تحكيه اتأكد إنه الوقت ملائم والمكان كمان ملائم وبعدين احكي شو ما بدك
0: قضيتك يعني. كل إشي مرال كل إشي عن جد مفروض يكون في له زمان ومكان مناسبين طبعا. اليوم لما بدك تعطي نصيحة بدك تعطي رأي بدك تعطي انطباع بدك تعطي لازم تختار الزمان والمكان المناسبات طبعا. إذا المكان اللي فيه أكتر من حدا مناسب مش غلط مش غلط يعني
1: أنا لا كمان لا لأنه لو أنه بدي عن جد أنا مصلحة الشخص اللي هو قبالي وأنا بدي أعطيه يعني رأيي بكل صراحة ووضوح وبدي مصلحته لا بعملش منه مسخرة قدام الناس ولا قدام الناس يعني ولا قدام حدا اللي هو موجود لأنه يمكن أنا أجرحه
0: بس مش ضروري
1: برأيي الصريح لا باخده بفضل أنه باخده على جنب بيكون لحاله وبحكي معه ساعتها
0: بس مش ضروري ليش الصراحة لازم تكون جارحة بركي أنت صريحة معاه ولازم تلفتي له نظره أمام الجماعة مين قال
1: لا أنا شخصيا بفضلش وبعملهاش
0: يعني بتفضلش تحرجي
1: لا بحرجش
0: أوكي تعالوا يا نروح طيب الخلاصة من هذا النقاش يا جماعة إنه بنفع نكون صريحين ومطلوب منا نكون صريحين بس نعرف كيف أي أسلوب وينت وين مع مين ليش نطلب منك ما نطلبش منك انسألت ما انسألتش اتدخلت ما اتدخلتش هذا كل ياتو له علاقة ب
1: وانت ما حدش سألك وبلاش تبدو رأيك
0: بالضبط كل الكون أعوفه وانت بس أهوه طيب ميرال بصراحة تام يخلص الوقت معنا والوقت الأوقات الحلوة هي بصراحة هيك معاك دايما بتمر بسرعة
1: الله شكرا
0: شكرا ميرال
1: باي
0: باي يعفيكي يلا ساعتنا الأولى انتهت وبنهاية هاي الساعة نطلع إلى أحوال طرق البلاد
2: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك بدكو زيت مميز للمحرك فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك
0: إلى طريق رقم 60 مزدحم من مفترق العفولي وحتى مفترق تل العدس شارع 65 مزدحم من مفترق عيرون وحتى مفترق معامي وطريق رقم 60 مزدحم من مفترق باقي الغربي وحتى مفترق عيرون وطريق السلامة لكم جميعا فاصل موجز أخبار على رأس الساعة مع الزميل أديب خليل وبعد عودة للمتابعة بساعة أخرى خليكم معنا

0: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في الموقع umigroup.co.il.
1: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو 1 ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام 5 ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 2 ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر 3 ب 15 شيكل و90. الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع على الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل.
5: لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
6: سخنين راح تلمع لمع.
1: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 3 ب 24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب 49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام 1 ب 14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام 1 ب 9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي
7: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. مددت محكمة الصلح في بيت حتقفا اعتقال نائب رئيس بلدية نهرية حتى مطلع الأسبوع المقبل للاشتباه بتورطه في مخالفات تتعلق بمناقصات تقدر قيمتها بملايين الشواقل. وبحسب قرار المحكمة، فإن مواد التحقيق تتضمن معطيات تعزز الشبهات المنسوبة إليه، فيما تتواصل إجراءات التحقيق في القضية. أعلن جهاز الشباك والشرطة اعتقال رجل من حيفا يبلغ من العمر 44 عاما بشبهة تنفيذ مهمة لصالح جهات استخبارية إيرانية. وبحسب التحقيقات، نفذ المشتبه به خلال الأشهر الماضية مهمة شملت تصوير مواقع حساسة مقابل مبالغ مالية حولت إليه عبر عملات رقمية. أعلنت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة اعتقال 3 مشتبهين، بينهم شرطي واثنان من أقربائه، للاشتباه بتورطهم في محاولة قتل وقعت قبل نحو شهر. وبحسب الشبهات، جرى التخطيط للحادثة مسبقا على شكل كمين، فيما قررت المحكمة تمديد اعتقال الشرطة.

0: القطين لتسعة أيام والمشتبهين الآخرين لثلاثة أيام. أعلن وزير الخارجية الفرنسي حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى فرنسا إلى جانب عدد من قادة المستوطنات ومستوطنين آخرين. ويأتي القرار ضمن سلسلة خطوات أوروبية متواصلة على خلفية الأوضاع في الضفة الغربية. أعلنت بريطانيا فرض عقوبات جديدة على جهات وأفراد مرتبطين بالمستوطنات، فيما أعلنت أستراليا وكندا وفرنسا والنرويج اتخاذ خطوات مشتركة ضد ما وصفته بتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية. وأكدت الدول أنها قد تلجأ إلى إجراءات إضافية إذا لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات لمعالجة هذه الظاهرة. أعلن الجيش الإسرائيلي أن غارة نفذها في جنوب قطاع غزة أسفرت بحسب بيانه عن مقتل عنصرين من حركة الجهاد الإسلامية، وأضاف أن المستهدفين كانا يخططان لتنفيذ هجمات ضد قواته خلال الفترة القريبة، وأن العملية نفذت لمنع ما وصفه بتهديد وشيك. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مسلح قال إنه اقترب من قواته في المنطقة الشمالية وأطلق النار باتجاهها دون تسجيل إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية. وفي السياق أكدت مصادر في المجلس الوزاري الأمني أن أي إطلاق نار من لبنان باتجاه الحدود سيقابل برد على أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت رغم التحذيرات الإيرانية من توسيع المواجهة. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن انسحاب إسرائيل من الأراضي التي ما زالت تسيطر عليها سيمكن الدولة اللبنانية من بسط سلطتها وتعزيز سيطرتها على كامل أراضيها. وأضاف عون أن الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي يتطلب اعتماد مقاربة لمعالجة ملف سلاح حزب الله ضمن إطار الدولة اللبنانية. اتهم مشروع قرار أوروبي أمريكي اتهم إيران بعدم التعاون الكافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرا أن ذلك يشكل إخفاقا في الالتزام بتعهداتها المرتبطة بالرقابة النووية. وأعرب المشروع عن قلقه من عدم قدرة الوكالة على التحقق من بعض المواد النووية، داعيا طهران إلى تقديم معلومات كاملة بشأن مخزونها ومنشآتها والسماح بإجراء عمليات تفتيش إضافية. أحوال الطقس. يكون الطقس هذه الليلة صافيا إلى غائم جزئيا، أما غدا فيسود جو صيفي معتدل بين صاف وغائم جزئيا مع استقرار على درجات الحرارة. ختام النشرة، تستمرون مع حركة سير والزميل فادي زغيري، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. برنامج ميكس مع ناصر طه.
3: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون، كل شي جديد وأحلى الريمكسات. ميكس من الإصدارات الغنائية العربية الجديدة، أجدد الأغاني، أقوى اللقاءات وكل شي جديد. كل نجوم الفن معكم مباشرة، كونوا معي في ميكس كل تنين ثلاثة وخميس من الستة للسبعة، معي أنا ناصر طه.
4: كل يوم بنسأل حالنا كيف الحال، بس قديش منوقف عن جد نسمع الجواب؟
5: أنا تمام بس كثير ضغط بالشغل.
6: يعني الحياة غالي بس بنضحك.
7: أنا أم بتحاول توازن بين كل شيء.
8: أنا طالب جامعة ومش عارف شو بستناني.
4: في برنامج كيف الحال بنحكي عنك، عني، عن الناس، عن القصة ورا الأسعار، ورا التعب، ورا اللحظات الحلوة. نحكي عن الصحة، الراحة، الأكل، الحب، الشغل واللايف ستايل اللي عن جد نقدر نعيشه. كيف الحال برنامج لكل حدا بده يعيشها صح. تابعونا كل يوم أربعاء الساعة 12 الظهر، ويعاد كل يوم أحد الساعة 7 مساء على راديو الناس.

يلا عدنا للمتابعة، يسعد هالمساء مجددا، تحية لكم المستمعات والمستمعين الكرام وين ما كنتوا عم تسمعونا. ساعة جديدة عم نبدأ من خلالها، وحركة سير المستمر للخمسة، صارت الساعة 4:08 حاليا باستوديوهاتنا، وبهاي الساعة يوميا بنطرح عليكم مواضيع من حياتنا، مواضيع من يومياتنا، من تفاصيل هيك تعنى بشؤوننا الحياتية والنفسية وما إلى ذلك. فكل يوم هيك باجي متشوق لهي الساعة عشان أسمعكم، عشان نتناقش أنا وإنتو ونتبادل الآراء والأفكار. يلا موضوع اليوم موضوع مثير جدا جدا جدا، وموضوع صراحة كمان هيك مقلق جدا، متعلق ببناتنا الصغار. يا جماعة بعرفش إذا سمعتوا عن هذا الترند اللي إسا طالع جديد، ترند أطفال سيفورا، سمعتوا عنه؟ أكيد. عم نحكي على ترند أطفال سيفورا وشركة سيفورا، شركة التجميل العالمية. اليوم حسب هذا الترند بتروحوا على محلات سيفورا بتشوفوا بنات عمرهم بين 9 إلى 13 سنة حاملين سلال مليانة مستحضرات تجميل، مليانة سيرومات، كريمات، ريتينول، أحماض تقشيرية وغيرها من هاي الأمور. وطبعا عم نشوف اليوم ترند لهدول البنات بهذا الجيل، عم نحكي من جيل 8 و9 و12 و13 و14، بيعملوا فيديوهات على السوشيال ميديا لمستحضرات التجميل. ومش بس هذا وكله، كمان في فعاليات جديدة هيك عم تدخل إلى عالم البنات بحفلات البنات، وعم نحكي على طفلات أوكي، بس عشان هيك زي ما بيحكوا نحدد المصطلح، عم نحكي من جيل 8 و7 و9 و13 و14، بعدنا عم نحكي على طفلة، احنا مش عم نحكي على صبية ولا عم نحكي على بنت بالغة لحد جيل 15 و16، احنا بعدنا عم نحكي على أطفال. سؤالي لإلكو، شو رأيكو بهذا الترند؟ وأنا بعرف انه كلكو إسا رح تحكوا احنا ضد ضد ضد ضد ضد، زي ما كل السوشيال ميديا عم تحكي ضد. طب إذا كل العالم ضد، بنات مين هدول اللي عم بيطلعوا وعم بيكونوا بالترند وعم بيفوتوا على سيفورا وعم بيشتروا كل هاي المستحضرات التجميل؟ وهو ترند اسمه سيفورا، بس اليوم صرتوا تفوتوا حتى على محلات مستحضرات التجميل وتشوفوا انه الام عم بتكون مع بنتها اللي عمرها 8 و9 سنين وعم تشتري لها مستحضرات تجميل وعم تشتري لها حومرة وعم تشتري لها مش عارف شو، وشو كمان حكيتي لي ميرال، ماسكات وماسكات او اقنعة مبدئيا وميت شغلي. سؤالي شو رأيكو عن جد بهذا الموضوع؟ وإذا كلكو ضد رح تطلعوا على الهواء. طيب هدول البنات لمين اللي بيعملوا ريلز على إنستغرام ميكب طفلات خلينا نسميهن؟ وشو موضوع هاي الورشات اللي صاروا يجيبوها حفلات البنات تشوفوا بيعملوا ورشات ميكب وورشات باديكور ومش عارف شو لطفلات أوكي؟ شو انطباعكم من هذا كله؟ وين دور الأمهات بهاي يعني بهذا الموضوع؟ وين دور الأم اللي بتروح مع بنتها الطفلة على حوانيت مستحضرات التجميل وبشتروا مستحضرات تجميل للطفلة؟ يلا 0461166666، شو رأيكم؟

هذا الترند، ترند أطفال سيفورا، بنات من عمر 7 و8 و9 سنوات حتى 13 سنة عم بيفوتوا على هاي الحوانيت حاملين سلال، والسلال بتكون مليانة مستحضرات تجميل.

0: يعني أجمل ما يميز البنات هي البراءة، تمام؟ مفروض البنت الطفلة أجمل ما يميزها هي براءتها، فلما بجيل 9 وبجيل 8 بدها تبلش تعمل ميك اب وتبلش تطلع على السوشيال ميديا بميك اب، ويعني شو ضل عن جد، شو خلوا للمراهقة وشو خلوا لما بعد المراهقة. ومهم لي أعرف عن جد أين يكمن هون دور الأمهات والأباء، كمان الأباء جزء من تربية البنات، وبدي أسمع رأيكم بالأخص الأشخاص اللي عندهن بنات واللي واجهوا مع بناتهن هاي هذا الترند، وكيف تعاملوا معه. يلا نروح لنبدأ مع الاتصال أول معي أحمد. مساء الخير أحمد.
1: هلا فادي، شو الأخبار؟
0: الحمد لله، كيف حالك؟
1: الحمد لله. صراحة أنا صرت أكثر أسمع صوتك، زمان صرت لك
0: بس عشان تسمع صوتي. الحمد لله أنا منيح، شو أخبارك أنت؟
1: حبيب الله يسعدك.
0: هلا يا أحمد. شو يا أحمد قل لي؟
1: صراحة الموضوع لفت نظر، يعني أنا شو بصراحة أنا الترندات هيك وقت بعيدهاش، أو الجيل ازايش طفولي مشغل الاشياء الصراحه الهبل. يعني
0: عندك بنات صغار احمد؟
1: عندي كمان شوي 3 سنين.
0: 3 سنين؟ اي انا بعد مش بعد ما وعيت.
1: لازم خي فهد الام تكون زي الضابط الدار.
0: الام تكون شو؟
1: زي الضابط، ولا برضه له دور طبعا.
0: يعني بتقول وكانه هون اللوم على الامهات.
1: والله طبعا لا على الام ولا بس الام اللي بالبيت. يعني ابو تعب بالشغل.
0: ممكن بيجوا بيحكوا لك انه البنت الصغيره بدها هيك تكون، انا عارف زي امها بتشوف
1: تعيش طفولتها بالصح. انا خي فادي بدي اشرح لك موضوع. شفت بالمنتزة جيل 13 14 مع التجاره الالكترونيه.
0: هذا حدث ولا حرج، هذا كمان موضوع
1: صراحه. يعني شوف الجيران صراحه لوين احنا واصلين.
0: اوكي، شكرا يا احمد، سعد لي المساء، تحياتي الى اللقاء، باي باي. يلا بدي أتابع معكم على 0461166666. بدي أسمع صراحة كمان من الأمهات، يعني الأمهات اللي عندهن بنات طفلات بهاي الأجيال، اللي لما بتسمع بنتها بدها تفوت على يعني التواليت الخاص فيها بالبيت وبدها تستعمل مستحضرات التجميل تبعتها. أكيد البنات بحبوا يلعبوا بهاي الأشياء، يعني الطفلة وهي طفلة بهذا الجيل عندها فضول، يمكن بتحب تلعب بهاي الأمور، أمور المكياج والمستحضرات التجميلية وما إلى ذلك، ومش غلط. يعني هاي مرحلة اللي مفروض تمر فيها الطفلة، بس لما بصف الموضوع هو فكرة إنه لا عم تستعمل المستحضرات هاي الطفلة، هون يمكن تكمن المشكلة الكبيرة. مساء الخير رنا.
2: مساء النور فادي، هلا،
0: كيف حالك؟
2: تمام الحمد لله. أنا مستمعة دائمة بس أول مرة بشارك.
0: أهلا وسهلا فيك.
2: الموضوع كتير بحكي لإلي، فحبيت أعطي رأيي.
0: تفضلي.
2: صراحة أنا واحدة من الأميات المغلوب على أمرها.
0: شو يعني مغلوبة على أمرك؟ اشرحي لي.
2: يعني أنا نفسي بستعملش مكياج، أنا نفسي مش من هدول اللي بتابع الترندات، وأنا أم لبنات اللي هم أول جيل المراهقة 12 و14. ترند تفورة يعني للأسف تقدرش تمنع حالك منه، يعني من تفورة طبعا برا، شيش عنا بالبلاد المحلات. من جيل 9 سنين احنا كل مرة بنكون بريت البلاد، يعني أنا نفسي بنصب من كمية البنات الصغار اللي حملات إسلال. احنا نحكي على مستحضرات تجميل غالية،
0: صح؟
2: يعني مستحضرات تجميل اللي مش مناسبة لبشرات الجيل الصغير،
0: صح؟
2: فبتلاقي حالك زي البوليس كل الوقت، انت بوظيفة تشرح ليش ممنوع وبنفعش وليش هيك. تحديت ما رفعت ايداي، يوم بسمح لبنات يشتروا مستحضرات تجميل بحاول قداش بقدر يكون الاشي مناسب لإلهم، هيضرش مش مكياج وميك اب

0: كل الأشياء اللي هي بتفوت على البشرة، على الأقل كريمات شمس، كريمات وقاية. بس للأسف الإشي أكبر مني ومنك ومن كل حدا بعارض.
1: لحظة شوي رنا، اليوم أول إشي أنا كتير كتير كتير مبسوط إنك عم تحكي لي من تجربتك، بس اليوم أنت بتقولي وكأنه أنا كأم الإشي أكبر مني من إني أنا أجي أعارض، بالوقت اللي أنت عارفة إنه هاي المستحضرات ممكن تأذي بشرة بنتك إذا بدنا نحكي على وكأنه أذى جسدي، وممكن كمان تأذي طفولة بنتك اللي هو كمان هذا أذى مش أقل. فكيف ممكن تقولي إنه أنا وكأنه قليلة حيلة أمام بنتي؟
0: لا شو يعني أنا عم يعني مش إنه أنا قليلة حيلة يعني هالقد، بس لأقولك يعني الإشي كتير أكبر منا. يعني اليوم جمهور الهدف تبع المستحضرات التجميل، مستحضرات العناية، بطل اللي هو سيدات، بطل اللي هو صبايا. اليوم هم جمهور الهدف، يعني إذا كان بالتيك توك، إذا كان بكل الأشياء اللي الولاد يشوفوها، هو هذا الجيل الصغير اللي يعني بعده هو فيش عنده رأي، بعده فيش عنده خبرة، بعده
1: صح. بس ما هو اليوم السوشيال ميديا يا رنا عم بتوجه أطفالنا لهاي المحلات، وإحنا دورنا كممرأة، أنا مش عم بنظر، أنا عم بسأل بس عشان هيك أفهم صح. أنا فاهمك وفاهم شو أنت عم تحكي، وبعرف قديش في أمهات اللي كمان مغلوبات على أمرهن، بس أنا عم بحاول أسأل وبدي أستغل وجودك معي على الهوى كأم. اليوم لما السوشيال ميديا عم تاخذ دور بتوجه بناتنا وولادنا لمحلات اللي احنا ما بدنا اياها، وين دورنا احنا كأهل؟
0: ما هذا اللي انا عم بحكي لك اياه من قلة حيلة. يعني اليوم قديش احنا، يعني انا بحكيك على ام اللي يعني انا مش بعد حالي عندي آليات وعندي صلاحيات وعندي بقدر، عندي لغة مشتركة مع بناتي، قديش انا عندي سيطرة على العالم اللي هن عايشات فيه، وصلنا لاتفاق. انا بقدرش امنع، يعني بقدرش اليوم اجي احط بناتي بقالب اللي هو ما يستعملوش.
1: بس ما هو اذا انت رنا اذا انت مش قادره تمنعي بناتك وهي مش قادره تمنع بناتها، وفيش وحده بدها تاخذ مبادره لتمنع بناتها، فبالتالي بدنا نصفي، احنا عم نغرق بعد اكثر واكثر واكثر. بتوافقيني ولا لا؟
0: فهنا بيجي طبعا، فهنا بيجي دورنا نوعي. يعني مش كل إشي حدا مشهور استعمله مناسب لإلنا، مش كل إشي إحنا لازم. يعني حكيت أنت أول البرنامج ريتينول يعني هو مادة اللي بتعيد بناء البشرة،
1: صح؟ آه،
0: لقيت حالي بمحاضرة فيزياء وبيولوجيا أشرح شو هذا الريتينول عشان إنه يستمعوا إنه لا مش مضبوط. فوصل يعني أنا عم بحكيك من محل اللي هو كتير بيوجعني.
1: فاهم يعني فاهم على الآخر.
0: بقدرش أجي هقول، وهذا المحادثة هي يعني أنا نعملها كمان أنا وكتير إميات وكتير فورم، قديش إحنا بنقدر اليوم نسيطر على أولادنا في مجتمع حتى على السيارة الإلكترونية. هذا مثلا خط أحمر، يعني هذا معروف إنه هذا بيعمل ضرر ممنوع، بس اليوم لما تيجي مثلا مستحضرات التجميل اللي هي أقل ضرر مرئي حاليا، احنا اليوم عم
1: جدد حرب. هل الريتينول رنا بما انك ذكرت الريتينول او هاي الماسكات اللي والاحماض التقشيريه اللي بتقشر البشره، هي اقل ضرر من السيجاره الالكترونيه برايك؟
0: لا كله
1: بصب بنفس المحل بالاخر.
0: بصب احنا رايحين على عالم كثير صعب، وعالم اللي بيخلينا احنا كأهل نضلنا مفتحين 10 على 10،
1: صح؟
0: وكل الوقت نضلنا يعني بدور بوليس، هاي شرطة الأداب، ايش مسموح
1: الله يكون بعونك صراحة، عن جد الله يكون بعون الأهل عن جد. يعني أنتم بمحل لا تحسدوا عليه. رنا أنا أول شيء بدي أشكرك على مشاركتك، بدي أشكرك على جرأتك وطرحك لهذا الموضوع من محل الأم، وبدي أحييك، شكرا جزيلا، يسعد هالمساء.
0: هلا فادي،
1: شكرا لك، يسعدك، هلا إلى اللقاء، باي باي. رنا حكت عن تجربتها كأم، تقول لك أنا اليوم حاسة بقلة حيلي أمام يعني أمام بناتي ومش قادرة أسيطر. بتقول أنا حالي كحال الكثير من الأمهات اللي مش عارفين نسيطر في ترند وماشي. تيجي بنتي بتحكي لي مثلا ما هي بنت صفي أهلها جابولها لما كانوا مسافرين، ولا لما هي سافرت مع أهلها فاتت على سيفورا واشترت، وكما مرة بنحكي على مستحضرات تجميل أول شيء كمان تمنها باهظ، يعني عم نحكي مستحضرات تجميل غالية، غير انه احنا مش بس ما صفيناش عم نحكي بس على حمرة وبودرة، عم نحكي على سيرومات، عم نحكي على كريمات ريتينول، عم نحكي على احماض تقشيرية، عم نحكي على مستحضرات اللي عشان يوصلوا لمرحلة يستعملوها، يعني مفروض انه الجلد يكون

0: بعمر محدد، مش بعمر طفلات. يلا بدنا نتابع معكم مع اتصالاتكم على 0461166666. اليوم عم نحكي عن ترند أطفال سيفورا أو سيفورا كيدز. بتفوتوا اليوم على حوانيت سيفورا وحوانيت التجميل وبتشوفوا بنات من عمر 9 ل 12 أو حتى من عمر 7 و8 و9 لحد 13 و14 سنة، حملات سلال فيها مستحضرات تجميل. إذا كلياتنا ضد هذا الترند، هدول البنات بنات مين؟ يعني هذا سؤالي. يلا نروح على كمان اتصل معي. هدى، مساء الخير يا هدى.
1: النور،
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: هلا هدى، شو رأيك هدى؟
1: الصراحة أنا عندي بنت عمرها 11 سنة ونفس الشيء، بس نروح على مثل سوبر فارم بيف بتنقي هاي الطعون الوجه بس اللي عليه بسمات الأطفال، يعني بس ما حش أكثر من هيك. أو الحمر السحرية جاك.
0: شوفي كيف عم نحاول نواسي حالنا، انه الماسك اللي عليه رسمات اطفال، لانه
1: الاطفال يعني ماكسيموم هاي الاشياء.
0: اليوم ليه بنت بعمر 11 سنة مفروض تنكشف على قضية الماسك مثلا او قضية الحمرة؟ او يعني عم بحاول اسألك كأم اليوم.
1: ما هو التلفون في ايدينا، فهن بيشوفوا هاي الاشياء بحبوا يجربوا. ممكن اشتلها مرة واحدة، اشتلها ايش اللي هو رمزي انه تجربه وهذا هو بس من نفسه، اما مش انك تاخذها عادي انه كل ما نروح مثلا على السوبر فارم او على محل او على الفرماشيه نيجي نقعد نشتري، يعني بس انه للتجربه، انها تجرب انه ليش ولا رح يعمل لك شيء، لانه انت بشرتك اصلا تشتبه شو بحاجه لشيء.
0: طب شو
1: قصة الزناخة؟
0: شو رأيك بهذا الترند هدى اللي عم بأخذ أبعاد خطيرة جدا؟ إحنا عم نحكي على طفلات عم بفوتوا على سيفورا وغير سيفورا.
1: أنا صراحة بس ما حس، أنا كنت آخر مثلا مشوار كنت فرمشية راح أتجابت في تومك حقه كنه 70 شاكل. قلت لها لا أشهد، قلت لها بده أشري لأني حب أشري. قلت لها سوري، أول إشي غالي، ثاني إشي أنت مش بحاجة للتومك، مش حاجة. بحب بس تعملي من اللي مني انا، استعمليهن قدامي مره مرتين وخلص.
0: يعني
1: اما بجيش بسمح لها انه تيجي تشتري لها، يكون لها مثلا اغراضها لها. لا
0: طب هاتي اسالك سؤال اليوم كمان عم بسالك كأم، وكتير مهم تفهموا انه مش عم بنظر عليكم عن جد، انا بعدني ما صرتش اب عشان هيك بدي افهم انتم كيف بتفكروا كاهل. اليوم شو حاجة بنت عمرها 11 سنة تيجي تحط بلاش مثلا على
1: أنا روزي. كنت أحط بلاش وأنا
0: 11 سنة، بس كنت تحطي ويمكن بالسر ويمكن مرة بين لما
1: ورحت على حفلة التخرج وأنا بتحط نقطة مكياج على وجهي، وإسا بروحوا بعين نظر عشان حفلة التخرج.
0: هاي هي اليوم أنت بتقولي، سمعت رنا من شوي قالت رنا أنا اليوم قليلة حيلي أمام بناتي، يعني أنا اليوم
1: أنا لا الصراحة مش قليلة حيلي، لما بقول لا لا لو بتطبق السماء على الأرض. بس أنا بجيش بدي أقولها دغري لا، بشتري لها مرة إنها تجرب من نفسها إذا بدها تستغرب. أما أنا حسب رأيي لا، مش رح أخليها تخرب بشرتها عشان جاي عبالها، لأنه أنا بشوف اللي وجهه اللي بشرته خربانة قديش بتعذب في حياته وقديه بحط مصاري عشان بالآخر البشرة ترجع في مكانه.
0: صح، بدي أشكرك أنا هدى، يسعد لي هالمسا الحلو. شكرا سعد مساكي، إلى اللقاء. مهم وممتع جدا اللي عم بسمعه منكم، وبعد بدي أسمع من كمان أمهات وبدي أسمع كمان من أباء. يعني بتوقع هيك بيقول لك مرات البنت لما تتوجه لأمها مثلا ويكونوا مسافرين على سبيل المثال، تحكي لأمها بدي أفوت على سيفورا أشتري، فممكن الأم تعارض أو تنهر على البنت فتتوجه للأب، والأب يكون هذا اللي بتعرفوا يعني اللي بده بنته تكون مبسوطة بالآخر، عاطفة الأب بتغلبه. فبدي أكمل أسمع منكم على 0461166666، ولكن عنا فاصل إعلاني قصير وبعد رجعين لنتابع معكم هذا الحوار والنقاش الشيق حول ترند أطفال سيفورا. خليكم معنا.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90. الحملة حتى 13.6 خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع على الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل.
3: لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
4: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و 90. شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل و 90. مسحوق غسيل إيريال 7 كيلو جرام 1 ب 49 شيكل و 90. شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلو جرام الواحد ب 14 شيكل و 90. بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و 90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و 90. الحملة حتى 13.6 خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفة.
7: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام. رقم واحد
6: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
8: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
9: حركة سير مع فادي زغير.

البنات ألطف الكائنات. ولا في أحلى ولا ألطف ولا أبرأ من البنات. ولكن واضح اللي عم نشوفه من خلال ترند أطفال سيفورا عم بيكون عكس هاي المقولة السائدة المتعلقة في البراءة وفي ألطف الكائنات، لأنه واضح أنه هاي الترندات واهتمام البنات بهاي التفاصيل عم تأخذ منهن البراءة.

0: والله طافي.
1: يلا بدنا نتابع معكم ومع اتصالاتكم على 0461166666. اليوم عم نتناقش بترند أطفال سيفورا. عم نحكي على بنات بأعمار 7 و8 و9 ولحد 14 و15 سنة بتشوفوهم بحوانيت سيفورا بشكل خاص وبحوانيت مستحضرات التجميل بشكل عام، وعم بيعبوا سلات بهيك مليئة بمستحضرات التجميل. ومش بس عم نحكي على مستحضرات تجميل تقليدية وطبيعية واعتيادية، وإنما كمان عم نحكي على سيرومات، كريمات، أحماض تقشيرية وغيرها من الأمور. شو رأيكم بهذا الترند؟ وفعلا لأي مدى اليوم الأهل بصفوا قليلين حيلة أمام بناتهن وطلبات بناتهن لمستحضرات التجميل؟ لأي مدى بتحسوا أنه هذا جزء من يعني جيل هدول البنات؟ وإذا أنتوا ضد ومنخليش بناتنا، لكان البنات اللي عم بيعملوا هاي الترندات على السوشيال ميديا مين هدول البنات؟ يلا نروح ونتابع مع كمان اتصال معي محمد. مساء الخير يا محمد. ألو.
2: ألو مساء الخير. مساء الخير فادي.
1: مساء النور، شو أخبارك؟
2: والله الحمد لله في الأخبار.
1: الحمد لله. هلا يا محمد تفضل.
2: أنا الصراحة بقول لك إنه ضد هذا الإشي، إنه بنت بعدها أول مطلوعها يعني تروح على هاي الأشياء أشياء مش منيحة يعني. الأشياء بتأدي لأشياء أكبر وأكبر.
1: عندك بنات محمد؟ أطفال طفلات؟
2: الصراحة عندي 3 أولاد، أنا 3 شباب
1: 3 صبيان. يمكن اسأل اللي عم بسمعوك اللي عندهم بنات ديولو يا محلى الحكي بالوساع.
2: مضبوط صح. بس لا، وفي هنا في دور الأم، في دور الأم زي ما كيف ما عندي صبيان أولاد، في دور الأم في دور الأب، والأب بالشغل الأم بالبيت. الأم هي لازم تدبي أكتر يعني. الولد مثلا يستمدك، ما بحكي لك على أولادي يعني. ولد عمل إيه إيش بتجي بتقول للأبو، عم بدأ الأم لتقعد تخبي على الأبو وهيك، عز هيك بصير فيه دردور، فاهم؟
1: تدهور وكان
2: تدهور.
1: فأنت بتقول إنه مفروض البنت الطفلة تعيش حياتها، تعيش طفولتها كما يجب،
2: تعيش حياتها وطفولتها كطفلة. لما بتوصل الجيل إنه لازم تحط هاي الأشياء بتخلص.
1: اوكي
2: أنا.
1: اوكي شكرا محمد، يسعد لي هالمساء.
2: حبيبي.
1: هلا حبيبي، الى اللقاء. هلا باي باي. يلا بدنا نتابع معكم على 0461166666. عم بحكوا لي انه اللي ما عندوش بنات اطفال او طفلات بعرفش مع شو ممكن يتعامل او كيف ممكن يتعامل بهذا الموضوع. حكيت لكم احنا هنا مش جايين نطلق احكام ولا جايين نقرر بطبيعة الحال عن اي حدا، احنا جايين نطرح الموضوع ونسمع من دون ما نحكم، من دون ما نقرر. وبالاخر يعني اي سؤال انا عم بسألكم اياه مبدئيا بس من دافع الفضول ومن دافع انه عم نتحاور، بس اكيد ما في عندي دافع اني اجي احكي لاي مستمعة انه ليش هيك بتعملي او ليش هيك بنتك. بالاخر هاد امر اللي انتو عم تتعاملوا معاه باليوم يوم، ومش احنا، يمكن انتو اللي فهمت مبدئيا طريقة التعامل مع هيك ترند. ولما بتشوفوا انه بناتكم مثلا موجودات بالسوشيال ميديا بهاي الترندات، وينكو انتو عن البنات؟ انت كأم وينك عن بنتك؟ ليه بنتك بجيل 9 لازم تكون على تيك توك وتشوف انه في اشي اسمه سيفورا ولا في اشي اسمه؟ عن جد بدي تجاوبوني الامهات، ليه بنتك بعمر 9 سنين لازم تكون موجودة على تيك توك وتكون منكشفة على سيفورا وغير سيفورا؟

وكمان تعرفوا السؤال الأهم للأمهات، أنت قديش كان عمرك لما تعرفتي على سيفورا مثلا، لما عرفتي أنه في شيء اسمه سيفورا بالحياة أو غير سيفورا يعني مستحضرات تجميل؟

0: طيب هاتوا نعطيكم شوية معطيات بهذا الوقت. بعرفش أنا وين الأمهات اختفوا صراحة, وبعرفش ليش بدين يحكوا بنهاية المطاف, يعني هذا تابع لكل شخص. بس إحنا لما منجيب هاي المواضيع ومنحكي فيها عشان نناقش فيها بصراحة ووضوح وشفافية يعني مبدئيا, وهي مواضيع اللي هي موجودة فينا وحوالينا وبناتنا. اسمعوا هاي المعطيات. عم نحكي على جيل ألفا يا جماعة, اللي عم نحكي جيل اللي هو من مواليد 2010 حتى مواليد 2025. هو أول جيل بتعلم الجمال من مؤثرات السوشيال ميديا أو التيك توك, وهدول مش إمهن, يعني هدول إمهن ما لهنش علاقة, ما لهاش علاقة مبدئيا بالبيت, هن موجودات على السوشيال ميديا وعلى تيك توك. وسوري إذا اللي عم بحكيه شوي بوجع, بس هي هيك. وطبعا هذا الجيل اللي عم بربع على الترندات, يعني مش الأم اللي عم بتعلم بنتها وإنما التيك توك. الأرقام اللي عم بينحكى عنها صراحة بتخوف. بنات جيل ألفا لحالهن, جيل ألفا كمان مرة مواليد 2010 ل 2025, صرفوا بسنة 2023 بس على منتجات التجميل 4.7 مليار دولار, وعم نحكي على بنات اللي بعدهن ما وصلوا سن البلوغ. وبتيجي الام بتحكي لك انه وين المشكلة اذا البنت شوية اشترت شوية اشياء تنبسط فيهن, يعني بدها تكتشف, بدها تشوف جيلها, بدها تشتري حمرة, بدها تشتري ماسك, بدها تشتري مش عارف شو. هذا الجواب لحاله لما بتيجي الام تحكي لك وين المشكلة, هو هذا جواب حد ذاته مشكلة. إنه وين المشكلة؟ وين المشكلة البنت تشتري ريتينول اللي بقشر البشرة وبعود بعود ببني من أول وجديد بشرة؟ وين المشكلة بنت 13 وبنت 9 وبنت 10 تستعمل هيك مستحضر؟ فيش مشكلة بالموضوع. يلا بدنا نروح لكمان اتصال معي. آية مساء الخير. آية
1: مرحبا.
0: ميت مرحبا.
1: أنا بدي أحكي بعيدا عن المكياج وبعيدا عن المقشر, وين المشكلة من هالبنت تستعمل غسول وأقنعة اللي تعملهن بالدار؟
0: كيف كمان مرة؟
1: أنا بحكيش عن المقشر ولا عن المكياج.
0: شو حكيت؟ وين المشكلة؟ شو
1: وين المشكلة إن هالبنت تستعمل غسول للوجه وكريم شمس وماسكات اللي بتعملهن بالدار؟
0: بأي جيل البنت؟ إحنا عم نحكي عن بنت بأي جيل؟
1: الجيل اللي بتحكوا عنه 12 سنة 13
0: و10 وتسع سنين عادي كمان ينفع تحط برايك غسول؟
1: لا انا بحكي عن بيجي بنتي اللي هي 12 سنه مثلا. لما تروح على المدرسه في عرق في غبره في شيء, وين المشكله اني اجيب لها غسول تغسل هذا؟
0: هاي صفه نظافه عزيزتي, هذا صفه نظافه, هذا مش تجميل, وهذا امر طبيعي وعادي. شو المشكله يعني بدها تحط صابونه تغسل وجهها بصابونه؟ يعني شو المشكله؟ زي الغسول زي الصابونه.
1: غسول خصوصي للوجه.
0: أنا معاكي, إحنا مش عم نحكي لا على الغسول ولا عم نحكي على الصابون للوجه ولا عم نحكي على كريم واقي الشمس, مش هاي مشكلتنا. إحنا عم نحكي على البنات اللي عم بفوتوا على حوانيت التجميل وعم بيشتروا ماسكات وعم بيشتروا مواد اللي ممكن تكون خطيرة لبنت جيلها 9 و10 و12 سنة. ماسكات غريبة عجيبة. ليه بنت عمرها 9 سنين و10 سنين لازم تشتري حمرة ولازم تشتري بلاش ولازم يعني هذا سؤالي أنا.
1: لا أنا ما قلتش عن المكياج.
0: أنت ما قلتيش.

0: انا عم بسالك انا عم بسالك
1: لا انا انا ضد هذا الاشي ضد بسمحوش
0: اليوم اذا بنتك اجت حكت لك انه بدها والله تشتري انا عارف حمره ولا بدها تشتري مش عارف شو زي بنات صفها مستحضرات تجميل شو موقفك من الموضوع
1: بوافق بس مش انه ينحط طول الوقت
0: وين لازم ينحط
1: يمكن بالعيد
0: اوكي
1: سهره
0: اوكي مره بل بتقولي مره بل يعني عشان بدها بل. مش غلط اوكي طلعي انت بعدك عم تحكي داخل حدود المنطق يعني اليوم اصلا محرمش بنت صغيره رايحه مع امها على عرس تحط لها شويه حمره محرمش بنت صغيره على العيد ينحط لها شويه مش عارف شو اما لما بصفي هاي البنت بتصفي عم تطلع بشكل يومي بعمر 12 و13 عامله ميك اب وعم تطلع على السوشيال ميديا وبتعمل ريلز وبتعطي نصائح كيف يتمكج هون بتصفي مصيبه
1: لا انا مش لهالدرجه
0: اوكي
1: مره بل
0: مره بل مش غلط بتوقع انت كمان لما كنت طفله كانوا يحطوا لك حمره على العيد
1: لا انا صار عمري 32 سنه بعدني بحطش لليوم
0: لا الفكره انه الطفله بهذا جيل بتكون بدها تستكشف يعني ومش غلط مش غلط يعني بس لطالما الإشي بحدود السيطره وبحدود المعقول من الاهل ما حرمتش بس لما بصفي انه البنت بدها تروح تعمل سله مشتريات لمستحضرات تجميل هاي مشكله كبيره بدي اشكرك يا آية يسعد لي هالمساء شكرا باي باي من آية لأحلام مرحبا يا أحلام
2: مرحبا
0: شو أخبارك
2: الله
0: هلا الله يعافيك هلا تفضلي أحلام
2: إيه والله هنا مع وضد زي ما بقولوا على هوا السوق بدك تسوق يعني بنت بتشوف صاحباتها بحطوا بدها تحط بس بحدود المعقول طبعا كان عندي بنت على 4 أولاد الله يخليكم
0: الله يحميهن يا رب
2: إسلام وبخليها أنا بأخذها على السطارة أنا بنيت بإلي الأم تأخذ بنتها أو تروح بمعرفة الأهل أحسن ما تستعمل من ورا حدا
0: قد ايه عمرها بنتك يا أحلام
2: بنتي الصف العاشر
0: بصف العصبية بنتك مش طفلة
2: شو عملت كما انت قلت 14 من العام ومن أول العام
0: 16 صارت إذا بصف عاشر صح
2: بتجيب كريمات بتجيب أشياء هيك قلصت على الخفيف هيك عقبال عيوني مش غلط
0: أسألك سؤال أحلام وتجاوبيني بصراحة عن جد بما أنك أنت شو حكيتي لي بلشتيها بمثل على حسب السوق بتسوق اليوم اذا لحظه
2: كل الوقت بتقول له لا
0: انا
2: لا
0: معك
2: لا لا وممنوع بيعمل من ورا الظهر
0: اذا اليوم بنتك بدها تروح على المدرسه وعامله ميك اب خفيف خفيف خفيف مسموح
2: والله بنتي رموشها حلوه بالصدفه بتتصل المعلمه بتقول لي انت بتعرفي انه بنتك حاطه مسكره ولا بنتك بتقول لي اه بقولها لا هذول رموشها حبيبتي اسمع هي بالسرعة مرات بتحط بس والله بحكي يعني وهي مطيعة وشاطرة بترد وبتفهم هاي البنات كلها بدها تحط أصلا والله هي بتحط أنا بعرفش أحط اللي هي بتحطه مرات بتقعدني وتقول لي يما مش هيك مش بإيدك مش بهاي الفرشاة هاي الفرشاة لهيك ولك روحي بمعرض أمي كمان بالقوة
0: ما بتقولي اليوم حتى هني صاروا يعلموكوا هاي التفاصيل طب أحلام هل اليوم انت بتقولي عندك بنت وحيده الله يحمي لك اياها يا رب امين اليوم لما بتشوفي هدول البنات بعمر 9 و10 و11 و12 لو بنتك اخذتك ويمكن كانت تاخذك بهذا الجيل تشتري لها مستحضرات تجميل كنت بتقولي اه
2: هتقول لك اه انا كنت اخذها ليش يعني تاكذب واعمل حالي اذا انا ابصر منين جاي من كوكب اخر واظهر في الفول لا يا عيني انا كنت اخذها مثلا على سكاره بلشنا هيك نطلع السلم شوي شوي
0: درجة درجة طب طب بعمر 10
2: جلوس لا مش بالعشرة يعني
0: ب12
2: بس فترة إعدادية لا وهي أصغر عن هيك بتاتا لا يعني شفت أخذها على سكارة في محل بكرم قالك شو اسمه
0: بغض النظر شو اسمه اللي هو طيب المهم
2: هتقول لك تاخذ عن جد عن جد الواحد يسمح لاولاده بحدود المعقول قدام عيونه ويفهمهن الصح من الغلط بالاخر هاي اللهفه والشو اسمه بتخف شوي وبتصير يعرف الصح من الغلط اما لما كل الوقت لا لا وتجيب لي يوم اسبوع من عند صاحبتها ويوم تحط بالحمام مع صاحبتها من ورا سن صاحبتها او وجهها بصرتها تنقل لي امراض فلا يكون صح من الغلط شو مسموح؟
0: بتقولي وكأنه ما في سيطرة، البنت البنت بدها تعيش هاي المرحلة، فمهم تعيشها قدام عيون امها ومش من وراء امها.
2: اه طبعا.

0: احلام. انا بدي اشكرك وبدي احييك، الله يحمي لك اياهن يا رب.
1: هلا هلا،
0: الله يسعدك. هلا احلام، الى اللقاء، باي باي. يلا من احلام لنادين. مرحبا يا نادين.
2: مرحبا، يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك، شو اخبارك؟
2: الحمد لله. انا فتت متاخره، هسه فتت على البرنامج اليوم.
0: احنا عم نحكي على ترند اطفال سيفورا، سمعتي عنه ولا ما سمعتيش عنه؟
2: هو الصراحة هو صغار ولا كبار كله قاعد بيعمل هاي ترندات الهبل.
0: طب برايك يعني اليوم لما انت بتشوفي بنت عمرها 10 سنين و11 سنة عم تشتري مستحضرات تجميل، شو موقفك نادين؟
2: طب احكي لك، انا اول شيء اخصائي تجميل صار 17 سنة، امي قبل 36 سنة.
0: ما شاء الله.
2: انا ضد المكياج بتاتا بتاتا بتاتا. انا بعالج كثير بشرات بتبلش حبوب مش حبوب وبتفتح مسامات بس من تحت راس المكياج الهبل اللي بيشتروه. تعال نحكي هيك اشياء بسيطه بيشتروها بقروشين او من الضفه مشلوحين وراها بلقان بصير.
0: يعني بتقولي وكانه الاستهتار اللي بيكون حتى بالمستحضرات اللي بيستعملوها.
2: بالضبط. فانا ضد هذا الاشي. انا عندي اسم الله بنات صبايا صاروا صف 8 و9، وانت بتعرف شو يعني 8 و9. هسه حاليا بالوسط العربي لازم يحطوا مسكارة ولازم يحطوا.
0: ليه لازم؟ هذا سؤالي، ليه لازم؟
2: انا ضد. انا بناتي الوحيدات بكفر كنا بالاعداديه والكل بيشهد انه امهن كوسماتيكات بتمكجوش بالمدرسه.
0: بس انا سؤالي كمان مره، ليه لازم؟ يعني انت حكيتي وكانه لا ليه؟
2: هي طلعت عفويه يعني.
0: لا لا لا لا، بس انت اللي حكيتيه مش غلط على فكره. انا بسمعهم من البنات نفسهم بيقولوا لا اليوم كل بنات صفي بحطوا فانا لازم احط.
2: ايه بعرفش، هي كله الحق. انا بالنسبه لي على التربيه من الاساس انا ضد. انا كمان بناتي من المسترات، انا شو بحكي لهم مثل حلو وهذا ما بحكيه، في اللحمة بتنحط يا برا يا بالبراد، بتخليها مكشوفة برا كل الناس بالزبائن متأسي كل الزبان وشغلتين بتيجي عليها نفس الإشي. هيك البنات اللي بتظلها مكشوفة بتظلها تعرض بحالها الزبان كله رح يمزق عليها.
0: أوكي، أنا بدي أحييكي نادين، يسعد لي هالمثل حلو، شكرا.
2: الله يسعدك،
0: هلا فيكي، باي باي.

بخمس ساعات. طيب يعني موضوع شائك صراحة يا جماعة، وموضوع يعني الله يعين الأمهات والأباء. الأرقام اللي عم نحكي عنها بتخوف، زي ما حكيت لكم بسنة 2023 صرفوا على منتجات التجميل 4.7 مليار دولار. عم نحكي على بنات جيل ألفا اللي هن مواليد 2010 حتى مواليد 2025، يعني طفلات. المهم والإشي الأصعب من هيك لما بتيجي الأم وبتحكي إنه وين المشكلة إذا البنت اشترت شوية إشي انبسطت فيهن، وإحنا حكينا لكم إنه المشكلة مش بهاي البساطة، لأنه اللي عم بيصير هو إنه جيل كامل عم بربى على تدفق فيديوهات الجمال والتجميل والنصائح الغريبة عجيبة، وشوفي هذا المشهد وشوفي هذا المنتج شو بعمل وشوفي مش عارف شو. هنا بفكر هيك بيختل التوازن كمان عند البنت وكمان عند الأم وعند السلطة الوالدية مبدئيا. وتراكم استخدامنا يا جماعة وتعرضنا لمواقع التواصل الاجتماعي ولهاي الترندات هو مش بالمسألة السهلة. الخلاصة اللي بدنا نحكيها اليوم، وعن جد مش من محل تنظير أبدا أبدا أبدا، إنه ما في أحلى من إنه البنت والشاب يعيشوا جيلهن. يعني كل مرحلة بالحياة حلاوتها بتفاصيلها. الطفولة حلاوتها بتفاصيلها، حلاوتها ببراءتها، حلاوتها ببراءة التصرفات، براءة اللبس، براءة البشرة، براءة الشكل. طب إذا بجيل 10 و11 و12 بدنا نأخذ بناتنا على صالونات التجميل وبدنا نبلش نحكي بمصطلحات غريبة عجيبة، شو خلينا لمراحل متقدمة أكثر من هيك؟ فما في أحلى من البراءة، وما في أحلى من أنه نعطي أولادنا يعيشوا جيلهن ويعيشوا مرحلتهن العمرية بشكل يعني صحي وصحيح.

0: ودقيق، وعم بحكي كمان عن البنات وكمان عن الأولاد، يعني مش بس البنات، يعني كمان الأولاد في عندهم كمان شغلات تانية واهتمامات تانية اللي هي مش لجيلهم بهذا الجيل. فكتير مهم ننتبه، لأنه هاي ظاهرة خطيرة، مش ظاهرة سهلة، وهي مش مسألة أنه والله البنت بدها تتسلى بشوية مواد تجميل. فخذوا حذركم، وكان مهم اليوم نطرح هذا الموضوع لأنه هاي عم بتصفي ظاهرة مش سهلة أبدا. يلا بدنا نختم مشوارنا لليوم مع أحوال طرق البلاد.
1: أحوال الطرق برعاية، بحاجة إلى زيت للمحرك؟ بدكو زيت مميز للمحرك؟ فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا. ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: إلى طرق البلاد، وشارع 75 مزدحم من مدخل رمة يشاي وحتى مفترق نهلال، شارع 79 مزدحم من مفترق العام وحتى مفترق سومخ، شارع 65 مزدحم من عيرون وحتى معامي، وطريق السلامة لكم جميعا. وهيك منكون عم نوصل لختام مشوارنا لليوم. شكرا جزيلا المستمعات والمستمعين، شكرا طاقم العمل ميرال صفدي، محمد علي أبو ليل، جواد العمري، وعارين نصار، الزميلة شيرين يونس. تلتقيكم على رأس الساعة وبرنامج استوديو المساء. أنا عضو، ألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم من أجمل تحية، أنا فادي زغيري، إلى اللقاء.

0: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
1: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفرتر رقم واحد.
0: في مكيف في تورنادو إنفرتر.
2: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90، الحملة حتى 13.6 خاضعة لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
5: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية ماما ميا. جديد بيتزا مع دانوت، حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
6: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلى كل ضيفك.
7: سخنين راحت وج.
8: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم. ونحن طبعا نتابع كل التطورات في هذه الساعة الإخبارية التي تأتيكم عبر أثير راديو الناس. إلى العناوين: وزير الأمن القومي يصدق على نقل مقر شرطة لواء الشمال من الناصرة إلى نوفها جليل. المحكمة المركزية في الناصرة تفرض عقوبة السجن على شاب من الجولان بعد إدانته بالتجسس. لقاء جديد بين الأحزاب العربية واللجنة السباعية لبحث تشكيل المشتركة. هذه عناوين الملفات المركزية في هذه الساعة الإخبارية. وقبل أن نكون مع التفاصيل، سنبدأ بأبرز ما جاء في برامجنا الإخبارية اليوم. شمس أبو فارس قائد قسم التوعية للمجتمع العربي في الجبهة الداخلية عن إعادة تخفيف القيود التي تفرضها الجبهة الداخلية بعد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
1: احنا أزلنا القيود على تقريبا معظم أنحاء البلاد ما عدا ما كنا عليه يعني يوم السبت، اللي هو التقييدات على منطقة خط المواجهة وبضع بلدات هناك بكسرى سميع.

0: هناك يعني في عنا اللي هي مش تابعة لخط المواجهة، اللي هناك مسموح التعليم فقط في حال توفر هناك مكان محمي معياري اللي الأولاد بيقدروا يوصلوا عليه خلال الفترة الزمنية المتاحة. التجمهر كمان في هاي المنطقة في عليه تقييد، حتى 100 شخص في منطقة مفتوحة وحتى 400 شخص في داخل مبنى إذا بيقدروا يوصلوا إلى مكان محمي معياري. وهناك أيضا تقييد على أماكن العمل، نفس الشيء بالنسبة لتوفر مكان محمي معياري. ولكن عمليا بس هاي المنطقة فيها تقييدات، بجميع أنحاء البلاد الأخرى ما في عندنا تقييدات بتاتا.
1: دكتور شيرين ناطور حافي، مديرة المعارف العربية، عن إلغاء امتحانات البقروت لهذا الأسبوع على الرغم من تخفيف القيود التي كانت فرضتها الجبهة الداخلية.
2: مبدأ الوزارة إنه امتحان البقروت مفروض يكون مش بحالة حرب، الطالب بالنسبة له امتحان البقروت وامتحان مصيري، فلا يعقل إنه يكون في صواريخ ويكون في حالة حرب والطالب لازم يكون متفرغ تماما عشان يقدر ينجح في امتحان البقروت. فقرار الوزارة إنه بحالة حرب وحالة اضطراب ما في امتحانات بقروت. كل امتحانات البقروت اللي كان مفروض تنعمل، القرار رح يصدر بالأيام القريبة من قسم الامتحانات بطريقة موزونة. بنعرف إنه مصير الطلاب مربوط في امتحانات البقروت، ما بدنا أثر عليهم سلبيا لما يتوجهوا للجامعات. أنا حكيت مع مدير قسم الامتحانات بالأمس وبعرف إنه في قرار، بتأمل من هون ليوم الأحد يكون في قرار بالنسبة لامتحانات البقروت اللي ما قدموا إلها الطلاب. ممكن يكون تأجيل، ممكن يكون العلامة الواقية تكون بديل لامتحان البقروت. يعني بالآخر إحنا نأخذ بعين الاعتبار شو مصلحة طلابنا وأولادنا، ما بنأخذ قرارات عشوائية. ومهم جدا تفهموا قديش صعوبة القرار وقديش المسؤولية اللي على كتافنا.
1: إليا عبد، رئيس مجلس معلي المحلي، عن حالة البلدات الشمالية بعد التصعيد الأمني الذي أو في أعقاب التصعيد الذي شهدته المنطقة خلال الأيام الأخيرة.
3: حاليا لا تغيير، ان في هدوء نسبي نوعا ما، ولكن هدوء مشوب في التوتر. اصوات القصف موجوده، يعني نسمعها بشكل مستمر في ساعات النهار والليل من المراكز العسكريه في المنطقه حوالينا من الحدود الشماليه. نشعر انه المعركه في الفعاليات العسكريه في الحدود الشماليه مستمره كالمعتاد. الشعور عندنا انه متخذين القرار يعيشين المنطقه تاني، يعني احنا موجودين بدوله تاني. هذا الشعور عندنا احنا بالبلاد كلها خضراء من اليوم. معليا والمنطقة الشمالية وخط المواجهة صنفت كمنطقة صفراء، كانت امبارح برتقالية مع تقييدات شديدة. احنا بعدنا بنعاني من الحرب في المنطقة الشمالية، في حياة مش طبيعية بالمرة. الأماكن التجارية قسم منها مغلق، السياحة معطلة، المطاعم مغلقة أغلب قسم منها. أكيد احنا موجودين بوضع لا نحسد عليه. التعليم في المنطقة خط المواجهة مش منتظم.
1: أمير عاصي، المستشار الاستراتيجي لشركة الطيران المدني أركيا، عن عودة عمل مطار اللد بن غوريون للحالة الطبيعية.
4: اليوم طبعا مع حالة الهدوء والاستقرار كان عودة سريعة لمطار بن غوريون، عودة للمسافرين بثقة لم يكون هناك إغلاء رحلات للمسافرين. اللي بزور المطار صباح اليوم يشهد هناك حركة قوية جدا، أكثر من 30,000 مسافر يغادرون المطار اليوم. هذا حركة كبيرة جدا، يعني المطار يعود ليزدحم بالمسافرين والحياة تعود تدريجيا. هذا الارتفاع جاء يوم بعد إيقاف يعني الخطر الذي كانت تتخوف منه شركات الطيران. والشركات الأجنبية التي ألغت رحلاتها تواصل في هذه اللحظات زيادة عدد الرحلات وإعادة الوجهات التي تم تعليقها خلال فترة الحرب.
1: وفي هذا الشأن، قبل قليل أعلنت شركة ويز إير استئناف رحلاتها من البلاد وإليها ابتداء من يوم الغد. جعفر فرح، مدير مركز مساواة الحقوقية، عن هدم منزل صباح اليوم في قرية عبلين بذريعة البناء غير المرخص.
5: كان هناك طلب بنقل قطعة الأرض هاي من مجلس عبلين، من مسطح النفوذ بمجلس عبلين لمسطح النفوذ بلدية شفعمر. وخلال الثلاث سنوات المحكمة أعطت عدة مرات فرصة للبلديات أنها تخلص عملية النقل الصلاحيات ونقل المسؤولية عن هاي المنطقة. ولكن لهيئات التخطيط، يعني بالأساس اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، ما طلت في المصادقة على نقل المنطقة لنفوذ مسطح نفوذ بلدية شفعمر. اللجنة اللوائية أخذت الصلاحية لإيديها وهي العملية نفذت الهدم اليوم، على الرغم من أنه كان في مسار تخطيطي اللي كان ممكن خلال السنة القريبة أنه يتطور ويعطي إمكانية لهاي العائلة أنها تبني بيت في هاي المنطقة نفسها. في عدد كبير من البيوت اللي كمان مهددة بالهدم.

0: الموضوع هنا موضوع سياسي، يعني الاستفراد في الناس كل عيلة لحالها بالمسار القضائي هذا يعني خطأ، لأنه في حاجة إنه البلديات تنظم الناس في كل هاي المناطق وتدير معركة على عملية التخطيط.
1: استوديو المساء مع شيرين يونس. البداية من كفر كنا التي شهدت قبل قليل جريمة إطلاق نار أصيب فيها شابان بجروح بعد أن أطلق مجهول النار باتجاه أحد المحال التجارية، وهذا على ما يبدو يأتي في إطار حالة التوتر التي تعيشها البلدة خلال الأيام الأخيرة جراء نزاع بين طرفين في عائلتين. زميلنا ضياء حاج يحيى، مساء الخير.
2: مساء الخير لك شيرين ولكل المستمعين.
1: يعني ضياء، لديك تفاصيل إضافية نعم. عما يجري بالفعل في كفر كنا؟
2: نعم، يعني إصابة متوسطة وفق المعلومات المتوفرة نتيجة إطلاق رصاص وقع على أحد المحال التجارية. يعني بحسب التفاصيل فإن على الأقل يعني محل تجاري تعرض لإطلاق رصاص، ونتحدث يعني عن منطقة مأهولة بالسكان ومليئة بالمحال التجارية أين وقع إطلاق الرصاص قبل قليل. طبعا المصاب كما ذكرنا بحسب المصادر الطبية نقل بحالة متوسطة إلى المستشفى، وقوات من الشرطة تتواجد في المكان فيما تفشل في الإعلان عن معتقلين حتى هذه اللحظات. ولكن نذكر أن بلدة كفر كنا يعني تشهد أيضا عمليات إطلاق رصاص في الأيام الأخيرة، ويوم أمس أيضا أصيب شاب بجروح وصفت بالخطيرة أيضا إثر تعرضه لإطلاق رصاص. وفق المعلومات المتوفرة فإن الإصابات وعمليات إطلاق الرصاص في الساعات الأخيرة في كفر كنا نتيجة لنزاع بين طرفين في عائلتين كبيرتين في البلدة، وهنالك مساعي للمساعي من وجهاء في البلدة وأيضا من لجان الصلح للتدخل لإيقاف هذا النزيف.
1: ضياء، ملاحظ في اليومين الأخيرين كان هناك انتشار لبعض الفيديوهات من كفر كنا، يعني كأنه انتقال وتصعيد جديد استخدام المسيرات لإلقاء القنابل على منازل مواطنين.
2: نعم شيرين، طبعا رأينا يوم أمس هذا التوثيق الذي نشر لإلقاء عبوة ناسفة أو قنبلة لم يتضح بعد على أحد المنازل، وهذا يأتي ضمن النزاع المستمر بين أطراف في المدينة. ولكن هذه ليست المرة الأولى شيرين التي يتم فيها استعمال الطائرة المسيرة أو الطائرة الخفيفة المسيرة الدرون لإلقاء عبوة ناسفة أو قنبلة في مدينة كفر كنا أيضا ضمن نفس النزاع. قبل 6 شهور يعني كان هنالك إلقاء عبوة ناسفة أو قنبلة شديدة الانفجار انفجرت على سطح منزل أدت إلى 3 إصابات، من ضمن الإصابات كانت إصابة متوسطة وأدت إلى أضرار جسيمة بالممتلكات شيرين. وهذه ليست يعني المرة الأولى، ولكن يعني نرى أن هنالك تصعيد أولا، يعني ليس فقط في وتيرة جرائم إطلاق الرصاص، إنما أيضا في استعمال الآليات أو الآليات المتطورة، آليات القتل المتطورة. وهنا لا نتحدث يعني عن نزاع بين منظمات إجرام، إنما نتحدث يعني عن نزاع بين عائلات. وأيضا هذه الآليات يعني وهذه الأدوات القتالية كنا يعني نلاحظها أو كنا نرصدها عادة في النزاع بين المنظمات الإجرامية أو المجموعات الجنائية، ولكن هنا في الفترة الأخيرة أيضا حتى استعمال العبوات الناسفة ليس فقط من خلال الطائرة المسيرة، بدأنا نلاحظ دخول هذه الأدوات الفتاكة إلى النزاع بين العائلات والأطراف في عائلات.
1: للأسف، وهذا تصعيد بالفعل خطير ويعني جديد، نتمنى أنه لا يتكرر. ضياء، في سياق آخر، يعني وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير صدق على نقل مقر شرطة لواء الشمال ووحدة التحقيق المركزية إلى من مدينة الناصرة إلى نوف هجليل عمليا، وهذا على الرغم من ارتفاع عدد القتلى والجرائم في البلدات العربية المحيطة اللي مسؤول عنها لواء الشمال وكذلك في مدينة الناصرة.
2: نعم، يعني بالفعل يوم يعني القرار الأخير يعني هو مستهجن ومثير للجدل شيرين، يعني على الرغم من أن غالبية الجرائم في الآونة الأخيرة تقع في مدينة الناصرة، وبحسب المعطيات يعني 850% من يعني نسبة ارتفاع الجرائم في مدينة الناصرة منذ العام 2020. ولنا أن نتخيل هذه النسبة، يعني مدينة الناصرة تحولت من 3 جرائم قتل أو جريمتان يعني كل في كل عام ما قبل 2020 إلى 21 جريمة كانت في العام 2022، وإلى 13 جريمة أو 14 جريمة في عدد من السنين. وهنا نلاحظ يعني هذا الارتفاع الكبير والمضاعف في جرائم القتل أو الجرائم المختلفة. وعلى الرغم من ذلك يعني يقرر وزير الأمن نقل هذه الوحدة، ويعني نتحدث هنا عن الوحدة، هي الوحدة التي يعني مسؤولة عن التحقيق في جرائم القتل على وجه الخصوص. وبالفعل يعني هذا لا نعرف إذا كان بالفعل هذا مبدئي، يعني وفق ما يعتبره بن غفير بنقل كل يعني المراكز والمؤسسات من البلدات العربية إلى البلدات اليهودية، أو هو يعني قرار استراتيجي. ولكن نرى أيضا يعني أن هذه الوحدة شيرين يعني أخفقت أولا في مدينة الناصرة وتخفق أيضا في كافة المجتمع العربي. طبعا هذه الوحدة هي مقسمة أيضا بحسب الألوية، ولكن إذا تحدثنا يعني عن لواء الشمال لواء الناصرة أيضا لا تتعدى نسبة فك لغز الجرائم 10% كما هو المعدل العام. يعني يعني الغالبية العظمى من جرائم القتل في منطقة الناصرة هي أيضا تقع تحت طائلة التحقيق لهذه الوحدة التي تحقق في جرائم القتل المنظمة على وجه الخصوص. وأريد يعني أن أقول لشيرين، قبل فترة كان لي حديث مع أحد الضباط الذي عمل في منطقة الناصرة، وقال أن قائد وحدة اليمار في لواء الشمال الوحدة المركزية، قال أن الوحدة لا تتمركز أو استراتيجيتها ليس في التحقيق في جرائم القتل وفك رموز جرائم القتل في المجتمع العربي، إنما لمحاربة المنظمات الإجرامية. هذه الاستراتيجية يعني بحسب ما قال الضابط على لسان قائد وحدة اليمار، أن هذه الاستراتيجية من الممكن أن تخفف بجرائم القتل إذا يعني تم تحييد وتقييد المنظمات الإجرامية، ولكن بالفعل نحن لا نرى هذا يعني هذا الانخفاض، وعلى على عكس يعني ترتفع جرائم القتل وتشتد وتحتدم النزاعات بين المنظمات الإجرامية والمجموعات الجنائية في المنطقة.
1: أشكرك جزيل الشكر زميلنا ضياء حاج يحيى، شكرا جزيلا لك. طبعا نعود ونذكر بأنه في كفر كنا بسبب أنه بعض الرسائل أيضا وصلت تأكيدا بأنه ما يجري هو نزاع بين أطراف في عائلات وليس بين العائلات، وهذا نقول دائما في سياق هذا النوع من الشجارات والخلافات لعدم التعميم. نعود إلى الناصرة ونقل مقر وحدة التحقيقات المركزية أستاذ شريف زعبي رئيس كتلة الجبهة في بلدية الناصرة، أهلا بك. كيف تقرؤون هذا القرار من جانب الوزير؟
3: هذا اعتراف مباشر أن الشرطة في الناصرة غير ناجعة بفعل فاعل. يعني بالعام الماضي 2025 قتل بالناصرة 19 شخص، ومنذ بداية هذا العام 2026 قتل حتى الآن يعني 8 أشخاص. نسبة القتل هاي بتصل لمعدلات دولة من كوبيك الجريمة مثل المكسيك، حتى تقترب من المحل الأول بالعالم مثل كولومبيا. يعني عمليا مقر الشرطة لم يفعل شيء أن يذكر مثل وزير العنصر.
1: فبالتالي يعني لا ترى أنه في أهمية لأنه الشرطة لا يعني تقوم بما يجب القيام به في إطار مكافحة الجريمة؟
3: طبيعي العنصر بن غفير وحكومته حولوا مقر الشرطة بالناصرة لخامل بقرار سياسي، والآن يريد نقلها إلى نوفا جليل لتنجيع عملها في خدمة المواطنين اليهود بالأساس أيضا بقرار سياسي أيضا. شيرين، هذا يرتبط أيضا باقتراب موعد الانتخابات. يعني قبل أشهر بادر الائتلاف اليميني لسن قانون عنصري لامتياز ضريبي على أساس قومي لسكان نوفا جليل، واليوم إحنا بنسمع خبر عن تعزيز أمن نوفا جليل. الهدف الأيديولوجي هو تهويد الجليل، والهدف الانتخابي بالتعاون مع رئيس بلدية نوفا جليل تحويلها لمعقل لليمين.
1: ليس من باب أيضا الخوف من انتقال منظمات وجهات إجرامية إلى نوف هجليل ولحماية كما تذكر، هذا يصب في حماية المواطنين هناك أكثر؟
3: في هنالك يعني حديث داخل

0: الداخلية إنه في ناس انتقلت لنوفا جليل من البلدات العربية، يعني في عندها ممكن سوابق كمان واحدة من الأشياء، بس هي أكثر قضية سياسية. أنا بتخيل إنه يعني على البلدية هنا أن الطالب يعني بالأرض والمبنى القائم عليه مركز البوليس وتحويله لصالح أهل المدينة، وأفضل إنه يكون بالناصري مقر لوزارة الاقتصاد والتعليم الثقافي بدل وزارة الشرطة. هذا قرار سياسي، وإحنا بدنا يعني المؤسسات الحكومية اللي فعلا بتشتغل وبتفيدنا كمجتمع بالناصري بدل القرارات السياسية
1: في هذا السياق. أستاذ شريف، أيضا هناك محاولة على ما يبدو أو تظهر بوادر لنقل كل المكاتب الحكومية، إن لم يكن من ناحية نقلها كمكاتب تحويل عناوينها لنوفها جليل كما جرى مع مسألة المحاكم مثلا اللي في الناصري، نقول المحكمة المركزية في الناصرة ولكن هي مسجلة أو باتت مسجلة نوفها جليل. هذا قرار سياسي.
0: طبعا هذا القرار السياسي هو مستمر، يعني المفارقة انه هاي وين وزارة التربية والمحاكم، يعني المفروض يكونوا حسب يعني الاتفاق من جهة الناصري وتأخذ الأرنونة بلدية الناصري فدخلوها لنوفا جليل. طبعا هذا يعني قرار انه ينقلوا كل المؤسسات ولبلدات يهودية أساس كل نوفا جليل هي المركز. كل هذا محاولة لدعم نوفا جليل بس على أساس تهويد الجليل، عمليا إن إعادة اليهود لنوفا جليل لأنه في كتير سكان عرب اليوم عم بروحوا لنوفا جليل. فكلها هي قرارات سياسية وكمان متعلقة بالانتخابات القادمة.
1: طب الآن البلدية تديرها لجنة معينة، هل من تواصل يعني محاولة تعبير على الأقل عن مواقفكم كسكان المدينة؟ ما الذي يجب القيام به؟ نقل الموقف أيضا للسلطات الرسمية حيال هذه الإجراءات؟
0: طبعا لازم يكون هنالك تواصل معهن، كمان لازم يندرس نتيجة الوضع بالناصري لشو السياسة لقدام من ناحية يعني كيف تطوير المدينة وإعادة السكان. كثير سكان هاجروا من المدينة طلعوا منها وإعادة الأمل للناس، ولكن يبقى الأمر الأساسي أو القضية الأساسية الأولى هي قضية العنف الجريمي اللي كثير عم بتأثر على الناصر وعلى البلدات العربية. فمهم جدا إنه هذا الموضوع يتعالج، ومهم جدا احنا كمان نتعامل سياسيا بانه يعني نتامل ان تكون هنالك قائمه مشتركه اللي توحد كل الجماهير العربيه، ونروح على الكنيسة ونضغط بقائمه فيها 16 17 18 عضو، لانه هذا القرار سياسي ويحتاج الى رد سياسي مثل وحده شعبنا.
1: رئيس كتله الجبهه في بلديه الناصره استاذ شريف زعبي، شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: شكرا.
1: طيب إذن في هذا الموضوع يعني نطوي هذا الملف، إذا كان هناك تطورات أخرى سواء كان في كفر كنا أو أي منطقة أخرى سنعود إليها بعد الفاصل. سنكون مع ملفاتنا الأخرى، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثي ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثي ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عامك 28% نوفا ال 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحمل حتى 13.6 خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم، بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية ما

0: مية جديد بيتزا معدنوت حارة نار نوبة في كل بيت طيب.
1: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
2: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلان كوين سمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
3: مصروف العيلة مع نردين أرملي.
4: تسألوا حالكم مرات شو أحسن؟ فيزا ولا نقدي؟ لاستعمال بطاقة الاعتماد إيجابيات كتيرة، سهلة للاستعمال، تعطينا جواب على السؤال وين راحت المصاري بسهولة، فيها تأمين بحالة انسرقت، وبتعطينا مجال نشتري أونلاين ومن خارج البلاد. أكبر مشكلة فيها إني لما بدفع ببطاقة الاعتماد ما في وجع الدفع اللي موجود بالدفع النقدي. عقلي مش عن جد بفهم إنه حسابي بهاي اللحظة صار أقل. بطاقة الاعتماد ممتاز لدفع الأمور الثابتة والمصاريف اللي مش عن جد بدنا نفكر فيها. عفكرة بطاقة واحدة بتكفي، لأنه كل ما زاد عددهن بالجزدان زادت الفوضى بالمصاريف.
3: مصروف العيلة مع نردين أرملي، كل يوم أربعاء الساعة الثانية بعد الظهر، ويعاد السبت عند الساعة 11 صباحا.
5: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: 25 دقيقة بعد الخامسة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. تلتقي اللجنة السباعية تابعة للجنة القطرية قادة الأحزاب العربية الأربعة هذا المساء في مدينة سخنين، وذلك مواصلة لجهود ترتيب القائمة المشتركة والضغط باتجاه إعلانها. في الأيام الأخيرة رصدنا مواقف عدد من الأحزاب، وهذا هو الوقت لنتحدث إلى التجمع. والسيد عز الدين بدران، عضو المكتب السياسي في التجمع الوطني الديمقراطي، مساء الخير أستاذ عز الدين.
1: مساء النور لك ولجميع المستمعين أختي شيرين.
0: ما المتوقع من هذا الاجتماع اليوم؟
1: والله هو الحقيقة أنه متأمل أنه لازم يكون صارت المشتركة قايمة ومعلنين عنها وشغالين طبعا بين الناس كقائمة واحدة بتخوض هاي الانتخابات. بظل التحديات ما في حاجة أحكيت فيها ولا أخوض فيها، لأنه الناس عايشتها باليوم يوم على جميع الجبهات. فبالحقيقة أنه طبعا هاي الجهود دي احنا طبعا نشكرها ومنثمنها، إن كانت من الرؤساء، إن كانت من لجنة الوفاق اللي كمان ماخذ الدور، كان لجنة الهيئة الشعبية، كمان من شخصيات وطنية إلى آخره، وكمان الأحزاب نفسها صدق بتقوم يعني داخل بمخاض جلسات ولقاءات ومشورات واتصالات وسيعة ومضني، على أساس أنه إحنا نصل لهاي البشرة اللي بتستناها كل الناس أنه نكون ضمن قائمة واحدة. ويتأمل أنه اجتماع اليوم يكون كمان يعني تتويج لهاي المساعي اللي مش سهلة، ولازم الناس إحنا كمان نكون صريحين مع الناس أنه إحنا الناس تقول لك إحنا طبعا إحنا متفقين على كل إشي، لا، في خلافات جوهرية ومش متفقين على كل شيء. لما من القاعدة تبعت فهمي للأمور أنا كإنسان سياسي هي قواعد مش متفقين عليها، مختلفة. في قواعد اللي بدها تعايش مع العنصرية وبدها تخفف من وطئتها، وفي ناس ما بدها تتعايش مع العنصرية ولا مع الإبادة وبتقول لك لا بديش أتعايش، أنا بدي أغيرها. ففي خلافات جوهرية أنا ما إسا بدي

0: سجل نقاط ولا حساب إشي ولا جاي أحكي إسا أنت.
1: طب هات يعني بس نفهم وين
0: التجمع. أنا مش جاي أعمل لشيرين بس يعني أكمل الجملة. أنا مش جاي أعمل التجمع ملاك وباقي الأطراف شياطين، ولا إنه هني ملائكة وباقي الأطراف شياطين. إحنا كلياتنا متحمل مسؤولية هاي اللحظة، وكلياتنا لازم نكون صريحين وصادقين مع طرح للناس. مش نقول إحنا بدنا نكون صادقين بس بالنتيجة نكون منراوغ ومنكذب، لازم نكون صادقين عملا وفعلا وقولا.
1: طيب أفضل. يوم الأحد كان في اجتماع مع لجنة الوفاق، اليوم نعم. مع السباعية، مفترض نعم. إنه اليوم يواصل ما كان يوم الأحد، ولا هيك صفحة جديدة، مواضيع جديدة؟ يعني الناس كمان بهمها تفهم كل هاي الاجتماعات مع جهات مختلفة.
0: احنا بالحقيقة هاي أمنيتنا إنه الناس تعرف إنه النقاشات لحد اليوم، واللي هاي أنا كتجمع بقول ما في حاجة لإلها. إحنا بعد ما قطعنا كل هاي المسافة اللي قلنا، وبعد ما كنا حاطين قدام عيننا من أجل مشترك قوية، من أجل مشترك مهنية، من أجل مشترك تظل محافظة حالها، لأنه بوحدتنا إحنا بنقدر نضعف، بنقدر نقلل، بنقدر نخفف من هاي آلة الحرب الدامية اللي على كل شعبنا وين ما كل تواجده. احنا بنشوف انه هاي النقاشات كانت يعني مرقنا عليها فات يعني فات.
1: معناها وين الامور واقفه اليوم؟
0: الامور انه يعني خلينا نقول، ما بدي اقول مره مش جاي اسجل قصه مواقف، انه في طرف من الاطراف اللي هو بالاساس الموحد بتقول يا عمي انا بدي امشي معك على تقنيه وتعدديه، وبدي احط كمان برنامج خلينا نقول شبه سياسي. احنا بنقول يا عمي اذا ما نحط برنامج سياسي، نفتح برنامج السياسي اللي احنا صرنا سنتين بنشتغل عليه كتجمع، وحطيناه قدام الاحزاب، وحطيناه قدام الموحد بشكل محترم، وحطيناه قدام الرؤساء، وحطيناه قدام شخصيات وطنيه، وقدام جمعيات اهليه ومدنيه، وقدام صحفيين. طيب هذا قلت هذا برنامج سياسي يا عمي، هذا لسه ما بينفع احنا نوحد عليه كل الاحزاب، رغم انه هو برنامج كله اثنى على على على عمقه وعلى يعني منديش انت شهادات للبرنامج تبعي. بس اليوم بقولوا لا، احنا بدنا نزيد اخرى برنامج، مش مهم شو بتسمى، بس هذا بتسمى برنامج سياسي، حتى لو انت وقت غلفيه بعده اغلف، بس بالاساس هذا برنامج سياسي.
1: المقصود ما طرح في الجلسه الاخيره،
0: لازم الاحزاب، لازم الناس تعرف انه احنا متفقين على خوض الانتخابات بقائمه واحده، بجمعنا واو ضاد ميم ورقة انتخابات واحدة، كل حزب له جمهوره، كل حزب له مواقفه، كل حزب له انتاجه، وهذا الانتاج بتضلك محافظ عليه لبعدية الانتخابات.
1: يعني
0: احنا شايفين فيها.
1: طب استاذ عز بدي اسالك،
0: تنازل كبير
1: انه تكونوا بمشترك تقنية، لانه بدكم تحافظوا ورقة الموحدة عمليا، حتى نفسر للناس.
0: نعم.
1: الموحدة قدمت ورقة يوم الاحد،
0: نعم،
1: اللي
0: يوم الأحد
1: فيها عمليا نوع من انه عارض، هكذا على الاقل فسرها النائب منصور عباس في مقابلة معنا، عارض يمكنك ان تهاجم الحكومة، لكن امنحها اذا كانت الموحدة ستنضم، امنحها فرصة على الأقل. هذا تعارضونه أنتم، تعارضون الورقة بشكل واضح.
0: أنا بدي أعطي شيرين، أنت تطلب مني أعطي فرصة؟
1: لا مش أنا، هم الموحدة.
0: لا مش هم، مش الناس. أنا بدي أعطي فرصة حكومة إيش؟ حكومة إيش؟ حكومة تعاود عملت إبادة لغزة، وده تقتحم الأقصى وتظل قاعدة بالأقصى، وبتعتبر إنه الأقصى ولاية من ولايات إسرائيل، مدينة، ولا إنه أنا بدي أفوت على حكومة بالحد الأدنى فيها إشي اللي يحسم ظروف معيشتي كمواطن إله مساواة كاملة بهاي البلاد؟
1: أخذت إجابات من الموحد؟ يعني هل تتوقع إنه الموحد بدها توافق على هاي الشروط في الحكومة، على اقتحام وعلى كل ما ذكرته؟
0: ما بعرف، ممكن ما يوافقوش، أنا ما بعرف. أنا عمال أقول أنت عمال تحط لي العربية قبل الحصان، هاي العرباية قبل الحصان ما في حاجة ليلها. طيب احنا قلنا بنروح على 4-5 نقاط متفق عليها، حد ادنى من الاتفاق التقني. بعد ما قلنا برنامج سياسي، قلت يا عمي هذا برنامج سياسي بينفعناش، هذا برنامج خلينا زي نقول للناس هذا بس شعارات. طيب انا مش شايفه شعارات، انا كابن التجمع بشوف انه ربط تسفيه الشارع بمجد كروم مربوط بحل قضيه فلسطين، هيك عندي قناعاتي، انا بشوف حل القضايا الجوهريه هي اللي بتحل الجريمه في لانه الجريمه كمان قرار سياسي. أنا إذا بتحلش قضايا الجوهرية اللي أنا بعاني منها مدار 70 سنة، بقدرش أحل القضايا المطلبية اليوم.
1: هو هذا الحديث مبدئياً، إنه كمان هاي قضية الجريمة بدها تنحل.
0: أنا بدي جواب، موضوع الجريمة موضوع قرار سياسي بدك تواجهيه كشعب في انه يغيروا القرار السياسي وياخذوا قرار سياسي زي ما بيقدروا يوصلوا لكل معلومه خارج الدوله، بيقدروا يعرفوا مين اللي بيستعمل الجريمه ومين بيحرك الجريمه.
1: طيب استاذ عز حتى افهم عليك، قرار الجريمه والعنف لا عشان هاي النقطه مثلا نعم. انت لا او انتم كتجمع انه مثلا بتعارضوا انه يكون في خطه لمكافحه الجريمه والعنف،
0: انه يكون في
1: الائتلاف الحكومي انه

0: رحلك شيء
1: عزيزتي عزيزتي شيرين تيجي حكومة تقول لي عمي انا بدي اطلب انا هاي خطتي انا بقول انا لازم اكتب الخطه وانا اللي بعرف وجعي وانا احنا كاتبين 100 خطه من هالشكل ونجيب مهنيين يكتبوها واحنا موافقين يعني هاف بيكون مني من هاي الحكومه ولا انه هذا يعني انا هاي بتكون يعني معروف من حكومه انه تنطين الامن والامان حد ادنى زي ما ليش ابن كرمال يعيش بامن وامان وانا عشان اعيش بامن وامان لازم انا اوطي يعني سقف توقعاتي وسقف طموحي السياسي
0: بس يعني مين موطي انت شايفين انه الموحدي تطالب بهذا من خلال يعني انه تخفض سقف توقعاتي
1: انا ما عنديش مشكله بشوف انا ما عنديش مشكله بشوف ان الموحدي شو هي بتشوف هي إيه حره شو بتشوف انا مشكلتي انه الموحدي بدها انا اشوف زيها بديش اشوف زيها
0: فرض نهج
1: انا بدي انت شايفك عزيزي انت روح شوف لك. انت يعني انت ابو يعني انت السياسي هي يعني خلقت بس فات منصور عباس والموحده على هذا نهج التاثير طب ما احنا صرنا 70 سنه بالسياسي وفي تجارب عديده بنقدر ندرسها ما كانت كل العرب تثبت الاحزاب الصهيونيه وانا ما كنت شايف انه وضعنا من ناحيه مطالب ومن ناحيه مواطني كان وضعنا احسن من اليوم برغم ذلك عمي انت حر بحالك انا حبيب قلبي عندي برنامج سياسي وعنده جمهور مقتنع بهذا الخط السياسي احنا اليوم بدنا نلبي نداء الشارع في 4-5 مطالب احنا بدنا نرفع نسبة التصويت بدنا نزيد تمثيلنا العربي بدل 10 نصير 20 ولما بنصير 20 بنشوف اقوياء وفي اثباتات على ذلك انه احنا لما كنا كبار واشتغلنا بشكل مهني جبنا كثير انجازات الوسط العربي انا بشوف هاي وجهه نظري انت بتشوف هاي وجهه نظرك احنا متفقين هذول انا بشوف انه بعد هاي كل مطلب بعدي هاي المطالب انا عمال اشوف انه هذا معيق مش مهم مين انا مش عمال انطي شهادات لحدا ولا بدي اوزع اتهامات لحدا
0: بناء على ذلك حالي. اليوم من الممكن ان يكون هناك تقدم لانه يعني الكل شايف انه في خلاف مش اختلاف
1: انا بتامل انه ان شاء الله مساعي رؤساء المجالس اللي هو سادي وانا باتصال اليوم كنت مع اكثر من رئيس من الرؤساء اللي بده يشاركوا اليوم انا شايف انه طبعا عندهم كل النوايا الصادقه والحقيقيه بالنسبه لانه اعلان عن القائم الواحد تكون اليوم انا بقول لك التجمع مش قدام ولا باي شكل راح يكون من الاشكال ولا بسنتيمتر معيق لإقامة القائمة الوحدة هذا اللي أنا بفضل أوعدك فيه
0: في حال أخفقت هذه الجهود لأنه مش سهل كل ما تحدثت به ليس سهلا والناس لازم تعرف نحكي عن يعني تسريع بعدها لإعلان قائمة ثلاثية مثلا
1: والله الحقيقة شيرين أنا يعني مستغل منبرك مشكورة جدا راديو الناس اللي بتحاول دائما انه هي يعني تكون حول يعني حواليه جزء من قضايانا وجزء من همومنا وهذا معروف انه انا بدي اقول للناس انه الخلافات لا خلافات جديه وخلافات جوهريه بلاش يعني انه هاي انه عايش مختلف لا احنا مختلفين على اشياء اساسيه ما بينفع رصيد الاحزاب وانتاجه وهيك انه يعني
0: ام الخلاف عشان هيك وانت بدك تريح الناس
1: الموضوع مش
0: بتريح الناس السؤال وانت الناس بدها ترتاح
1: احنا بنتامل انه اليوم يكون في كمان تقدم كمان يوم الخميس في كمان اخرى جلسه وبالنسبة لسؤالك بالنسبة لإحنا اليوم منشوف التجمع الوطني الديمقراطي كل الوسائل قدامه مطروحة في إنه يحافظ على الصوت العربي يرفع تمثيله ويسقط هاي الحكومة المجرمة برئاسة نتنياهو بن غفير وسموتش وأجندة هاي الحكومة لا يكفي إنه أنا أقول يعني شعاري أسقط حكومة نتنياهو وبديش أسقط أجندته هذا مش شعار سياسي بالنسبة لي لا أنا بدي أسقط هاي الحكومة وبدي أسقط أجندة التجمع راي يعمل كل ما باستطاعته بمسؤولية وبشفافية قدام الناس إنه نصل لهذول الأهداف
0: هل يفكر التجمع مثلا بسيناريو احتماليته بعرف شو أنت لازم تقول وارد إنه تكونوا لحالكم بقائمة
1: تجمع الوطن الدار بحضر حاله لكل السنوات شيرين وعلى اساس هيك احنا طرحين موضوع انه الديدلاين اللي كنا طرحينه لحتى 30/5 اتخذ بشكل جدي من كل الاطراف الموجوده انه احنا مش رايحين نقبل هاي المماطله
0: بكل هاي المباحثات
1: ان كانت على صعيد رباعيه او على صعيد ثلاثيه التجمع سيخوض هاي الانتخابات واثق في نفسه انه رايح يتمثل باحترام وبكرامة وبحقق الأهداف اللي هو حاطها قدامه.
0: الديدلاين كمان مرة لأن كل 30/5
1: احنا متوقعين احنا استجابة للجنة الوفاق والضغط كمان من الرؤساء وكمان من الأطراف احنا قلنا أسبوع 10 أيام قلنا بآخر اجتماع اللي كان يوم الأحد والتقيت فيك غاد على باب الصبح يعني فإن احتفقنا عد 15/6 يكون آخر موعد لا أو إنه في مشتركة تقنية تعددية في 4-5 أهداف متفق عليها حد أدنى أو إنه كل حزب بيرجع لخياراته بعد ما يرجع لمؤسساته بيفحصها وبعلنها للناس
0: مع ضمان لحملة انتخابية هادئة ولا يعني تشمل مس

0: كل طرف يعني في ميثاق شرف ممكن يكون رح توافقوا عليه؟
1: والله بتأمل إنه يعني بالحقيقة ما في حاجة لميثاق شرف. أنا بتأمل إنه كل من بيعمل بالسياسة الوطنية مفروض إنه يكون عنده أخلاق عالي، إنه هاي بمرحلة ما في حاجة ولا للتكوين ولا للشك ولا لإشي. إحنا أولاد شعب واحد منعيش نفس المعاناة، ومتأمل إنه بأمل من الجميع إنه يكون على قد هاي اللحظة وما يعني يزيد الطين بلي.
0: هذه دعوة يمكن تسجيلها على التجمع بما أنك عضو المكتب السياسي في التجمع
1: أنا
0: كمان.
1: والله أنا بحكي للتجمعيين وبحكي لكل من هو له علاقة بالسياسة، لأنه بالسياسة بالأول إشي هي أخلاق قبل ما تكون أي إشي ثاني.
0: أشكرك جزيل الشكر أستاذ عز الدين بدران عضو المكتب السياسي في التجمع الوطني الديمقراطي.
1: شكرا
0: جزيلا لك. طبعا أنهينا مع السيد عز الدين بدران بهذا النداء لأبناء المجتمع العربي، قال للتخوين، ويعني موجه أيضا أنه يجب أن يكون هذا ضمن الأمور المفهومة ضمنا في أي حالة من الأحوال. قال أنه يعني 15/6 ذكر أيضا المهلة التي منحت لكل الأحزاب عمليا للإعلان النهائي عن نتائج هذه المفاوضات، هل في مشترك أو ما في مشترك، وبنفس المواقف التي سمعت من الجبهة والعربية للتغيير الحديث عن أنه يجب التوافق على حد أدنى من المطالب وليس على نهج موحد لكل الأحزاب. بهذا الموضوع كان النائب منصور عباس أيضا اليوم قد أصدر بيانا دعا فيه أيضا أبناء المؤيديه عمليا لالتزام الأخلاق في التعامل مع الأطراف الأخرى، وذلك بعد أن عرض أيضا ما يقول أنه تعرض له خلال الأيام الأخيرة شتائم وتخوين وعبر وسائل التواصل من مؤيدي أحزاب أخرى. سنذهب من هذا الموضوع، بعرف أنه يعني صعب جدا أنه الاستماع أحيانا لهذه القضايا ومواصلة الحديث عنها، ونتلقى اتصالات من المتابعين والمستمعين عن أنه تعبوا بالفعل وسئموا من كل هذا السجال، ولكن هذا واجبنا على الأقل بأن نطلعكم على كل تطور في إطار ما يخص الأحزاب العربية، ولأنه يخص بالأخير أبناء مجتمعنا وأبناء شعبنا. أكد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس طاهر النونو تحقيق تقدم في مباحثات القاهرة خلال الأيام الماضية بشأن تنفيذ بنود خطة إنهاء الحرب على غزة. هذا يأتي مع استمرار التطورات الميدانية في قطاع غزة والاستهدافات في مناطق واسعة من القطاع. دكتور هاني سليمان مدير المركز العربي للبحوث والدراسات من القاهرة، أهلا بك دكتور هاني، مساء الخير.
2: مساء الخير، تحياتي لحضرتك أستاذة شيرين والسادة المتابعين الكرام.
0: دكتور هاني، عندما تقول حماس إنه هناك تقدم، ما الذي قد يحصل بعد هذه التصريحات؟ ما معنى هذا التصريح؟ لأنه على الأرض الأمور مختلفة تماما.
2: يعني خلينا نقول إن مسألة الانتقال وإجراءات إنهاء الحرب مسألة معقدة ليست سهلة على الإطلاق، وبالتالي يعني ده بيحدث في ظل عدم وجود نوايا حقيقية لدى نتنياهو والجانب الإسرائيلي في إعطاء مساحة لإنهاء الحرب بشكل فعلي. الالتزام بما جرت عليه المقررات والاتفاق مع الجانب الأمريكي برعاية مصرية، كمان أن هناك محاولات ربما مستمرة من الجانب الإسرائيلي للانتهاكات التي باتت مستمرة ولم تنقطع في أي وقت من الأوقات. وبالتالي أنا شايف أن هذه المسألة شديدة التعقيد في هذا الإطار، هناك محاولة للتسريع بالعديد من الإجراءات التي تم الالتزام بها، وخاصة في ظل انشغال المجتمع الدولي بالحرب على إيران والمفاوضات ثم الجبهة اللبنانية، وبالتالي الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة. هناك محاولات مصرية بالتأكيد لمحاولة الإسراع فيما يتعلق بالمقررات الخاصة بتنفيذ المراحل المختلفة وحاول تهيئة المسائل السياسية وفيما يتعلق بالالتزامات المطلوبة من حركة حماس والفصائل المختلفة. وبالتالي هذه المسائل معقدة وحاضرة في مباحثات القارة، وبالتالي يعني مسألة تعدد الأعمار وغيرها يعني أعتقد أنها موجودة لكنها مؤجلة بالتأكيد حتى يتم الانتهاء من القضايا ذات الأولوية.
0: هناك حديث أنه على الأقل بعض المصادر تقول أنه مسألة نزع السلاح لا تزال عقبة، خاصة أنه الإسرائيلي والأمريكي يصر على إيجاد آلية لهذه القضية. هل برأيك هذا هو ما سيعيق؟ لأنه إذا كانت إسرائيل تقول ذلك فواضح أنه لن تتقدم يعني أي خطوات أخرى.

0: يعني بالتأكيد مسألة نزع السلاح مسألة معقدة وفيها العديد من التناقضات. يعني حركة حماس لم تعطي أي وعد أو التزام صريح بنزع السلاح في أي وقت من الأوقات. كان هناك حديث ربما عن بعض الترتيبات لم يتم التطرق إلى تفاصيلها، وده تبعه أن الرئيس ترامب كان يريد اتفاق أو إنهاء الحرب بشكل سريع دون الخوض في التفاصيل التي ستجعل هناك إشكالية في الوصول لاتفاق أصلا، وبالتالي تم تجنبها. كان ربما هناك رواية إسرائيلية مختلفة عن الرواية الأمريكية ومختلفة أيضا عن الرواية الخاصة بحركة حماس، وبالتالي هذه المسألة تظل معقدة بشكل كبير لأن الأمور جامدة نوعا ما منذ فترة، ليست بشكل عاجل. هناك العديد من التعقيدات، حماس أكدت أكثر من مرة على العديد من مسؤوليات والتصريحات على أنها لن تلقي سلاح. ربما كان هناك محاولة للتهرب من هذه المسائل بشكل أو بآخر، وأعتقد أن يمكن القاهرة تحاول ربما البناء على النقاط المشتركة حتى يكون هناك إمكانية لمحاولة للتجنب أي ذريعة بالنسبة للجانب الإسرائيلي، لأن نتنياهو يتلقف أي فرصة إما لعدم التواصل الاتفاق مع إيران أو لإعاقة حل ومسار إيقاف الحرب والسلام في غزة، وبالتالي دي هتكون مسألة معقدة. لكن لا يمكن في رأيي طلب تسليم السلاح من حركة حماس دون وقف الانتهاكات الإسرائيلية. أحداث تقدم فيما يتعلق بالترتيبات المختلفة حتى يكون هناك قناعة عليه ممثل مصر أو بعض الدول ضغوط على حركة حماس للقبول به.
1: دكتور هاني، هل هناك أوراق ضغط من الممكن أن يعني تتوفر لدى الوسطاء الأطراف العربية؟ لأنه الواضح على الأقل أنه الجانب الأمريكي بات أقل اهتمام بسبب كل ما يجري الآن، يصب اهتمامه في مسألة إيران.
0: نعم بالتأكيد، يعني انشغال المجتمع الدولي بمسألة إيران وعلى مستوى الإعلام وعلى مستوى الدبلوماسية وغيرها ده بالتأكيد بشكل تحدي المسألة الخاصة بالفلسطينيين ومسألة غزة بشكل كبير، وده بيضع مصر أمام تحدي لأنها هي من شأنها أن تقود هذا المسار وتحاول وضع القضية في الواجهة، وخاصة إن هذا التعتيم الإعلامي غرضه وهو يعني أحد أهم أولويات الجانب الإسرائيلي لمحاولة فرض أمر واقع جديد، محاولة ربما معاقبة الفلسطينيين عدم الالتزام بالمقررات والأمور التي تم الالتزام بها. ويمكن منذ الإعلان عن وقف الحرب في غزة يعني العالم تعامل والإعلام تعامل وكأن المسألة تم تسويتها وأنه لا توجد إشكاليات، وتم ربما نسيان الانتهاكات الإسرائيلية، لا يحظى الملف الفلسطيني بنفس التغطية ونفس الاهتمام وعلى حتى السوشيال ميديا وعلى مستوى المهتمين بالانتهاكات الإسرائيلية. وبالتالي في ظل هذا الوضع احنا أمام مراحل مختلفة. ضمن الاتفاق كان المرحلة الأولى متعلقة بتبادل الرهائن وتبناء بين حماس وإسرائيل، وقف الأعمال القتالية وانسحاب إسرائيل من المناطق السكنية ودخول مساعدات مكثفة. جزء من هذه الأمور تم وجزء آخر لم يتم بالكلفية المطلوبة. كمان المرحلة الثانية المفروض تشهد تسلم اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة القطاع تحت إشراف مجلس السلام أو نزع سلاح حركة حماس ورد الانسحاب التدريجي الإسرائيلي وبدء الأعمار، لكن نحن عالقين في مرحلة من نهاية المرحلة الأولى وبداية المرحلة الثانية، ولم يكن هناك ربما مرونة أو حراك سريع
1: تمديد عمليا تمديد للمرحلة التي تفصل بين الأولى والثانية، نهاية الجولة الأولى عمليا أو الحرب والتبادل وما إلى ذلك، والانتقال إلى اللجنة وعملها في داخل قطاع غزة.
0: يعني أنا شايف أن مسألة عالقة، يعني هي معقدة لأن لا توجد نوايا. الجانب الإسرائيلي ليس لديه نية حقيقية فيما يتعلق ب مرونة وسيولة الانتقال. كمان هناك تعقيدات متعلقة بالعديد من التفاصيل، أزمة الثقة اللي موجودة، حركة حماس تعي جيدا الجانب الإسرائيلي لا يمكن التسليم بالتزامه، وده واضح حتى في الجبهة اللبنانية وغيرها من الأمور. هناك أزمة ثقة، هناك وضع معقد في الداخل الفلسطيني، فبالتالي هذه المسائل تحتاج مزيد من الثقة، مزيد من الضغط الأمريكي على نتنياهو. ويمكن شفنا ضغط ترامب على الهجمات الإسرائيلية على إيران ومحاولة ربما احتواء الموقف، وبالتالي ده بيؤكد أن رئيس ترامب والولايات المتحدة عندما تريد أن تدفع قضية ما أو تحاول الضغط على نتنياهو، فأعتقد أن ده بينجح بشكل كبير، وبالتالي الإرادة الأمريكية هي رقم واحد، ثم محاولة ربما الوسطاء والدور المصري دور مهم، ويحاول ربما ترميم المشهد وتقريب وجهات النظر ودفع العملية الفلسطينية بشكل كبير.
1: أشكرك جزيل الشكر من القاهرة دكتور هاني سليمان مدير المركز العربي للبحوث والدراسات، شكرا جزيلا لك.

0: حال نحكي عنك، عني، عن الناس، عن القصة وراء الأسعار، وراء التعب، وراء اللحظات الحلوة. نحكي عن الصحة، الراحة، الأكل، الحب، الشغل واللايف ستايل اللي عن جد نقدر نعيشه. كيف الحال؟ برنامج لكل حدا بده يعيشها صح. تابعونا كل يوم أربعاء الساعة 12 الظهر، ويعاد كل يوم أحد الساعة 7 مساء على راديو الناس. تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM. مسهلي مع فرات نصار.
1: شوفير الباص يجي ياخذ الولد بالضبط الساعة 8 إلا 5 من عندي، يصل المدرسة الساعة 8 ونص 9 إلا، فإحنا بدنا حال اللي هو يكون منطقة الأولاد تكون بالمدرسة بحدود الساعة 8.
2: إذا بتواجهوا أي مشكلة مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل.
1: بعد ما توجهتوا لهن ساعدونا كثير كمان مش شوي. اجتمعت يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، فرجهم يومين يمشوا مبكير يعني ماشيين حسب اتفاق، وبتوجه لكم
2: بالشكر
1: الكتير كتير كتير،
2: يكلم
1: ايديكم يا رب.
2: ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 0461-66-66 وإحنا مندور معكم على الحل.
0: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.

0: 50 دقيقة بعد الخامسة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. أصدرت المحكمة المركزية في الناصر اليوم حكما بالسجن الفعلي لمدة 11 عاما على تحرير صفدي من بلدة مسعدة في منطقة الجولان بعد إدانته بالتجسس والتخابر لمصلحة إيران. المحامي المترافع عن تحرير السيد سامي مهنا، أهلا بك أستاذ سامي. يعني أول إشي القضية، شو حيثياتها الملف هذا، شو هو والإدانة التي إدين بها تحرير قبل أن نتحدث في سياق هذه العقوبة؟
1: كما قلت يعني لاحق الاتهام تجسس لجهة معادية لإيران، كما قلت يعني من ناحية لاحق الاتهام. الإدانة نحن حقيقة يعني نرى أن فيها ظلم، ولم تلتفت لم يلتفت القاضي إلى حيثيات كثيرة في الملف، وكان وقد غافت المحكمة عن تفاصيل كثيرة تتعلق بالحيثيات الدقيقة في الملف، لأن هذه الملفات كما تعلمين ترين ليست أبيض وأسود. يعني لا نستطيع أن نقول إنه يعني التجسس المطلق يجب أن يدان في هذا بمثل هذا الحكم، لأن هناك حيثيات لن أدخل إليها الآن لكوننا متوجهون للمحكمة العليا. نعم، الالتماس لاستئناف الالتماس. نعم الالتماس. لذلك سأبقي هذه التفاصيل الآن، يعني لن نتوسع بهذه التفاصيل، لكن بالمجمل كان هناك تغافل كامل عن خط الدفاع منذ بداية الملف، وحتى أن الحكم لا يتناسب مع تفاصيل كثيرة.
0: طب أستاذ سامي، بهذا السياق بالذات كان واضح على الأقل من خلال ما ظهر في الملف أنه النيابة طالبت بإنزال عقوبة رادعة، يعني المهم أكثر الردع كان.
1: النيابة في يعني بخطيا طالبت بسنوات أقل، لكن شفاهيا طالبت بنعم بالعقوبة الأقصى، لكن حتى بملفات أخرى بحيثيات مشابهة لم تكن مثل هذه العقوبة. نرى أنه يعني كأن القاضي يوجه تحذير لهذه الظاهرة من خلال هذا الملف.

0: يعني يعني كانت هناك حتى تلفظات بمثل هذا النوع حتى في القرار نفسه. لذلك يعني هنا نرى أن القرار كان أخذ صبغة أمنية أكثر من صبغة قانونية، أستطيع القول بهذه الكلمات، أو تحذيرية، أو لكي يعني محاولة صد الظاهرة. وقد دفع يعني المتهم هذا الثمن في المحكمة المركزية، لكننا أنا على يقين أن توجه المحكمة العليا ستغير الكثير، وربما القرار سيأخذ منحى آخر، لأن هناك حيثيات تفاصيل بالملف،
1: هناك ثغرات يعني قانونية يمكن استغلالها في الاستئناف الذي يقدم للعليا، وعلى هذا الأساس تبني تفاؤلك؟
0: نعم، هناك ثغرات كثيرة، وقد عرضت بشكل مفصل بتلخيصات الملف، لكن للأسف لم يأخذها القاضي بعين الاعتبار حتى يعني.
1: بالتالي متى تقدمون الاستئناف؟
0: يعني معنا طبعا 45 يوم سنقدم قريبا الاستئناف العليا. يعني نحن الآن في مرحلة تؤثر حتى على رأي على قرارات القضاء، على قرارات المحاكم. الأجواء، المناخ العام له تأثير، وهذا يخرج أحيانا البعض، يعني يخرج المحاكم من التوازن الدقيق في إصدار مثل هذه القرارات. لكن المحكمة العليا تنظر الأمور بمنظار مختلف. هناك تعرفين أنه يعني هناك رأي لأكثر من قاضي في المحكمة العليا. أنا متأكد أن الثغرات سيلتفتون إلى الثغرات التي عرضت في المحكمة المركزية ولم يلتفت إليها كما يجب. التفاؤل من هنا ينبع.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر. نتابع معكم أيضا هذه القضية عندما تواصلون باتجاه العليا. المحامي أستاذ سامي مهنا، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا. إلى اللقاء. شكرا.
2: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك؟ فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا. ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: خمسة مزدحم من اليركون حتى كفر قاسم، 70 من مفترق سومخ حتى عبلين. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج استوديو المساء، ونشكر الزملاء في التحرير والإعداد طاهر يونس، في هندسة الصوت محمد علي أبو ليل، في الإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري، وعلى تطبيق ناس الزميلة مرام عواودي. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه.
3: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: آخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلك ولضيفك.
1: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية ماما ميا. جديد بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
2: سخنين راح تفحفح.
0: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و 90، مشروب خفيف بريقات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و 90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على شعر صحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
0: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و 90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل و 90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلو جرام 1 ب 49 شيكل و 90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلو جرام الواحد ب 14 شيكل و 90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و 90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و 90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب شخص بجروح متوسطة مساء اليوم جراء إطلاق نار استهدف محلا تجاريا على الشارع الرئيسي في بلدة كفر كنا، فيما أصيب شخص آخر بجروح طفيفة نتيجة شظايا تناثرت خلال تنفيذ الجريمة. وأفادت مصادر محلية بأن توثيقا متداولا من مكان الجريمة أظهر مشتبها به وهو يفر من الموقع عقب إطلاق النار. قضت المحكمة المركزية في الناصرة بالسجن الفعلي لمدة 11 عاما على تحرير صفدي من بلدة مسعدة في الجولان بعد إدانته بمخالفات أمنية تتعلق بنقل معلومات حساسة. وبحسب قرار المحكمة، جمع صفدي معلومات عن تحركات الجيش الإسرائيلي ومواقع سقوط الصواريخ في شمال البلاد ونقلها إلى شخص في سوريا مرتبط بجهات إيرانية. في حديث لراديو الناس قال المحامي سامي مهنا إن الحكم لا يعكس جميع حيثيات القضية، مؤكدا أن طاقم الدفاع سيتوجه إلى المحكمة العليا لاستئناف القرار.
1: نيابة قطعيا طالبت بسنوات أقل، لكن شفهيا طالبت بنعم قوبة الأقصى، لكن حتى بملفات أخرى بحيثيات مشابهة لم تكن مثل هذه العقوبة. القاضي يوجه تحذير لهذه الظاهرة من خلال هذا الملف. كانت هناك حتى تلفظات بمثل هذا النوع حتى في القرار نفسه، وقد دفع يعني المتهم هذا الثمن في المحكمة المركزية. لكننا لا يقين أن توجه المحكمة العليا ستغير الكثير، ربما القرار سيأخذ منحى آخر لأن هناك حيثيات تفاصيل بالملف

0: مددت محكمة الصلح في بيت تكفى اعتقال نائب رئيس بلدية نهرية حتى مطلع الأسبوع المقبل للاشتباه بتورطه في مخالفات تتعلق بمناقصات تقدر قيمتها بملايين الشواقل. وبحسب قرار المحكمة فإن مواد التحقيق تتضمن معطيات تعزز الشبهات المنسوبة إليه فيما تتواصل إجراءات التحقيق في القضية. أعلن جهاز الشبك والشرطة اعتقال رجل من حيفا يبلغ من العمر 44 عاما بشبهة تنفيذ مهام لصالح جهات استخبارية إيرانية. وبحسب التحقيقات نفذ المشتبه به خلال الأشهر الماضية مهام شملت تصوير مواقع حساسة مقابل مبالغ مالية حولت إليه عبر عمولات رقمية. انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية قرار فرنسا حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى جانب إجراءات أعلنتها دول أخرى بحق مستوطنين وجهات مرتبطة بالمستوطنات. وقالت الوزارة أن هذه الخطوات تمثل محاولة لفرض مواقف سياسية تتعلق بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، رافضة ما وصفته بالإجراءات الموجهة ضد مواطنين إسرائيليين ومسؤولين حكوميين. ويأتي ذلك بعد إعلان فرنسا حظر دخول سموتريتش وعدد من قادة المستوطنات ضمن سلسلة خطوات أوروبية على خلفية الأوضاع في الضفة الغربية. قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إن السلطات الإسرائيلية تتحمل بحسب تقريرها مسؤولية مباشرة عن هجمات نفذها مستوطنون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية وأسفرت عن قتلى وجرحى وحالات نزوح. وأضاف التقرير أن المستوطنين تلقوا دعما وحماية من جهات رسمية إسرائيلية بما في ذلك دعم مالي وأمني، معتبرا أن ذلك جرى في ظل غياب المساءلة القانونية الكافية وفق ما ورد في التقرير. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته رصدت شخصا مسلحا داخل الأراضي الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان بعد اجتيازه السياج الحدودي. وأضاف الجيش أن القوات أطلقت النار عليه وقتلته بعد وقت قصير من تسلله، فيما دفعت بتعزيزات ميدانية وقوات خاصة وطائرات لمواصلة عمليات التمشيط والتحقيق في ملابسات الحادثة. قال رئيس الأركان الإسرائيلي أن محاولات إيران فرض معادلات جديدة وتغيير الواقع القائم ستفشل، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل التحرك ضد أي تهديد يراه موجها لإسرائيل. وأضاف أن الضربة التي نفذت داخل إيران كانت تمهيدا لعمليات أوسع وأكثر شدة، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته ضد حزب الله وحماية البلدات الشمالية. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن انسحاب إسرائيل من الأراضي التي ما زالت تسيطر عليها سيمكن الدولة اللبنانية من بسط سلطتها وتعزيز سيطرتها على كامل أراضيها. وأضاف عون أن الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي يتطلب اعتماد مقاربة لمعالجة ملف سلاح حزب الله ضمن إطار الدولة اللبنانية. اتهم مشروع قرار أوروبي أمريكي اتهم إيران بعدم التعاون الكافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرا أن ذلك يشكل إخفاقا في الالتزام بتعهداتها المرتبطة بالرقابة النووية. وأعرب المشروع عن قلقه من عدم قدرة الوكالة على التحقق من بعض المواد النووية، داعيا طهران إلى تقديم معلومات كاملة بشأن مخزونها ومنشآتها والسماح بإجراء عمليات تفتيش إضافية. أحوال الطقس. يكون الطقس هذه الليلة صافيا إلى غائم جزئيا، أما غدا فيسود جو صيفي معتدل بين صاف وغائم جزئيا مع استقرار على درجات الحرارة. ختام النشرة، بعد قليل برنامج ميكس مع الزميل ناصر طه، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. كونسرت مع الياس مرجي.
2: من قلب الأرشيف ومن ذاكرة الفن ومن قصص ما انحكت إلا بعد سنين، بستمر أنا المبحبش الدائم في رحلة البحث ما بين تسجيل قديم،
3: بليغ عنده حب يكفي الدنيا بحالها،
2: أو مقابلة نسيها الزمن.
4: جدة مدرس الحنطة على البيدار، رحت أمي لعنده لما اللي شافها هيك هالخدود حمر، لنا لشفتك يا جفلي على البيدار طالية.
5: قلت له فضل، قال لي شو هيدا؟ قلت له ما حدا بيعبي، قال لي نعم، بيرحب هيدا كتير.
2: في كونسرت ما بنسمع الأغنية وبقى.

0: بنفتش على قصتها ما بين التفاصيل والتفاصيل والكواليس اللي رافقت ولادتها حتى وصلت لقلوب الناس. قصص، أسرار وتفاصيل صغيرة، هاي هي باختصار سيرورة صناعة الأغنية. كونسرت على راديو الناس، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، السبت الساعة 9 المساء.
1: ثلاث أرباع عمري فهم من حق مليح حمدي.

مرحبا مرحبا، احلى التحيات نوجهها لكم مستمعاتنا ومستمعينا. نرحب فيكم في حلقه جديده من ميكس، حلقه يوم الثلاثاء. يا ميت اهلا وسهلا فيكم جميعا، ندعوكم لتكونوا معنا على السمع بهالساعه القريبه اللي من خلالها رح نطلع مثل دائما لجوله فنيه منوعه مع مجموعه كبيره من الاعمال الغنائيه العربيه الجديده اللي بتوصل مكتبتنا الموسيقيه، اغاني من بلادنا واغاني كمان من العالم العربي، مجموعه من الاخبار الفنيه المنوعه، كمان فقراتنا اللي متعودين عليها، فقره الريمكس وكمان فقره المنافسه. كل هذا بساعة كاملة من الوقت، فوين ما كنتوا عم تسمعونا يا ميت أهلا وسهلا فيكم جميعا. تسمعونا مثل دائما من خلال موجاتنا 103.3 107.8، وكمان تقدر تسمعونا من خلال موقع وتطبيق راديو الناس. اليوم رح نتعرف على مجموعة من الأعمال الغنائية الجديدة، رح نتعرف على جديد زياد برجي، رح نتعرف على جديد راغب علامة، كمان جديد قازم الساهر، كمان أغاني جديدة بتوصلنا من سارة زكريا، مروان خوري، وكمان مجموعة من الأعمال الغنائية الحلوة اللي نزلت في الساعات الأخيرة. بالإضافة إلى هيك كمان رح نكون على الأغاني اللي عم تتصدر قوائم الترندات على منصة يوتيوب، كمان رح نسمع كم من أغنية بتدخلنا لأجواء مونديال 2026 للمنتخبات العربية المشاركة، أغاني من مصر، أغاني من العراق، أغاني كمان من المغرب، فكونوا جاهزين. اللي بيسمعونا بالبيت بنوجه تحياتنا الكبيرة، اللي بيشتغلوا بهالوقت يعطيكم مليونين ألف عافية يا جماعة الخير، واللي بيسمعونا بالطريق بالسيارات مثل دائما تحية خاصة لكم، تليفونات خلوها على جنب يا جماعة الخير، علوا صوت الراديو، احنا بنوعدكم نسمعكم فقرات وأغاني حلوة اليوم في ميكس. هي لطاقم البرنامج الزميل محمد علي أبو ليل موجود معنا بالهندسة الإذاعية، رياض فضل برافقنا في الإنتاج، والزميلة عارين نصار موجودة معنا في التصوير والديجيتال. من وراء الميكروفون بهالساعة من ميكس معكم ناصر طه، يلا خلونا نبلش. يا ميت أهلا وسهلا.

بلشنا برنامجنا اليوم مع جديد النجم المصري رامي صبري اللي بيعود لنا بقوة من خلال هالعمل الغنائي الحلو بعنوان بفرحك وانت تزعلني. استنى ياكم تبلشوا تكونوا معنا بتواصل من خلال واتساب راديو الناس كالعادة، بنسمعكم مقطع من اغنيتين وبنطلب منكم تختاروا واحدة من هالاغاني لتكون اغنية ختام حلقتنا. اليوم عندنا منافسة قوية وحلوة كتير كتير، محبي أغاني سنوات أواخر التسعينيات ومطلع سنوات الألفين رح تحبوا اليوم الفقرة. هل بدكم تسمعوا معنا النجم اللبناني أيمن زبيب بغني لنا حلفت بعمري؟ حلفت

لفتبع عمري إذا بدكم تسمعوا الأغنية الحلوة من أيمن زبيب بدكم تصوتوا له على الواتساب 050-55-77-399 050-55-77-399 وأيمن زبيب عنده منافسة قوية مع كمان أغنية توصلنا من لبنان. أغنية عاملة ترند بالأسابيع الأخيرة على منصة تيك توك, طار عم بيكتشفوا هالأغنية. عم نحكي عن أغنية نجوم الظهر, هالأغنية اللي بتغنيها الفنانة اللبنانية ماري سليمان.

يلا مين بدكم تسمعوا معنا؟ هل بدكم تسمعوا هالأغنية الحلوة من ماري سليمان نجوم الظهر، ولا بدكم تسمعوا معنا أيمن زبيب؟ خبرونا على الواتساب أي أغنية حابين تسمعوا، لمين حابين توجهوا تحياتكم. سجلوا عندكم رقم الواتساب 0505577399 0505577399. أما بهالوقت احنا رح نبلش نختار الأغاني، ومثل دائما الأغاني اللي بنختارها هي الأغاني الجديدة اللي بتوصل مكتبتنا الموسيقية، ورح نبدأها مع جديد حمائي. أغنية جديدة وأنجح أغاني هالألبوم الجديد، ألبوم سمعوني، رح نسمع هالأغنية بتعاون من خلالها مع عمر مصطفى، حلي حلي.

0: وحالي خالي في عيوني خالي في ورد جالي والي سوري سوري يا حبيبي سوري ده جمال لا يمكن انساه حالي حالي في عيوني خالي.
1: النجم المصري حمائي مع العمل الغنائي الحلو اليوم عبر حاجز المليون مشاهدي على قناته الرسمية في اليوتيوب. هالأغنية الحلوة كتبها تامر حسين ومن ألحان عمر مصطفى، توزيعات مسؤول عنها توما. 050-5577-399 ده رقم الواتساب عنا، 050-5577-399. عم بتشاركونا وعم تختاروا اليوم بين أغنيتين مميزات جدا، واحدة منهم رح نختتم معها حلقتنا. هات نذكركم فيهن على السريع، هل بدكم تسمعوا أيمن زبيب بغني لنا حلفت بعمري؟ حلفت

0: واللي راح نسمع النجمة اللبنانية ماري سليمان وأغنية نجوم الظهر.
1: أو بتضل تصلي شهر نام وتحلم برجوعي، بتخيل دمعاتي نهر يسقي بستان ولوعي.
0: بتشاركونا على الواتساب 050-5577-399 والأغنية راح تحصل على أكبر عدد من الأصوات. راح نختتم مع حلقة ميكس لليوم. أما أسابنا نتعرف على جديد النجم اللبناني زياد برجي. قبل ساعة بالضبط نزلت هالأغنية اللي كتبها كريم عبدو ولحنها كمان توزيعات إيلي ناستا، جديد زياد برجي بعنوان إحساس الحب.

0: قبل ساعة تقريبا نزلت هالأغنية الحلوة والجديدة من زياد برجي اللي بعود لنا ليكون بهالموسم موسم صيف عام 2026 هالعمل الحلو إحساس الحب. شكرا كبير لكل مين عم برسلنا على الواتساب 050-55-77-399. شكرا لرسائلكم الحلوة 050-55-77-399. إسا رح نطلع لوقفة إعلانية قصيرة جدا جدا وبعدها رجعين لنكمل مع ميكس. بعد الإعلانات رح نتعرف على جديد راغب علامة, رح نسمع كمان جديد أحمد سعد وكمان أغاني حلوة توصل مكتبتنا الموسيقية. إعلانات ورجعين, خليكم معنا.
1: سخنين راح تلمع لمع.
2: الجمهور متحمس, المنتخبات عم تطلع الملعب, القاعدة جاهزة, الفرن شغال, هتافات الجماهير بأعلى صوت, وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا, بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد, بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: فش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90, أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و90, حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و90, سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و90, مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و90, الحملة حتى 13.6, خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
6: كمان بوست, كمان ستوري, وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار, هو ثقة, مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة, إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة, اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو. أنتم الآن مع برنامج Mix

رجعنا من الإعلانات مباشرة لنسمع هالأغنية الحلوة والجديدة اللي توصلنا من العلامة الفارقة راغب علامة. كمان أغنية نزلت قبل ساعة تقريبا على صفحته الرسمية في اليوتيوب، كلمات وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، أنت الدنيا، هيك اسم هالعمل الغنائي الجديد من راغب علامة. لكل مين بنضم لنا حاليا، أنتوا مع ميكس حلقة يوم الثلاثة، احنا مع كل الساعة سبعة مثل دائما ميكس من أحلى وأجدد الأغاني العربية، وكمان مع فقراتنا اللي تعودتوا عليها. طلبنا منكم بهالساعة تختاروا معنا أغنية نختتم فيها حلقتنا، هل الأغنية رح تكون بصوت أيمن زبيب؟ حلفت

لفت بعمري هالأغنية الحلوة من أيمن زبيب نزلت عام 2002 لأجلك يا بنية. كانت الأغنية الأولى عمليا من ألبوم لعيونك أنت اللي نزل عام 2003. الأغنية الحلوة كمان صور لها كليب مميز وقتها من إخراج ريتا متري. طيب هالأغنية الحلوة بتتنافس مع كمان أغنية حلوة بتوصلنا من لبنان من النجمة اللبنانية ماري سليمان. هل بتكون تسمعوها بتغني لنا أغنية نجوم الظهر؟

جومدور هالأغنية الحلوة عاملة ترند بالأيامات الأخيرة على منصة تيك توك. نزلت انتبهوا عام 1993 ضمن ألبوم بفهم عليك. هالأغنية الحلوة كمان تصورت وقتها كليب من إخراج باسم كريستو. شاركونا على الواتساب 050-5577-399. خبرونا يقوني حابين تسمعوا والأغنية راح تحصل على أكبر عدد من الأصوات. راح نختتم معها ميكس لليوم. أما إسا وقت لنسمع جديد أحمد سعد, كمان أغنية من ألبومه الجديد الألبوم الفرفوش, أغنية بعنوان كوتي.

0: كوتي تعرفنا عليها جديد من أحمد سعد. أما أساس وقت الريمكس، والريمكس اليوم من لبنان رح نسمع النجمة نانسي عجرم.
1: ما تيجي هنا وأنا أحبك،
0: ما تيجي هنا. نوجه تحية كبيرة لكل مين عم بيرسلنا على الواتساب. تحية لياسمين، شو أخبارك؟ يسعد مساكي. كمان تحية لهاني، يسعد هالمسا. تحية لمحمد، لأحمد، لروان. تحية كمان لشعاع موجودي معنا على السماع. تحية لإناس، كيف حالك يا إناس؟ تحية كمان لمنال خطيب موجودي معنا على السماع، يسعد مساكي. تحية كمان لمريم من حيفا. تحية كمان لعلا من طرعان، وكمان لروان موجودي معنا على السماع، وكمان لألاء. 050-55-77-399 هو رقم الواتساب عندنا.

050-5577-399. هذا رقم الواتساب عنا لكل من ينضم لنا حاليا. مرحب فيكم انتم مع حلقة ميكس, حلقة يوم الثلاثة للسبعة. احنا مكملين معكم وصلنا نسمع كمان أغنية جديدة بتوصل مكتبتنا الموسيقية من النجم اللبناني سعد رمضان اللي بعود لنا من خلال عمل غنائي حلو بعنوان جمالك عربي.

جمالك عربي. هالأغنية الحلوة والجديدة بنسمعها متعرف عليها من سعد رمضان. هالأغنية غناها ضمن حفل زفاف خاص عمله قبل 3 أسابيع, والأغنية نزلت قبل يومين. كمان بدنا نذكركم بالأغاني اللي بتنافسوا معنا اليوم. بدنا تختاروا واحدة من هالأغاني لتكون أغنية ختام حلقتنا. هل بدكم تسمعوا حلفت بعمري؟ حلفت

على الواتساب عم بتشاركونا 050-577-399 هسا بدنا ندخل أجواء المونديال. راح نتعرف اليوم على أغنية رسمية للمنتخب الأردني من عمر العبدالله، هاي نجينا.

عمر العبدالله بغني هالأغنية للمنتخب الأردني المشارك في مونديال 2026. القاعات الحلوة مسؤول عنها عمر صباغ المسؤول عن توزيعها. مكملين مع ميكس مع كمان وكمان أغاني حلوة بتوصل مكتبتنا الموسيقية. وصلنا نسمع جديد سارة الزكريا اللي بتعود لنا من خلال عمل غنائي حلو ناجح هالأيامات، أكثر من 2 مليون مشاهدة على قناتها الرسمية في اليوتيوب بعنوان حظ الحلو.

سارة الزكريا بتعود لنا بهالعمل الغنائي الحلو بعنوان حظ الحلو. كلمات هالأوني مسؤول عنها محفوظ الماهر، ألحان هدى خليفة وتوزيعات فادي جيجي. هالأوني كيف حكينا لكم عامل ترند كبير في لبنان، أكثر من 2 مليون مشاهدة. هالأوني نزلت قبل 3 أيام على اليوتيوب. فرصة أخيرة لتشاركوا

0: ميكس مع ناصر طه.
1: الثنائية الحلوة اللي بتجمع الشامي مع لين الحايك تصدر المرتبة الأولى عندنا هون في البلاد في ترند الموسيقى على اليوتيوب. هالأغنية اللي نزلت قبل أسبوع مع أكثر من 7 مليون مشاهد. الشامي بيتعاون مع فادي مرجان بكتابة كلمات هالأغنية ومع أنس كريم بتلحينها. توزيعات مسؤول عنها إليان دبوس. صوت النساء الحلو هو صوت لين الحايك المبدعة اللي بلشت مسيرتها الفنية من خلال برنامج The Voice Kids، واليوم بتشارك حكم واحد من حكام The Voice Kids بهالنسخة، نسخة 2026. بس بدنا نوقف الإمكانية للمشاركة معنا وبدنا نسمع أغنية أخيرة قبل ما نكون مع أغنية الختام اللي راح تكون بصوت أو ماري سليمان أو أيمن زبيب. أما بدنا نسمع كريم نور بغني لنا

صلى ما صلى كريم نور هالأغنية الحلوة نزلت قبل 3 أيام وكمان عم بتلاقي نجاح كبير في لبنان. كلمات هالأغنية مسؤول عنها زين شاكر, هو كمان مسؤول عن تلحينها. هاي مع ما شاء الله ما شاء الله منوصل لختام حلقة ميكس لليوم. بتأمل قضيتوا معنا ساعة ممتعة, طلعنا اليوم لجولة فنية ممتعة مع مجموعة كبيرة من الأغاني العربية الحلوة, في كتير كمان أغاني ما لحقنا نسمعها بهالساعة. وجه شكر كبير لكل مين بعتنا رسالة على الواتساب وكل حدا كمان كان معنا على السمع بهالساعة من ميكس. بذكركم احنا رح نعود ونلتقي معكم يوم الخميس بنفس الوقت من 6 للـ7. وإسا بدنا نكون مع أغنية ختام حلقتنا, والختام انتو قررتوا يكون بصوت أيمن زبيب وأغنية حلفت بعمري. هالأنام هالأغنية بتمنى لكم متابعة مساء ممتع. أشكر طاقم البرنامج اللي رفقني الزميل محمد علي أبو ليل بالهندسة الإذاعية, رياض فضل في الإنتاج, وعرين نصار في التصوير والديجيتال. من الميكروفون كان معكم ناصر طه. نلتقي الخميس, متابعة مساء ممتع, إلى اللقاء.

قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكوب القاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
1: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
2: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب 49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب عامل يبلغ من العمر 69 عاما بجروح خطيرة في حادث عمل وقع داخل موقع بناء في نوفا جليل. أفاد طواقم الإسعاف بأن العامل تعرض لإصابة في الرأس بعد أن سقط عليه جسم ثقيل، قد نقل إلى مستشفى رمبم في حيفا لتلقي العلاج. أصيب شخص بجروح متوسطة مساء اليوم جراء إطلاق نار استهدف محلا تجاريا على الشارع الرئيسي في بلدة كفر كنا، فيما أصيب شخص آخر بجروح طفيفة نتيجة شظايا تناثرت خلال تنفيذ الجريمة. وأفادت مصادر محلية بأن توثيقا متداولا من مكان الجريمة أظهر مشتبها به وهو يفر من الموقع عقب إطلاق النار. قضت المحكمة المركزية في الناصرة بالسجن الفعلي لمدة 11 عاما على تحرير صفدي من بلدة مسعدة في الجولان بعد إدانته بمخالفات أمنية تتعلق بنقل معلومات حساسة. وبحسب قرار المحكمة، جمع صفدي معلومات عن تحركات الجيش الإسرائيلي ومواقع سقوط الصواريخ في شمال البلاد ونقلها إلى شخص في سوريا مرتبط بجهات إيرانية. في حديث لراديو الناس قال المحامي سامي مهنا إن الحكم لا يعكس جميع حيثيات القضية، مؤكدا أن طاقم الدفاع سيتوجه إلى المحكمة العليا لاستئناف القرار.
1: النيابة قطعيا طالبت بسنوات عقل، لكن شفهيا طالبت بنعم عقوبة الأقصى، لكن حتى بملفات أخرى بحيثيات مشابهة لم تكن مثل هذه العقوبة. القاضي يوجه تحذير لهذه الظاهرة من خلال هذا الملف. كانت هناك حتى تلفظات بمثل هذا النوع حتى في القرار نفسه، وقد دفع يعني المتهم هذا الثمن في المحكمة المركزية. لكننا لا يقين أن توجه المحكمة العليا ستغير الكثير، ربما القرار سيأخذ منحى آخر لأن هناك حيثيات تفاصيل بالملف.
0: انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية قرار فرنسا حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلل سموتريتش إلى جانب إجراءات أعلنتها دول أخرى بحق مستوطنين وجهات مرتبطة بالمستوطنات. وقالت الوزارة أن هذه الخطوات تمثل محاولة لفرض مواقف سياسية تتعلق بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، رافضة ما وصفته بالإجراءات الموجهة ضد مواطنين إسرائيليين ومسؤولين حكوميين. ويأتي ذلك بعد إعلان فرنسا حظر دخول سموتريتش وعدد من قادة المستوطنات ضمن سلسلة خطوات أوروبية على خلفية الأوضاع في الضفة الغربية. قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أن السلطات الإسرائيلية تتحمل بحسب تقريرها مسؤولية مباشرة عن هجمات نفذها مستوطنون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية وأسفرت عن قتلى وجرحى وحالات نزوح. وأضاف التقرير أن المستوطنين تلقوا دعما وحماية من جهات رسمية إسرائيلية بما في ذلك دعم مالي وأمني، معتبرا أن ذلك جرى في ظل غياب المساءلة القانونية الكافية وفق ما ورد في التقرير. أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء عمليات التمشيط التي نفذت في المنطقات الحدودية عقب مقتل شخص تسلل من لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية. وأضاف الجيش أن عمليات البحث لم تسفر عن العثور على مشتبهين آخرين، مشيرا إلى رفع التعليمات التي طلبت من السكان البقاء بموجبها في الأماكن المحمية. قال رئيس الأركان الإسرائيلي إن محاولة إيران فرض معادلات جديدة وتغيير الواقع القائم ستفشل، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل التحرك ضد أي تهديد يراه موجها لإسرائيل. وأضاف أن الضربة التي نفذت داخل إيران كانت تمهيدا لعمليات أوسع وأكثر شدة، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته ضد حزب الله وحماية البلدات الشمالية. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن انسحاب إسرائيل من الأراضي التي ما زالت تسيطر عليها سيمكن الدولة اللبنانية من بسط سلطتها وتعزيز سيطرتها على كامل أراضيها. وأضاف عون أن الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي يتطلب اعتماد مقاربة لمعالجة ملف سلاح حزب الله ضمن إطار الدولة اللبنانية. اتهم مشروع قرار أوروبي أمريكي اتهم إيران بعدم التعاون الكافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرا أن ذلك يشكل إخفاقا في الالتزام بتعهداتها المرتبطة بالرقابة النووية. وأعرب المشروع عن قلقه من عدم قدرة الوكالة على التحقق من بعض المواد النووية، داعيا طهران إلى تقديم معلومات كاملة بشأن مخزونها ومنشآتها والسماح بإجراء عمليات تفتيش إضافية. أحوال الطقس. يكون الطقس هذه الليلة صافيا إلى غائم جزئيا، أما غدا فيسود جو صيفي معتدل بين صاف وغائم جزئيا مع استقرار على درجات الحرارة. ختام النشرة، في أمان الله.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: مساوي صباحه بيسألنا ليك قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك ليك.
1: راديو الناس 103.3 و107.8 FM.

نظرة شايفة غرامة ولا قلت مرة سبب خصامة وكل نظرة شايفة غرامة ولا قلت مرة سبب خصامة واحتر شباب

0: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
1: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا 3505

0: الحاضر للشروط التي في الموقع umigroup.co.il.
1: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب شاب في 28 من عمره بجروح متوسطة جراء جريمة وقعت في مدينة قلنسوي، وأفاد طواقم الإسعاف بأن المصاب تعرض لإصابات نافذة وقد نقل إلى مستشفى مئير لتلقي العلاج. أصيب شخص بجروح متوسطة مساء اليوم جراء إطلاق نار استهدف محلا تجاريا على الشارع الرئيسي في بلدة كفركنة، فيما أصيب شخص آخر بجروح طفيفة نتيجة شظايا تناثرت خلال تنفيذ الجريمة. وأفادت مصادر محلية بأن توثيقا متداولا من مكان الجريمة أظهر مشتبها به وهو يفر من الموقع عقب إطلاق النار. قضت المحكمة المركزية في الناصرة بالسجن الفعلي لمدة 11 عاما على تحرير صفدي من بلدة مسعدة في الجولان بعد إدانته بمخالفات أمنية تتعلق بنقل معلومات حساسة. وبحسب قرار المحكمة، جمع صفدي معلومات عن تحركات الجيش الإسرائيلي ومواقع سقوط صواريخ في شمال البلاد ونقلها إلى شخص في سوريا مرتبط بجهات إيرانية. في حديث لراديو الناس قال المحامي سامي مهنا إن الحكم لا يعكس جميع حيثيات القضية، مؤكدا أن طاقم الدفاع سيتوجه إلى المحكمة العليا لاستئناف القرار.
1: النيابة قطعيا طالبت بسنوات عقل، لكن شفهيا طالبت بنعم قوة الأقصى، لكن حتى بملفات أخرى بحيثيات مشابهة لم تكن مثل هذه العقوبة. القاضي يوجه تحذير لهذه الظاهرة من خلال هذا الملف. كانت هناك حتى تلفظات بمثل هذا النوع حتى في القرار نفسه، وقد دفع يعني المتهم هذا الثمن في المحكمة المركزية. لكننا لا يقين أن توجه المحكمة العليا ستغير الكثير، ربما القرار سيأخذ منحى آخر لأن هناك حيثيات تفاصيل بالملف.
0: انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية قرار فرنسا حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى جانب إجراءات أعلنتها دول أخرى بحق مستوطنين وجهات مرتبطة بالمستوطنات. وقالت الوزارة إن هذه الخطوات تمثل محاولة لفرض مواقف سياسية تتعلق بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، رافضة ما وصفه بالإجراءات الموجهة ضد مواطنين إسرائيليين ومسؤولين حكوميين. ويأتي ذلك بعد إعلان فرنسا حظر دخول سموتريتش وعدد من قادة المستوطنات ضمن سلسلة خطوات أوروبية على خلفية الأوضاع في الضفة الغربية. قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أن السلطات الإسرائيلية تتحمل بحسب تقريرها مسؤولية مباشرة عن هجمات نفذها مستوطنون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية، وأسفرت عن قتلى وجرحى وحالة نزوح. وأضاف التقرير أن المستوطنين تلقوا دعما وحماية من جهات رسمية إسرائيلية، بما في ذلك دعم مالي وأمني، معتبرا أن ذلك جرى في ظل غياب المساءلة القانونية الكافية وفق ما ورد في التقرير. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قاتلت أكثر من 40 مسلحا خلال عمليات نفذت شمال نهر الليطاني في جنوب لبنان خلال الفترة الأخيرة. وأضاف أن القوات الإسرائيلية عثرت بحسب بيانه على مخازن لأسلحة ووسائل قتالية تابعة لحزب الله داخل

0: مبان مدنية شملت أسلحة خفيفة وقذائف مضادة للدروع ووسائل اتصال ومسيرات ومعدات عسكرية أخرى. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن انسحاب إسرائيل من الأراضي التي ما زالت تسيطر عليها سيمكن الدولة اللبنانية من بسط سلطتها وتعزيز سيطرتها على كامل أراضيها. أضاف عون أن الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي يتطلب اعتماد مقاربة لمعالجة ملف سلاح حزب الله ضمن إطار الدولة اللبنانية. اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بإسقاطها مروحية أمريكية من طراز أباتشي أثناء تحليقها فوق مضيق هرمز. وأضاف ترامب أن طاقم المروحية نجا من الحادث ولم يصب بأذى، مؤكدا أن الولايات المتحدة سترد على هذا الهجوم بحسب قوله. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر كاليباف إن طهران ما زالت تفضل المسار الدبلوماسي، لكنها مستعدة للانتقال إلى خيارات أخرى إذا لم تلتزم الأطراف المقابلة بتعهداتها. وأضاف كاليباف أن إيران سترد على أي إخلال بالالتزامات القائمة، مؤكدا أن لديها أدوات أخرى إلى جانب الدبلوماسية بحسب تعبيره. أحوال الطقس. يكون الطقس هذه الليلة صافيا إلى غائم جزئيا، أما غدا فيسود جو صيفي معتدل بين صاف وغائم جزئيا مع استقرار على درجات الحرارة. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال. هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال، 15 سنة تقني مكيفة.
3: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
2: في مكيف، في تورنادو انفرتر.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب شاب في 28 من عمره بجروح متوسطة جراء جريمة وقعت في مدينة قلنسوي، وأفاد طواقم الإسعاف بأن المصاب تعرض لإصابات نافذة وقد نقل إلى مستشفى مئير لتلقي العلاج. أصيب شخص بجروح متوسطة مساء اليوم جراء إطلاق نار استهدف محلا تجاريا على شارع الرئيسي في بلدة كفر كنة، فيما أصيب شخص آخر بجروح طفيفة نتيجة شظايا تناثرت خلال تنفيذ الجريمة. وأفادت مصادر محلية بأن توثيقا متداولا من مكان الجريمة أظهر مشتبها به وهو يفر من الموقع عقب إطلاق النار. انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية قرار فرنسا حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى جانب إجراءات أعلنتها دول أخرى بحق مستوطنين وجهات مرتبطة بالمستوطنات. قالت الوزارة إن هذه الخطوات تمثل محاولة لفرض مواقف سياسية تتعلق بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، رافضة ما وصفته بالإجراءات الموجهة ضد مواطنين إسرائيليين ومسؤولين حكوميين. قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إن السلطات الإسرائيلية تتحمل بحسب تقريرها مسؤولية مباشرة عن هجمات نفذها مستوطنون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية، وأسفرت عن قتلى وجرحى وحالات نزوح. وأضاف التقرير أن المستوطنين تلقوا دعما وحماية من جهات رسمية إسرائيلية، بما في ذلك دعم مالي وأمني، معتبرا أن ذلك جرى في ظل غياب المساءلة القانونية الكافية وفق ما ورد في التقرير. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت أكثر من 40 مسلحا خلال عمليات نفذت شمال نهر الليطاني في جنوب لبنان خلال الفترة الأخيرة. وأضاف أن القوات الإسرائيلية عثرت بحسب بيانه على مخازن لأسلحة ووسائل قتالية تابعة لحزب الله داخل مبان مدنية، شملت أسلحة خفيفة وقذائف مضادة للدروع ووسائل اتصال ومسيرات ومعدات عسكرية أخرى. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن انسحاب إسرائيل من الأراضي التي ما زالت تسيطر عليها سيمكن الدولة اللبنانية من بسط سلطتها وتعزيز سيطرتها على كامل أراضيها. وأضاف عون أن الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي يتطلب اعتماد مقاربة لمعالجة ملف سلاح حزب الله ضمن إطار الدولة اللبنانية. اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بإسقاطها مروحية أمريكية من طراز أباتشي أثناء تحليقها فوق مضيق هرمز. وأضاف ترامب أن طاقم المروحية نجا من الحادث ولم يصب بأذى، مؤكدا أن الولايات المتحدة سترد على هذا الهجوم بحسب قوله. من جهته نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن التحقيقات الأولية في حادث تحطم المروحية الأمريكية في مضيق هرمز تشير إلى أن طائرة مسيرة إيرانية أصابتها بشكل مباشر ما أدى إلى سقوطها. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن طهران ما زالت تفضل المسار الدبلوماسي، لكنها مستعدة للانتقال إلى خيارات أخرى إذا لم تلتزم الأطراف المقابلة بتعهداتها. وأضاف قاليباف أن إيران سترد على أي إخلال بالالتزامات القائمة، مؤكدا أن لديها أدوات أخرى إلى جانب الدبلوماسية بحسب تعبيره. أحوال الطقس. يكون الطقس هذه الليلة صافيا إلى غائم جزئيا، أما غدا فيسود جو صيفي معتدل بين صاف وغائم جزئيا مع استقرار على درجات الحرارة. ختام النشرة، في أمان الله.
0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية

في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الأهالي مع فرات نصار.
1: شوفير الباص يجي يأخذ الولد بالضبط الساعة 8 إلا 5 من عندي، يصل المدرسة الساعة 8 ونص 9 ألا، فإحنا بدنا حال اللي هو يكون منطقة الأولاد تكون بالمدرسة بحدود الساعة 8.
2: إذا بتواجهوا أي مشكلة مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل.
1: بعد ما توجهتوا لهين ساعدونا كثير كمان مش شوي. اجتمعت يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، فرجن يومين يمشي متأكير يعني ماشيين حسب اتفاق، وبتوجه لكم بالشكر الكثير كثير كثير، يكلم ايديكم يا رب.
2: ابعثوا لنا رساله واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوه بخطوه. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهله، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 0461-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
0: يوم السبت الساعه 12 على راديو الناس.

0: الله يهدي البال. الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.
1: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمي 3505. خاضع للشروط التي في الموقع umigroup.co.il.
2: فش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90. الحملة حتى 13.6. خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.

103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو

0: حسن خليل أديب وإليكم التفاصيل. شهدت القدس وبيت شمش احتجاجات ليهود متدينين تخللها أغلاق طرق رئيسية وتعطيل لحركة السير. وأفادت الشرطة الإسرائيلية بأن المحتجين أضرموا النار في عدد من الأغراض وأخلوا بالنظام العام، فيما عملت القوات على التعامل مع الاحتجاجات وإعادة فتح الطرق. أصيب شاب في 25 من عمره بجروح متوسطة أثر حادث طرق وقع في بلدة البقاعة. وأفاد طواقم الإسعاف بأن مركبة اصطدمت بعمود في أحد شوارع البلدة، ما أسفر عن إصابة السائق بجروح متوسطة، وقد نقل إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لتلقي العلاج. انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية قرار فرنسا حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئل سموتريتش، إلى جانب إجراءات أعلنتها دول أخرى بحق مستوطنين وجهات مرتبطة بالمستوطنات. وقالت الوزارة إن هذه الخطوات تمثل محاولة لفرض مواقف سياسية تتعلق بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، رافضة ما وصفته بالإجراءات الموجهة ضد مواطنين إسرائيليين ومسؤولين حكوميين. قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إن السلطات الإسرائيلية تتحمل بحسب تقريرها مسؤولية مباشرة عن هجمات نفذها مستوطنون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية، وأسفرت عن قتلى وجرحى وحالات نزوح. وأضاف التقرير أن المستوطنين تلقوا دعما وحماية من جهات رسمية إسرائيلية، بما في ذلك دعم مالي وأمني، معتبرا أن ذلك جرى في ظل غياب المساءلة القانونية الكافية وفق ما ورد في التقرير. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت أكثر من 40 مسلحا خلال عمليات نفذت شمال نهر الليطاني في جنوب لبنان خلال الفترة الأخيرة. وأضاف أن القوات الإسرائيلية عثرت بحسب بيانه على مخازن لأسلحة ووسائل قتالية تابعة لحزب الله داخل مبان مدنية، شملت أسلحة خفيفة وقذائف مضادة للدروع ووسائل اتصال ومسيرات ومعدات عسكرية أخرى. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن انسحاب إسرائيل من الأراضي التي ما زالت تسيطر عليها سيمكن الدولة اللبنانية من بسط سلطتها وتعزيز سيطرتها على كامل أراضيها. وأضاف عون أن الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي يتطلب اعتماد مقاربة لمعالجة ملف سلاح حزب الله ضمن إطار الدولة اللبنانية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن وجود قوات أجنبية قرب الأراضي الإيرانية يعرضها لمخاطر متزايدة، سواء نتيجة أخطاء أو حوادث أو تطورات ميدانية غير محسوبة. وأضاف عراقجي أن انسحاب هذه القوات يعد الخيار الأفضل لتقليص المخاطر، مؤكدا أن إيران تفضل الحلول الدبلوماسية لكنها تحتفظ بخيارات أخرى. كما شدد على أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب دائم للتعامل مع أي انتهاك للمجال الجوي أو البري أو البحري الإيراني. يأتي ذلك بعد اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإيران بإسقاطها مروحية أمريكية من طراز أباتشي أثناء تحليقها فوق مضيق هرمز. وأضاف ترامب أن طاقم المروحية نجا من الحادث ولم يصب بأذى، مؤكدا أن الولايات المتحدة سترد على هذا الهجوم بحسب قوله. من جهته نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن التحقيقات الأولية في حادث تحطم المروحية في مضيق هرمز تشير إلى أن طائرة مسيرة إيرانية أصابتها بشكل مباشر ما أدى إلى سقوطها. أحوال الطقس. يكون الطقس هذه الليلة صافيا إلى غائم جزئيا، أما غدا فيسود جو صيفي معتدل بين صاف وغائم جزئيا مع استقرار على درجات الحرارة. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
1: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوزر باع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: سخنين راحت توج وج
1: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
2: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوزر باع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلى كل ضيفك.

في الحب والهنا حبيبي يا أنا يا أغلى من عينيا نسيت من أنا.

وحداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم وعي فكراك أرجع تاني.